0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك.

0: نبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ومعنى الفذ أي الواحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

ويقتلون الأنبياء بغير حق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ما الأمر يا أمي؟
1: لماذا تبقى جالسا في غرفة الاستقبال؟ ألا ترى والدك قد استقبل رجال البناية يريدونه في أمر هام؟
0: وما الضير في ذلك يا أمي؟ لن أنبس ببنتي شفة.
1: حسن، لا تكثر الجدال، جلوسك بين الرجال أمر غير لائق. ادخل غرفتك واغلق الباب كما فعلت مريم.
0: حاضر يا أمي، كما تشائين، ولكن اسمحي لي بأن أقدم إليهم الشاي عندما تنتهين من إعداده.
1: حسنا، هذا جيد، سأناديك عندما أنتهي من إعداده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حديثنا اليوم بذكر ما حصل في السنة العاشرة لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث توفيت فيها السيدة العظيمة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت بإجماع كتاب السيرة النبوية العطرة والمسلمين في كل عصر وحين وزير صدق على الإسلام، يشكو الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ما يجده من تكذيب قومه وتعنتهم، فيجد عندها أنسه وسلواه فتخفف عنه وتشد أزره.
1: وفي العام نفسه، وفي فترة متقاربة من وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، توفي أبو طالب

0: الذي أبدى خلال السنوات العشر حماية عظيمة منعت قريشا من التعرض المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيته، على الرغم من تمسكه بما كان عليه آباؤه وأجداده حتى الرمق الأخير.
1: ألهذا سمي هذا؟

0: في مرض الموت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أما أبو طالب فقد اشتد حزن الرسول عليه بسبب وفاته على الكفر مخافة العار وخشية المسبة لترك ما كان عليه آباؤه، على الرغم من تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته إياه.
1: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته، حتى أن سفيها من سفهائها اعترض طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثر على رأسه ترابا، فدخل الرسول بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك.
2: تبا له، ماذا فعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد دعاهم إلى الخير والصلاح ودخول الجنة.
0: هذا جزء يسير من قبيح الأفعال والمقال التي آذى بها المشركون رسول الله. ويروى أن أحدهم كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قال: دعوه، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
3: الكوثر كما أعرف يا أبي هو نهر عظيم في الجنة، ولكن ما معنى شانئك؟
0: شانئك أي مبغضك. فالله عز وجل يمسح الحزن الذي أصاب رسوله صلى الله عليه وسلم بمقالة ذلك المشرك، فيخبره أن مبغضه هو الأبتر الذي ينقطع ذكره بعد موته.
1: كان القرآن الكريم ينزل تباعا، وفي بعض آياته رد حاسم وصارم لجميع التهم التي كان المشركون يكيلونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا وحسدا، وكان فيها كذلك رد على ما كانوا يطلبونه من آيات ومعجزات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما روي أن واحدا من المشركين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
3: كيف كانوا يستقبلون تلك الآيات التي تحمل ردا على أقوالهم ومطالبهم؟
0: كان القليل منهم فقط يتهيب ذلك ويتفكر فيهلع، أما الكثيرون فكانوا ينسبونه إلى تأليف الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السحر وغير ذلك من التهم، مع الاستمرار في الهمز واللمز والسخرية كلما شهدوا رسول الله أو مر بهم. فلما كثر عليه ذلك منهم أنزل الله عز وجل قوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
1: وأمام هذا الواقع المرير في مكة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف وفيها بنو ثقيف يلتمس النصرة والمنعة بهم من قومه ويدعوهم إلى الإسلام، ولكنه خرج إليهم وحده. فلما وصل إلى الطائف عمد إلى نفر من سادة ثقيف فحدثهم ودعاهم إلى دين الله الواحد، ولكنهم ردوا عليه ردا غليظا منكرا ولم يصدقوا

0: وهل آذوه كذلك؟
1: نعم يا ولدي، نعم، فقد أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فجعلوا يرقدون وراءه، يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل إلى حائط بستان حتى جلس إلى ظل دالية عنب وقد أنهكه التعب والجراح، وقد رجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف، وعندها رفع صلى الله عليه وسلم رأسه يدعو بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: الله، ما أجمل هذا الدعاء، أريد أن أحفظه عن ظهر قلب.
1: سأكتبه لك على ورقة مستقلة لتداومي على قراءته وتحفظيه.
0: ماذا حصل بعد ذلك يا أمي؟ كيف عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له؟
2: كان صاحبا البستان يستمعان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلا له قطفا من العنب في طبق مع غلام نصراني يعمل عندهما يقال له عداس. فلما وضع عداس الطبق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي: بسم الله، ثم أكل. فتعجب عداس وقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني أنهم لا يذكرون اسم الله عز وجل عند طعامهم. فسأله عندها صلى الله عليه وسلم عن دينه وموطنه، فأجاب: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فتعجب عداس وسأله: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي، كان نبيا وأنا نبي. عندها أكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه.
0: يا الله، لقد صدق عداس نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان نصرانيا.
1: كان حديثه صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يونس عليه السلام بمثابة معجزة بالنسبة لعداس، حيث أنه كما يقولون قد خرج من بلدة نينوى وليس فيها من يعرف من هو يونس بن متى.
2: وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها في جوار المطعم بن عدي أحد وجهاء قريش.
0: وما معنى أنه دخل في جواره؟
2: معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حمايته، فلم يعد أحد يستطيع النيل منه بعدما اضطروه إلى الخروج منها التماسا للنصرة.
1: وقصة الهجرة إلى الطائف وما حصل فيها تحمل دلالات نبوية رائعة وعظات بالغة، أهمها الصبر على المحن والصعاب، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ومن أهمها كذلك الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل في المحن والصعاب. وقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير

0: خير قدوة في كلا الأمرين، الصبر على المكاره والشكوى إلى الله تعالى فيها.
1: واستمرت الدعوة الإسلامية بعد هذه الحادثة قوية ملؤها العزيمة والثبات، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم المشهورة كالحج وغيره، فيدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين الله ما بعثه به من الحق. ولكن كفار قريش لم يكونوا ليقفوا مكتوفي الأيدي أمام تصدي الرسول صلى الله عليه وسلم لقبائل العرب، فكانوا يشنون عليهم حربا فكرية مضادة ليمنعوهم من التأثر بكلامه صلى الله عليه وسلم.
2: لا يريدون الخير لأنفسهم ولا لغيرهم.
0: نعم يا ابنتي، لقد سبهم ما كانوا يعبدون من دون الله، فعميت أبصارهم واستحبوا العمى على الهدى، ولذلك كانت مساعيهم لوقف انتشار الإسلام في مكة والجزيرة العربية مستميتة، بدءا من تعذيب المؤمنين المستضعفين حتى منع القبائل الوافدة إلى مكة من الدخول في الإسلام. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
3: وما الذي حصل يا أبي؟
0: الذي حصل أن تلك الدعوة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قد انتشرت في المدينة يثرب. ولكن قبل أن نعرف كيف حصل ذلك، نتناول غدا إن شاء الله تعالى قصة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماوات السبع، فإلى الغد إن شاء الله.

كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أولا يجب علي أن أقوم بواجب الضيافة، ثم بعد ذلك يفعل الله تعالى بفضله ما يشاء.
1: يا أخي الفاضل، أفضالك السابقة والسابغة معا هي التي جعلتني آتي إليك لأطلب يد ابنتك العزيزة لولدي سالم.
0: دعك من حكاية الأفضال السابقة والسابغة هذه، فالفضل كله لله عز وجل.
1: أستطيع إذن أن أقول إنك موافق، وندخل في بقية التفاصيل.
0: عفوا ومعذرة، أنا لم أقل إنني موافق.
1: ترفض ولدي يا أستاذ خلف؟ ترفض مصاهرتي؟
0: وأيضا أنا لم أقل إنني أرفض ولدك أو أرفض مصاهرتك.
1: لغز هذا الذي تقوله.
0: لا هو اللغز ولا هو بالفزورة، كل ما هنالك أنك تتعجل.
1: خير البر عاجله كما قيل،
0: ولا خلاف في هذا، ولكنه قيل أيضا في التأني السلامة.
1: أنت وما ترى يا أستاذ خلف.
0: أنا لم أقل شيئا يسيء إلى

0: إليك أو إلى صداقتنا الطويلة، أنا فقط أريد أن ندرس الموضوع سويا على مهل.
1: لا بأس.
0: وبداية فأنا سأقوم بزيارة لولدك العزيز في متجره والتقي به، ولا أظن أنك تمانع في ذلك، فهو بمثابة ابني سواء تمت هذه الزيجة أم لا.
1: هذه الزيجة ستتم إن شاء الله، وأنت تستطيع أن تذهب إلى متجره الرئيسي أو إلى أي فرع من محلاته العديدة في المدينة وفي أي وقت، وسوف تجد كل ترحيب.
0: بالتأكيد بالتأكيد.
1: شكرا لك، سأذهب الآن لأبشره وأهنئه مقدما بإذنك.

0: عفوا يا زوجي، ما كان لك أن تتصرف على هذا النحو، خصوصا مع أناس نعرفهم منذ سنوات وسنوات.
1: نعم نعم، نحن نعرفهم منذ سنوات وسنوات، نعرفهم معرفة الصديق للصديق والجار للجار، ولكن هذه المعرفة لا تكفي لكي نصاهرهم فور أن يطلبوا يد ابنتنا.
0: لا أظن أنك ستجد عريسا لها أفضل من...
1: يا زوجتي العزيزة، المسائل لا يقضى فيها بمثل هذا الأسلوب الذي تتكلمين به.
0: ماذا تعني؟
1: أعني أنك نظرت فقط إلى المستوى الاجتماعي وإلى ما يحصل عليه العريس من دخل مرتفع، ولكن
0: قبل أن تكمل، المستوى الاجتماعي والدخل هما أهم ما يضمن حياة أسرية مستقرة.
1: لا لا يا زوجتي العزيزة، لا
0: لا
1: وألف لا.
0: كيف؟
1: الآن لن أقول لك كيف، ولكن بعد أن أزور هذا العريس في متاجره العديدة وأرى أسلوب تعامله مع الناس ومع غيره من التجار، أستطيع أن أجيبك على كل ما تسألين عنه.
0: أقلت تزور العريس في متاجره العديدة؟
1: نعم، وأرى بعيني رأسي أسلوب تعامله مع الناس، ولا أتصور أنه قد غاب عنك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق. صدق رسول الله،
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وحتى أعود من جولتي بين محلات العريس، أرجو أن تتدبري جيدا في هذه الثلاث: اتقى وبر وصدق.
0: أفعل أفعل إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا يا عمي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا ولدي، وأرجو ألا يكون في مجيئي أي تعطيل لك.
0: عن أي تعطيل تتحدث يا عماه؟ أنا سأمرهم بألا يزعجني أحد على الإطلاق، لا بيع لا شراء لا تليفونات لا أي.
1: لا لا لا، عندئذ أعود من حيث أتيت.
0: عمي
1: يا ولدي، أنا أرجو أن تنسى وجودي تماما وتمارس نشاطك التجاري كما تمارسه في بقية الأوقات.
0: هذا لا يصح أبدا.
1: هذا هو شرط بقائي معك. أنا هنا كم مهمل.
0: ماذا؟
1: كم مهمل. والآن عد إلى زبائنك وإلى استقبال مكالماتك التليفونية، وكأنني كما قلت لك كم.
0: لا أستطيع أن أنطقها يا عمي، وعفوا. ألو. نعم أنا يا زكي. نعم، أهذا كلام يا رجل؟ اشتري كل المعروض في السوق. نعم، وخلال شهرين أو ثلاثة سيرتفع السعر أضعافا مضاعفة بالتأكيد. المراكب التي ستأتي بالبضاعة الجديدة لن تصل قبل شهرين على الأقل. نعم، قلت لك اشتري كل المعروض وضعه في المخازن ولا تخرج شيئا إلا بإذني. شكرا شكرا شكرا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ماذا تريد أنت أيضا؟
2: عفوا عفوا، لم أعلم أن معك ضيوفا.
0: قل ما تريد وخلصني.

0: مررت اليوم على هؤلاء التجار المتعاملين معنا لتحصيل الشيكات والفواتير المستحقة عليهم، ولكن
1: ماذا تكلم؟
0: لم أستطع أن
1: حذاري أن تقول إنهم لم يسددوا.
0: تلك هي الحقيقة مع الأسف، واستمهلوني عدة أيام بسبب ركود حركة الشراء.
1: لا شأن لي أنا بركود حركة الشراء أو سواها، المهم عندي أن يسددوا ما عليهم وفي الأوقات المتفق عليها.
0: الحق يا أستاذ.
1: الحق هو ما أراه أنا. ها؟ سلم هذه الشيكات والفواتير للبنك ليتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.
0: ماذا؟
1: افعل ما أمرتك به، هيا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: مرحبا بك يا عمي. هذه التجارة يا عمي مع الأسف مشاكل لا حصر لها، تحتاج من المرء أن يكون يقظا دائما، وإلا
2: فعلا يا ولدي فعلا.
1: إلى أين يا عمي؟
2: أعود الآن إلى داري وأتركك لتجارتك، وأرجو أن تبلغ السيد الوالد بتحياتي وبأنني في انتظار حضوره لزيارتي في أي وقت يشاء. بإذنك يا ولدي.

0: ماذا تقول يا خلف؟ ترفض؟
1: نعم سأرفض، وسأخرج إليهما الآن لأخبرهما برأيي.
0: محال، محال أن يكون هذا رأيك.
1: بل هو رأيي الذي لن أحيد عنه أبدا إلا في حالة واحدة، أنا ذاهب إليهما.
0: سأتي معك.
1: وما دخلك أنت؟
0: لأخفف من حدتك طبعا، أنسيت أنهم أصدقاء
1: منذ سنوات وسنوات. أعرف. حسن، على كل حال الحقي بإن شئتي.

0: أنا لم أكن أتوقع قط أن ترفض مصاهرتي يا أستاذ خلف، لم أكن أتوقع قط أن تضرب عرض الحائط بصداقة سنوات وسنوات دون مبرر أو سبب.
1: أنا لم أشأ أن أتحدث عن الأسباب والمبررات حفاظا على هذه الصداقة، ولكنني مضطر من الآن أن أفعل أمام غضبك هذا.
2: تعني يا عماه أنك؟
1: أعني أنني ما رفضتك إلا بعد أن رأيت منك العجب العجاب الذي ما كان لك أن تقع فيه وأنت التاجر المسلم.
0: عمي اسكت يا ولدي ودعه يتكلم حتى نعلم جلية الأمر.
1: أولا، رأيت ولدك التاجر المسلم يأمر موظفا له بشراء كل ما يستطيع شراءه من بضائع ويضعها في المخازن، واكتشفت مع الأسف أنه يريد أن يحتكرها ليرفع من سعرها في السوق، ونسي قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر الطعام 40 يوما برئ من الله وبرئ الله منه. صدق رسول الله،
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ورأيته يأمر موظفا عنده باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المتعاملين الذين تأخروا في سداد ما عليهم، رغم أن الموظف مقتنع تماما أنهم في عسرة من أمرهم. وفات ولدك قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم.
1: ورأيته أيضا يحلف من دقيقة إلى أخرى، يحلف ثم يحلف وهو يتعامل مع الناس، يقول أقسم بكذا ثم يعود ويقول أقسم بكذا، ولا هدف له إلا أن يروج لسلعته، ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام:
1: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. صدق رسول الله،
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وما خشي أن يكون يوم القيامة من الذين قال فيهم رب العزة:

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. أنا
0: أنت ماذا؟ أنت ماذا يا ولدي؟
1: أنا على استعداد أن أقلع عن هذا كله، وسأقلع إن شاء الله من أجل أن ترضى بي زوجا لابنتك.
0: كان عليك أن تقول سأقلع عن هذا من أجل مرضات الله تعالى أولا.
2: صدقت يا خلف يا أخي، صدقت.
1: وأنا سأفعل وسأكون مثالا للتاجر المسلم الذي يتقي ويبر ويصدق.
0: من أجل ماذا؟
1: من أجل مرضات الله عز وجل أولا.
0: وثانيا؟
1: ثانيا من أجل أن ترضى بزواجي من ابنتك.
0: حمدا لله، وعليك تبعة المخالفة. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوالنا وآمر روعاتنا واستر بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين واخذل الكافرين وأعز بفضلك الإسلام والمسلمين وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا متين. إلهنا ثبت أقدامنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.

0: وأطيعوا الله
1: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
2: وقال عز وجل في سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون
1: وقال تعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
2: وقال جل من قائل في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله العظيم
3: إخوة الإيمان في حديث اليوم نتناول فضيلة من فضائل الأخلاق وسمة من سمات المؤمنين الصادقين ومكرمة كبيرة يجب أن يتجمل بها كل من آمن بالله ورسوله حديثنا اليوم عن الوفاء ذلك أن للوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى ترسي دعائم الثقة في الأفراد وتؤكد أسس التعاون في المجتمع والوفاء أخو الصدق والعدل والغدر أخو الكذب والجور والوفاء صدق اللسان والفعل معا والغدر والكذب بهما لأن فيه مع الكذب نقضا للعهد
1: والوفاء إخوة الإيمان مصدر قولهم وفى يفي وفاء وهو مأخوذ من مادة تدل على إكمال وإتمام يقال أوفيتك الشيء إذا قضيته إياك وافيا وتوفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حتى لم تزل منه شيئا
2: قال الراغب الأصفهاني الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء يقال درهم واف وكيل واف ووفى بعهده وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه وضده الغدر والموافاة أن توافي إنسانا في الميعاد وتوافينا في الميعاد ووافيته فيه وتوفى المدة بلغها واستكملها

0: وتوفاه الله، أي قبض روحه.
1: كما أن الوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع، ومنه الوفاء بالعهد، وسمي بذلك لما فيه من بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه الله وفي كل ما عاهد عليه العباد.
2: والوفاء أحبتنا يختص بالإنسان، فمن فقد منه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية، وقد جعل الله تعالى العهد في الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع النقاش. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
0: ها هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن الوفاء واجب مطلوب وأمر مرغوب لا يمكن التساهل فيه أو التغاضي عنه، وأن المقيم حدوده الملتزم به مؤمن صادق. وعكس ذلك فإن ناقص الوفاء الغير مهتم فيه ففي قلبه نفاق وبعد عن الدين.
1: والوفاء أنواع باعتبار الموفى به، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد. وتوضيح ذلك فيما يلي: الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله.
2: أما الوفاء بالعقد فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق والنوع الأول، وقيل العقود هي أوكد من العهود، وقيل هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل ما يتعاقده الناس فيما بينهم.
0: وإما الوفاء بالوعد فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويبذله من تلقاء نفسه حتى وإن أضر به ذلك. وقد ذكرنا أنه كلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء.
3: أقوال وآثار.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه: لا تعد ما تعجز عن الوفاء به.
2: وأنشد الشاعر: إن الوفاء على الكريم فريضة.

0: واللؤم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف.
1: وقال أبو يحيى بن عقيبة: عش ألف عام للوفاء، وقلما ساد امرؤ إلا بحفظ وفائه.
2: وأنشد حسان بن ثابت شهرا فقال: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
0: وجاء في الحكمة: الجود بذل الموجود، والوفاء تحقيق الموعود.

0: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي فأسلمت. ومعنى لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه.
1: وعن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية.

أيها الأحبة، من أوفى بعهد الله في توحيده وإخلاص العبادة له، أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. والذين يوفون بعهد الله هم أولو الألباب، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله فوعدهم أن لهم الجنة. ومن أوفى بعهده من الله، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الموفين بعهودهم كثيرا في القرآن الكريم، عدا عن أن الوفاء صفة أساسية في بناء المجتمع الإسلامي، حيث تشمل سائر المعاملات، إذ كل المعاملات والعلاقات الاجتماعية والوعود والعهود تتوقف على الوفاء. فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة، وساء التعامل وساد التنافر. والمسلم المتمسك بالوفاء في كل أحواله يجد في نفسه سعادة عظيمة عندما يوفي حقوق الله عز وجل كاملة وحقوق إخوانه، ولا ينسى حق أهله ونفسه عليه، فيعطي كل ذي حق حقه.

0: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن سر مناعة الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. ارتياح أردني قطري للتقدم الذي أحرزته المفاوضات الأمريكية الإيرانية. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ. منتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. تفاؤل أمريكي إيراني باتفاق السلام واتهامات إيرانية لإسرائيل بمحاولة إفشال الاتفاق. من العناوين إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن سر مناعة الأردن وقوته وتمكنه من تجاوز تحديات المنطقة والإقليم منذ التأسيس هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه ومتانة مؤسساته الدستورية الوطنية ومناعة قوته المسلحة وأجهزته الأمنية، مما مكنه أن يحافظ على أمنه واستقراره. وقال خلال مقابلة خاصة ضمن برنامج نشام الوطن الذي أعده المركز الإعلامي العسكري وبثه التلفزيون الأردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، إن المناسبات الوطنية التي يحتفي بها الأردنيون تجسد مسيرة وطن بني على التضحيات والإنجازات والالتفاف حول القيادة الهاشمية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. رفرف علم الأردن في حفل افتتاح بطولة كأس العالم

0: الأولمبية للنشامى في المونديال. هذا وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول بطولة تقام في ثلاث دول، وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. إلى التفاصيل والزميلة لين أنويران.
1: تشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، وستخوض المنتخبات 48 المباريات 104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 32 يرافقهما أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات 12. وتقام الأدوار الإقصائية بدءا من دور 32 بنظام خروج المغلوب وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق 19 من تموز المقبل على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقام مباريات كأس العالم في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة بواقع 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين. وأعلن الفيفا أن المنتخب الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار أمريكي، فيما سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار. وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى.
0: ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم. وسيكون مخادمة أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. شهدت مدينة الرباط إطلاق منتدى الأخوة والتعاون المغربي الأردني بمبادرة من نخبة من الشخصيات المغربية الوازنة من وزراء وسفراء وأكاديميين وقانونيين وفاعلين في المجتمع المدني، بهدف الإسهام في تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع مجالات التعاون والتبادل في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية. ويأتي تأسيس المنتدى في سياق الحرص على إضفاء بعد مؤسساتي ومجتمعي على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعزيز التواصل بين النخب والفعاليات والمؤسسات بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس قيم الأخوة والتضامن والتعاون. أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن المملكة ستحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 3% خلال عام 2028، في إشارة إلى استمرار الاقتصاد الوطني في مساره التصاعدي الذي بدأه العام الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية في المنطقة. ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره البنك، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي 2.7% على أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2027. تنطلق فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في 22 من تموز 2026، ويستمر حتى 2 من شهر آب تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، والذي سيتضمن أكثر من 207 فعاليات ثقافية وفنية منوعة. عن فعاليات المهرجان الثقافية والفنية المتنوعة تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:

0: احنا بمهرجان جرش اطلقنا شعار المهرجان إرث يمتد أجيال تلتقي. جرش المهرجان يمكن وقف على المسرح ومشي في شوارعها وأروقتها عظماء الفن سواء الأردني أو العربي أو الدولي، الفنان دريد لحام بمسرحية شقائق النعمان، عادل إمام، الواد سيد الشغال، الست فيروز، نجاة الصغيرة، محمد عبده، ماجد الرومي، انطلاقتها كانت بال 86 من جرش شعراء عرب، محمود درويش، عبد الوهاب البياتي، أسماء كبيرة انطلقوا من جرش باستضافتهم المهرجان ومدينة جرش. وإحنا إن شاء الله في الدورة 40 دورة المميزة نستند إلى هذا الإرث يعني الكبير للمهرجان، ومنحاول نبني على ما سبق من إنجازات، وسنقدم كل ما هو جديد إن شاء الله. يمكن أنا تكلفت بإدارة المهرجان من شهر تقريباً، وللأمانة من يومها خلية نحل الإدارة كلها
1: ما شاء الله.
0: يعني بنعتبر حتى 24 ساعة غير كافية من سابق الزمن حتى نقدر نعمل تحسين في تجربة الزائر، وأيضا تعزيز مكانة جرش والأردن بالمكان بالعالم. شخصيا أنا بأمن دائما بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، فكان التوجه أنه يكون في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إدارة وتنظيم فعاليات الدورة الحالية. وهون أنا يعني بدي أشكر معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة على دعمه وإيمانه بالفكر اللي خلانا نقدر نحقق شيء إن شاء الله يليق بالأردن والأردنيين. في فرق زمان ما شاركت بجرش قدرنا ندخلهم، التنوع اللي موجود إحنا بنحكي على 207 فعاليات، الثقافة والتراث والفن موجودين بقوة، والفن لا يقتصر فقط على موضوع الغناء، احنا الشعر فن، الخطاب فن، والنحت فن، العزف فن، ففي مشاركة أردنية قوية من فنانين ضمن هذا الإطار الشامل راح يكونوا موجودين، وفي شراكات قوية تم بنائها خصوصا مع نقابة الفنانين، العلاقة قوية جدا معهم، وكان في تفاهم كبير على طبيعة المشاركة في العام الحالي. المشاركة الأردنية بتشكل أكثر من 60% من مجمل الفعاليات، في مشاركة عربية أيضا قوية ومشاركة أجنبية. فرقة كاراكالا اللبنانية راح تكون موجودة معنا، وهي واحدة من الإضافات اللي يعني نعتز فيها. هم شاركوا في بداية الثمانينات القرن الماضي، وأعتقد إضافة نوعية للمهرجان، إضافة إلى المسرح راح يكون له دور مهم. أيضا مسرحية أم كلثوم الغنائية اللي بينتجوها مجموعة العدل راح يكونوا موجودين، هي ميوزيكال إيفنت راح تكون عن حياة أم كلثوم. أيضا فنانين أجانب على مستوى عالي من الموسيقيين.
2: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أدى أكثر من 60,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية، حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار. وأكدت الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين التي تسببت في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات هذا العام في الضفة الغربية قد تجاوز 1000 هجوم، ما أثر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة. وإلى آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث اعتبرت إيران أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مع تأكيد الوسيط الباكستاني أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، فيما قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا يتراوح من 80 إلى 85%. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بمجرد استكمال المراحل النهائية من المفاوضات سيوقع هذا الاتفاق ويعلن، مشيرا إلى أنه قد يحدث خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء الحصار البحري للموانئ الإيرانية وإدراج ترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي. في المقابل اتهم إسرائيل بالبحث عن ذرائع لإفشال التفاهم. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستخدمها

تهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. وفي لبنان، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوبي لبنان والبقاع. وقال مصدر أمني لبناني إن عدد الغارات بلغ 22 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف وسط تحليق للطيران المسير فوق عدد من المناطق. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة الخيام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على نينو جيروريرو زعيم ترين دي أراغوا، موضحا أن العملية نفذت بتنسيق وثيق مع فنزويلا. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان إثر خلاف سابق، حيث أسعف المصاب إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بالسيئة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية والسلاح الناري المستخدم واعترف بارتكاب الجريمة، وستتم إحالة القضية للقضاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء حتى الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن سر مناعة الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. ارتياح أردني قطري للتقدم الذي أحرزته المفاوضات الأمريكية الإيرانية. العالم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ. منتخب النشامة يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. تفاؤل أمريكي إيراني باتفاق السلام واتهامات إيرانية لإسرائيل بمحاولة إفشال الاتفاق. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الحسين، حكاية الطهطور وشارع خالد. ليست عمان لي لا بمدينة ولا بعاصمة، إنها هوى وسادة ضائع، يد كجناح، صديق من بياض وحبر، مساء عصفور، نقطة من شجر بعد جملة من صحراء. أيها اليابس، اذهب إلى عمان لتصبح أخضر، فالثواني هناك تنقيط قزحي من ساعة مائية. لا جسد لروحي في عمان، أدخلها اسم العناق، أودعها اسم الدمعة، ولكثرة القلوب التي هي دويات عمان لا أحد يشعر بالوحدة فيها سوى الممحاة. الشجرة في الأساطير نشاهد كل ألوانها وهي تحترق، كل ألواني لعمان وأنا أحترق. كل هذا الحب والتعاليق الحميمي يحضر مع عمان عندما يترجمها الشعر محبة وعشقا وقربا، كما عبر عنها الشاعر اللبناني جوزيف حرب الذي استقبلته عمان بعناق الألفة فبادلها الشوق بشوق، وكأنه يبوح بذاك النبض الذي تبثه جبال عمان لكل من تآلف معها ليصبح جزءا منها.
بتلك الروح الشفيفة تقرأ عمان، ولعل أجمل جبالها التي تتحقق فيه هذه المعادلة جبل الحسين الذي يتربع حميمية على واحدة من أعلى قمم المدينة بأشجاره التي تجاور الحدائق والشوارع، وبيوته التي تتعانق فيها الورود والياسمين مع ذاكرة حجارتها البيضاء كنقاء بيوت أهلها. هو ذا جبل الحسين العابق بالتاريخ والذاكرة كأحد أحياء العاصمة عمان، والذي يعتبر من أكثر الأحياء الراقية والجميلة في تلك الحقب الممتدة من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بموقعه في قلب المدينة، وهو الآن يتبع تنظيمياً لمنطقة العبدلي من أمانة عمان الكبرى، حيث يمتد بحاراته وشوارعه وأزقته على جانبي شارع خالد بن الوليد الذي يبدأ من دوار الداخلية وينتهي بجبل القلعة، وهو الجبل الذي يفصل بين كل من جبل الويبد وبين شميساني وشارع الاستقلال. مخطوط كتاب جبل الحسين يبقى حاضرا رغم كل مظاهر الحداثة التي تسكنه، أمينا على ذاكرته، مخلصا للمكان الذي ينتمي إليه، حيث يشير تاريخ جبل الحسين القديم إلى أنه كان يعرف قديما باسم جبل الطهطور، وهو اسم تاريخي معناه الجبل الذي يعلوه طهطور، الذي يعرف شعبيا بأنه رجم من الحجارة. ولقصة الرجم أو الطهطور الذي تسمى به الجبل رواية تشير إلى أن هذا الرجم أقيم بعد معركة وقعت فيه وانتصار حدث في هذا المكان في سنة 1000 قبل الميلاد، عندما تعرضت مدينة عمون لهجوم من قبل جيش الملك داود، وكان الذي يحمل علم الجيش وقائده العسكري هو أوريا الحثي. وعندما انتصر العمونيون وهزم جيش سليمان وقتل القائد أوريا، بنوا في مكان موته طهطورا أو رجما كعلامة انتصار وفوز. كما أنه يشار إلى أن جبل الحسين بتفصيلات أخرى حول اسم جبل الطهطور تعطي إطلالة حول علاقة هذا الجبل بجبل القلعة المحاذي له، وكأنهما امتداد واحد، حيث كان يطلق على جبل الحسين اسم الطهطور الغربي، بينما جبل القلعة هو الطهطور الشرقي. ويستمر التاريخ متجددا في العاصمة عمان مع الدولة الأردنية الحديثة التي تفتخر بالهاشميين بناة الوطن، فكانت تسميات الأمكنة والساحات والشوارع والمدارس والمرافق العامة تمثل حالة من الاستذكار والفخر والاعتزاز بهم، حيث كانت تسمية واحدة من أقدم المدارس في عمان بكلية الحسين التي تأسست عام 1920 تخليدا لذكرى الشريف الحسين بن علي ملك العرب ومفجر الثورة العربية الكبرى. كما أخذ الجبل كذلك التسمية ليكون جبل الحسين. وهذا الجبل خلال تطوره وتوسعه صار قبلة للتنزه والسياحة والتجارة وسوقا للأزياء والأناقة ومصنعا للوعي والعلم لكثير من أهل عمان، غير أنه منذ منتصف القرن الماضي وحتى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة شهد تركيزا في افتتاح الكثير من العيادات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى وجود وزارة الصحة الأردنية سابقا في هذا الجبل، ما جعله مركزا طبيا وعلاجيا بارزا في عمان، حيث اشتهر بأنه جبل الطب، تعبيرا
عن المؤسسات والمهارات الطبية والعلاجية فيه. هنا في جبل الحسين يقرأ المكان بتتبع خطوات الناس في دروبه وعلى أرصفته، حيث تكون كتابة ذاكرة المقيمين والزائرين لجبل الحسين بإطلالة على انتشارهم كعائلات وكأفراد على امتداد شارع خالد بن الوليد وسط جبل الحسين، لكون هذا الشارع ومنذ تأسيسه كان شاهداً حياً على تطور الجبل وتوسعه وتفاعله مع المحيط القريب منه، وينفتح على كل طرق ومساحات عمان بعده. كما يعتبر شارع خالد بن الوليد في جبل الحسين شرياناً مركزياً في تخطيط حي جبل الحسين منذ تأسيسه، حيث تبنى مخططو الجبل فكرة وجود شارع تجاري رئيس يمتد مستقيماً على قمة جبل الحسين، تتخلله تقاطعات وساحات لينحدر باتجاه وسط البلد، مع هندسة فضاء مفتوح واسع ومتصل ومتفاعل مع الفضاءات الحضرية المحيطة، حيث أقيم شارع خالد بن الوليد وشوارع المتفرعة منه على هيئة طرق حضرية واسعة، تصطف الأرصفة والأشجار على جانبي وسط منطقة تجارية تكون مناسبة لحركة المشاة والسيارات على حد سواء. لذا فإن هذا الشارع يصل ما بين جبل القلعة ووسط المدينة القديم ومركزها دوار الداخلية الذي يسمى أيضا دوار جمال عبد الناصر، ويمر بدوار فراس الذي يعرف شعبيا باسم دوار مكسيم. ومنذ تأسيس شارع خالد بن الوليد وهو يشكل رئة عمان وأهالي جبل الحسين بمساحات التي تتيح لرواد الشارع المشي والتبضع والتنزه عبر توفير إمكانية السير لمسافات طويلة دون عوائق، مع وجود المقاعد على جانبي التي تخلق مع الأرصفة والجزيرة الوسطية العريضة مساحة مفتوحة لأنشطة مختلفة ولجميع الفئات دون تكلفة، ما يعزز روح الانتماء للمكان ويشعر المرتادين له بأنه متاح ومفتوح وليس حصرياً أو طارداً لهم. وإضافة إلى المساحات المناسبة للمشي وحركة السيارات، فإن جبل الحسين مخدوم بشبكة من المواصلات العامة ما يسهل الوصول إليه، مع وجود المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات وبائعي التسالي كالفول والحمص والذرة، ليتشكل في الجبل فضاء متكامل مناسب للعائلات من أجل قضاء فسحة من الوقت فيه، يجمعون بين التنزه والتسوق بأبسط التكاليف وضمن سياق عمومي وتفاعلي مع الأنشطة التجارية والمهنية وحركة النقل المحيطة، ليجمع جبل الحسين بميزاته العائلية الأليفة بين المشي والفرجة والتنزه والتسوق. وقد ارتبطت المحال المخصصة لبيع التسالي في جبل الحسين بذاكرة رواد الجبل، وبخاصة محلات البوظة والتمرية والكنافة وعربات الفول والبليلة، إضافة إلى أن حي جبل الحسين اشتهر بعدد من المطاعم التي كانت لفترات من أبرز مطاعم عمان وأنسبها للطبقة الوسطى، مثل جواد وغيث وعالية وأجياد والفارس، وهناك محال الحلويات مثل القدسي وعطا علي وجبري والقاضي وغيرها، وكل هذا باتت جزءاً حاضراً في ذاكرة أهل جبل الحسين، رغم أن بعضها انتقل إلى أماكن أخرى، غير أن منها ما بقي محافظاً على حضوره الأصيل في الجبل. التطور والتوسع
اللذان شهداهما جبل الحسين كانا منذ نشأة الحي في الخمسينيات من القرن الماضي، وفي جانب منه جاء استجابة للضغط السكاني لقربه من وسط البلد ومن العبدلي والمناطق المجاورة، إضافة إلى افتتاح بعض المدارس والمؤسسات في الجبل، ولوجود مخيم الحسين بمحاذاة الجبل والذي تأسس عام 1952. فكان هذا التداخل الاقتصادي والاجتماعي بين الجبل والمخيم بموازاة حركة بناء نشطة وتخطيط للبنية التحتية للجبل ما جعل جبل الحسين مكاناً جاذباً يحتوي كل الخدمات والأسواق وقريباً من وسط البلد، مع ميزة التنوع في مجتمعه والجودة في خدماته، ليكون جبل الحسين ملتقاً للعائلات ووجهة للطلاب ومركزاً نشطاً للتجار، بالإضافة لكل مقومات الحياة والتفاعل الحضاري المتواجدة على امتداد مساحة الجبل. ويحظى جبل الحسين بكثير من المعالم والتفاصيل التي تحضر مع استدعاء ذاكرة وماضي وحاضر الجبل الذي يضم داخل حدوده نخبة من الصروح التربوية المؤسسة للتعليم في الأردن، أهمها كلية الحسين التي تأسست عام 1920 تحت اسم مدرسة ذكور عمان الابتدائية، وقد بلغ طلابها آنذاك 111 طالبا. وفي العام 1932 تم استبدال اسم المدرسة إلى مدرسة تجهيز عمان، ليرتفع عدد شعبها من 5 إلى 9 شعب دراسية، وعدد الطلاب إلى 229 طالبا. ولكن في العام 1949 صدرت الإرادة الملكية السامية من جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بتغيير اسم المدرسة لتسمى باسم كلية الحسين، وذلك تخليداً لذكرى مفجر وقائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. وقد تخرج من كلية الحسين الكثير من الشخصيات الوطنية الذين درسوا في الكلية وتسلموا أعلى المواقع السياسية والعلمية، منهم دولة أحمد اللوزي، ودولة معروف البخيت، ودولة نادر الذهبي، والدكتور ناصر الدين الأسد، وسماحة الدكتور أحمد هليل، والدكتور خالد الكركي، ومجحم الخريشة، والدكتور وليد المعاني، والدكتور كامل العجلوني، والدكتور زياد فريز، ومحمود الكايد، والدكتور ممدوح العبادي، والدكتور بسام الساكت، والدكتور صلاح جرار، وغيرهم. كما تحضر في جبل الحسين مع كلية الحسين مدارس أخرى مهمة، مثل كلية ديلاسال الفرير التي تأسست عام 1950 وتعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في الأردن ومن أكبر المدارس حجماً. وهناك في الجبل توجد مدرسة رغدان الثانوية التي تبعد حوالي 300 متر عن كلية الحسين، ومدرسة راغبات الناصرة، ومدرسة سكينة بنت الحسين التي تأسست عام 1950، إضافة لمدرسة عبد الحميد شرف الصناعية التي تعتبر أول مدرسة صناعية في الأردن، ودار المعلمين، وكان افتتاحهما في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لهما أثر مهم في المشهد التعليمي في الأردن. وأيضاً هناك مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة وكلية عمان الجامعية. ويوجد في جبل الحسين العديد من المساجد القديمة والتي ارتبطت بالمكان وذاكرته، منها مسجد كلية الحسين ومسجد الحسين الشرقي على الشارع الرئيسي. كما يوجد أيضا في الجبل
عدة كنائس مثل كنيسة الفرير وكنيسة الروم الكاثوليك. ولا تتوقف سيرة جبل الحسين عند هذه المؤسسات، إذ تحضر بعض المستشفيات القديمة التي شكلت جانباً من ذاكرة الجبل، كمستشفى الأمل ومستشفى هبة. وفي ركن من جبل الحسين ما زالت ما تعتبر بيت البيوت والشوارع قائمة، حديقة المأمونية، والكثير من المعالم والتفاصيل الأخرى المرتبطة بإرث وذاكرة وسيرة هذا الجبل. وقد شهد جبل الحسين في الأول من تشرين الأول عام 1956 افتتاح جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه للمحطة الثانية للإذاعة الأردنية في مبنى صغير في الجبل، حيث كانت مدة البث ساعة واحدة في الصباح وساعتين في المساء. وجاءت كلمة الملك الحسين بن طلال في الافتتاح على النحو التالي: أحييك من خلال صوتك الصريح، وكل أمل وثقة بأن يكون هذا المذياع منبرا حرا صادقا يتحدث إليك عن تاريخ أمتك المجيد وحاضرها المستيقظ ومستقبلها السعيد، وأن هذا الصوت وهو صيحة الأردن الواضحة المبشرة بسياستك العربية الخالدة التي من فكت تهدف إلى الوحدة وتنادي بأن العروبة هي صاحبة الحق في الدفاع عن أوطانها وصد كل اعتداء عن العالم العربي الكبير. مهيب هو جبل الحسين باسمه وبتاريخه وبكل تفاصيل ذاكرته التي تشكل جانباً من جوانب كتاب عمان وسجل سيرة المدينة من خلال تلك الدروب والمدارس والأسواق والبيوت التي هي نبض جبل الحسين والتعبير الأصدق عن روح المحبة والنقاء فيه. هذا هو جبل الحسين، جبل العمانيين المحبين الطيبين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الديوان النفيس في إيوان باريس.
2: نحن اليوم في لقاء آخر ومع الديوان النفيس في إيوان باريس للشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، والذي تضمن كتابه فصولا في الخروج من مصر إلى دخول ثغر الإسكندرية، وفيما كان من دخول مرسيليا إلى مدينة باريس. وفي هذا يقول:
1: في دخول باريس ذكرنا جميع ما شاهدناه من أحوال باريس وأطنبنا فيها غاية الإطناب، وإن كان جميع هذا لا يفي بحق هذه المدينة، بل هو تقريبي بالنظر لما اشتملت عليه.
2: في تخطيط باريس ووضعها الجغرافي ومزاج إقليمها كتب الشيخ الطهطاوي الكثير، فكان يتحدث بلغة الخبير العارف للتاريخ والجغرافيا، واتفق يهيم بهذه المدينة ويقول:
1: لئن طلقت باريسا ثلاثا فما هذا لغير وصال مصر، فكل منهما عندي عروس، ولكن مصر ليست بنت كفر.
2: وقال أيضا:
1: لقد ذكروا شموس الحسن طرا وقالوا إن مطلعها بمصر، ولكن لو رأوها وهي تبدو بباريس لخصوها بالذكر.
2: وفي الكلام عن أهل باريس كان الشيخ يقول: إن الباريسيين يختصون من بين كثير من النصارى بذكاء العقل ودقة الفهم، وليسوا أسر التقليد، بل يحبون دائما معرفة أصل الشيء والاستدلال عليه، حتى إن عامتهم أيضا يعرفون القراءة والكتابة ويدخلون مع غيرهم في الأمور العميقة، كل على قدر حاله. ونسمعه وهو يميز أهل باريس عن غيرهم من الناس فيقول:
1: ليست العوام بهذه البلاد كعوام أكثر بلاد المتبربرة، وكل صاحب فن من الفنون يجب أن يبتدع في فنه شيئا لم يسبق به أو يكمل ما ابتدعه غيره. ومما يعينهم على ذلك زيادة عن الكسب حب السمعة ودوام الذكر، وكأنهم يتمثلون بقول الشاعر: لعمري رأيت المرء بعد زواله حديثا بما قد كان يأتي ويصنع، فحديث الفتى لابد يذكر بعده، فذكره بالحسنى أجل وأرفع.

0: لفت الشيخ من خصال أهل باريس محبة الغرباء والميل إلى معاشرتهم، ومن طباعهم الغالبة وفاء الوعد وعدم الغدر وقلة الخيانة، كما استوقفه تدبير شؤون الدولة الفرنسية، حيث إن باريس هي كرسي بلاد الفرنسيين، وهي محل إقامة ملك فرنسا وأقاربه وعائلته المسمات البوربون، فتحدث عن الإدارة والقانون والوزراء والقضاة. أفرد الشيخ رفاعة أكثر من فصل في سياسة صحة الأبدان بمدينة باريس، وقال:
1: اعلم أن مدينة باريس هي أعظم مدن الإفرنج التي يرحل إليها الغرباء لتعلم العلوم، خصوصا العلوم الطبية. تلك العلوم تسمى أيضا علم الحكمة، وهي علم الطب والجراحة والتشريح وفن الفيسيولوجيا ومعرفة داء الإنسان من حالته.
0: استفاض الشيخ رفاعة الطهطاوي في الحديث عن الطب والعلاج والأدوية المجربة ونصائح الأطباء والوصايا العامة في معالجات العلل والأمراض، وختمها وهو يقول:
1: هذا ما أردنا شرحه من النصائح النافعة للصحة، فالصحة جوهر نفيس عن سائر ما عداه، إذ بسلبها لا تنفع زينة الحياة، فما ثمرة الأموال لعليل لا يتمتع منها بشفاء الغليل.

0: وتابع الشيخ الطهطاوي كلامه عن باريس:
1: مدينة باريس من أعمر المدن وأكثرها صناعة، فلذلك كثرت مارستاناتها وجمعيات فعل الخير بها لتدخلك شح أهلها وبخلهم، فهم بمعزل عن الكرم من العرب، فليس عندهم حاتم طيء ولا ابنه عدي، ولم يخرج من بلادهم معن بن زائدة الشهير بالحلم والندى، والذي قال فيه الشاعر: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ إذا حال حول لم يكن في دياره من المال إلا ذكره وجمايله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو كان ما في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.

0: توقف الشيخ الطهطاوي طويلا عند الحديث عن أعظم التجارات وأشهرها في باريس ومعاملات الصيرفة، وعن التعمير والبناء وما تقدم به أهلها في العلوم والفنون والصنائع واللغة التي وصفها باللغة السهلة والتي لا تحتاج إلى معالجة كثيرة، وذكر مجامع العلماء والمدارس المشهورة وخزائن الكتب، وقال:
1: في باريس سائر ما أمكن الفرنساوية تحصيله من الكتب في أي علم كان بأية لغة كانت مطبوعة أو منسوخة، وفيها مبلغ عظيم من الكتب العربية الخزائنية التي يندر وجودها بمصر أو بغيرها، وفيها عدة مصاحف لا نظير لها أبدا، وأعظم خزائن الكتب في باريس الخزانة السلطانية وخزانة الأرسنال، ومعنى أرسنال ترسانة، وبها نحو 200 مجلد مطبوعة وعشرة آلاف منسوخة، وهناك العديد من الخزائن المتخصصة بالكثير من العلوم.
0: إذن الخزائن أو المكتبات كانت عديدة كما ذكر شيخنا الطهطاوي، وقد أورد أسماء بعضها وتحدث عنها، فذكر دار العلوم وخزانة بستان النباتات وخزانة مكتب الحكمة وغيرها. إلا أن أغرب ما استوقفني هو ذكره أن لكل إنسان من العلماء أو الطلبة أو الأغنياء خزانة كتب على قدر حاله، ويندر وجود إنسان في باريس من غير أن يكون تحت ملكه شيء من الكتب.

0: في رحلتي إلى باريس تعلمت أصول اللغة الفرنسوية وكيف أشتغل بالإعراب النحوي والمنطقي، يعني تطبيق الكلام على قواعد النحو وقواعد المنطق، وبالإملاء والإنشاء والقراءة، وتعلمت التاريخ وقرأت كتبه، وكذلك الحساب والهندسة والجغرافيا. أما في الترجمة فقد قمت بترجمة 12 مترجما.
1: أما فن الكتابة فقد وصفه بأنها صناعة شديدة النفع عند سائر الأمم، وقال:
0: هي روح المعاملات وإحضار الماضي وترتيب المستقبل ووصول المراد ونصف المشاهدة. وقد أشار السيوطي في كتابه الأوائل إلى تفضيل القلم على السيف، حيث قال: الكتب عقل شوارد الكلم والكتب،

0: والخط خيط فرائد الحكم، الخط نظم كل منتثر منها وفصد كل منتظم، والسيف وهو بحيث تعرفه فرض عليه عبادة القلم.
1: كثيرون هم الذين قاموا بمدح رحلة الشيخ الطهطاوي، ومنهم شيخ الإسلام الشيخ العطار شيخ الجامع الأزهر، نقتطف هنا بعض ما قاله.
0: سبحان من أظهر عجائب مصنوعاته في اختلاف أوضاع مخلوقاته وتباين أنواع العالم واختلاف هيئاته، يرى ذلك بعين الاستبصار من ولج في البحار واقتحم القفار، فإن السفر مرآة الأعاجيب وقسطاس التجاريب. وقد أودع في هذه الرحلة مؤلفها الأديب الأريب والفاضل الذكي اللبيب ما شاهده من عجائب تلك البلاد وأحوال هؤلاء العباد، ما يحرض العاقل على الأسفار والتنقل في الأمصار حتى يزداد بذلك علما يقينا.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام وينتهي لقاؤنا، فإلى الغد بإذن الله مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلاً ومرحباً بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تاء التأنيث، ودائماً وأبداً على طريق الخير والعطاء نلتقي. دائماً وأبداً ما نسلط من خلال تاء التأنيث على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير الكثير من الإنجازات والنجاحات، وكان لهن بصمة عميقة في التغيير الإيجابي الذي ننشده في حياتنا وفي بناء مسيرة أمتنا ووطننا. أهلاً وسهلاً. أصدقائي المستمعين، شهدت المرأة الأردنية خلال العقود الأخيرة حضوراً متصاعداً في الحياة العامة. لم يعد دورها مقتصراً على المشاركة المجتمعية فقط، إنما أصبحت شريكاً أساسياً في مواقع صنع القرار، خصوصاً في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات. ومع التحديثات السياسية والتشريعية التي شهدها الأردن مؤخراً، برزت تساؤلات جديدة حول واقع مشاركة المرأة وحجم التمكين الحقيقي والتحديات التي ما تزال تواجهها على أرض الواقع، إضافة إلى التطلعات والأحلام المستقبلية. في هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث نفتح هذا الملف مع ضيفتنا العزيزة والمقدرة والقريبة دائما وأبدا إلى قلوبنا في الإذاعة الأردنية، الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي، لنتحدث معها بعمق عن واقع وحضور المرأة الأردنية في الإدارة المحلية، ما تحقق من إنجازات، ما يزال مطلوبا على مستوى التشريعات والثقافة المجتمعية والتمكين السياسي والإداري. معكم وبكم نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة.
3: الله يسعد أوقاتك دائما وأبدا، وبالعكس شكرا لك، شكرا على المقدمة، يعني خجلتيني صراحة. أنا بعتبر حالي فعلا جزء من الإذاعة الأردنية، وأنا بنتكم، وصراحة يمكن الفترات السابقة يمكن كان في العديد من اللقاءات اللي بفتخر إني أنا كنت أحد مكوناتها.
2: ونحن نفتخر بك كامرأة أردنية نشمية، كنت حاضرة وحاضرة بجد وبقوة وبشجاعة، وليس فقط على مستوى اللقاءات الإذاعية سيدتي، أنت حاضرة في مكانك بعلمك بثقافتك وبقدرتك دائما على إدارة المكان الذي كنت فيه وما زلت حتى هذه اللحظة. فيعني اسمحي لي قبل أن يعني نتحدث في صلب هذه الحلقة، نقول الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي قيادية أكاديمية أردنية بخبرة تزيد عن 29 عاما في مجالات الإدارة الاستراتيجية وإدارة المخاطر، الجودة والاعتماد، الصحة العامة، البيئة والزراعة الحضرية والاستدامة. شغلت مناصب بارزة في أمانة عمان الكبرى، منها نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة ومستشارة لأمين عمان لشؤون الصحة والبيئة والزراعة. قادت مشاريع مرتبطة بتطوير السياسات الحضرية، الأمن الغذائي، الرقابة الصحية و

إدارة الأزمات والتحول الرقمي للخدمات، ولديها خبرة في التعاون مع جهات دولية مثل الفاو، البنك الدولي، بلدية ميلان، وإضافة إلى خبرة أكاديمية وتدريبية في الجامعات والمؤسسات الحكومية، وتشغل حاليا منصب أستاذ مساعد ومديرة مركز الجودة والاعتماد في جامعة الشرق الأوسط، مع الاهتمام الواضح بالجودة والاعتماد والحوكمة وإدارة المخاطر وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وبناء القدرات المؤسسة.

0: مع سيدة نموذج يحتذى بها ونقدرها. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى.
1: حياك الله. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا.
0: سيدتي نفتح معك ملف الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: وهناك الكثير من كما نقول المقومات الممكنة والداعمة للمرأة الأردنية لتكون حاضرة وبقوة في الفترة القادمة. دعينا نتحدث المرأة الأردنية والإدارة المحلية قراءة في التحولات وكمقدمة، كيف كانت وكيف أصبحت؟ تفضلي.
1: نعم طبعا كل الشكر لإلك وشكرا لإثارتك لموضوع المرأة في الإدارة المحلية اللي يمكن مش الكثير ناس بيسلطوا عليه الضوء لسبب وحيد. الكل يعتقد أنه مجرد وجود المرأة في جزء من منظومة البلدية أو نجاحها في المجلس البلدي أو مجلس أمانة عمان من خلال الكوتة خلاص هي أخذت حقها، أو كان هذا المكون هو الحد الأدنى من القبور. خلينا نحكي في هذا النسيج. خلينا نحكي بالبداية شو يعني إدارة محلية.
0: نعم.
1: الإدارة المحلية هي نظام إداري قائم على توزيع صلاحيات الدولة وخدماتها على الوحدات المحلية داخل المحافظات وخصوصا البلديات. ومصير هناك إدارة بلغة أبسط هي بتم إدارة شؤون هاي المناطق أو البلديات المحلية من خلال المجالس ومنتخبة وجزء منها معين يمكن، وبتكون هاي قريبة من المواطنين. والهدف منه طبعا أن يكون نصل إلى اللامركزية، بلاش نكون كلياتنا في مركزية الإدارة وزارة الإدارة المحلية في العاصمة، لا تنتقل للمواقع. وكذلك الحال بأمانة عمان.
0: نعم.
1: ما تكون فقط في مركز مؤسسة أمانة عمان، لا تكون في القرارات تتخذ في مناطق أمانة عمان المختلفة. إذن هي عبارة عن إدارة شؤون الناس وخدماتهم اليومية.
0: نعم.
1: من هون أنا بدي أنطلق على إدارة خدمات وشؤون الناس اليومية. المرأة جزء لا يتجزأ من هاي الإدارة. المرأة تدير في منزلها، تدير في موقعها في خدمتها، المرأة تدير في قرارات ممكن تكون في مؤسسات قطاع خاص، تكون هي رئيس مجلس الإدارة أو تكون هي مثلاً ممكن المدير العام. بالتالي هي
0: نعم.
1: أقدر على وهي ما بدي أقول أقدر، لكن هي قديرة على أنها تدير شؤون الناس بخدماتهم اليومية.
0: نعم.
1: فالمرأة تاريخياً يمكن بالإدارة المحلية زمان ما كنا نشوف المرأة تمثل. يمكن أنا بدي أحكي في 2000 وقبل 2013 ما كانت المرأة تمثل بالانتخاب.
0: نعم.
1: كان تعين تعيين في المجلس المحلي، أحيانا تعين تعيين يمكن بالبلديات. أنا بالأمانة شفتها لكن بالبلديات كانت أقل نسبيا، لكن بعد تعديل القانون الإدارة المحلية صار في موضوع الكوتة والقانون البلديات صار موضوع الكوتة. الكوتة هي عبارة أنا مع الكوتة لمرحلة معينة، لكن يجب أن نصل إلى مرحلة من النضج إنه الكوتة ليست هي الحل. أكيد إحنا صار في وجود للمرأة وأصبحت المرأة وجودها كممتخبة ممثلة للناس تحكي بصوتهم أو معينة بالبلدية بتعرف شؤونهم بتدير شؤونهم بتقدم الحلول، لكن إحنا بالآخر بدنا كمان امرأة تنتخب كرئيس بلدية. يمكن
0: صحيح.
1: ولا مرأة رئيس بلدية، يمكن أنا شفناها بالعراق، شفناها بتونس، شفناها
0: نعم.
1: بالمغرب، شفناها بلبنان، لكن هل يعقل إنه لحد الآن إحنا ما عندنا انتخاب لرئيس بلدية في الأردن؟ كله تعيين. أنا ليس جزء يعني أنا مش ضد التعيين إذا كان هو الحل، لكن إحنا بدنا نوصل لمرحلة من النضج فعلا المرأة تمثل
0: نعم.
1: حقيقي وتأخذ وقادرة على أنها تتخذ القرار في كثير من السياسات اللي تهم البلديات وتهم شؤون الناس.
0: نعم. إذا يعني من خلال حديثك سيدتي كيف تصفين تطور حضور المرأة الأردنية في الإدارة المحلية يعني منذ البدايات حتى هذه اللحظة؟
1: شوفي أحكي لك بصراحة، المرأة تطورت، وجودها تطور تشريعيا. تمام.
0: نعم.
1: خلينا نحكي التشريع ساهم في تطور وجود المرأة في الإدارة المحلية زي ما حكينا بالبدايات بموضوع إنه كان تعيينها ومن ثم صار في بالتشريع بموضوع الكوتا، لكن لسه المرأة في الإدارة المحلية بتواجه تحديات. يعني موضوع الكوتا يمكن كنت أشوف زميلات إلي في المجلس منتخبات صحيح وجودهم مهم وكانوا في منهم رئيسات تيجان يعني يوصلوا نتيجة الانتخاب رؤساء تيجان، لكن لسه كان في عندهم في قناعة إنه لسه المرأة مش قادرة على هاي قيادة هاي المواقع.
0: نعم.
1: يعني لما تكون لجنة مهمة كثير قليل تنحط رئيس مرأة تكون رئيسة لجنة. يعني أنا ما شفت بأمانة عمان رئيسة اللجنة المالية امرأة، ولا رئيسة اللجنة اللوائية امرأة، ولا رئيسة لجنة العطاءات امرأة. كان معظمهم يكونوا مثلا نائب رئيس اللجنة مثلا.
0: نعم.
1: عشان هيك أنا بقول يمكن النقطة الأهم بعد هالسنوات كلياتها ضروري إنه يكون في عنا جهة تدعم ليس فقط للانتخاب. يعني بديش أروح أقول للناس بالله يروحوا بس انتخبوا امرأة، لا أنا بدي أنتخب امرأة قادرة وأحاسبها وأقولها أنا بدي وأطلب
0: صحيح
1: تكون هذا الموقع القيادي حتى صراحة يعني تثبت وجودها.

0: يحاسبها لأن هي قادرة على اتخاذ القرار. يدعمها الرجل زميلها في المجلس البلدي أو في مجلس أمانة عمان بأنها تأخذ قرار. يعني أنا شفت بعض المشاهدات صراحة يعني ممكن تكون شوي نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع، مش نتيجة لهذا السلوك اللي صار من شخص معين، من ذكر معين أو رجل معين، لكن هذا نمط تفكير في المجتمع.
1: نعم.
0: انت شو بدك تكوني رئيسة لجنة؟ انت ليش تكوني، انا مثلا كنت كثير اهاجم، انت شو بدك تكوني، ليش بدك تكوني نائب، ليش بدك تكوني في هذا الموقع القيادي؟
1: نعم.
0: ليه؟ لانه بيعتقدوا انه هذا في اشياء اولويه بالنسبه لي انا بنظرهم او نظر لزميلتي اهم من انها تكون هي موجوده. شو بدك بوجع حرات، ليش بدك تشتغلي هذا الشغل، هذا الموقع تركي لنا لزلام، بدك تصوري بالمصطلح بالمصطلح الاردني تقعدي بتقارعي، يعني من هذا الحكي. لكن احنا بنردد ناكد على موضوع انه التمكين مهم، التمكين بالمعرفه بالتدريب بالعلم، مش بس انا بدي نص قانوني، التمكين مش نص قانوني، مش تمكين اني اقول والله احط امراه، لا، التمكين بيقول انه انا بدي المراه اللي بدها تتاهل حتى تكون، خصوصا هسه مع وجود الاحزاب، أن المراه اللي بدها توصل لمواقع قياديه في الاداره المحليه يجب ان تمكن علميا واداريا وقانونيا وحتى سياسيا خلينا نقول.
1: نعم.
0: وحتى كمان اقتصاديا حتى تقدر تاخذ قرارات.
1: صدقتي.
0: نعم بتكون هي رمز للعديد من النساء لاحقا بعدين.
1: نعم، يمكن انت وضعتي يدك على صلب الموضوع سيدتي، انه نحن ننادي بمشاركه المراه وان تكون يعني في صلب عمل ويعني مهام الإدارة المحلية، ولكن من هي المرأة التي يجب أن تدخل هذا المجال، أو من هي المؤهلة الكفؤ التي ستكون قادرة على إدارة شؤون الناس بكافتها؟ هي ليست فقط مجرد تقديم خدمات عادية، هي هناك في تنمية مستدامة، هناك مشاركة لكل ما يدور من حولها في شؤون المواطنين. نتحدث عن كيف نؤهل المرأة لتكون قادرة على الولوج لهذه الإدارة، وكيف يمكن أن تحقق النجاحات.
0: نعم
1: نعم
0: أكيد. يعني إحنا حكيت لك يمكن في تجارب عملية يمكن حتى في دول مشابهة،
1: نعم.
0: العربية مشابهة وحققت النجاح بالعكس. يمكن أنا التقيت من حسن حظ التقيت مع رئيس بلدية يمكن تونس،
1: نعم.
0: ويمكن بلدية العراق، وكانوا قادرات جدا على القيادة وعندهم عملوا تغييرات في بلدياتهم، دليل على أنهم قادرات على أنهم يوصلوا للناس وقادرات على اتخاذ القرار وعملوا فرق ملموس. دائما الفرق بصير، يعني المرأة بتقدر تعطي الفرق الحقيقي وبيكون ملموس.
1: نعم.
0: لما تتوفر لها الفرصة، يعني نعطي المرأة الفرصة، ويعني صراحة وعدين نشوف هل فعلا هي اغتنمت هاي الفرصة وحققت الغايات المطلوبة منها ولا لا. لكن أنا بوجهة نظري إنه لا، صراحة إذا طول ما أنا بقزم دور المرأة فقط في موضوع الكوتة، تكون عضو بس فقط منتخب لا أو معينة فقط في البلدية تعيين، أو أنه أنا مجرد عملها في البلدية هذا دور المرأة، لا طبعا أكيد. وبدنا نفرق كمان، يعني في كثير نماذج لم تنجح للأسف بسبب عدم الخبرة.
1: نعم.
0: أو ممكن ما بدي أظلمها المرأة، لكن بالآخر في موضوع الخبرة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، موضوع العلم موضوع كثير مهم، التأهيل.
1: نعم.
0: زي ما حكينا التمكين كثير
1: تمكين
0: مهم،
1: التدريب. نعم.
0: طبعا التدريب، أنا ما بدي أظلم الست وأجي أقولها للمرأة، أقولها إنه أنت والله أنت لم تحققي المطلوب منك، وأنت مشاركتك كانت ضعيفة في القضايا الخدمية والاجتماعية. لا، بدي أقولها تعالي أنا بدي أعلمك عن أهم القضايا اللي بتهم وطننا، اللي بتهم دورك انت كامرأة في إدارة محلية، في موضوع الصحة، في موضوع التعليم والبيئة. في كثير من الناس، حتى كمان يمكن حتى بديش احكي بس المرأة، لكن بدي اركز، بتكون داخلة على الدور اللي هي نجحت فيه لكن مش عارفة شو مطلوب منها بالضبط.
1: نعم.
0: شو مطلوب منها، شو يعني شو واجب عليها انها تعمل، شو حقوقها، بتكون هي ما بكون في، مش معروف، يمكن مش بس بأمانة عمان، بكل يمكن البلديات.
1: نعم.
0: بالتالي هي ما بتعرف يعني تحسن جودة خدمات محلية، ما
1: نعم.
0: بتعرف كيف تتواصل مع المجتمع المحلي، كيف توسع قاعدتها الانتخابية، كيف تساعدهم يعني انهم يشاركوها في اتخاذ القرار، متى بدها تصوت على قرار معين بهم منطقتها.
1: صدقتي.
0: هل بقعدوا بجلسات، هل في هناك اليات تواصل مع هذا هاي القاعده الشعبيه وبقدر اخذ قرار ونتواصل مع بعض، لان هاي اقرب الى الناس. ومن ثم انا عشان موضوع بس انه مساله انتخابتها وبقدر انا اصير اعطي التمثيل لقيمه نوعيه بس وليس قيمه عدديه فقط يعني.
1: نعم.
0: هاي الفضل يعني
1: يمكن انت تتحدثين هنا يعني الفارق ما بين التمثيل الشكلي والمشاركه الفاعله
0: طبعا
1: للمراه
0: اكيد.
1: في الاداره
0: نعم.
1: المحليه، وانت
0: نعم.
1: ركزتي في نقطه مهمه جدا، يمكن شاركنا في كثير من ورشات العمل والجلسات يعني مع سيدات كنا في يعني صلب يعني الاداره المحليه، ولكن كان هناك يعني حديث كبير عن نقص التدريب ونقص الخبرة ونقص المعلومات، يعني هن يتقدمن لهذا المجال ولكن ليس لديهن الخبرة ولا المعلومة الكافية لمتابعة الحيثيات التي تقود لإدارة محلية ناجحة هدفها بالأخير الشأن الوطني والهم العام، ليس فقط هي مجرد خدمات كهرباء وماء وغيره، هي في أكبر بذلك وأعمق من ذلك سيدتي. فهناك دائما كان حديث عن أهمية التوعية، التثقيف والتدريب، وأيضا اختيار المرأة الكفء التي يمكن أن تكون قادرة وفعالة في هذا المكان. ماذا تقولين؟
0: نعم سيدتي، انا برجع باكد بنقول انه دائما احنا او في عندنا في مشكله في جاب او في فجوه اللي هي فجوه سياسات تمكين المراه لسه بحاجه لمراجعه وتقييم. يعني انا وانت يمكن حكيتي كلام جميل، انا ما بدي بس مع احترامي اعمل ورشه عمل وادعوهم لكافي شوب بريك وعفوا كافي بريك واقعد بفندق ونعمل بس نستعرض بعض النقاط، لا انا بدي افهمهم شو يعني مشاركه المراه، انا شو يعني التمكين اللازم الى قبل ما تترشحي. لا ويمكن هي سياسات التمكين يجب ان تتضمن حتى برضو لسياسات واجراءات الانتخابات، يعني اللي بده ينتخب خصوصا مثلا في الاداره المحليه بدي انا اجيب الشخص سواء كان امراه او رجل، لكن نركز شوي على المراه، لازم نراجع هاي سياسات الترشح، هل فعلا مثلا هل لها عمل اجتماعي مثلا قريب من الناس، هل هي شاركت لها اثر بهاي المشاركه، كانت كيف طورت التجربة تبعتها خلال هاي الفترة مثلا. يعني في ناس كثير أنا بعرفهم لما دخلوا على العمل الإدارة المحلية أو العمل البلدي ما كانوا عارفين شو يعني عمل بلدي، كانوا يعتقدون
1: نعم.
0: زي ما تفضلتي فقط أنه أنا بدي أنقل الموظف من مكان لمكان، أنه أنا أشوف أجيب عفوا إيصال خدمات. أما مثلا وهو لما جرى، لكن هل فعلا أنا كان في عندي استراتيجية واضحة حتى أنهض بالمنطقة، يعني أصبح أكون جزء من عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي في المؤسسة، أعرف قديش حديقة بدها تفتتح وأكون أنا وأختار الحدائق اللي بدها تفتح في منطقتي، شو نوع الحدائق اللي بدها تفتح في منطقتي إذا كان عندي حدائق.
1: صحيح.
0: فبلاش أنا المستشفيات اللي موجودة عندي هل هي بتلبي احتياجات الناس؟ بعرف إنه هذا جزء من اللامركزية رح يحكوا، لكن برضو كمان هي جزء من منظومة الإدارة المحلية.
1: صحيح.
0: بالقانون. فبالتالي أنا إذا ما كنت فاهم شو يعني احتياج متلقي الخدمة واحتياج المواطن وأعمل
1: نعم.
0: على تحليل وأعرف مين هم الشركاء ومن ثم أعرف التحليل كيف أعمل أشبك مع الشركاء، لأنه في كثير شركاء يغفل عنها كثير من الأعضاء المجلس البلدي، أنه أنا كيف أشبك مع المنظمات الدولية حتى ألبي احتياجات. أنا مش مجرد أني أشبك مع منظمة دولية وسافرت لأني امرأة، لا طبعا هذا الحكي مرفوض، أنا أشبك مع المنظمات الدولية اللي بتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلالي إني
1: نعم.
0: أنا كامرأة، وجودي كامرأة نقطة إضافية إلي عشان ألبي احتياجات المجتمع. فبالتالي أنا بعتقد إنه لازم يكون في عنا المراجعة على هاي السياسات حتى نتأكد إنه ونشوف هالمشاركات اللي عملوها هل كان لها أثر ولا لا، يعني قديش نجحت امرأة، هل في كان لها أثر زي ما بيعمل رافض للنواب، هل الإدارة المحلية هل في فعلا
1: نعم.
0: لها أثر مشاركتهم، حد هاي التطور التجربة كان في مثلا كان قيمة مضافة ولا لا. أنا وجهة نظري بعتقد إنه دائما الاعتماد المستمر على الكوتة دون تمكين المرأة رح يظلوا فيه ثبات بس ما في تقدم، يعني
1: نعم.
0: أوكي وجود بس احنا بنحكي اليوم في احنا 2026 يعني الأم في تغييرات
1: نتحدث ايضا هناك في تحديث سياسي، هناك في تشريعات جديده،
0: طبعا
1: فكيف
0: طبعا
1: تقرأين
0: طبعا.
1: هذه التحديثات المتعلقه بمشاركه المراه في الحياه العامه خصوصا في الاداره المحليه سيدتي؟
0: هلا شوفي انا حكيت لك يمكن هذا ان شاء الله يا ربي، يعني انا مع مراجعه القانون الاداره المحليه ويمكن صار حتى فرصه اني كنت احد الاشخاص اللي في احد اللقاءات بالمراجعه، احنا طلبنا رفعها ل 30% حتى تكون
1: صحيح.
0: مش 25
1: نعم.
0: 30% حتى تتوافق زي ما تفضلتي مع كثير من رؤية التحديث الاقتصادي وكثير من السياسات القائمة عليها الدولة الأردنية. هذا أنا بعتبره كثير مهم. بعدين موضوع حكينا تمكين المرأة، كثير في من استراتيجيات تمكين المرأة، لكن هل هي مطبقة ولا لا؟ نجلس نشوفها، هل فعلا دور المرأة كان في حقيقي في الإدارة المحلية؟ ينص عليه نص إذا كان فعليا مش يعني خلينا نقول مش قادرين نطبقه لغويا أو من خلال قرار، يعني نحطه نحكي إنه يجب على كل لجنة في أي لجان منبثقة عن مجلس البلدي أو البلدية أو أماكن منجو أن تمثل فيها المرأة، ما تكون بس فقط نتركها لرئيس البلدية أو لأمين عمان إنه لا لازم نوظف أو نترك، لا خلي المرأة تكون موجودة في كل اللجان. وبعدين نتأكد إنه نذكر موضوع التدريب، يعني أنا كنت دائما بنادي في أي حدا بيدخل لا خصوصا بالإدارة المحلية لأنه بفرق شوي عن النواب.
1: صحيح.
0: يجب أن يتم التمكين من خلال المعرفة، يجب التمكين من خلال التدريب، لأنه
1: قبل فترة الترشح وما بعد فوز المرشحة.
0: طب هلا يعني في حالتين، يعني
1: نعم.
0: ممكن يكون الأسهل بعد وأوفر، مثلا قبل ممكن نفتحها للمنظمات المجتمع المدني اللي
1: صحيح ولكن تكون بفترة مناسبة، ليس يعني بفترة يعني قصيرة جدا لا تستطيع من خلالها المعرفة والتعلم بصورة حقيقية.
0: نعم، نعطيها مهارات قيادية.
1: نعم.
0: نعطيها المهارات القيادية كثير مهم، هي الآن في موقع مهار قيادي في موقع إداري بدها تأخذ فيه قرارات، يجب أن نعطيها مهارات قيادية، قدرتها على اتخاذ القرار، نفهمها كيف تأخذ القرار، مش مجرد أنه نعمل لوبيات وكولسات وبالمون، لا لا ما بتضبط، هي تكون زي الرجل في موضوع اتخاذ القرار. نعزز الشفافية داخل المجالس، إنه ما نصير نعمل كولسات ضد المرأة، يمكن تكون في بعض المجالس البلدية انتخبت امرأة واحدة، ويمكن أنا بعض وأنا متأكدة وأكيد أنزل مرات كثير، يا إنه إذا المجلس البلدي تكاتف عليهم ممكن إنه ما يعرفوها أي معلومة، إذا عرفت المرأة كثير. أنا كنت من أحد الأشخاص اللي كنت في يمكن في مجلس اللي هو تبع المجلس اللي خلينا نحكي الإداري في أمانة عمان، أعلى مجلس اللي أنا كنت عضو، عفوا كنت يعني عضو كنائب لشؤون الصحة والزراعة، لكن كل زملائي كانوا ذكور. بالمقابل أنا إذا أنا كشخص ما كنت انفولد معاهم كلهم وأسألهم شو في وشو صار ولا ما كنت أعرف عن المعلومة، لأنه أنا ما بقعد معهم ما بجلس معهم، فبالتالي ما بالتالي ممكن يصير في كولسات نتيجة للحدود الاجتماعية اللي إحنا تربينا عليها. بالتالي لا، لازم تعزز الشفافية، يعني لازم تكون مثلا أي قرار يتخذ يجب أن يرسلها قبل الموعد وتقرأ وتشوفه وتحلله ويتنعطى الفرصة شو حيثياته، أي قرار يتخذ يتفسر ليش، وتكون هي جزء من هاي المنظومة طبعا.
1: نعم.
0: لأن هذا أنا بالنسبة لي هاي ثقافة المجتمع اللي مش قائمة على كفاءة على النوع الاجتماعي صراحة مش رح تنفع ولا يصير في تطور.
1: نعم، على الرغم من أنه تجربتنا الأردنية يعني تعتبر نموذج عربي متقدم نسبيا في هذا المجال سيداتي، يعني
0: طبعاً.
1: لدينا الإرادة السياسية لدعم المرأة ومشاركة المرأة في الإدارة المحلية، هناك يعني دعم من خلال رؤية التحديث السياسي والاقتصادي، لكن نحتاج دائما لمن يحمل هذه الإرادة إلى زاوية التنفيذ والتطبيق الفعلي، أنه بالفعل أنه نأخذ بيد هذه المرأة لتكون شريك فعال في الإدارة المحلية من خلال التدريب من خلال التأهيل. ودعينا نتوقف قليلا عند النظرة المجتمعية دكتورة ميرفت، النظرة المجتمعية حتى هذه اللحظة يعني ما زلنا نعاني على الرغم من يعني تغييرها في الآونة الأخيرة، لكن ما زالت هناك نظرة مجتمعية محدودة لتواجد المرأة في الإدارة المحلية، كيف نرد على هذه الزاوية؟
0: يعني شوف أحكيك، هلا مش بس بالإدارة المحلية،
1: نعم
0: يمكن أبلش باللي أنت حكيتيه في البداية، نعم يمكن الدولة الأردنية رعت جلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا دعموا وجود والآن سمو ولي العهد في موضوع تمكين الشباب وخصوصا الإناث والبنات يكون دعمهم مستمر في تشكيل المجالس وعند مواقع صنع القرار، التمكين في منظومة المجتمع الأردني، وهذا كثير كثير كثير مهم. النظرة المجتمعية دائما بيشيروا إليها دائما إنه خصوصا في المواقع القيادية، لأنه بدي أعتبر هاي المواقع هي تعتبر مواقع قيادية، دائما في نظرة إنه أنا المرأة في عندها اهتمامات أخرى، هذا هي ثقافة صراحة، عندها اهتمامات أخرى غير هاي الاهتمامات. شو يعني؟ يعني عندها اهتمامها بيتها وزوجها وولادها أهم مثلا من انه انت تبلش بقضايا اخرى وتعطيها من وقتك وجهدك. غير هيك كمان انه دورك انت هون اهم من دورك مثلا ببيتك، اهم من دورك برا. انت ليش بدك تبلشي بهاي البلشات؟ خليكي انت في بيتك احسن. وحتى لو نجحت بصير يقولوا لها خلاص انت هون اكتفيتي، شوفي كيف التسلسل، بس انت اكتفيتي كويس، انت وصلتي لهاي المرحله.
1: نعم.
0: خلاص ما بتقعدي تداقري وتقعدي تعملي مشاكل. وشفت في زميلات الي كانوا قياديات رائعات، لكن يمكن واجهتهم الثقافه اللي حول المنظومه الذكوريه. يمكن انا في عندي قاعده كنت دائما اقول انه في بعض المؤسسات تعامل المراه كامراه، ولكن عند الحساب تعامل كذكر او كرجل.
1: نعم.
0: وهي المشكله، لما بيحاسبوها بيحاسبوها كرجل، لكن لما بيعاملوها بيعاملوها مراه رقم اثنين. واحنا دائما اقول انه ليش احنا بالبطاقه رقم اثنين والرجل رقم واحد؟ وهي مشكله صراحه، احنا مو رقم اثنين، احنا رقم واحد زينا زي الرجل.
1: نعم.
0: 50% 50% طبعا، لكن انا بحكي لك، لكن هي الثقافه ويمكن على قبول في مواقع قرار على انها تحكي بصوت عالي وتكون مختلفه عن الاخرين. صراحه هي هاي المشكله اللي الانطباعيه اللي هم صراحه اللي هم الناس مفكرتها وماخذه عن المراه، والاحكام المسبقه دائما عن انه المراه قادره انها تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات والقرارات وقدرتها على تنظيم وقتها. برضو كمان صراحة هاي من أهم الأسباب اللي أنا بقدر أعتبرها إنه يعني اللي بتعيق وبتحد، يعني هاي مشكلة بشكل عام يمكن يعني أنا واجهتها وشفت زميلاتي.
1: نعم.
0: واجهوها.
1: نعم. إذا هذا منطلق للحديث عن التحديات اللي بتواجه المرأة خصوصا في الإدارة المحلية.
0: نعم طبعا أكيد. هلا شوف التحديات، قلت لك أهم التحديات أنا بالنسبة لي يمكن إني أنا من خلال خبرتي بال 29 سنة شفتهم، سواء كنت في موقع قيادي في إدارة محلية أو من خلال زميلاتي. قلت لك أول نقطة، أول تحدي عدم المعرفة، هذا التحدي.
1: نعم.
0: يعني صراحة مهم كثير، ودائما يقع على عاتقها إذا هي ما علمت نفسها وما.
1: نعم.
0: دربت نفسها ما في حد راح يمكنها، مع انه مش دورها على فكره. المفروض انه المجلس البلدي او البلديه او الاداره المحليه او ما تعمل هي تمكن المراه.
1: نعم.
0: لأن مش لانها ضعيفه، لا مش لانه مش ما بتعرف مش متعلمه، لا متعلمه، لكن في بعض المواقع اعطيت للرجل الفرصه اكثر من المراه، فبالتالي.
1: نعم.
0: المراه بحاجه انها كمان تنعطى الفرصه بالتمكين وبالتدريب. هي واحده.
1: نعم.
0: من يعني من اهم النقاط اللي انا بعتبرها من التحديات. اثنين، التحدي الثاني اللي هو الفجوه التشريعيه. يعني احنا عندنا مشكله دائما كلياتنا في فجوه في تطبيق بين التشريع الحقيقي وبين تطبيقه، في هناك فجوات. موضوع الكوتا، يعني انا صراحه لساتني مقتنعه ان المراه لم تاخذ حقها حتى لو كان في كوتا. برضه.
1: نعم.
0: كمان في مشكله الصوره النمطيه المجتمعيه عن المراه، وهذا على عاتق كل المجتمع، كل المؤسسات الدوله مش فقط بس وزاره الاداره المحليه.
1: نعم.
0: ضعف الوصول للمواقع القيادية. أنا بقول لك أنا كنت أول طبيبة تعينت بأمانة عمان بعام 95، وأول مديرة بال 2006، أول مديرة ست.
1: نعم.
0: برقابة صحية بال 2006، وأول نائب قطاع بال 2017. أنت لما تقول شوف التحديات اللي أنا واجهتها، لأنه وكديش حارب، يعني أقول لك كديش حارب حتى أوصل لهذا الموقع القيادي، وكان في صعوبة حتى توصل إلى موقع قيادي، فما بالك لما تكون منتخبة. يعني صراحة كمان في محدودية الدعم السياسي والمؤسسي.
1: نعم.
0: التشكيك دائما بقدرتها وكفائتها، هاي مشكلة كمان حقيقية يمكن عشان تثبت كفائتها، فدائما بتلاقيها دائما تشكيك فيها. في عنا ضعف صراحة في كمان الاستقلالية في اتخاذ القرار. يمكن هاي مجمل يمكن بقول لك اللي أنا بعرفه من خلال خبرتي، يمكن شفته.
1: نعم.
0: بعيني ولمسته يعني كشخص.
1: نعم. طب دكتورة ميرفت، يعني في ظل كل هذه التحديات، كما قلنا الإرادة السياسية موجودة، هناك تشريعات موجودة، ونحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تحد من الفجوة لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتدريبها وتمكينها وتقديم الدعم أيضا إلها. كم مهم أن يكون هناك في خطاب مجتمعي لإعطاء الثقة الأكبر بالمرأة بنفسها كقائدة محلية؟
0: شوفي أحكي لك، هل هذا يمكن الموضوع ما لايق على عاتق مؤسسة واحدة؟
1: نعم.
0: كل المؤسسات
1: تكاتف المؤسسات الجميع،
0: تكاتف المؤسسات خصوصا اللي معنية بتمكين المرأة، يمكن هيئة الانتخاب، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التنمية السياسية، منظمات المجتمع المدني، يمكن وزارة التنمية الاجتماعية، كلهم هذول لهم دور حقيقي في موضوع تغيير نمط وتغيير وتحسين الصورة النمطية عن المرأة وتمكينها تمكين حقيقي، وتغيير السياسات زي ما حكينا والسياسات والإجراءات. فبالتالي أكيد أهم شيء أنا عشان أخطو خطوة في مسار الإصلاح السياسي، أنا بحاجة أن يكون في عندي دعم حقيقي، ولازم يكون في هناك عندي طرف ثالث يقيس أثر وجودها. هل أنا السياسات اللي أنا طبقتها هل فعلا عندها تغيير حقيقي المنشود اللي أنا بدي إياه حسب ما حطيته في أنا في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا ما صار في تغيير، ولا ما كان في أثر، ولا هو مجرد بس حبر على ورق؟
1: نعم.
0: هل الأثر لمسه المواطن ولا لا؟ في الآخر هذا أنا بس خلينا نتفق إنه أنا ما بدي أنا أمكن المرأة بس عشان هيك صورة، أنا بدي أمكن المرأة عشان أحكي سياسات أحكي شعارات فقط رنانة، لا طبعا هذا مش هذا الهدف الرئيسي. أنا بدي يكون أثر على المجتمع. إحنا بنحكي المرأة أقرب إلى الأسرة، وبالتالي أنا بقدر أعرف مشاكل الأسرة.
1: صحيح.
0: يمكن أنا في بقدر مثلا في ممكن تكون في خصوصا هلا مع المشاكل الأمنية، لما تكون مرأة منتخبة وقريبة من الناس بتعرف تعرف الأحياء اللي فيها مشاكل أمنية، بتقدر تساعد في إنها تقدر توصل هاي الصورة مثلا
1: صدقتي.
0: للمراكز
1: نعم.
0: الأمنية والداخلية، بتقدر تحل هاي المشكلة. ممكن تعرف مشاكل الطلاب في موضوع المواصلات، تقدر توصل هاي الصورة لأنها أقرب إلى المجتمع. إحنا بنحكي إنها أقرب إلى المجتمع وللأسرة، تقدر تحكي مع الأم مع البنت ومع الأخت، فهي أقرب، تقدر تدخل أي بيت بسهولة، عشان هي أجدر على هذا اتخاذ القرار. بس نفسر لها ونفهمها إن شو دورك الحقيقي، كيف تنقل دورك الحقيقي من دور أسرة بسيط، أو تنقل المشكلة أو تنقل الفكرة من أسرة ولا من حي، تنقليها على مستوى استراتيجي، على مستوى بلدي أو على مستوى محافظة.
1: نعم نعم يعني صدقا أنت تتحدثين يعني بصورة واقعية ويعني منطلق لمشاركة أكبر للمرأة في الإدارة المحلية. أكيد هناك في صعوبة بمكان لبعض السيدات للدخول لهذا المعترك، لكن في ظل تواجد هذه الإرادة وفي ظل تواجد دعم مجتمعي كامل، ويمكن ذكرنا أنه نحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات الوطنية والمجتمعية لتكون هي الداعم الأكبر لمشاركة المرأة من خلال تقديم التدريب والتثقيف والتعليم والتحضير أيضا لهذه المرحلة، لأنه عندما نحتاجها أن تكون امرأة قائدة في هذا المجال نحتاج إلى هذه التدريبات ونحتاج إلى هذا الدعم. ذكرتي نحن الآن يعني في مرحلة حتى هناك مرحلة حزبية، وجود المرأة متطلب بكل حزب دكتورة ميرفات.
0: نعم.
1: إلى أي مدى يؤثر هذا الدعم الحزبي أو المجتمعي على استمرارية النساء في العمل العام؟
0: شوفي أنا وجهة نظري أن وجود الحزب هو فرصة.
1: نعم.
0: يعني فرصة لتغيير صورة نمطية، لكن إذا الحزب يعني نحكي مكونات الأحزاب أو إدارة الأحزاب أو إدارة المنظمة السياسية للحزب، هل هناك فعلا حقيقي عندي قواعد بيانات مثلا بأسماء
1: نعم
0: اللي عملوا في البلديات؟ هل أنا عندي سياسة واضحة لتمكين المرأة في البلدية؟ هل أنا عندي تدريب حقيقي من خلال الحزب حتى أخرج مجموعة نساء قادرات يكونوا هم جاهزات للطرح للمجتمع وقدرتهم على وتمكينهم على قدرتهم على التواصل مع المجتمع مثلا؟ أعتقد لسه البلديات لسه أعتقد إنه الأحزاب لسه ما وصلت لهاي المرحلة، بس شوي موضوع بناء المنظومة المؤسسية داخل الأحزاب لساتها مبنية على العلاقات الفردية بدون منظومة عمل خلينا نحكي مؤسسية بشكل واضح. يمكن في تباين في بين بعض الأحزاب، أنا بحكي على معظم الأحزاب ولا أقصد أحزاب بعينه، لكن في بعض الأحزاب لا صراحة، في أحزاب ما بدي أذكر أحزاب باسمها، لكن في بعض الأحزاب هي ناضجة بهذه التجربة وبالعكس عم تشتغل عليها بطريقة مهنية، وبعض لكن معظم الأحزاب الباقية لا أعتقد لا. وهون بقى على عاتق وزارة التنمية السياسية مع صراحة هيئة الانتخاب، لازم يكون يشتغلوا مع بعض على هذا الموضوع برفع قدرات المرأة حتى توصل لمواقع قيادية، ومن هي المرأة المرشحة اللي تقدر توصل لهذا الموقع في الإدارة المحلية.
1: نعم. إذا وجود الأحزاب أعتقد كما ذكرتي هي فرصة لدعم وجود المرأة في الإدارة المحلية، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن المرأة وكيف يمكن أن تكون في مواقع صنع القرار في مواقع القيادة، وماذا يمكن أن تقدم المرأة في حال أنها أثبتت هذه القدرة وهذا التدريب وهذا التأهيل، ما هو المطلوب منها وكيف تكون قيادة المرأة هنا؟
0: هلا شوفي شو مطلوب منها. أنا بدي أقول لك المرأة يعني شو ما إذا تمكنت بالعلم إذا مكنت بالعلم ومكنت بالمعرفة ومكنت بقدرتها على اتخاذ القرار ومكنت

0: ممكنة بقيادتها وقدرتها على التحمل الضغوطات اللي موجودة، وممكنة بقدرتها على إدارة الوقت حتى تكون مرتاحة
1: نعم
0: دائما داخل المنزل. إذا كان مش مرتاح تقدرش تعطي، فبالتالي إذا عملت وحاولت مثلا ومكناها بإنها وطورنا الأنظمة والقوانين حتى ما تتعرض لعنف أو ضغط معنوي إلكتروني، خلينا نقول،
1: نعم
0: لأنه ممكن تتعرض لهجوم أو تنمر.
1: هذا سنتحدث عنه، هذا جانب يعني آخر
0: آه
1: مهم
0: نعم
1: جدا في وقتنا الحاضر. نعم
0: طبعا أكيد. فهذا كله هذا إذا تمكنت، لا طبعا أكيد، يعني أنا بعتقد أنه رح تكون أكيد عندها قدرة على أنها تقدر توصل على الأقل، على الأقل قرارها إذا وصلت بيكون قرارها قرار على الأقل 80-85% منه بيكون قادر يكون صحيح، لأنها عارفة تأخذ قرارها وعارفة أنه كيف تأخذ القرار، وحيكون لها تأثير، وهذا اللي بندور عليه، يكون لها أثر في المجتمع وتأثير على المجتمع.
1: نعم
0: أثر ممكن يتأثر على في القرارات اللي أخذتها، أثرت عليها من حيث تطوير البنية التحتية، أثرت عليها
1: نعم
0: تغيير السلوكيات. على فكرة المفهوم الإدارة المحلية بس إني أعبد شارع وأنظف الشارع، لا طبعا،
1: نعم
0: مش شكل الإدارة المحلية. الإدارة المحلية إن أحل المشاكل الأمنية داخل الأحياء،
1: نعم
0: أحل المشاكل السلوكية داخل عند الشباب، كيف أفرغ طاقات الشباب في العمل المجتمعي. ممكن
1: صحيح.
0: تكون برضو هذا جزء من الأثر اللي هي ممكن نشوفها بعدين لاحقا.
1: ويمكن أنا يمكن دائما ما أقول عندما أبحث بصورة موسعة، ارتباط تمكين المرأة محليا يعني يرتبط بتحسين نوعية الحياة في المجتمعات.
0: آه طبعا، اسمعي،
1: نعم
0: الإدارة المحلية أو المدن، خلينا نحكي المدن، هي أقرب إلى المجتمع، الأقرب
1: نعم
0: للتغيير. يعني إذا بدك تحدثي أي تغيير في أي دولة روحي اشتغلي على البلديات أو اشتغلي على المدن.
1: صدقتي
0: غيري في المدن، غيري في سلوك المواطن، غيري في النمط اللي بيمشي عليه المواطن، غيري في السياسات والإجراءات اللي داخل البلدية. إذا بدك تغيري أي شيء في الدولة بلشي من هناك، لأنها أقرب إلى المنزل، أقرب إلى البيت، أقرب إلى الأسرة.
1: نعم بتعرفي دكتورة ميرفت، يمكن هذه نقطة للحديث، أنه عندما نبحث عن واقع وحضور ومشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وأنا ذكرت أنه إحنا بنسعى أنها بتشارك بتحسين نوعية الحياة في المجتمعات، لأنها هي ربة البيت، هي ربة الأسرة. عادة انطلاق أي تغيير إيجابي أو سلبي ينطلق من الأسرة، فالمرأة هي دائما هي عماد هذا التغيير. فكيف إذا كانت في الإدارة المحلية بحيث تكون المساحة أوسع والفضاء أوسع لتكون قادرة على إدارة هذه الملفات المختلفة لتحسين نوعية هذه الحياة التي إحنا طبعا كلنا يعني ننشدها في أي مجتمع، في المجتمعات العربية حتى الغربية، لكن كيف يمكن للإدارة المحلية أنها تصبح مساحة حقيقية لصناعة التغيير الاجتماعي على مستوى المرأة، على مستوى الشباب، على مستوى الحكومات، على مستوى حتى مؤسسات المجتمع المدني؟
0: نعم، هلا انا بدي احكي لك، انا ممكن اضرب مثال صغير كنا دائما نشتغل عليه، وممكن انا اعتقد هو هذا التغيير اللي ممكن يكون التغيير الحقيقي، يعني موضوع الامن الغذائي، منظومه الامن الغذائي. احنا
1: نعم
0: نشوف الاسعار عم ترتفع، الخضار مرات والفواكه غير متوفره احيانا،
1: صحيح
0: الدخل الاسره مش موجود، ويمكن هذا كان نمط سابق لكن احنا تغيرنا من نتيجه للتغيرات يعني التغيرات الاجتماعيه اللاحقه. لكن احنا بنقول لو كل اسره، كل اسره، شوفي قديش الموضوع اثره صحيح داخل البلديه ومن ثم ينتقل او المدينه وينتقل من ثم على مستوى الدوله. لو كل اسره، طبعا في سياسات انحطت في موضوع الزراعه الحضريه في المدن، وتمكنت كثير من السيدات انها كيف تزرع الزراعه الحضريه. المقصود بالزراعه الحضريه اللي هي منتجات زراعيه اللي انا بستفيد منها او بستخدمها في بيتي بشكل يومي، الخيار، البندوره، البصل، الفجل، يعني هاي الاشياء البسيطه اللي ممكن انا ازرعها على برندتي، ازرعها في الحقوره تبعتي، ازرعها على السطح تبعتي وتعطيني اكتفاء ذاتي لطبختي ليومي او ليومين. شوفي هذا الامن الغذائي اذا بتحقق مثلا
1: صحيح
0: كل يوم او يومين، يعني شوفي قديش اثره. انا
1: بصراحه
0: عدلت
1: مثل هذه
0: السياسات،
1: الامثله التي نحتاج للحديث عنها دكتوره صدقا.
0: نعم انا عدلت السياسات والاجراءات تبعتي كبلديه ومكنت السيدات ودربتهم من خلال المواقع
1: نعم
0: اللي موجوده، ومن ثم انتقلت. شوفي انتقل لوين، صارت الاسره تشعر بتعزيز الامن الغذائي تبعها، خففت العبء الاقتصادي عليها، الست صارت تشعر انها منتجه في داخل مجتمعها، ومن ثم حققت موضوع الامن الغذائي. هي منظومه كامله متكامله، لكن انا بحكي لو كل مدينه او كل بلديه عملت هذا الحكي، انا حققت منظومه كامله متكامله في البلديه. هذا مثال، وقيسي على ذلك من العديد من الامثله، وفي تجارب كثير من الدول نجحت فيها. يعني
1: نعم يعني يمكن نعطي بعض الأمثلة التي بالفعل تكون لها أيضا تأثير حتى على شبابنا اللي إحنا يعني يفترض أننا نعمل لأجلهم،
0: صح.
1: خصوصا
0: يعني صح.
1: الجيل

0: الحاضر وجيل المستقبل.
1: يعني انا بدي اقول لك، انا يمكن في احد المدن اللي زرتها وكان دور للمجلس المحلي او البلديه او المدينه في تغيير السلوك. كان في حي من احد الاحياء المدن، ما بدي احكي اسمها اكس، لكن هاي المدينه طبعا المجلس المحلي عرف انه في هاي المدينه او هاي الحي في كثير ارتفاع في نسبه تعاطي المخدرات.
0: نعم
1: طبعا جلسوا مع الاهالي وعرفوا كل واحد وين ابنه. احنا بنحكي اليوم عندنا مشاكل المخدرات، وشوف قديش اقرب جلست هاي العضوات المجلس المحلي والاعضاء قعدوا مع الاهالي وعرفوا كل واحد وين عنده مشكله في
0: نعم
1: ابنه، مين اللي عنده مشاكل في صراحه في التعاطي. يعني او يمكن تكاتفوا مع الجهات الامنيه وتكاتفوا مع الجهات الصحيه وطور ومسكوا وتعاونوا مع الاسره، وبالتالي حولوهم لاصحاب الاختصاص وحلوا وحدوا من التعاطي بنسبه، يمكن وزنوها يمكن بنسبه 20-30%، وكان هذا هدف استراتيجي موجود على مستوى البلديه يحدوا
0: نعم
1: او ينزلوا نسبه التعاطي. شوفي هم اشتغلوا على شيء صغير في حي بس قدروا ينزلوا، شوفي قديش، بس هذا اثرها كثير كبير على
0: أكيد
1: المجتمع.
0: أكيد أكيد. وهذه يمكن نقطة ممكن إنه الإنسان يعني من خلال إدراك كن هذا الأثر الكبير لوجود المرأة خصوصا يعني تحديدا يعني في مجالس الإدارة المحلية، كم سيكون له الأثر الإيجابي في
1: طبعا
0: الحد من الكثير من المشاكل والقضايا التي يواجهها مجتمعنا. هذه واحدة من القضايا التي ممكن أنها يعني يتناولها الإنسان في الحديث عنه لوجود المرأة، لأنها الأقرب إلى أطفالها وأبنائها.
1: نعم
0: ست الدكتورة ميرفت، أكيد هناك في نقول نواحي إيجابية ويمكن فيها تغيير إيجابي لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية في وطننا الحبيب، بما أنه هناك في إرادة سياسية. بنعيد وبنكرر، مدام هناك في دعم مقدم من لدن جلالة الملك طول عمره أنه المرأة لازم تكون شريك في الإدارة المحلية، لكن من يحمل هذا الكلام وهذا الحديث ليكون هناك فيه تطبيق؟ تطبيق طبعا بشكل نوعي وفعال لتكون المرأة حاضرة بكل قوتها بصوتها بفعلها وبقدرتها على مواجهة أي تحدي أو أي قضية، لتكون هي الشريك المساند للرجل في بناء هذا المجتمع الذي نريده أفضل ما يكون كما نتمناه دائما وأبدا.
1: نعم
0: أعود وأتحدث في بعض القضايا التي تلامس مشاركة المرأة ليس فقط في الإدارة المحلية دكتورة ميرفت، ولكن حتى في الانتخابات البرلمانية والنيابية وكثير من القضايا التي تشارك فيها المرأة. المرأة في وقتنا الحاضر في ظل هذا التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تتعرض لكثير من القضايا،
1: نعم
0: منها العنف الرقمي، التنمر، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى اغتيال الشخصية كونها امرأة. نتحدث عن هذا الجانب المهم وكيف ممكن يؤثر على مشاركة المرأة في الإدارة المحلية.
1: نعم هلا شوفي انت زي ما تفضلتي هذا الموضوع مش بس فقط في الاداره المحليه، في الكل. انا يمكن
0: نعم
1: من الشخصيات اللي تقدر تغيير سياسات او تغيير اجراءات في مؤسستي، صراحه تعرضت للعنف الرقمي، تعرضت كثير من خلينا نحكي المقاومه والضغوط بكافه اشكالها والعنف المجتمعي، يعني صراحه عن طريق العنف الالكتروني. بصدق انا بدي اقول لك يمكن في البدايات، يمكن بال 2012 بدا معي هذا العنف يعني وعشته بدايه 2012 وتطور لغايه 2000 مثلا وزاد مثلا بال 2018. بهاي الفتره كلها يمكن اولها كنت انا اقول لك فعلا انا كنت اشعر انه موضوع هذا التنمر الالكتروني والعنف كان ياثر علي نفسيا وجسديا واثر على بيتي واثر على اولادي واثر حتى على امي او والدي ووالدتي واثر على عائلتي كامله، وفتره كنت ممكن بدي انتهي. لكن لاحقا لما صراحه وحده الجرائم الالكترونيه كانت يعني احد يعني الادوات المسانده انا بعتبرها
0: صحيح
1: للمراه، صراحه لما مسكوهم ولما صار تيقن تماما انه مهما اي لاحقا صرت انا وانا قريره العين، اي شخص بده يتنمر اي شخص بده في جهه رقابيه راح تروح تمسكه
0: بالفعل.
1: وياخذ اجراءه القانوني، فبالتالي انا في امان.
0: طبعا
1: رقم
0: الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال بتواجد وحدة الجرائم الإلكترونية. نعم
1: نعم فبالتالي انا صرت يعني ما عندي اي مشكله، مين ما يكتب يكتب ومين ما يحكي يحكي، بالعكس اتقبل اي بقاء اي يعني ما دام ما بيزيد ويبدي رايه فيه، يعني انا ما عندي اي مشكله. لكن حتى هذا بده تدريب، يعني انا امتى انفعل واثر على هذا عن العنف على فكره بياثر على النفسيه يعني
0: طبعا طبعا
1: زي العنف الجسدي
0: اكيد
1: انا قديش مين بده يعني يصبر المراه مين بده يحكي لها معلش تحملي خصوصا اذا كان لها التجربه الاولى في الانتخابات ممكن مثلا تاخذ قرار مثلا يهم يعني يهم الاغلبيه في منطقتها لكن في مثلا 15% ما بدهم ممكن يتنمروا عليها يعملوا صفحات عليها وهميه هل هي ممكن تتحمل ولا ما تتحمل هذا برضه بده تدريب هذا بده يعني بده تمكين بده معرفه كيف انا اتعامل معه كيف انا يعني لو ما عرفت مثلا في وحده جرائم الكترونيه ممكن تعمل لي كذا وممكن تعمل كذا وممكن
0: صحيح
1: هي واحده من النقاط النقطه الثانيه صراحه يعني مرات كثير انا بشوف اذا المراه اعطت رايها على صفحه فيسبوك طبعا ممكن انها تتحاسب اكثر غير عن لو انه رجل بيحسبوها بقول لك مرأة عادي لو اشتكيت عليها مش مشكلة لأن حكت رأيها مثلا ممكن تكون عن جهل وممكن تكون أنا ما بشحية ما بدي يعني أعزز هذا المفهوم ممكن تكون بجهل وممكن تكون مش بجهل لكن محاسبتها بهاي النقطة تختلف عن الرجل بروح بيحاسبوها وبيحولوها للجرائم الإلكترونية بس الرجل بيحسب حساب ما بدي أدخل في خلاف وبكرة بتكبر الخلاف وصير بيني وبين أولاده وبيني وبين العشيرة لا خلينا المرأة عادي مش مشكلة مقدور عليها هاي كمان نقطة كثير مهمة يعني أنا يجب أن تعامل المرأة في رأيها أعطاها حرية الرأي زيها زي رجل حتى على القضاء الإلكتروني
0: نعم.
1: ليش يعني ليش أنا ليش يعني ليش أقزم دورها يعني بس لأنها امرأة مثلا ليش كمان في نقطة كمان إنه مرات كثير بصير تقزيم للإنجازات يعني بمعنى إنه بصير مثلا أعلنت إنجازاتها فبصير يتنمروا عليها بهاي الإنجازات لأنه ما لبت احتياجاتهم أو لأنه مثلا مجموعة ضد أو مثلا يعني صراحة إنها مش عاجبيتهم أو كانوا مع حدا مضاد إلها بالتالي أكيد هذا راح يأثر ممكن على يعني راح يأثر على ثقة المشاركة لاحقا فنقول يضرب المثل شفتي فلانة شو صار فيها بدك تصير فيك زي فلانة لا برضو هذا بيأثر على موضوع الثقة والاستمرار في العمل العام لذلك لازم يكون في عنا بيئة آمنة ودعمة عشان نعزز دور المرأة وتمكينها خصوصا في مع هاي الفضاء الإلكتروني اللي ممكن صراحة يعني يثبط كثير من السيدات أو تكون أحد الحواجز اللي تمنحها انها تكون
0: نعم.
1: مشاركه في العمل المجتمعي.
0: نعم. إذن يعني اكيد نحن نسعى دائما الى مشاركه المراه في كافه المجالات. اليوم يمكن تحدثنا عن مشاركه وواقع حضور المراه الاردنيه في الاداره المحليه، وهناك حديث كبير عن هذه المشاركه في قادم الايام دكتوره ميرفات.
1: نعم طبعا.
0: كلنا بهمنا نجاح هذه التجربه لانه يعني المراه دائما وابدا هي شريك مساند للرجل
1: نعم.
0: في بناء المجتمع وبناء الأوطان، وطبعاً عندما نحترم قدرات المرأة التي تتقدم للمشاركة في هذا المجال نحترم طبعاً النتائج التي ستخرج في قادم الأيام من هذه المجالس لصالح الوطن وصالح الأمة لصالح أبنائنا والأجيال القادمة. طبعاً قبل أن يعني ننهي هذا اللقاء الطيب معك ومن تجربتك الرائعة وهذا الحديث المستفيض عن مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، ماذا يمكن أن تقدم من رسائل الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي لكل امرأة لكل سيدة ترغب باللجوء في هذا المعترك وهذه المساحة في الإدارة المحلية؟
1: شوفي في النهاية أنا بدي أحكي أنه أكيد مشاركة المرأة في الإدارة المحلية أنا بعتبرها خطوة في المسار الإصلاح السياسي مهمة جدا وهي جزء من خلينا نحكي التطوير الإداري في المنظومة التطوير المنظومة الإدارية اللي بنادي فيها جلالة سيدنا. لكن احنا لسه بحاجة لدعم حقيقي مش شكلي والتمكين ما بنقيسه انه انا بمقاعد 25% او 30% بالكوتا لكن التمكين حقيقي بقدرتها على صنع القرار وتأثيرها في صناعة القرار.
0: نعم.
1: اكيد في هناك كثير اشياء ممكن احنا ما حققناها لكن اكيد الفرصة قائمة حتى نبني نموذج محلي واحنا دائما الاردنيين عندنا قدرة لبناء نماذج بتكون صراحة موديل على مستوى العالم وتكون فيها المرأة شريك حقيقي في رسم أكيد رسم سياسات المرحلة القادمة. لكن على مستوى المرأة أنا بدي أنصحها في أكثر من شغلة. أول إشي أنها تثق في نفسها، تثق في نفسها مهما كانت المعارف الموجودة عندها، اثنين تبحث عن المعرفة وعن المعلومة حتى لو لم تتاح لها لأنه كثير مهم أن تتسلح بالمعرفة أو المعلومة اللي مش موجودة عندها لأنه إذا هي لم تبحث عن المعلومة لأن ما حدا رح يعطيها هاي المعلومة.
0: نعم.
1: النقطة الثالثة بدها تكون واسعة الصدر وقادرة على أنها تستوعب كل ما يدور من حولها حتى تظلها مستمرة وموجودة. لانه اكيد في ناس تتعرض لضغوط، راح تتعرض لمشاكل، تتعرض لتنمرات، بدها تكون هي كمان تعب الصبر. واخر نقطه يمكن انا بنصحها لكل سيده في اي موقع قيادي او في صنع قرار، بدها تعرف انها هي في مكان عام، فهي معرضه لكل النقد، معرضه للمديح، معرضه لانها اي شخص يدخل عليها، كل جميع فئات المجتمع، فلازم يكون عندها قدره على التعامل مع كل فئات المجتمع، لانها هي الاقرب راح تكون الى المواطن، فبالتالي يجب ان تكون قدراتها على التعامل مع الناس وانماط الشخصيه المختلفه تكون جاهزه وحاضره باستمرار.
0: نعم، نحن سعيدين بك دائما وابدا دكتوره ميرفت مهرات العبادي، القياديه والاكاديميه الاردنيه التي تمدد خبرتها لسنوات طويله، قدمت لنا من خلالها هذه الاضاءات على مشاركه المراه وحضور المراه الاردنيه في الاداره المحليه. كل الشكر لك سيدتي، ونورتينا في تاء التانيث.
1: والله يمك، شكرا لك وشكرا على الاستضافه. شكرا لك حبيبتي،
0: تحياتي لحضرتك. كنا معكم أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث، في حديث مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ميرفت مهرات العبادي عن المرأة الأردنية حين تصبح شريكة في القرار والتنمية والتغيير، عن التحديث السياسي الذي لا يكتمل إلا بحضور نسائي فعال، وعن الأمل بجيل جديد من القيادات المحلية القادرة على صناعة مستقبل أكثر عدالة ومشاركة وتمكينا. حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. الزميل سعيد حماد في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحياتي لزميلي شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن سر منعة الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم أدهيشة جنوب المنطقة. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدات في جنوب لبنان. القوات الأمريكية تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز في تصعيد جديد يتزامن مع حديث واشنطن وطهران عن تقدم في محادثات السلام. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مزج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وخفض نسبة تخصيبه يمثلان الخيار المفضل لطهران، ويؤكد أن الملف النووي سيناقش في مرحلة لاحقة. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات ويا عمرها ما تكون.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الديوان النفيس في إيوان باريس.
3: نحن اليوم في لقاء آخر ومع الديوان النفيس في إيوان باريس للشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، والذي تضمن كتابه فصولا في الخروج من مصر إلى دخول ثغر الإسكندرية، وفيما كان من دخول مرسيليا إلى مدينة باريس. وفي هذا يقول:
2: في دخول باريس ذكرنا جميع ما شاهدناه من أحوال باريس وأطنبنا فيها غاية الإطناب، وإن كان جميع هذا لا يفي بحق هذه المدينة، بل هو تقريبي بالنظر لما اشتملت عليه.
3: في تخطيط باريس ووضعها الجغرافي ومزاج إقليمها كتب الشيخ الطهطاوي الكثير، فكان يتحدث بلغة الخبير العارف للتاريخ والجغرافيا، واتفق يهيم بهذه المدينة ويقول:
2: لئن طلقت باريسا ثلاثا فما هذا لغير وصال مصر، فكل منهما عندي عروس، ولكن مصر ليست بنت كفر.
3: وقال أيضا:
2: لقد ذكروا شموس الحسن طرا وقالوا إن مطلعها بمصر، ولكن لو رأوها وهي تبدو بباريس لخصوها بذكر.
3: وفي الكلام عن أهل باريس كان الشيخ يقول: إن الباريسيين يختصون من بين كثير من النصارى بذكاء العقل ودقة الفهم، وليسوا أسر التقليد، بل يحبون دائما معرفة أصل الشيء والاستدلال عليه، حتى إن عامتهم أيضا يعرفون القراءة والكتابة ويدخلون مع غيرهم في الأمور العميقة، كل على قدر حاله. ونسمعه وهو يميز أهل باريس عن غيرهم من الناس فيقول:
2: ليست العوام بهذه البلاد كعوام أكثر بلاد المتبربرة، وكل صاحب فن من الفنون يجب أن يبتدع في فنه شيئا لم يسبق به أو يكمل ما ابتدعه غيره. ومما يعينهم على ذلك زيادة عن الكسب حب السمعة ودوام الذكر، وكأنهم يتمثلون بقول الشاعر: لعمري رأيت المرء بعد زواله حديثا بما قد كان يأتي ويصنع، فحديث الفتى لا بد يذكر بعده، فذكره بالحسنى أجل وأرفع.

0: لفت الشيخ من خصال أهل باريس محبة الغرباء والميل إلى معاشرتهم، ومن طباعهم الغالبة وفاء الوعد وعدم الغدر وقلة الخيانة، كما استوقفه تدبير شؤون الدولة الفرنسية، حيث إن باريس هي كرسي بلاد الفرنسيين، وهي محل إقامة ملك فرنسا وأقاربه وعائلته المسمات البوربون، فتحدث عن الإدارة والقانون والوزراء والقضاة. أفرد الشيخ رفاعة أكثر من فصل في سياسة صحة الأبدان بمدينة باريس، وقال:
1: اعلم أن مدينة باريس هي أعظم مدن الإفرنج التي يرحل إليها الغرباء لتعلم العلوم، خصوصا العلوم الطبية. تلك العلوم تسمى أيضا علم الحكمة، وهي علم الطب والجراحة والتشريح وفن الفيسيولوجيا ومعرفة داء الإنسان من حالته.
0: استفاض الشيخ رفاعة الطهطاوي في الحديث عن الطب والعلاج والأدوية المجربة ونصائح الأطباء والوصايا العامة في معالجات العلل والأمراض، وختمها وهو يقول:
1: هذا ما أردنا شرحه من النصائح النافعة للصحة، فالصحة جوهر نفيس عن سائر ما عداه، إذ بسلبها لا تنفع زينة الحياة، فما ثمرة الأموال لعليل لا يتمتع منها بشفاء الغليل.

0: وتابع الشيخ الطهطاوي كلامه عن باريس:
1: مدينة باريس من أعمر المدن وأكثرها صناعة، فلذلك كثرت مارستاناتها وجمعيات فعل الخير بها لتدخلك شح أهلها وبخلهم، فهم بمعزل عن الكرم من العرب، فليس عندهم حاتم طيء ولا ابنه عدي، ولم يخرج من بلادهم معن بن زائدة الشهير بالحلم والندى، والذي قال فيه الشاعر: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكى

زكي المال من هو باذله. إذا حال حول لم يكن في دياره من المال إلا ذكره وجمايله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. ولو كان ما في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.

0: توقف الشيخ الطهطاوي طويلا عند الحديث عن أعظم التجارات وأشهرها في باريس ومعاملات الصيرفة، وعن التعمير والبناء وما تقدم به أهلها في العلوم والفنون والصنائع واللغة التي وصفها باللغة السهلة والتي لا تحتاج إلى معالجة كثيرة، وذكر مجامع العلماء والمدارس المشهورة وخزائن الكتب، وقال:
1: في باريس سائر ما أمكن الفرنساوي تحصيله من الكتب في أي علم كان بأية لغة كانت مطبوعة أو منسوخة، وفيها مبلغ عظيم من الكتب العربية الخزائنية التي يندر وجودها بمصر أو بغيرها، وفيها عدة مصاحف لا نظير لها أبدا، وأعظم خزائن الكتب في باريس الخزانة السلطانية وخزانة الأرسنال، ومعنى أرسنال ترسانة، وبها نحو 200 مجلد مطبوعة وعشرة آلاف منسوخة، وهناك العديد من الخزائن المتخصصة بالكثير من العلوم.
0: إذن الخزائن أو المكتبات كانت عديدة كما ذكر شيخنا الطهطاوي، وقد أورد أسماء بعضها وتحدث عنها، فذكر دار العلوم وخزانة بستان النباتات وخزانة مكتب الحكمة وغيرها. إلا أن أغرب ما استوقفني هو ذكره أن لكل إنسان من العلماء أو الطلبة أو الأغنياء خزانة كتب على قدر حاله، ويندر وجود إنسان في باريس من غير أن يكون تحت ملكه شيء من الكتب.

0: في رحلتي إلى باريس تعلمت أصول اللغة الفرنساوية وكيف أشتغل بالإعراب النحوي والمنطقي، يعني تطبيق الكلام على قواعد النحو وقواعد المنطق، وبالإملاء والإنشاء والقراءة، وتعلمت التاريخ وقرأت كتبه، وكذلك الحساب والهندسة والجغرافيا. أما في الترجمة فقد كنت بترجمة 12 مترجما.
1: أما فن الكتابة فقد وصفه بأنها صناعة شديدة النفع عند سائر الأمم، وقال:
0: هي روح المعاملات وإحضار الماضي وترتيب المستقبل ووصول المراد ونصف المشاهدة. وقد أشار السيوطي في كتابه الأوائل إلى تفضيل القلم على السيف، حيث قال: الكتب عقل شوارد الكلم، والخط خيط فرائد الحكم. الخط نظم كل منتثر منها وفصد كل منتظم، والسيف وهو بحيث تعرفه فرض عليه عبادة القلم.
1: كثيرون هم الذين قاموا بمدح رحلة الشيخ الطهطاوي، ومنهم شيخ الإسلام الشيخ العطار شيخ الجامع الأزهر، نقتطف هنا بعض ما قاله:
0: سبحان من أظهر عجائب مصنوعاته في اختلاف أوضاع مخلوقاته، وتباين أنواع العالم واختلاف هيئاته، يرى ذلك بعين الاستبصار من ولج في البحار واقتحم القفار، فإن السفر مرآة الأعاجيب وقسطاس التجاريب. وقد أودع في هذه الرحلة مؤلفها الأديب الأريب والفاضل الذكي اللبيب ما شاهده من عجائب تلك البلاد وأحوال هؤلاء العباد، ما يحرض العاقل على الأسفار والتنقل في الأمصار حتى يزداد بذلك علما يقينا.

إلى هنا مستمعينا الكرام وينتهي لقاؤنا، فإلى الغد بإذن الله مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن سر منعة الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام

قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب المنطقة. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدات في جنوب لبنان. القوات الأمريكية تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز في تصعيد جديد يتزامن مع حديث واشنطن وطهران عن تقدم في محادثات السلام. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مزج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وخفض نسبة تخصيبه يمثلان الخيار المفضل لطهران، ويؤكد أن الملف النووي سيناقش في مرحلة لاحقة. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11
1: JordanWorldCup.com ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة معا نحو المونديال ومعا نروي قصة الأردن نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات العربية الإنجليزية والإسبانية رسالة واحدة هذا هو الأردن نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
0: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: دائرة قاضي القضاء التي شكلت عبر مسيرتها المباركة ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ العدالة الشرعية وتعزيز الاستقرار الأسري ونشر ثقافة الإصلاح والتسامح. فالأسرة في شريعتنا الإسلامية الغراء هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، واستقرارها هو أساس قوة الأوطان. ومن هنا جاءت الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة القضاء الشرعي بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية السامحة ويواكب في الوقت ذاته متطلبات العصر وتحدياته. وفي ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، شهدت دائرة قاضي القضاء والمحاكم الشرعية تطورا تشريعيا ومؤسسيا وإداريا غير مسبوق، مما عزز من دورها في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على كيان الأسرة الأردنية. وفي هذه الحلقة سنأخذكم في رحلة معرفية قانونية وشرعية متكاملة، نستعرض من خلالها نشأة دائرة قاضي القضاء ورسالتها الوطنية ودورها في الإصلاح الأسري وأثر التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى الدور المحوري لمكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في معالجة النزاعات قبل وصولها إلى ساحات القضاء.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة نسلط فيها الضوء على واحدة من أهم المؤسسات الشرعية والقانونية في المملكة الأردنية الهاشمية، المؤسسة التي حملت على عاتقها رسالة العدل والإصلاح وصون الأسرة وحماية المجتمع. كما سنتوقف عند القيم الإسلامية العظيمة التي أرساها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلى رأسها قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، باعتبارها قاعدة أخلاقية وتشريعية راسخة في بناء العلاقات الإنسانية والأسرية. برحب بضيوفي الأفاضل من داخل استديوهات بودكاست ما بعد الآن، فضيلة الدكتور طارق محمد أبو تايه، قاضيا في مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء، وأيضا فضيلة الدكتور نايل عطلة الدعسان، مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، حياكم الله أخت العزيزة.
0: حياكم الله. فضيلة القاضي الدكتور طارق أبو تايه، متى أنشئت دائرة قاضي القضاء، وما طبيعة رسالتها القانونية والشرعية في الدولة الأردنية الحديثة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأسرة أساس العمران وأقام الحياة على قيم العدل والمودة والرحمة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد البشرية إلى بناء الأسرة على الإحسان والتراحم، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لبرنامج بودكاست ما بعد الآن على هذه الاستضافة الطيبة، كما أشكر الأخت الإعلامية وفاء الحسن على هذا الإعداد والتقديم المميز، ولطرحها القضايا الاجتماعية الهادفة التي تمس الأسرة والمجتمع. سعدت كثيرا بالمشاركة معكم للحديث عن دور دائرة قاضي القضاء ومكاتب الإصلاح الأسري في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. أما بالنسبة لسؤالك، تعد دائرة قاضي القضاء من أعرق المؤسسات القضائية والشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ارتبط تأسيسها بنشأة الدولة الأردنية، واستمدت مكانتها من أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الأردني لتكون المرجعية العليا للقضاء الشرعي وشؤون الأسرة والأوقاف الإسلامية والدية والحقوق الشرعية للمواطنين. وقد نشأت دائرة قاضي القضاء مع نشوء أول حكومة أردنية بتاريخ 11 من شهر نيسان لعام 1921، فمنذ أن أسس المغفور له جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين الأول إمارة شرق الأردن، شكل فيها أول حكومة مدنية. أسند مهمة قاضي القضاء إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، وكان باسم المستشار الشرعي، فاستمر العمل في المحاكم الشرعية الثمانية التي كانت في الضفة الشرقية من الأردن منذ العهد العثماني، والتي هي في حقيقتها امتداد للقضاء الشرعي، وهي المحاكم في كل من في عمان. عام 1901 أنشئت محكمة عمان الشرعية، وعجلون عام 1873 أنشئت محكمة عجلون، ومعان وإربد والكرك والسلط وجرش والطفيلة. ونتيجة للتطور الذي شهده ميدان القضاء الشرعي عبر هذه السنوات في ظل العهد الهاشمي الذي أولى القضاء الشرعي كل الرعاية والاهتمام

0: الإمام فقد وصل عدد المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف إلى 76 محكمة، منها 4 محاكم استئنافية في كل من القدس الشريف وعمان وإربد ومعان. وكان وهناك معلومات يعني تاريخية لابد من ذكرها، كان القاضي الشرعي قبل نشوء إمارة شرق الأردن ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية، فكان القضاء قضاء موحد. نعم. ثم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل، واقتصر القضاء الشرعي على النظر في الأحوال الشخصية وخصصت له محاكم تتبع لدائرة قاضي القضاء.
1: نعم.
0: وقد في بداية نشوء الدولة الأردنية تم تشكيل مجلس الشورى، وهو مجلس يعني بالنظر في النزاعات والفصل في القضايا والخلافات بين الناس في مختلف المدنية والشرعية والإدارية. كان يرأس هذا المجلس قاضي القضاء.
1: نعم.
0: فامتد عمر هذا المجلس إلى 4 سنوات، منذ عام 1923 إلى حتى عام 1927، وصدرت في ذاك الوقت إرادة إميرية بتشكيل هذا المجلس. كما أن دائرة قاضي القضاء كانت تتولى إدارة المساجد والأوقاف في المملكة الأردنية إلى أن تشكلت دائرة الأوقاف بسنة 1946، والتي خضعت لإشراف قاضي القضاء حتى عام 1968، حيث انفصلت عن دائرة قاضي القضاء واستحدث لها وزارة مستقلة باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: نعم.
0: كما أنه كان قاضي القضاء يترأس مجلس الإفتاء منذ عام 1966 ولغاية 2006، وهذا يدل على عمق الإرث العظيم لدائرة قاضي القضاء ومكانتها الراسخة في إرساء قواعد العدالة والإسهام في بناء مؤسسات الدولة الأردنية منذ نشأتها الأولى. ولمعرفة طبيعة عمل المحاكم الشرعية، تتولى المحاكم الشرعية وفق قوانين الخاصة الفصل في النزاعات القضائية التي تتعلق بالأحوال الشخصية وقضايا الدية، حيث نصت المادة 105 من الدستور الأردني للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية: مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية، والأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية. كما تستند دائرة قاضي القضاء في عملها إلى أحكام الدستور الأردني، حيث نص الدستور في المادة 99 على تقسيم المحاكم إلى المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. ونص كذلك الدستور في المادة 104 على أن تقسم المحاكم الدينية إلى المحاكم الشرعية ومجالس الطوائف الدينية الأخرى، ونص كذلك في المادة 106 تطبق المحاكم الشرعية وحدها في قضائها أحكام الشرع الشريف. وهذا يؤكد أن دائرة قاضي القضاء تمثل المرجعية الرسمية للقضاء الشرعي في الدولة الأردنية.
1: نعم.
0: وأن اختصاصها مستمد من الدستور والقانون والشريعة الإسلامية. وإذا أردنا أن نتحدث عن رسالتها القانونية والشرعية، فهي تقوم على تحقيق العدالة الشرعية وحماية الأسرة وصيانة الحقوق ونشر قيم الإصلاح والاعتدال والتسامح بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والدين والعرض والنسل والمال. وقد جعل الإسلام الإصلاح بين الناس من أعظم القربات. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: والصلح خير. فهذا المعنى يؤكد القرآن الكريم على أهمية الحفاظ على الأسرة ومعالجة الخلافات بالحكمة الطيبة. ومن السنة النبوية الشريفة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ولهذا أخذت دائرة قاضي

0: وضع على عاتقها مهمة الإصلاح الأسري والاجتماعي من خلال إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري التابعة للمحاكم الشرعية والتي تعمل على معالجة النزاعات الزوجية والأسرية قبل الوصول إلى الطلاق والتفكك الأسري عبر الحوار والإرشاد والتوفيق بين الأطراف.
1: نعم.
0: كما تستند الدائرة في عملها إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يعد المرجعية القانونية الناظمة لشؤون الأسرة في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث والوصية وسائر القضايا الشرعية المتعلقة بالأسرة المسلمة، وهي كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها. وقد نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى دائرة قاضي القضاة خلال السنوات الأخيرة في تطوير خدماتها القضائية والإلكترونية وتعزيز دور الإصلاح الأسري باعتباره خط الدفاع الأول لحماية الأسرة من التفكك، انطلاقا من الرؤية الهاشمية التي تؤكد أن الأسرة هي أساس المجتمع واستقراره. وبذلك فإن دائرة قاضي القضاة ليست مجرد مؤسسة قضائية، بل هي مؤسسة وطنية شرعية قضائية تحمل رسالة إنسانية واجتماعية عظيمة.
1: نعم.
0: تسعى دوما إلى تحقيق العدل والإصلاح والاستقرار الأسري وفق تعاليم الإسلام السمحة وأحكام الدستور والقانون الأردني.
1: ونعم بالله. فضيلة الدكتور نائل عطلة الدعسان، مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري، كيف توظف دائرة قاضي القضاء مكاتب الإصلاح الأسري لترسيخ ثقافة الحوار والإصلاح داخل الأسرة والمجتمع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الشكر الموصول لكم ولبرنامجكم الذي يسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، ومنها هذا الموضوع الذي يتناول دائرة قاضي القضاء ويتناول بعض المديريات والأعمال التي تقوم بها دائرة قاضي القضاء مثل الإصلاح الأسري. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإصلاح وإصلاح ذات البين تحديدا لما فيه من ترابط المجتمع.
1: نعم.
2: كما ذكر زميلي الدكتور طارق الحديث قبل قليل، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إصلاح ذات البين، قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
1: نعم.
2: وهنا جاء دور دائرة قاضي القضاء بإسناد هذا الموضوع إلى مكاتب الإصلاح الأسري باعتبارها إحدى أهم الأدوات الشرعية والقانونية لترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والإصلاح داخل الأسرة والمجتمع.
1: نعم.
2: انطلاقا من أن الأسرة المستقرة هي الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمع وكذلك أمنه الاجتماعي، هنا عزز المشرع الأردني هذا النهج من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني.
1: نعم.
2: وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة عن دائرة قاضي القضاء التي جعلت الإصلاح الأسري مرحلة أساسية تسبق الفصل في العديد من النزاعات الأسرية.
1: نعم.
2: ومكاتب الإصلاح الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاء وداخل المحاكم الشرعية تقوم بعدة أدوار، أبرزها أولا نشر ثقافة الحوار والتفاهم الأسري، حيث تعمل هذه المكاتب على تقريب وجهات النظر بين الزوجين وأفراد الأسرة وتشجيعهم على لغة الحوار بدلا من الخصومة والتصعيد القضائي، وكذلك من خلال وهذا يكون من خلال جلسات الإصلاح والإرشاد الأسري الذي يشرف عليه مختصون شرعيون واجتماعيون ونفسيون، يعني عدة تخصصات متخصصة بحل النزاع.
1: نعم.
2: ثانيا الحد من حالات الطلاق والتفكك الأسري، تسعى هذه المكاتب إلى معالجة أسباب النزاع قبل الوصول إلى الطلاق عبر الاستماع للطرفين ومحاولة إزالة أسباب الخلاف وتحقيق المصالحة حماية للأسرة وللأبناء. وهذه التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية منحت القاضي الشرعي صلاحية بذل جهود الإصلاح قبل التفريق بين الزوجين، خاصة في دعاوى التفريق للشقاق والنزاع. ثالثا، موضوع تعزيز السلم المجتمعي. يعني احنا تطرقنا كذلك الى الوصول الى المجتمع من خلال التوعية المجتمعية، من خلال عدة امور، منها معالجة الخلافات الأسرية مبكرا التي تسهم في تقليل النزاعات الاجتماعية، والعنف الأسري وهو موضوع مهم يتناوله الكثير من أبناء المجتمع في خصوصا في الفترات الأخيرة، وآثاره النفسية والاقتصادية. وبالتالي إن حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الأمن المجتمعي كان لدائرة قاضي القضاء من خلال مكاتب الإصلاح الأسري دور كبير في الحفاظ عليها.
1: نعم فضيلة الدكتور القاضي طارق محمد أبو تايه، مدير الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء، حدثنا عن كيف أسهم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 في تطوير منظومة القضاء الشرعي وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وما هي أبرز مزاياه؟
3: أشكرك أخت وفاء على هذا السؤال الطيب.
0: إن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 من أكثر القوانين الشرعية تطورا في المنطقة، لما تضمنه من معالجة عصرية ومتوازنة لقضايا الأسرة، مع محافظته في الوقت ذاته على الثوابت الشرعية وأحكام الفقه الإسلامي. وقد شكل هذا القانون نقلة نوعية في تطوير منظومة القضاء الشرعي وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي في المملكة الأردنية الهاشمية. فالقانون لم يأت بمعزل عن التطور التشريعي الذي شهدته الدولة الأردنية، بل مر القضاء الشرعي الأردني بعدة مراحل تاريخية وتشريعية، بدأت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، حيث كانت الأحكام تطبق وفق الراجح من المذهب الحنفي باعتباره المذهب الرسمي للدولة العثمانية أنذاك. ثم شهدت التشريعات تطورا تدريجيا من خلال قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة والتعديلات المستمرة التي واكبت احتياجات المجتمع وتطور الحياة الاجتماعية. وقد تعاقبت على الأردن عدة قوانين للأحوال الشخصية، إلى أن صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 الذي جاء ثمرة لتجربة قضائية طويلة واجتهادات شرعية وقانونية متراكمة، واستقر العمل به بوصفه قانونا متكامل يجمع بين الأصالة والمعاصرة. ومن أبرز ما ميز هذا القانون إنه لم يقتصر على مذهب فقهي واحد، وإنما اعتمد منهجا فقهيا مرنا يقوم على الأخذ برجحان الدليل وتحقيق المصلحة الشرعية ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية. واختيار الرأي الفقهي الأنسب للواقع المعاصر والأسرة الأردنية. وهذا يعد من أبرز الجوانب المضيئة في هذا القانون، لأنه ابتعد عن الجمود الفقهي وأخذ بروح الشريعة الإسلامية القائمة على التيسير ورفع الحرج وتحقيق العدالة. ولذلك أخذ القانون بآراء فقهية متعددة من المذاهب المعتبرة متى كانت أرجح دليلا وأكثر تحقيقا للمصلحة الأسرية والمجتمعية، وهو ما منح القضاء الشرعي الأردني مرونة كبيرة في معالجة القضايا الأسرية المعاصرة. ومن أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون تحديدا وقانون أصول المحاكمات الشرعية، تعزيز الإصلاح الأسري قبل التفريق، إذ أعطى القانون مساحة واسعة للإصلاح والوساطة الأسرية من خلال مكاتب الإصلاح الأسري التابعة لدائرة

0: قاضي القضاة بهدف الحد من الطلاق وحماية الأسرة،
1: نعم،
0: وكذلك حماية حقوق المرأة والطفل. فقد عزز القانون حقوق الزوجة في النفقة والمهر والحضانة، وراعى مصلحة الطفل الفضلى في قضايا الحضانة والرؤية والرعاية الأسرية.
1: نعم.
0: إذ تميز هذا القانون عن غيره بإقراره حق المبيت لطالب المشاهدة والاستزارة لمدة 5 أيام متفرقات أو مجتمعات وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى، بما يحقق التوازن بين صلة الرحم وحماية مصلحة المحظون.
1: نعم.
0: وكذلك واكب التطورات الاجتماعية، هذا القانون واكب التطورات الاجتماعية من خلال معالجة قضايا معاصرة لم تكن مطروحة سابقا بنفس الصورة، وتنظيم مسائل تتعلق بالإثبات والتوثيق والإجراءات القضائية الحديثة.
1: نعم.
0: كذلك التوسع في اعتماد وسائل الإثبات الحديثة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. فالقانون لم ينحز لطرف على حساب آخر، وإنما سعى لتحقيق العدالة بين جميع أفراد الأسرة ضمن إطار من المسؤولية المشتركة.
1: نعم.
0: وكذلك القانون عزز سلطة القاضي التقديرية، حيث منح القاضي مساحة للاجتهاد في ضوء المصلحة ورجحان الدليل ومقاصد الشريعة، بما يساعد على الوصول إلى أحكام أكثر عدالة وواقعية.
1: نعم.
0: كما أن القانون انسجم مع أحكام الدستور الأردني الذي نص في المادة 105 على اختصاص المحاكم الشرعية بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مما عزز من دور القضاء الشرعي كمؤسسة دستورية تحفظ استقرار الأسرة والمجتمع.
1: نعم.
0: ومن هنا فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 يمثل نموذجا تشريعيا متقدما جمع بين الثبات الشرعي والمرونة القانونية، واستطاع أن يقدم صورة مشرقة عن الفقه الإسلامي بوصفه فقها صالحا لكل زمان ومكان، وقادرا على مواكبة التطورات الاجتماعية مع الحفاظ على هوية المجتمع الأردني وثوابته الدينية والوطنية.
1: رائع.
0: وقد انعكس ذلك إيجابا على عمل القضاء الشرعي وعلى دور دائرة قاضي القضاة في تحقيق العدالة والإصلاح والاستقرار الأسري والمجتمعي ضمن رؤية قانونية وإنسانية متوازنة تراعي مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله.
1: نعم. فضيلة الدكتور نائل عطلة الدعسان، مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري، ما الدور المؤسسي والشرعي الذي تضلع به مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في تعزيز استقرار الأسرة للحد من النزاعات الأسرية وترسيخ العدالة التصالحية بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي ونشر قيم الرحمة والمودة والتماسك الاجتماعي؟ إليك التفصيل.
2: نعم. شعارنا في مكاتب الإصلاح الأسري التراضي قبل التقاضي.
1: نعم.
2: والوفاق قبل الشقاق.
1: نعم.
2: ولهذا مكاتب الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاء تعد هي إحدى الآليات المؤسسية الرائدة في مجال تسوية النزاعات الأسرية بالطرق البديلة، حيث أنشئت هذه المكاتب بهدف تحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة التصالحية.
1: نعم.
2: بما يسهم في الحد من اللجوء إلى القضاء الشرعي إلا عند الضرورة طبعا، وتقليل الآثار السلبية للنزاعات الأسرية على الأفراد. هذه المكاتب ترتكز على توفير خدمات الإصلاح والوساطة بصورة مجانية وفي إطار من السرية التامة التي تصون خصوصية الأسرة وتحفظ حرمة الحياة الأسرية، بما يعزز الكفاءة والفاعلية في معالجة النزاعات. كما تسعى هذه المكاتب عند تعذر الصلح إلى تنظيم اتفاقيات تحفظ هذه الاتفاقيات الحقوق وتحدد الواجبات بين الأطراف بما يضمن استدامة الاحترام المتبادل وتقليل حدة الخصومة.

0: نعم
1: ويمتد دور هذه المكاتب إلى جانبين رئيسيين. الأول هو الدور الوقائي، ويتمثل هذا الدور في منع نشوء النزاعات الأسرية ابتداء يعني، أو الحد من تفاقمها من خلال نشر الوعي المجتمعي وتقديم الإرشاد الأسري وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة عبر التوعية والمحاضرات والدورات المتخصصة التي تستهدف بناء أسرة مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل وحمايتها من التدخلات السلبية الخارجية والضغوط الاجتماعية. الثاني، الدور الثاني هو الدور العلاجي، وهذا الدور يبرز من خلال التدخل المباشر بعد وقوع النزاع عبر الوساطة الشرعية وإدارة جلسات الصلح بين الأطراف، أيضا تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم بما يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات الأسرية وتحقيق التسوية العادلة أو الوصول إلى انفصال منظم يحفظ الحقوق ويصون مصالح الأبناء عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. تشكل هذه المكاتب خط الدفاع الأول في حماية الأسرة من التفكك من خلال تقليل القضايا المنظورة أمام المحاكم وتعزيز الحلول الودية التي تحقق العدالة وتحفظ الروابط الإنسانية. وتأتي أهمية هذه الرسالة انطلاقا من أن الأسرة تمثل الأساس القانوني والاجتماعي لبناء المجتمع، إن استقرار هذه الأسر ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الوطن وتعزيز القيم المواطنة وسيادة القانون. فكلما كانت الأسرة قائمة على المودة والرحمة كانت أكثر قدرة على تخريج أفراد صالحين يسهمون في بناء مجتمع متماسك وآمن. كما تنسجم رسالة مكاتب الإصلاح الأسري مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأسرة وصيانة المجتمع من خلال إصلاح ذات البين وترسيخ قيم التسامح والتراحم، خاصة في المناسبات الدينية التي تعزز هذه المعاني كشهر رمضان المبارك، وبما يجعل من الإصلاح الأسري مسؤولية وطنية ومجتمعية تتجاوز البعد الفردي إلى تحقيق مصلحة عامة. بناء على ذلك فإن هذه المكاتب، مكاتب الإصلاح الأسري، تمثل نموذجا قانونيا وشرعيا متقدما في إدارة النزاعات الأسرية، وتجسد توجها وطنيا راسخا نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا،
0: نعم،
1: يقوم على التفاهم وحماية الأسرة وترسيخ السلم الأسري والاجتماعي.
0: نعم. فضيلة القاضي الدكتور طارق محمد أبو تايه، كيف تجسد رسالة ولا تنسوا الفضل بينكم منهجا شرعيا وإنسانيا راسخا في بناء العلاقات الأسرية والاجتماعية حتى عند الخلاف أو الفراق، وما أبرز النماذج المشرقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام التي أكدت هذا المبدأ العظيم في حفظ المعروف وصون العشرة وترسيخ قيم الرحمة والإحسان بين الناس؟
2: نعم، إن قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم يمثل قاعدة قرآنية عظيمة،
0: نعم،
2: ومنهج ربانيا راسخا في تنظيم العلاقات الإنسانية ولا سيما العلاقات الأسرية، حيث يؤسس لمبدأ حفظ المعروف وصيانة العشرة واستباق الإحسان حتى في لحظات النزاع والفراق.
0: نعم.
2: فهذه الآية الكريمة وردت في سياق الحديث عن الطلاق، إلا أن دلالتها تتجاوز خصوصية العلاقة الأسرية لتؤسس مبدأ عام في جميع التعاملات الإنسانية.
0: نعم.
2: مؤداه أن الخلاف لا ينبغي أن يمحو المعروف السابق، ولا يجوز للنزاع أن يلغي الفضل والإحسان المتبادل بين الناس.
0: نعم.
2: فالفضل هو الترفع عن المشاحنة، فالفضل هو الترفع عن المشاحنة والتمسك بالمعروف ورد الحقوق بأخلاق سامية تحفظ للنفوس كرامتها.
0: نعم.
2: وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حياته العملية بأسمى الصور، فكان صلى الله عليه

0: عليه وسلم نموذجا للكمال الأخلاقي في حفظ الفضل،
1: نعم،
0: حتى مع من اختلف معهم أو تعرض للأذى منهم.
1: نعم.
0: فمن أعظم المواقف ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وفي رواية صحيحة قال: إني قد رزقت حبها.
1: نعم.
0: رواه البخاري. ورغم وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بقي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها فضلها ويذكر إحسانها ويكرم صديقاتها بعد وفاتها، وفاء لعشرتها وتقديرا لمواقفها معه. وهذا أبلغ صور الوفاء، حيث لم ينسى الفضل بعد انتهاء الحياة الزوجية بالموت. فكيف بمن لا يزال بينه وبين غيره نسب أو عشرة أو أبناء؟ وفي وقتنا المعاصر أخت وفاء نرى بعض صور غياب الوفاء، نسيان الفضل،
1: نعم،
0: بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو مع مرور الزمان انحراف عن القيم الأسرية الأصيلة التي تضعف الروابط الإنسانية وتؤثر سلبا على استقرار الأسرة وتماسكها.
1: نعم.
0: ومن المواقف العظيمة أيضا ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعدما لقيهم من أذى قريش ماذا قال لهم؟ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: نعم.
0: وهو موقف يجسد قمة العفو وحفظ الإنسانية رغم سنوات الإيذاء.
1: نعم.
0: فلم يجعل صلى الله عليه وسلم الخصومة سببا لإلغاء قيم الرحمة. هذا هو الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. أما في حياة الصحابة رضوان الله عليهم فقد تجلى هذا المعنى في صور كثيرة، من أبرزها قصة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مسطح رضي الله عنه في حادثة الإفك.
1: نعم.
0: فقد كان أبو بكر ينفق على مسطح ولفقره، فلما خاض مسطح في حديث الإفك حلف أبو بكر أن يقطع عنه النفقة، فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. فلما نزلت الآية الكريمة قال أبو بكر: بلى وإني أحب أن يغفر الله لي. ثم عاد وأصبح ينفق على مسطح. وهذا من أعظم الشواهد على أن الإيمان، أهل الإيمان لا ينسون الفضل حتى مع وجود الإساءة.
1: نعم.
0: بل يرتقون بالعفو والإحسان طلبا لمرضاة الله تعالى. وكذلك فإن مبدأ ولا تنسوا الفضل بينكم يمثل اليوم حاجة ملحة في زمن كثرت فيه النزاعات الأسرية والاجتماعية، حيث ينبغي أن تبقى المروءة حاضرة.
1: نعم.
0: خاصة في حالات الطلاق أو الخصومة أو الشراكات المنتهية، حفاظا على الأبناء وصونا للكرامة ومنعا لتحول الخلاف إلى انتقام.
1: نعم.
0: فالأسرة التي تحفظ الفضل عند الخلاف والمجتمع الذي يصون المعروف عند النزاع هما أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار ونشر الرحمة وبناء جسور التسامح والمحبة.
1: نعم. إذن فضيلة الدكتور طارق أبو تايه، كيف أسهمت الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على مدى 27 عاما من التحديث والتطوير المؤسسي في تعزيز مكانة دائرة قاضي القضاء والقضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال تحديث البنية التشريعية وتطوير المحاكم الشرعية واستحداث مؤسسات قضائية وإدارية متخصصة وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحماية الأسرة وصون الحقوق بما ينسجم مع سيادة القانون ومتطلبات العصر وإحداث التطورات التشريعية والإدارية والتقنية التي شهدتها دائرة قاضي القضاء والمحاكم الشرعية في ظل الدولة الأردنية؟
0: نعم. شهدت دائرة قاضي القضاء والمحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله تعالى ويرعاه، وعلى مدى 27 عاما من التحديث المؤسسي والإصلاح التشريعي نقلة نوعية شاملة عززت من مكانة القضاء الشرعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة العدالة الوطنية.
1: نعم.
0: انسجاما مع الرؤية الملكية السامية القائمة على سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
1: نعم.
0: وحماية الحقوق والحريات وتطوير مؤسسات الدولة وفق أفضل الممارسات القانونية والإدارية الحديثة.
1: نعم.
0: فمنذ أن تسلم جلالته سلطاته الدستورية أولى القضاء الشرعي اهتماما مباشرا ضمن مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية باعتباره جزءا أصيلا من المنظومة القضائية الوطنية، حيث جاءت التوجيهات الملكية المستمرة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدائرة قاضي القضاء وتعزيز استقلالية القضاء الشرعي ورفع كفاءة القضاء الشرعيين وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.
1: نعم.
0: وقد تجسد هذا التطور من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، ومن خلال تطوير الإطار الإجرائي للقضاء عبر قانون أصول المحاكمات الشرعية. وعلى المستوى المؤسسي شهدت دائرة قاضي القضاء توسعا كبيرا في إنشاء المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية وتحديث البنية التحتية للمرافق القضائية بما في ذلك إنشاء مباني حديثة للمحاكم وقصور عدل شرعية.
1: نعم.
0: وتحديث مبنى دائرة قاضي القضاء وإنشاء المحكمة العليا الشرعية بما عزز من كفاءة العمل القضائي ورفع مستويات الخدمات المؤسسية. كما شهدت الدائرة تطور نوعي في مجال الإصلاح الأسري من خلال استحداث مديرية الإصلاح الأسري والتوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري في مختلف محافظات المملكة إلى نعم. أن بلغ عددها 30 مكتب.
1: نعم. فضيلة الدكتور نائل عطلة الدعسان، في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة والتحديات الرقمية الحديثة، كيف تستعد دائرة قاضي القضاء لتطوير أدوات الإصلاح الأسري بما يواكب احتياجات الأسرة الأردنية المستقبلية ويحافظ على تماسكها؟
2: نعم، تعمل دائرة قاضي القضاء من خلال هذه المكاتب على تطوير منظومة الإصلاح الأسري استنادا لأحكام الشريعة الإسلامية طبعا من جهة، وإلى الإطار القانوني الناظم لقانون الأحوال الشخصية الأردني من جهة أخرى. في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة يمكن فهم توجه هذه الدائرة في تطوير أدواتها الإصلاحية على أنه انتقال من النمط التقليدي في معالجة النزاعات الأسرية إلى نموذج مؤسسي أكثر تطورا يقوم على الوقاية والعلاج المبكر وإعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس قانونية وشرعية. يعني الإطار القانوني الذي تستند إليه مكاتب الإصلاح الأسري هو نظام مكاتب الإصلاح الأسري رقم 17 لسنة 2013، وهذا التوجه في هذا النظام يجد جذوره في القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي تعتبر الصلح مقصد شرعي أصيل. كذلك هنالك تطوير في أدوات الصلح والإصلاح في ظل الواقع الحديث، حيث أنه لم يعد الإصلاح يعتمد على الوعظ والتوجيه العام فقط، بل أصبح يقوم على وجود مرشدين وأخصائيين مؤهلين في الشريعة والقانون وعلم الاجتماع الإرشاد النفسي بما يتيح معالجة جذور النزاع وليس مظاهره فقط، اعتمادا طبعا على مقاربة التخصصات المتعددة التي تعالج القضايا الأسرية من خلال فريق عمل متكامل، وكذلك تعزيز التحول الرقمي في الخدمات التي بدأت في دائرة قاضي القضاء في تطوير أنظمتها الإلكترونية لإدارة ملفات النزاعات الأسرية وجدولة الجلسات وتوثيق مراحل الإصلاح. كذلك التركيز على الوقاية الأسرية، لم يعد هذا الهدف مقتصرا على حل النزاعات بعد وقوعه، بل امتد إلى توعية قبل وقوع هذه الخلافات من خلال برامج الإرشاد قبل الزواج والتثقيف الأسري ونشر ثقافة الحوار. أما الإطار الشرعي للإصلاح الأسري فهو من منظور شرعي، تقوم فلسفة الإصلاح الأسري على قاعدة أساسية مفادها حفظ الأسرة من التفكك مقدم على التوسع في الخصومة القضائية، وقد أولت الشريعة الإسلامية الصلح مكانة عالية باعتباره وسيلة

0: نعم
1: يحفظ الحقوق وتقليل الخصومات دون الإخلال بالعدالة.
0: نعم، ما بعد الآن ماذا تقول أيها الأكارم دائرة قاضي القضاء؟ جهود تصلح وأسر تستقر، مما جعلت دائرة قاضي القضاء نموذجا مؤسسيا متقدما في الإصلاح القضائي والعدالة الاجتماعية. طبعا نشكر حضرتكم لهذا الحديث المتميز، واللي يعني فعلا أعطتونا على كل ما تقوم به دائرة الإصلاح الأسري.
1: في الختام أتقدم بجزيل الشكر للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم ولك أستاذة وفاء وهذا البرنامج على الاستضافة الطيبة، وكذلك نقدم شكرنا لسماحة قاضي القضاء على جهوده الكريمة ومتابعته الحثيثة والمستمرة لأعمال المحاكم الشرعية ومكاتب الإصلاح الأسري على وجه التحديد. كذلك الشكر الموصول لسماحة رئيس المجلس القضائي رئيس المحكمة العليا الشرعية، وأسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا ويحفظ قيادته الحكيمة التي رسخت الأمن والأمان على مجتمعنا وأسرنا.
0: جزيل الشكر لفضيلة الدكتور نائل عطلة الدعسان مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. أيضا تفضل فضيلة القاضي الدكتور طارق أبو تايه قاضيا في مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء.
2: في ختام هذه الحلقة المباركة نشكر الأخت الإعلامية وفاء الحسن هذه الاستضافة الطيبة، بارك الله بكم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان وصادق التقدير إلى أصحاب السماحة والفضيلة الذين يحملون على عاتقهم رسالة العدل والإصلاح بكل إخلاص وتفان، إلى سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ نهار أربطة، وإلى سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي رئيس المحكمة الشرعية العليا الشيخ كمال الصمادي، وإلى فضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور القاضي سميح الزعبي، وإلى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف وأعوانهم. نرفع أسمى معاني التقدير والعرفان لجهودهم المباركة وعطائهم المتواصل ورسالتهم السامية في خدمة أبناء الوطن وتحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية الأسرة الأردنية وترسيخ مبادئ الرحمة والإنصاف والإصلاح في المجتمع. فهؤلاء الرجال المخلصون يؤدون رسالة عظيمة تتجاوز حدود الوظيفة إلى شرف الأمانة ونبل الرسالة وعظمة المسؤولية، فهم حراس القيم وحماة الأسرة ورواد الإصلاح. ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أردننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى واحدا للعدل والإيمان شامخا عزيزا تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، يحفظه الله ويرعاه وولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهود المخلصين الذين يعملون لرفعة هذا الوطن وصون مقدساته ومؤسساته. حافظ الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عليه مجده وعزه واستقراره ليبقى نموذجا في الحكمة والاعتدال ومنارة مضيئة في محيطه العربي والإسلامي والعالمي. هذا ما تيسر إراده وتوفر إعداده وأعان الله على ذكره. فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، عفوا إن أطلنا وعذرا إن قصرنا، ما أردنا إلا الخير ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ولكم جزيل الشكر أيها الأفاضل الكرام، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
3: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن سر منعة الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظير القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب المنطقة. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدات في جنوب لبنان. القوات الأمريكية تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد جديد يتزامن مع حديث واشنطن وطهران عن تقدم في محادثات السلام. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسج مخزون اليورانيوم عاد التخصيب وخفض نسبة تخصيب

طيبه يمثلان الخيار المفضل لطهران، ويؤكد أن الملف النووي سيناقش في مرحلة لاحقة. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن الهجرة النبوية الشريفة، مع ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شحاد الزعبي، أستاذ كرسي الإمام النووي وقفية جلالة الملك المعظم في مسجد السلط الكبير، وفضيلة الشيخ علي القادري مفتي عين الباشا في دائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكما صاحبي الفضيلة، وحياكم الله.
2: حياكم الله.
3: أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور أحمد الزعبي، لا شك بأن للهجرة النبوية الشريفة أثرا كبيرا في التاريخ الإسلامي، وهنالك دور لها في نقل المسلمين من حال الضعف إلى حال القوة، من حال الفئة المستضعفة في مكة المكرمة إلى حال الدولة القوية التي بسطت نفوذها على جزيرة العرب، ومنها انطلقت إلى بلاد الشام وأرض الرافدين ومصر الكنانة وبلاد المغرب، ووصلت إلى الأندلس، بل ووصلت

0: إلى حدود الصين، وكانت هذه الدولة قد أقامت ولأول مرة في التاريخ البشري مبدأ العدل، مبدأ الشورى، مبدأ التكافل الاجتماعي، مبدأ الحرية، وعلى رأس هذه الحرية حرية الرأي وحرية الاعتقاد. نتحدث عن أثر الهجرة النبوية في التاريخ الإسلامي، بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على عباده الذين اصطفى. أشكر لك أخي الحبيب على استضافتي في هذا الموضوع الشيق الجميل، كما أشكر لوزارة الأوقاف أن اختارت هذا الموضوع الذي نحن بحاجة إلى أن نسلط الضوء عليه كثيرا وكثيرا. نعم. كما أشكر لكل طاقم الإذاعة في هذا البرنامج ولأخي الشيخ علي القادري حفظكم الله تعالى جميعا. حقيقة على الرغم من الاهتمام الذي عضيت به الهجرة النبوية من المؤرخين، لكنني أرى أنها لا زال موضوع الهجرة موضوعا بكرا بحاجة إلى كثير من العناية. ونحن نتكلم عن الفتوح، أنا أرى بأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استطاع أن يفتح مدينته يثرب، استطاع أن يفتح المدينة فتحا عظيما دون أن تراق قطرة دم. نحن نتكلم عن فتح مكة، نتكلم عن فتح القسطنطينية، لكن الفتح الأعظم الذي ينبغي أن يسمى فتح الفتوح، الذي فتح مدينة كاملة واستقبلته بشبابها وشيبها وشبانها ورجالها ونسائها وأطفالها، حتى أشجارها استقبلت المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الفتح العظيم الذي لم ترق فيه قطرة عرق، لا أقول قطرة دم، لم ترق فيه قطرة، هذا ينبغي أن يسلط الضوء على مثل هذا الحدث. ولهذا العمق الحضاري للصحابة عندما أرادوا أن يبدأوا التاريخ، أبو موسى الأشعري أرسل إلى سيدنا عمر أنه يأتينا الكتاب من أمير المؤمنين في الشعبان والشعبان أو رمضان ورمضان، ولا ندري أي الشعبانين، منعرفش أنه الكتاب هذا أجى سنة 10 وهذا سنة 9، كله بشعبان. فأراد المسلمون أن يؤرخوا، اقترح البعض تاريخ الروم، واقترح البعض تاريخ الفرس، واقترح البعض بالبعثة، لكن أجمعت كلمة الصحابة على أن الحدث الأبرز من أحداث سيرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو الهجرة النبوية التي أصبحت للمسلمين فيها دولة. المسلمون كانوا مستضعفين، هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة. في المدينة أصبح هنالك دولة بكل ما تعني الكلمة من معنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة، كما ربما ستذكر ذلك، بنى المسجد، لكنه أعد الوثيقة الحضارية التي تبين ما للمسلمين وتبين ما لليهود وتبين لقبائل المسلمين، قبيلة عمرو بن عوف وقبيلة كذا وقبيلة كذا، قريظة، قينقاع،
0: باعتبارهم كانوا يسكنون المدينة،
1: هؤلاء كانوا يسكنون المدينة. طبعا كان عمل الوثيقة عملا حضاريا، بمعنى أسس لدستور المدينة، لدستور أسس لدستور المدينة.
0: لذلك يعني نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام أول دولة مدنية،
1: أول دولة مدنية
0: أعطت المواطنين حقوقهم،
1: المواطنين والأقليات وأصحاب الأديان،
0: بين المسلم وبين غيره في الحقوق والواجبات، أعطت ساوت بين الأغنياء والفقراء، بين الرئيس والمرؤوس، حققت مبدأ التكافل الاجتماعي،
1: بالإضافة إلى مبدأ الشورى، المؤاخاة والتكافل، التكافل في الصف الواحد. يعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول شيء أنار طرقات المدينة، نظف أفنية المدينة في العمل الاجتماعي، في العمل الصحي، في العمل، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، تلك المؤاخاة التي ما شهد التاريخ مثيلا لها. ثم جاء إلى حقوق الأقليات، قينقاع النضير، ثم نظم كل هذا بدستور ما عرف التاريخ مثله قط.

0: وهي وثيقة المدينة
1: المنورة.
0: المنورة التي يعني عملت عليها كثير من رسائل وأطروحات الدكتوراه والماجستير.
1: هذا بحدث الهجرة جعل للمسلمين دولة نظام، جعل لهم جيش، جعل لهم نظام اقتصادي، دستور. فيعني كل أركان الدولة المعاصرة الحديثة حققها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله في هذه الهجرة المباركة.
0: وبذلك استفاد من هذه الهجرة، لم يكن المستفيد من هذه الهجرة النبوية الشريفة فقط المسلمون من أهل مكة وقبيلتا الأوس والخزرج، وإنما استفاد العالم كله بهذه الهجرة بأن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام منطلقا لهذه الدعوة الكريمة بأن تنتشر في جميع ربوع العالم. فضيلة الشيخ علي القادري بارك الله فيك، نأتي الآن إلى المحور المتعلق بدلالة الهجرة النبوية على وجوب الإعداد الجيد من قبل المسلم لكل أمر يسعى إليه.
2: نعم.
0: وعلى الأمة الإسلامية كذلك، ما ينطبق على الفرد المسلم ينطبق على المجتمع المسلم، ينطبق على الأمة الإسلامية ككل. دلالة الهجرة النبوية على وجوب الإعداد الجيد، حسن التنظيم والإدارة لأمور المسلمين، وربط ذلك كله بقضية التوكل على الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
0: كما دلت على ذلك أحداث الهجرة النبوية الشريفة.
2: فضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطه المستقيم. وبعد بداية أخي الدكتور علي، جزاكم الله عنا كل خير على هذا البرنامج الجميل الذي يسلط الضوء على خطبة الجمعة، وهذه الخطبة التي طالما حركت جيوش وفتحت بلاد وعباد وأعادت ناس إلى جادة الصواب، هذه الخطبة المهمة جدا. فجميل أن نسلط الضوء في كل أسبوع على موضوع كل خطبة ونقف مع محاورها حتى نستلهم العبر والعظات، ولماذا اختارت وزارة أوقاف هذا العنوان تحديدا في هذه الجمعة مثلا. وكما تفضل أخي الدكتور أحمد الذي أتشرف أن أكون يعني معه في هذه الحلقة، أن موضوع الهجرة النبوية يكفيه شرفا وأهمية أنه اختير من قبل سيدنا عمر ليكون التاريخ لهذه الأمة لأهميته ولمكانته، وكل أحداث السيرة النبوية في غاية من الأهمية. حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام دكتور، الله سبحانه وتعالى أسرى به وعرج به إلى السماوات العلى بجزء من الليل، والله قادر سبحانه وتعالى أن يأخذ النبي وينقله من مكة إلى المدينة بأقل من ذلك، وهو على كل شيء قدير
0: سبحانه وتعالى.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يهاجر كما هاجر سيدنا عمر، إني مهاجر فمن أراد أن يتبع أبناءه ويرم نساءه فليتبعني، لكن النبي أراد أن يؤسس قانون لهذه الأمة، وأراد أن يعلم هذه الأمة أن هذه الدنيا لا تقوم إلا على وفق قضيتين مهمتين، الأولى أن تأخذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى توصل إلى النتائج، وفي ذات الوقت تعتمد على الله تبارك وتعالى، كما قالوا أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات لحكمة أرادها، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة، والله خلقنا لنعمر هذه الأرض، وهذا سر الربط ما بين الأسباب وما بين النتائج، مع أن هذه الأسباب في حقيقتها لا تضر ولا تنفع، فالضار والنافع والله هو الله سبحانه وتعالى. وهذا تجلى أين؟ حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام اتخذ كل الأسباب المادية التي توصله إلى المدينة المنورة سالما وغانما، ها هو عليه الصلاة تخطيط دقيق سرية تامة، يتوجه جنوبا إلى غار ثور، يمكث في الغار أيام، يأتيه الخبر، يعني جعل هنالك استخبارات ينقله الأخبار من مكة إلى المائلة إلى غار ثور، هنالك من يأتيه بالطعام والشراب، هناك من يموه ويضل الآثار، هذا كله اتخاذ أسباب مادية. لكن لما انقطعت كل الأسباب قال يا رسول الله، سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه إلى موضع قدمه لرآنا ماذا قال له؟ قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟
0: الله
2: ثالث، لا تحزن إن الله معنا. هنا تجلى الاعتماد على الله تبارك وتعالى. هذه الأسباب التي اتخذتها يا أبا بكر كلها لا تغني ولا ليس لها قيمة من حيث الضر والنفع، فالضار والنافع هو الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الشريف لو أنكم توكلون على الله حق توكله لازم كمزق الطير، قال تغدو خماصة وتروحوا. إذا التوكل حقيقته اتخاذ السبب واعتماد على الله تبارك الله. في غدو في رواح الطير تغدو صباحا ليست فارقة البطون وتعود مساء وقد أطعمها الله سبحانه وتعالى بالغدو والرواح. فالحقيقة التوكل هو أن تأخذ الأسباب وأن تعتمد على رب الأرباب، لكن أن تعتمد على الله وتقول الله رزاق وأنا قاعد هذا اسمه تواكل وهذا حرام لا يجوز شرعا. نعم، من اعتمد على الله دون اتخاذ أسباب هذا اسمه تواكل وليس توكل. من هنا أخي الكريم يعني حقيقة التوكل كما عرفه ابن رجب صاحب جامع الحكم قال هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ولا يكون المؤمن متوكل على الله حق التوكل إلا بالثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه والتسليم لأمره، وهذا ثمر من ثمرات معرفة الله تبارك وتعالى. فمن عرف الله سبحانه وتعالى علم أنه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع، عندئذ تتوجه هذه القلوب إلى علام الغيوب، فما عاد تعتمد إلا عليه، لكنها تأخذ الأسباب تماما كما اتخذت مريم هز النخلة وهز إليك. هل لامرأة في مثل حالها في تلك اللحظة تهز نخلة فتسقط رطبا؟ هذا سبب، لكن هذا السبب عقلا لا يحقق نتيجة، إنما أمرها الله أن تتخذ السبب، ثم هو الذي سبحانه وتعالى بقدرته أنزل وأسقط. وكل أسباب الدنيا دكتور، كل أسباب الدنيا هي عبارة عن نخلة مريم نهزها نحن والمعطي هو الله تبارك وتعالى. لكن هز النخلة واجب، اتخاذ السبب واجب شرعا، والاعتماد على الله تبارك وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لما يحب ويرضى، واجعلنا من أهل الأسباب والاعتماد.
0: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور أحمد بارك الله فيك، هنالك دلالة للهجرة النبوية الشريفة على وجوب الثقة بنصر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. هذه الأمة ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل الذي تعهد الله بحفظه كما جاء في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذن هي أمة محفوظة مهما تعرضت لابتلاءات لكوارث لمصائب، لكن النصر آت لا شك في ذلك، كما تدل على ذلك أحداث الهجرة النبوية الشريفة. كيف نصر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في قصة سراقة بن مالك وكثير من الوقائع في
1: حقيقة؟ نعم. بسم الله. وقائع السيرة أو وقائع السيرة كلها فضلا عن أحداث الهجرة النبوية المباركة فيها هذا الوعد الرباني. نعم. الذي وعد نبيه إنا لننصر رسلنا إنا لننصر. نعم. رسلنا، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وكما تفضل أخي الشيخ علي إنه طلب النصر بلا أخذ بالأسباب تواكل، وهذا بحد ذاته معصية. حبيبنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي أعد خطة عجيبة، توجه شمالا جنوبا إلى غار ثور، مكث 3 أيام، أبقى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ليعيد الأمانات والودائع إلى أهلها. سيدنا علي سينطلق بنفس الوقت الذي سيهاجر فيه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تقريبا 3 الذين كانوا على علم بخطة النبي، أسماء بنت أبي بكر وعبد الله وعلي بن أبي طالب. لكن مع ذلك سيدنا علي سيخرج من طريق الساحل حتى يصل إلى المدينة مع الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ الأسباب كلها يقول أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم مكان قدميه لرآنا. الآن هنا تأتي الثقة بنصر الله عز وجل كما تفضل أخي الشيخ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. جاء في بعض الروايات وإن كانت روايات مؤرخين، والمؤرخون لا يدققون في الأحداث والروايات كما يدقق المحدثون، لكنها رواية. غار ثور في طبيعته غار له مدخل ومخرج، الصخرة التي فيها الغار مجوفة، فأبو بكر الصديق يقول لو دخلوا لو كذا لو كذا لو كذا. النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لو دخلوا من هنا خرجنا من هنا. فنظر سيدنا أبو بكر إلى الجهة الأخرى من الغار فإذا بسفينة وبحر، الله عز وجل تعهد بنصر نبيه، هو أراد أن يطمئن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأن الأمور مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب لابد أن تكون واثقا بنصر الله. الذي نصر موسى بعد أن أدركه جيش فرعون وشق البحر، قادر على أن يأتي ببحر خلف الغار، هذا الله على كل شيء قدير. ولهذا ثقة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قوله لأبي بكر إن الله معنا، ثم عندما أدركه سراقة، ثم عندما أدركه سراقة قال كيف وأنت تلبس سواري كسرى؟ ما هذه الثقة؟ الطريد يعني مهاجر ليس معه إلا صديقه وغلام، والدليل أربعة أشخاص فقط، ومع ذلك يقول له ستلبس سواري كسرى، وهو
0: أعظم رئيس أعظم دولة في ذلك الزمن،
1: يعني من أعظم الدول كالفرس والروم، ومع ذلك بهذه الثقة. وسراقة يطلب من النبي كتابا بذلك، وفي فتح مكة جاء سراقة ورفع الكتاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما مرت قبيلته أمام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم تحقق هذا الوعد الإلهي بنصر النبي في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عندما جاء بكنوز كسرى قال أين سراقة؟ الحمد لله الذي نزع هذين السوارين من ملوك كسرى، من كسرى من ملوك الفرس، وألبسهما سراقة أعرابي من بني مدلج. إذن حقيقة الثقة بنصر الله عز وجل، يكفينا قول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا، بالإضافة إلى وعد الله عز وجل عندما خرج قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، ستعود إلى معاد، أي ستعود إلى مدينتك منتصرا فاتحا مؤزرا بنصر الله عز، مؤيدا بنصر الله عز وجل.
0: نعم، ولا شك فضيلتك بأن نيل المسلمين الآن في هذا الزمان لنصر الله تبارك وتعالى يتطلب منهم أن ينصروا
1: بالأسباب والثقة،
0: أن ينصروا أولا طبعا بالإضافة للأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل، ومن ثمرة ذلك أن ينصروا منهج الله سبحانه وتعالى بأن يسيروا على منهج الله، أو بعبارة بسيطة وجيزة أن يلبوا نداء خطباء الجمعة عندما يقولون لهم عباد الله اتقوا الله،
1: اتقوا الله،
0: اتقوا الله، أن يكونوا متقين لله عز وجل، عندئذ لا شك بأن نصر الله آت لا محالة. فضيلة الشيخ علي، قضية المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين على امتداد التاريخ البشري لم يعرف التاريخ البشري مثل هذه المؤاخاة. نتحدث عن مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سادتنا الأنصار وسادتنا المهاجرين، ودور هذه المؤاخاة في تحقيق التكافل الاجتماعي في مجتمع المدينة، وتأمين السكن والعيش الكريم لسادتنا المهاجرين بعد أن تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في مكة المكرمة. أيضا أثر هذه المؤاخاة في إذابة العصبيات القبلية من أجل طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له هدف يتمثل في بناء دولة متماسكة، مجتمع متحاب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف حققت المؤاخاة؟
2: نعم أخي الدكتور علي، قبل ذلك ننوه إلى قضية، عندما نتكلم عن الأسباب وعن النتائج لا نقصد أن المسلم ملزم بأن يأتي بكل الأسباب، وإنما على قدر استطاعته، وأعد لهم
0: ما استطعتم.
2: ولا شك ما ذكرت فضيلتك التقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب هي من أهم الأسباب الموجبة للنصر، إن تنصر الله ينصركم. نعم، عندئذ الله سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة. ولذلك دكتور، من أهم الأسباب التي تساعد على النصر المؤاخاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يبني دولة، هذه الدولة قائمة على شرع الله تبارك وتعالى، وتحمل شعار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه دولة متماسكة شعارها إنما المؤمنون إخوة. لذلك أي دولة خط الدفاع الأول فيها هو تماسك أبنائها، فإذا يعني كان في فرقة وكان في إشكالية بين أفراد المجتمع الواحد كان ضعيفا. فالنبي عليه السلام فور دخوله إلى المدينة المنورة أول عمل قام به قال تآخوا أخوين أخوين، يربط المهاجرين بالأنصار. وهذا الأمر طبعا له من يعني الآثار الإيجابية على المجتمع ما لا نستطيع إحصاؤه في هذه الساعات. لكن بمجرد أن تآخى المهاجرون بالأنصار مباشرة يعني سقطت كل الفوارق، فوارق اللون، فوارق اللهجات، فوارق العادات، فوارق العصبيات، انتهت كل شيء ما بين هؤلاء وأصبح يربطهم شيء واحد، الله، يربطهم لا إله إلا الله. فأيضا المهاجرون جاءوا من مكة بدون مال، جاءوا هؤلاء غرباء، اختلفت عليهم البيئة، حتى يعني سيدنا بلال كان يجلس ويبكي ويشعر الأشعار حنينا إلى مكة المكرمة. فهذه المؤاخاة خففت المعاناة على المهاجرين، خففت عليهم المعاناة الاجتماعية، أولا أصبحوا غرباء عن بلادهم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف، حتى هو عليه الصلاة والسلام وقف على مشارف مكة وهو يهاجر، قال والله إنك لأحب البقاء إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فكيف الصحابة الكرام الذين عاشوا في في في في بلادهم، ولدوا فيها وترعرعوا فيها، وما أغلى الأوطان يا الدكتور التي يتربى بها الإنسان. حبيبنا محمد في هجرته أول درس علمنا إياه حب الأوطان، حب الأوطان من الدين، يا وطني أنت شراييني، إن رحت بعيدا عن وطني لأجد أحدا يحميني. الإنسان الغريب سبحان الله يجد وحشة في قلبه. فالصحابة الكرام أيضا هم بشر، يعني حصل معهم ما حصل مع الآخرين، لكن هذه المؤاخاة خففت هذه المعاناة. أيضا عندما تقول المجتمع المكي والمجتمع المدني مجتمعان مختلفان، هذا بدوي وهذا حضري، هذا يعني في بينهما اختلاف بقضية قضايا كثيرة، استفيد تبادل خبرات بين هؤلاء وهؤلاء. لهذا نجد النبي مثلا من بداية الأمر أول ما فعله بنى سوقا إسلاميا، كان فيه المهاجرون والأنصار، الأنصار تفننوا في أن يتقاسموا عيشهم بأسمى يعني صور الإيثار، وكذلك تفنن المهاجرون بأن ترفعوا عن أموال الأنصار على قدر استطاعتهم. عبد الرحمن قال دلونا على السوق، لا أريد من أحد أن يعطيني شيء، وهكذا. نعم، لذلك كرست قيم الإيثار التي والله لهذه الأيام منذ ذاك الزمان ما وجد مجتمع فيه إيثار وفيه كما هو الحال في ذلك المجتمع. من هنا دكتور نعلم أن المؤاخاة كان لها أمر يعني قضية نتائج مهمة جدا، وهذه طبعا رسالة لكل المجتمعات الإسلامية أن هذا المجتمع مجتمع واحد، وأن أي دولة نخاطب كل أردني وأردنية نقول هذه البلاد هذه يعني مظلة وعشيرة واحدة، هي عشيرة الأردنيين جميعا، وكل من يسكن هذه البلاد ويسير على ترابها ويشرب من مائها فهو ينتمي لهذه البلد وهو واحد من أبناء هذه البلد. أقول في خاصة في هذا الزمان الذي يعني من السهل جدا أن ترمى شرارة تفتت العلاقات بين الناس، خاصة مع بعض الفروقات العصبية، أو النبي قال دعوها فإنها منتنة. ودعني يعني أعرج قليلا، أحيانا يكون في مباراة كرة قدم،
0: نعم بيس 20 ثانية،
2: نعم مباراة كرة قدم، قد يكتب أحدهم على الفيسبوك جملة وإذا تشتعل نار الفتنة بين جهتين،
0: ذباب إلكتروني،
2: ذباب إلكتروني. يا أخي الكريم الذي يربطنا أكثر من ذلك، نحن نقول لا إله إلا الله، ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد، ثم إن لم تكن مسلما فوطننا واحد ومصلحتنا واحدة ومليكنا واحد وجيشنا واحد. لذلك القواسم المشتركة أكثر، فهذه البلد وكل البلد أيما بلد كان أهلها متماسكون كانت دولة قوية.
0: نعم بارك الله فيكم.
1: والله لو سمحت سيدي
0: بعد الفاصل، لو سمحت شيخنا، أيها الإخوة والأخوات، حسب توقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يرفع الآن أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله عز وجل سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فإلى هناك.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم
0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يحلو عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس والخاص بالهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. فضيلة الدكتور أحمد، يعني لديك تعقيب بثواني عن سر من أسرار المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين في قضية اقتصادية.
1: نعم، هو يعني لا أستطيع التعقيب على ما ذكره أخي الشيخ علي، لكن حقيقة هنالك مظهر اقتصادي رائع في هذه السابقة الحضارية، وهي سابقة المؤاخاة، ما عرف التاريخ مثلها، هو التكامل الاقتصادي. من المعروف أن مكة كانت واد غير ذي زرع، كان أهلها يعملون بالتجارة، كانوا تجار، حتى هاشم جد النبي وعبد المطلب وأبو طالب كانوا تجارا، بينما أهل المدينة أهل زراعة. فهذا التكامل الذي أعده النبي كان يعني بهذه المؤاخاة عمل نواة شراكة اقتصادية ما بين المزارع
2: والتاجر،
1: المزارع والتاجر، حتى ينشط الاقتصاد بالشكل المنشود. فكان يعني لهذه المؤاخاة أثر في النشاط الاقتصادي على الدولة الوليدة.
0: نعم، فضيلتك، من أوائل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة المنورة بناء المسجد، دلالة هذا الحدث على أهمية المسجد في الإسلام.
1: الله يبارك فيك. هو حقيقة النبي بنى مسجدين بعد الهجرة، أول ما نزل قباء، وبين قباء والمسجد، مسجد قباء والمسجد النبوي أقل من 4 كيلومتر، لكنه نزل لعدة أيام، استراح من وعفاء السفر ومن عناء السفر، فبنى مسجد قباء، وفي فضل مسجد قباء أحاديث كثيرة. ثم بعد ذلك بنى المسجد النبوي قبل أن يجتمع بأهله، كان النبي في بيت أبي أيوب وأهله ضيوف، قبل أن يفكر في بناء مسكن له أو بيت له قرر بناء مسجد قباء ثم مسجد المدينة المنورة المسجد النبوي، حتى يكون هذا المسجد نواة لبناء دولة حضارية جديدة. طبعا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه بدأ بناء المسجد، لكنه عمل سوقا ونظف أفنية المدينة وأنار شوارع وطرقات المدينة. الأعمال الحضارية التي عملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جديرة بأن تدرس الدراسة اللائقة بها. لكن حقيقة المسجد الذي بناه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، طبعا بنى مساكن للمهاجرين، وسع الأرض الزراعية حتى تستوعب هذه الأراضي الزراعية، خلنا نقول التضاعف السكاني، يعني عدد سكان المدينة تضاعف وسيتضاعف. وأعد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التمدد العمراني والسكاني والاجتماعي والاقتصادي الذي سيلحق المدينة المنورة في هذه 10 سنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، كانت البؤرة والنواة التي انطلق منها كل هذا هي بناء المسجد. المسجد بالإضافة إلى أنه كان مركزا للتعليم، وكان دارا لإعلان الحرب، وكان مركزا للتدريس، كان كذلك مكانا يؤوي كثيرا من أهل الصفة، فقراء المدينة الذين لم يجد لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيوتا تؤويهم من عزاء المدينة. وكان هؤلاء كما يقول العلماء يجلسون في السلم طلاب علم وفي الحرب مقاتلين، لكن كان مكانهم المسجد. فأول ما بدأ به حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن سلط الضوء على هذا الدور الحضاري للمسجد. المسجد كان مدرسة جامعة، وزارة حرب، وزارة دفاع، وزارة تعليم، وزارة تنمية سكانية، وزارة إسكان. ومما يجدر ذكره، وهذه كلمة تقال في حق صاحب الجلالة جزاه الله تعالى خيرا، الذي أراد أن يعيد الدور الحضاري للمسجد في بناء الوقفيات، والتي شرفت بأن أكون أستاذا لأحد هذه الوقفيات على كثرة الجامعات في بلادنا، لكنه جعل هذه الوقفيات في المساجد لإعادة الدور الحضاري للمسجد كما أراده حبيبنا صلى الله تعالى عليه.
0: وهي بالمناسبة خمس وقفيات،
1: أربع وقفيات
0: اللي بالإضافة إلى وقفية
1: خامسة،
0: وقفية المصطفى. نعم، وقفية الإمام النووي، وقفية
1: الإمام في مسجد السلط، وأولها وقفية الإمام الغزالي أو الغزالي في مسجد الأقصى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيد تحريره وأن يعيد بهاءه ودوره الحضاري للأمة. وقفية الإمام الرازي في مسجد حدائق الحسين، وقفية الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير، ووقفية الإمام النووي في مسجد السلط الكبير. يعني في هذا إشارة إلى إعادة دور المسجد الحضاري الذي أراده النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
0: بالإضافة إلى فضيلتك يعني مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف
2: في المساجد
0: كل شهر قمري في المساجد.
1: نعم
2: دكتور علي، أيضا لا ننسى الآن نحن مقبلين على الصيف، والآن المراكز الصيفية في المساجد تفتح أبوابها، وهذا يعني نداء لكل ولي أمر، لكل والد، لكل والدة، لكل من عنده يعني أحد الأبناء يرسله إلى المساجد التي قد يعني تفتح أبوابها لتركيز على القرآن الكريم وعلى القيم وعلى الأخلاق. ونحن في زمن أحوج ما نكون فيه على ربط أبنائنا بمشايخنا، بعلمائنا وطلاب العلم الذين يعيدونهم إلى الأخلاق والقيم الإسلامية التي يعني نحتاجها نحن في كل زمان وكل مكان.
1: يعني وحتى أنا يعني حتى لو أردنا أن نعيد للمسجد، خلي إمام مسجد يعمل يا أخي أكاديمية كرة، أكاديمية كمبيوتر، أكاديمية تدريس رياضيات وإنجليزي في المسجد. المسجد ينبغي أن يأخذ دوره
2: من جديد
1: كما بناه حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكما أرادت له القيادة في هذا البلد المبارك.
0: نعم، وهذا ما يعني ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية من خلال تفعيل دور المسجد، يعني دروس الفقه الشافعي، مجالس الفتوى في المسجد الحسيني الكبير، مراكز القرآنية، المجالس الهاشمية خلال شهر رمضان المبارك. فضيلة الدكتور علي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة،
2: ولا تنقطع التوبة
0: حتى تطلع الشمس
2: من مغربها.
0: بإمكان كل واحد منا بالمناسبة أن يكون في ركب الأنصار من خلال نصرة
2: المهاجرين،
0: من خلال نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه.
2: نعم.
0: أيضا بإمكان كل واحد منا
2: أن يهاجر،
0: أن نكون من أو أن نلحق بركب المهاجرين من خلال هجرة
2: الذنوب.
0: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. دلالة الهجرة النبوية في قضية تذكير المسلم بوجوب هجرة الذنوب إلى الطاعات.
2: دكتورنا، حقيقة الحبيب عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الهجرة إلى الله التي يحبها الله ويرضاها، حتى قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
0: ما نوى،
2: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بمعنى أن هجرة الأبدان ليست هي التي يحكم على صاحبها بأنه قد هاجر إلى الله وإلى رسوله، وإنما هجرة القلوب، بدليل هذا الحديث أن هنالك من هاجر كما قيل مهاجر أم قيس إن صحت الرواية، هذا إن هاجر لأجل امرأة، وبالتالي فلم يأخذ أجر المهاجر، بخلاف من يعني هاجر وكان هدفه فارا بدينه لأجل الله تبارك وتعالى. وحقيقة هي فحقيقة الهجرة هي هجرة القلوب إلى هجرة الأبدان، وهجرة الأبدان لا تطلب إلا إذا فقد الأمن والأمان. مكة ما كانت يعني بلاد جاهزة للدعوة إلى الله، فاحتاج النبي أن يعني يجد مكانا آخر، أرضه خصبة لغراس إلى إيران، يجد من يعينه على الدعوة إلى الله، فهاجر إلى المدينة المنورة. سيدي أقف مع يعني قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن يعني سبب وجود الخلق هو التوحيد وهو الدين وهو عبادة المولى عز وجل، لكن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الأمن في البلد قبل أن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن العبادة والطاعة والتوحيد والإقبال على الله يحتاج إلى بيئة، وليس هناك بيئة مناسبة لك إلا بيئة الأمن والأمان. فإذا فقد الأمن احتجنا أن نهاجر، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، نهاجر بأبداننا حتى يتسنى لنا القيام بهذه العبادة. لكن حقيقة الهجرة هجرة القلوب إلى الله، هذه هجرة تطلب في كل زمان وفي كل مكان، لأن الإنسان بطبعه خطاء، كل ابن آدم خطاء، والمخطئ يحتاج أن يتوب، فهو بحاجة أن يهاجر إلى الله. قال والهجرة أن يهجر ما نهى الله عنه. إحنا كل يوم إحنا نحتاج أن نهجر النظر المحرم، أن نهجر الكلام المحرم، الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والسخرية والعجب. نحن أحوج ما نكون إلى أن نهجر ما نهى الله عنه ونقبل على الله في كل لحظة.
0: تمام.
2: نعم.
0: هنا فضيلة الدكتور، وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم بالمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي، نعم، للنفايات، قامت بحملة في هذا الإطار تحت عنوان معا لأردن أجمل. أهمية هجرة المسلم للعادات السيئة ومنها الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال مركبته، نعم، في الطرقات، ترك المخلفات والنفايات وراءه، نعم، إذا
2: صحيح، في التنزه في غير ذلك،
0: في رحلة التنزه،
2: نعم،
0: وما إلى ذلك.
2: نعم. نعم.
0: تفضل يا سيدي.
2: سيدي يعني العادات هي سلوكات، والسلوك، نعم، الأصل أنه يكون ثمرة من ثمرات الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالمسلم والمؤمن يظهر إيمانه بالله وتعلق قلبه بالله، لأن الهجرة ترك التعلق بالدنيا والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك أثره إيش من حيث السلوك والتصرفات. والكل يعلم أن الإسلام جاء كمنهج حياة عالج كل جوانب الحياة اقتصاديا اجتماعيا، من جملة ذلك أنه أمر بالنظافة، في نظافة الشخصية، نظافة البيوت، نظافة البيئات. والمؤمن يعلم أنه إذا ما ألقى عشوائيا هذه النفايات سواء من سيارته، والبعض يذهب بنفاياته من بيته ويضعها إلى جوار الحاوية مع أنها موجودة سبحان الله، طبعا يعلم أن هذا فعل محرم، لأن هذا يؤدي إلى إيذاء، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، ونهى النبي عن أن يؤذي الإنسان الناس. فالإلقاء العشوائي أولا إذاء للمنظر، إذاء قد تكون في الرائحة، إذاء صحي، فله من الثمرات السلبية ما لا يخفى على الكثيرين. وبالتالي يا سيدي فإن هذه السلوكات هي سلوكات لا تمت للإسلام بصلة، والمؤمن الحقيقي الذي يعلم أنه يقبل على الله وسيسأله عن كل صغيرة وعن كل كبيرة، يا رسول الله ذرة ثاني حق، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. أنت عندما تلقي شيء من النفايات في الشارع أو في غير موضعها لا شك أنك ستسأل عن ذلك. فأسأل الله أن يغفر لنا والجميع، وأن يجعلنا ممن يعني جعله الله صالحا ومصلحا في هذه الحياة.
0: فضيلة الدكتور أحمد، بدقيقتين الله يكرمك، دلالة أحداث الهجرة النبوية الشريفة على مكانة المرأة في الإسلام والدعوة إليه.
1: سيدي بارك الله بك، حقيقة كما جاء في الحديث النساء شقائق الرجال، الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يفشي سر خطته في الهجرة إلا تقريبا لثلاثة أشخاص، سيدنا علي، طبعا أبو بكر مهاجر معه، عبد الله بن أبي بكر، وأسماء بنت أبي بكر. الدور الذي قامت به أسماء لا يقل عن الدور الذي قام به سيدنا علي وسيدنا عبد الله. السيدة أسماء أعطاها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خطة هجرته، ولهذا لما جاء أبو جهل بعد أن فقدوا الأمل أو رأوا أن النبي خرج وقد حاصروا البيت، أول ما خطر في بال أبي جهل عليه لعنة الله أن يذهب إلى بيت بكر. فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أعلم. فضربها وأسقط كرطها الحلي التي في الأذن. ومع ذلك كانت السيدة أسماء تأتي إلى حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولأبيها بالطعام. هنالك دور متكامل، عبد الله بن بكر يأتيهم بالأخبار ويأتي بالراعي فيعمي الآثار ثم يجلس بالقرب من الغار. ما فعلته السيدة أسماء، هجرة أم سلمة، هجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هذه وحدها قصة التي فارقت زوجها
2: وولدها
1: وفرق بينها بين زوجها وبين ابنها،
0: وقصة أم معبد،
1: وقصة أم معبد في استضافة الحبيب
2: صلى الله
1: عليه تعالى عليه وآله وسلم. حقيقة الدور الذي قامت
0: جواري بني النجار
1: وجواري بني النجار عندما قمنا بالغناء والفرح والابتهاج بقدوم الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكن دور أسماء رضي الله تعالى عنها ودور أم سلمة ودور النساء التي اعتمد عليهن الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطيك كما قال الحديث النساء شقائق الرجال.
0: كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور أحمد شحادة الزعبي أستاذ كرسي الإمام النووي وقفية جلالة الملك المعظم في مسجد السلط الكبير، أيضا فضيلة الشيخ علي القادري مفتي عين الباشا في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول إلى عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية مستمعي ومتابعي الكرام من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جزاكم الله كل خير.

وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن سر مناعة الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهباً للمشاركة في كأس العالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب المنطقة. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدات في جنوب لبنان. القوات الأمريكية تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز في تصعيد جديد يتزامن مع حديث واشنطن وطهران عن تقدم في محادثات السلام. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وخفض نسبة تخصيبه يمثلان الخيار الأفضل لطهران، ويؤكد أن الملف النووي سيناقش في مرحلة لاحقة. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية لكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الاقتصاد، نصحبكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. أهلا بك. أيها الأعزاء، نعتاد دائما طرح ملفات برؤى تحليلية تتعدد فيها أنماط الاقتصاد ومساراته، واليوم نتوقف عند أبرز محاور الاستدامة الدولية والمحلية، اقتصاديات الطاقة. ففي ظل قفزات الطاقة التقليدية وتضخم المصاحب للأزمات الجيوسياسية الراهنة، نبحث اليوم عن عصب التنافسية لصناعاتنا الوطنية وكيف تشكل الطاقة المتجددة والابتكار الريادي مدخلا حقيقيا للنمو الأخضر، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي. نطرح أيها الأعزاء هذا الواقع بمقاربة تجمع بين التكنولوجيا والعمل التنموي، لنناقش كيف نحمي قطاعاتنا الإنتاجية ونحول مدننا الصناعية كمدينة الزرقاء على سبيل المثال إلى مراكز خضراء بمشروعات ريادية وجامعية. أيها الأعزاء، بعد الفاصل نفتح أبرز الملفات ونرحب بضيوفنا الكرام.

أيها الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو العالم والمبتكر الأردني الذي يجمع في مسيرته المهنية ما بين الأردن ودولة الإمارات الشقيقة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، البروفيسور أيمن المعايطة، الخبير الدولي.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونرحب إذن بضيفنا العزيز بروفيسور أيمن المعايطة. أهلا ومرحبا بك في عالم الاقتصاد.
1: أهلا وسهلا بك ست إنعام وبمستمعيك الكرام، وبتشرف لدعوتي مرة ثانية في هذا البرنامج الهام.
0: أهلا ومرحبا بك أيها الخبير الاقتصادي وأيضا متخصص بالشؤون الطاقة المتجددة. تقلدت العديد من المواقع، كنت نائب رئيس الجامعة الأمريكية وعميد كلية الهندسة في جامعة مؤتة، وأيضا في وكالة ناسا، وكذلك في عدة دول تقلدت العديد من المواقع، وحظيت بتكريم جلالة الملك بوسام الحسين، أليس كذلك؟
1: نعم، وسام الحسين. نعم. للعطاء المتميز من الدرجة الأولى.
0: نعم،
1: تشرفت بذلك. نعم
0: دكتور أيمن، العالم والمنطقة اليوم يعيشان تحت وطأة تصعيد جيوسياسي كبير جراء الحرب على إيران، الأمر الذي دفع أسعار الطاقة التقليدية لقفزات حادة أنتجت موجات تضخم طالت قطاعات النقل والصناعة. دعنا نتحدث في سياق هذا الحديث أيضا إلى التداعيات الأخرى حول هذه التداعيات، أسعار الغذاء عالميا وعربيا. كيف تقرؤون هذا المشهد الصعب، وإلى أي مدى أصبح التحول نحو اقتصاديات الطاقة المتجددة ضرورة أمنية لحماية الاقتصادات الناشئة وليس مجرد خيار بيئي؟
1: تمام، في الواقع شكرا يعني لإثارة هذا الموضوع الهام جدا والحرج والذي نعيشه.
0: نعم.
1: حاليا، لكن يجب القول أنه يعني الذهاب باتجاه الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة بأشكالها المختلفة كان دائما خيارا وكان دائما يجب أن الذهاب له.
0: نعم.
1: ما حدث حاليا سارع أو أظهر ما هو يعني سيأتي لاحقا.
0: نعم.
1: إن كان عن طريق الحروب أو كان عن طريق أسباب أخرى من ضمنها أو لأن نفاذ هذه الطاقة الأحفورية لأنها هي محدودة، ومن أهم الثاني أنه تكلفتها الهائلة على البيئة.
0: نعم.
1: وصرنا نرى يعني ونشاهد بأم أعيننا التقلبات المناخية، تغيرات الطقس، ونحن نرى يعني كيف ما تعودنا عليه منذ عقود وقرون بدأ يتغير. فهذا طبعا وبغض النظر عن الرافضين أنه هذا هو بسبب الاعتماد الإنساني بشكل كبير جدا على حرق الوقود الأحفوري الذي أخذ ملايين من السنين حتى يتكون.
0: نعم.
1: إلى بترول، ثم نحن خلال قرن من الزمان أطلعنا ونفثناه في الجو. فهذا هؤلاء يعني تلك الأسباب بحد ذاتها كانت واجبة على أنه نتجه باتجاه الطاقة البديلة.
0: نعم.
1: وعندما تراكم عليها ما أحداث التي تقوم في إيران، وعلى فكرة يعني الناس تسألني يعني 20% فقط من النفط العالمي بيجي من مضيق هرمز، ليش التأثر الهائل؟ هو في الواقع 20% من الإنتاج بس، أكثر بكثير من المعروض في السوق، لأنه أكبر إنتاج في العالم هو من الولايات المتحدة وأكبر استهلاك في العالم في الولايات المتحدة. فهذا يعني هذا ما بتأثر في اللي طالع من مضيق هرمز. فأنت إذا أخذت النسبة على ما هو المعروض إلى السوق في الأسواق التجارية، يعني فالنسبة بترتفع كثير، ومشان هيك أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط.
0: نعم.
1: طبعا الطاقات البديلة وعلى أهمها الطاقة المتجددة هي يعني الحل الموجود حاليا، وبالذات في بلاد مثل الأردن والبلاد التي يعني تتمتع بمعدلات شمسية عالية جدا، فهذا يعني أحد الحلول أو هو الحل الأقرب. لكن ربما سنتحدث تاليا بال ما هو الابتكارات التي يجب.
0: نعم.
1: أن تكون
0: يعني أكيد هنالك ابتكارات تحاكي هذه المتغيرات، فحدثنا عن أبرز هذه الجهود، يعني نتحدث فيما هو مطروح عالميا، الأبحاث، منظمات كبرى تعنى بهذه الأبحاث حقيقة.

0: والأردن يشارك سواء بشكل رسمي أو حتى من خلال مبادرات الخبراء والعلماء حقيقة في هذا المجال. فحدثنا كيف تتداعى الجهود الدولية للحد من هذه التداعيات حقيقة؟
1: في الواقع يعني يجب أن نعم هي بدأت تتداعى نتيجة التقنيات الموجودة حاليا في أنظمة الطاقة المتجددة على الأقل خلينا نحكي بها وأنظمة الطاقة البديلة.
0: نعم.
1: يعني تعاني يعني هناك مشاكل بها. ليش؟ لأنه يعني كانت تأخذ على الجانب فقط من ناحية خلينا نسميها رومانسية أكثر ما هي من ناحية عملية. لكن مع الآن التوجه لأن تكون هي حقيقة الأساس وليست شيء على الجانب.
0: نعم.
1: فلا بد من تطوير هذه التقنيات. أهم أحد هذه المشاكل اللي هو التخزين. أهم أحد هذه المشاكل إنه هذه الطاقة المتجددة هي أصلاً تعتمد على الظروف الجوية من شمس من رياح، وهذه الظروف متقلبة يعني. فكيف يمكن الاعتماد عليها لتزويدنا بصورة مستقرة؟ فنشأت ظاهرة أو ما الحل الموجود هو تخزين هذه الطاقة. أنا من الناس اللي طورت نظام جديد مسجل، براءة الاختراع مسجلة في 150 دولة في أنحاء العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية لكافة دول الاتحاد الأوروبي لأستراليا للهند للصين يعني ولكل الدول العالم العربي يعني وشمال وجنوب أفريقيا مسجلة. وهذه التقنية تقوم على استخلاص الطاقة الشمسية، تركيزها بآلاف الأضعاف وتخزينها بأرخص الطرق.
0: نعم.
1: حتى عن طريق الصخور يعني. هذا قد يكون بهذا الاتجاه قد يكون مساهمة في حل هذه أهم هذه المشكلات ألا وهي التخزين، أو ما بسميه إحنا عندنا باللغة الإنجليزية الانترميتنسي اللي هو تذبذب هذه الطاقات. عدم الاعتمادية عليها. فلما إحنا نأتي بأساليب تخزين رخيصة وعملية، البطاريات موجودة لكنها ليست بهذا الرخص ولا وأحيانا عندها مشاكل فنية، لكن عندنا نأتي أساليب أخرى بالتخزين وإنتاج الطاقة بصورة بحيث تعطينا شيء نسميه بيس لود، الحد الطاقة المستقرة التي تعطى عند الطلب. هذا طبعا سيحل هذه المشاكل. وبالتالي يجب علينا أن لا نعتمد فقط على ما هو موجود حاليا، وإنما يجب أن ننظر إلى الابتكارات الجديدة ونعتمدها ونرى ما هو مناسب لنا منها.
0: يعني هذا حديث عميق لك دكتور أيمن المعيطة. نتحدث عن درع حماية للاقتصاد حقيقة عندما نتطرق في هذه الجوانب. ما ترسمه رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة ترفع شعار الابتكار والريادة لتحقيق النمو الأخضر. بحكم هذه الخبرة العريضة لديكم وتنقلكم ما بين الأردن ودول العالم الرائدة في هذا المجال، كيف نستطيع تمكين تلك الأفكار والبرامج والأبحاث حتى تكون فعلا تطبيقية؟ كيف نمكن الشباب والشركات الريادية ونفعل أدوارها، الجامعات أيضا لتساهم في خفض كلف الإنتاج؟
1: نعم، في الواقع يجب في البداية يجب الإشارة إلى أن يوجد لدينا في الأردن وبحمد الله من العقول والإمكانيات، سواء منها ما هو الغض والأخضر اليانع وما هو يعني اللي يبس مثل حالاتنا.
0: السلام عليكم استمرار أهل الخبرة.
1: الله يخليك. في الواقع هذا شيء يعني هذا أحد مصادر الأردن الحقيقية وأحد أهم المصادر في الأردن كما نعرف دوما. لكن طبعا مثل هذه الأمور بحاجة إلى أنك تحط آليات.
0: نعم.
1: لأولا تشجيعها وتمكينها وثانيا كيف تستغلها.
0: نعم.
1: وأحيانا أنا أحب أن أضرب هذا المثل، قد يكون لك بين يديك مجموعة من خيوط الحرير أفضل أنواع الخيوط، لكنك إن لم تنسجها وتجعل منها ثوبا يعني لا تظهر مزاياها
0: نعم.
1: يعني لكن إن كان عند الآخرين خيوط كتان ونسجوها لوصلوا إلى نتيجة. فنحن نملك هذه الخيوط الحمد لله يعني، ولكن يجب علينا أن ننسجها، ويأتي ذلك بالتمكين ووضع يعني آليات عملية. يعني
0: كيف يمكن لنا أن نمكن وأن نضع هذه الأدوات التي تساهم في ترجمة هذه المكنونات لدينا والإمكانات؟
1: نعم، سؤال مهم جدا ست. نعم، في الواقع يعني ما أراه حاليا، إذا خلينا فلنكن صريحين يعني،
0: نعم،
1: معظم الآليات تأتي بباب التوعية والكلام النظري الجميل،
0: نعم،
1: وهو مهم لكنه لا لا لا لا يطعم ولا
0: نعم،
1: ولا يسمن ولا يغني من جوع. الآليات هذه يجب أن تكون هناك آليات تمويلية لهؤلاء الشباب والأفكار الجديدة، ونحن نرى يعني بعض بوادر عم تظهر. هناك آليات تنموية وآليات تدريبية، بس تدريبي حقيقي، تدريبي على العمل، مش تدريبي بصورة إنه والله فنعطي ونعطي
0: يعني
1: المحاضرات.
0: يعني باب الضرورة الملحة التي تحتاجها الحياة وأنماطها ومتغيراتها حقيقة، هذا
1: صح،
0: لا شك فيه. كيف ترى وجود العمل المنفرد في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل التكاملي سواء مع دول عربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية
1: والإمارات
0: يعني والإمارات،
1: نعم،
0: وكذلك دول العالم الأخرى،
1: صح،
0: وبالأخص لدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي؟
1: نعم، لنبدأ من الآخر. الاتحاد الأوروبي متطور جدا في هذه الأنظمة وآليات التمكين،
0: نعم،
1: يعني ومش غلط أنه نتعلم منه ونتعلم ما هو نجح ونقيفه بما يتناسب مع ظروفنا ومع إمكانياتنا، وهم على استعداد في التعامل. وكذلك الأمر حتى في الولايات المتحدة برضو، هم يعني عندهم هذه الآليات، وهذه آليات جميلة جدا، ونراها أيضا في دول أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى يعني حتى عربية. وهذه الآليات يجب أن تكون كما قلت يعني سابقا عملية وتؤدي إلى الناتج. أنا أرى شباب وما شاء الله عليهم ويبذلوا الجهد وهذا، لكن ينقصهم تمويل، ينقصهم قيادة، ينقصهم توجيه، لا يعرفوا يعني حساباتهم، وقد يكون لديهم أفكار فنية جميلة جدا بس لا يعرف كيف يصيغها، لا يوجد يعني مؤسسة حقيقية موجودة بهذا الأمر، بينما مثلا في الإمارات مؤسسات زي هيك ممكن نتعلم منها. مش نتعلم حتى اللي بيشتغلوا فيها أردنيين
0: يعني هذا التطور لدينا الآن يعني حتى تتناغم الخطى التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي مع هذه الأفكار التي أشرنا إليها، نجد أن هنالك دعم من بعض المؤسسات الاقتصادية، أيضا مؤسسة سمو ولي العهد،
1: نعم،
0: هنالك دعم لهذه الأفكار والبرامج،
1: صح،
0: ولكنك تقصد بأنها تكون يعني بالنوع والكم أيضا،
1: صح. حقيقة يجب الإشادة بمؤسسة سمو ولي العهد، هذه يعني كنت أقول أنه نرى أنه بوادر، هذه حقيقة الجهة من الجهات الأساسية في الأردن الداعمة، والتي تعمل بصورة ممتازة وصورة جميلة جدا لتمكين الشباب. يجب أن زيادة آلية الدعم الفعلي، هو فيها مجال توعوي واضح جدا، فيها مجال بالمؤتمرات وهذا واضح جدا، لكن يعني يجب أن يكون هناك آليات أخرى مثل آليات تمويلية،
0: نعم،
1: استحضار المستثمرين من جميع أنحاء العالم بالأردن وخارج الأردن،
0: إذن استقطاب الاستثمار وتوطين هذا النوع من الاستثمار، لأنه هنالك يعني أنواع متعددة تحتاج إلى هذه الأداة الحيوية حقيقة، هذه نقطة ضرورية يعني أن تعمم أيضا. رأيك بما تسعى إليه الأردن من خلال هذه البرامج، من خلال أيضا التشريعات الناظمة اللي مثلا لدينا تعديلات على قانون البيئة الاستثمارية، وهنالك مرونة ولقى هذا الاستحسان من خلال يعني كل ما من له علاقة بهذا التوجه حقيقة، وأيضا هذا الانفتاح أكثر على الآخر. أدوار كثيرة لمؤسساتنا حقيقة تتنوع ما بين الداخل والخارج، فكيف تجد ذلك وأنت يعني تكون في بلد معين وتجد أن هنالك من تلك البلد يعني نقل للخبرات ونقل أو يعني الذهاب إلى الأردن من أجل الاستثمار في موضوعنا عندما نتحدث عن اقتصاديات الطاقة المتجددة؟
1: نعم، كلام برضو مهم جدا. وفي الواقع الأردن بالذات في موضوع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر يعني لديه كل المقومات. وعلى سبيل المثال آخر هذه المقومات أنه يعني تمويل أوروبي بقيمة مليار دولار أو أتى لتمويل الأمونيا الخضراء في الأردن. لماذا؟ لأنه عندنا شمس وعندنا طاقات بشرية، فيعني إذن هم يعني بإمكانهم يذهبوا بأي مكان في العالم يعني، وإنما طبعا في جهود وطنية أكيد. لكن يعني طبعا أمنوا الاستقرار، وهذا مهم جدا لأي استثمار.
0: إذن هذا هو عماد الاستثمار، هذه المزايا التي أشرت إليها ومزايا أخرى أكيد.
1: نعم، وزي ما تفضلت أولا عندنا يعني قلنا الطاقة المتجددة تعتمد على الطقس، فعندنا الطقس ملائم جدا جدا لهذه الطاقات. موقعنا الجيو سياسي جيوبوليتيكال وبالذات ما تم ما ظهر حاليا، موقعنا ممتاز جدا،
0: موقعنا الجغرافي نعم،
1: لأنه احنا قريبين جدا لأوروبا ويعني نستطيع أن نكون نفطنا من الهيدروجين الأخضر، وهناك سوق عطش لهذا.
0: يعني الأزمة التي تعيشها المنطقة في الإقليم يعني وتداعياتها حقيقة، كيف وجدتموها وأنتم مثلا كنتم في الإمارات ثم تنقلتم إلى مصر ثم إلى الهند، الآن هنالك أيضا مشاريع
1: في الهند.
0: فدكتور يعني كيف تجد سمعة الأردن من خلال التعامل مع والاستجابة لهذه الأزمة؟ يعني كل بلد تعمل لحماية أمنها واقتصادها ويعني كيانها، الآن كيف وجدت أن هنالك منح في هذه المحن؟
1: نعم، هناك في الواقع يعني ظهرت الأردن، كنا نتكلم عن الاستقرار بأنها بلد الاستقرار، يعني حتى الدول، ولن أذكر أسماء، حتى الدول المشهورة بأنها دول الأمن والأمان كانت عرضة في هذه المحنة زي كما تفضلت. نعم. بينما الأردن كان أكثر دولة في المنطقة مستقرة. نعم. أكثر دولة نحن لم نعاني شيء، كما يعني كما عنا المواطن العادي كان يذهب آمنا مطمئنا إلى دوامه، الحياة تسير بصورتها العادية، بل وأن يعني الدول التي كانوا يخافون يأتوا للأردن لتهدئة روعتهم.
0: نعم.
1: فهذا عامل مهم جدا جدا يعني بالذات لأي نوع من الاستقرار. نعم. من الاستقطاب والاستثمار.
0: نعم.
1: وهذا أظهره يعني هذا أظهره. أما سمعة الأردن دائما سمعة حقيقة جميلة جدا، الشباب الأردنيين دائما مشهورين بالعمل والجهد والجد، الأردن وبلدها ومنطقيتها يعني يشاد فيها بجميع أنحاء العالم.
0: يعني اللغة التي يخاطب بها الأردن العالم لغة الاقتصاد العصري، نجد أن هنالك طرح للأفكار والبرامج والحلول حتى وإن جاءت أزمات معينة. لغة البدائل الحاضرة هذه مهمة جدا، فبرع الأردن بذلك. أيضا لدينا هذه النماذج التي تحاكي هذه المتغيرات في العالم كنموذج التحول نحو الطاقة الخضراء. مستمعينا الكرام، دكتور أيمن، نجد أن التطبيقات العملية النظيفة يعني إذا ما أردنا أن نتحدث لتكنولوجيا التطبيقات الحرارية الشمسية التي ابتكرتموها أن تحول مشاريع مثلما طرحتها المملكة الأردنية الهاشمية وافتتحها جلالة الملك مدينة الزرقاء الصناعية كنموذج لهذا التوجه نحو الطاقة الخضراء. ف يعني إلى أي مدى تحول هذه المدن هذه الأفكار والبرامج إلى مراكز صناعية صفرية الكلفة

0: فعلى المدى الطويل. نتحدث قبل قليل تحدثنا عن المدى القصير، الآن عن المدى الطويل. الوزارات السيادية، نتحدث عن وزارة الطاقة والبيئة والاستثمار في تهيئة هذه الأمور، أيضا البيئة التشريعية. نتحدث عن المظلات الأخرى لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية، أيضا الهيئة العربية للطاقة المتجددة. فاستعرض لنا هذه سوليوشنز، إذا ما أردنا أن نتحدث بلغة الاقتصاد، دائما يكون هنالك حضور للحلول، يعني وأيضا عطفا على ما ذكرته بخصوص البيئة الاستثمارية.
1: نعم، زي ما تفضلتي ست إنعام، في الواقع يوجد لدينا حدود، يوجد يعني حب الله الأردن زي ما كان، مش فقط بالشمس،
0: نعم،
1: وإنما بأمور كثيرة من ضمنها أهمها حكينا الاستقرار والقيادة الرشيدة.
0: نعم.
1: لكن برضو في عنا حلول وآليات للحلول موجودة. ربما دائما أنا أفضل التكلم على التحسين، قد نجلس هنا ونشيد بما تم وهو معروف ويجب الإشادة به، وإلا أنه حتى يعطينا ثقة في النفس، لكن هناك دائما إمكانيات لتحسين هذه الآليات، تفعيلها أكثر لتكون استراتيجية أساسية فيها. إذا بنتكلم على التحول الأخضر أو التحول الاقتصادي،
0: نعم،
1: الأخضر، يعني يجب أن نرى آليات واضحة، يجب وضع استراتيجيات واضحة ويعني ومسجلة ومذكورة ومعلنة في هذه الأمور، وكما أنه يجب لهذه الحلول المختلفة يعني يجب أن يكون بينهما نوع من التعاون بصورة أفضل.
0: نعم.
1: هناك تعاون، ولكن يجب أن يكون هذا التعاون وهذا التكامل يجب أن يكون موحد ومتشابك أكثر. ليش؟ لأنه قدراتنا محدودة.
0: نعم.
1: يعني إحنا بلد صغير نسبيا، وطموحنا أكبر بكثير من حجمنا، ولدينا يعني، وهذا حق لنا يعني.
0: نعم، الطموح الكبير يتلاقى مع هذه المساعي الأكبر.
1: بالضبط.
0: نتناول دائما في يعني عالم الاقتصاد الدبلوماسية الاقتصادية،
1: صح،
0: وبقيادة جلالة الملك، وكيف علاقاتنا مع الدول والانفتاح عليها حقيقة. والأردن الآن يعني تلقائيا أصبح هو محور هذه المساعي حقيقة في المنطقة والعالم. يعني أكيد مستمعينا الكرام، نود أن نطرح هذه النماذج الحية. هنالك أنشطة وبرامج، يعني لاحظ دكتور أيمن بأنه حتى وإن كانت هنالك أزمات في محيطنا، نجد أن هنالك إصرار من قبل الدول لإطلاق الفعاليات والمنتديات والعالمية يعني في المملكة الأردنية الهاشمية. وأيضا نتحدث عن الجانب المحلي، هنالك أيضا مؤتمرات تطلق انسجاما مع ما طرحناه. يعني عندما ننتقل الآن من الجانب التقني والاستثماري إلى جهود تنموية حقيقة ومجتمعية، يستعدنا أن نتحدث في هذه الجزئية عن جهد مهم، يعني حيث تستعد مؤسسة كمؤسسة الياسمين لإطلاق مؤتمر نوعي حول التغير المناخي في ظل الأرقام الاقتصادية الصعبة التي نناقشها ضيفي الكريم. ويسعدنا أن نرحب بمدير عام مؤسسة الياسمين للمؤتمرات الأستاذ الدكتور عمر الزيود. مساء الخير دكتور عمر، أهلا بك في عالم الاقتصاد.
2: مساء الخير، مساء الخير لكل الاقتصاديين.
0: حياك الله.
2: أهلين، نعم بك.
0: أهلا بك، وأود أن نطرح على حضرتك هذا السؤال المهم.
2: نعم.
0: حول هذا التفاعل حقيقة مع مجريات ما يحدث. أنتم نعم. تنظمون هذا المؤتمر للمرة الثانية.
2: نعم.
0: وهنالك التزام بهذه الموضوعات التي تتناغم مع مساعي الحكومة وبتوجيهات
2: نعم.
0: بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، أيضا القطاع
2: نعم.
0: القطاع الخاص والجامعات وأصحاب الخبرات كضيف الكريم اللي بيمسي عليك الدكتور أيمن معايطة.
1: مساء الخير. أهلا. مساء الخير دكتورنا، كيف حالك؟ الله يخليك، الله يسلمك.
2: أهلا وسهلا.
1: نعم.
2: أهلا وسهلا.
0: كيف يمكن لهذا المؤتمر ومن خلال القراءات الأولية أن يكون منصة حقيقية للتشبيك بين هذه العقول العلمية؟

0: المبتكرين وبين القطاع الخاص والمستثمرين لترجمة الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع.
1: نعم، هو أستاذ يعني نعم، خلينا نبدأ من حاجة المواطن أو الأردن أو العالم بشكل عام إلى موضوع البحث في موضوع التغير المناخي. التغير المناخي سيدتي الكل يشعر به.
0: نعم.
1: يعني الكل في كافة تخصصاته، بالاقتصاد، في عالم السياسة، خلينا أحكي بالاجتماع، بكله، لأنه إحنا بدأنا نتلمس موضوع التغير المناخي في الأردن. خلينا أحكي عن جزئية الأردن هنا.
0: نعم.
1: والأردن يعني عمله أو بعض الأمور، خليني أحكي، أو الأبجديات، بدأنا نتلمس إنه إحنا لازم نشتغل على موضوع التغير المناخي ونجد خطط بديلة لموضوع ما ينجم عن التغير المناخي.
0: نعم.
1: هذا ربما هيدلاين اللي بدي أحكيه، وهو موضوع ذا شجون وطويل جدا أستاذ عام، لكن خليني أنا أبدأ في المؤتمر أو جزئية المؤتمر، مؤتمر التكامل الوطني.
0: نعم.
1: في العمل المناخي من التكيف إلى التحول.
0: نعم.
1: يعني إحنا بدأنا نتكيف، كيف نتحول بما فيه إيجابيات ربما نعظمها وسلبيات ربما نمر عليها وأيضا نجد حلول دها. هلأ أستاذ عام، المناخ هو مسؤولية الجميع، يعني ليست مسؤولية مؤسسة أو ربما وزارة أو جهة، على هي ربما منظومة متكاملة.
0: نعم.
1: يجب على الجميع أن يعمل عليها، والأخص خليني أحكي خصوصا يعني خلينا نحكي بالغذاء وبالطاقة والدواء، وأيضا خليني أحكي عن موضوع الربط أو ليس بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم.
0: نعم.
1: اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المستقبل في وجود التغير المناخي.
0: إذن هذه يعني تشهد الدورة الثانية للمؤتمر مواضيع وعناوين متجددة حقيقة. نود أن تطلعنا والسادة المستمعين على أبرز عناوين هذه الجلسات، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء قادم بشكل مفصل للحديث عن أبرز النقاشات وأيضا النتائج، خصوصا وأن هنالك برعاية معالي وزير البيئة سينطلق هذا المؤتمر.
1: هو برعاية وزير البيئة وأيضا بتشاركية تامة بين المؤسسات ذات الاهتمام والاختصاص من الهيئات والوزارات وإلى آخره، وأيضا الجهات أو القطاع الخاص. إذا ذهبنا إلى المحاور أستاذ أنعام، ويعني أهمية أول محور ربما نتحدث فيه هو دعم الاقتصاد في ظل التغير المناخي. نتحدث عن مرونة المدن، كيف نحمي المدن من أثار المناخ، أيضا التخطيط الحضري المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وهنا دعيني أقف عن الجرين بيلدينج فيما يخص هذه الجزئية،
0: المباني الخضراء.
1: إحنا نعرف أن الحكومة الآن يعني عبر مؤسساتها أصبحت تبحث عن شركاء فيما يخص الجرين إيكونومي والجرين بيلدينج.
0: نعم.
1: لأنه الجرين بيلدينج إحنا نتحدث عن مباني الآن أصبحت تبنى على أسس متينة فيما يخص البناء الأخضر، وهي كودات ربما المسؤولين عن هذا الجانب هم يتحدث فيها بشكل أكثر وأكثر ومستفيض في المؤتمر. كودات البناء، يعني إحنا مرينا في حالات في الأردن فيما يخص البناء القديم وكيف يعني ذهب هذا البناء نحو يعني ربما خلينا أحكي الهدم في ظل الظروف الجوية السائدة والتغير المناخي. وأيضا نبحث في أنه نتطور أو يعني خلينا نتكيف، لأنه مؤتمر هو من التحول إلى التكيف.
0: نعم.
1: التكيف نحو بناء المدن بطريقة ربما نشهدها دائما نحن كأردنيين.
0: نعم.
1: مثل خليني أحكي مرونة المدن، مثل يعني هلا تعبيد الطرق أصبح على كودات البناء الأخضر أو الجرين بيلدينج.
0: نعم.
1: إنشاء المباني وإنشاء ربما خليني أحكي المراكز الخدمية نحو البناء الأخضر، أيضا أستاذ العام، وإحنا نتحدث يعني في ظل هذا الموضوع موجود عندنا الاقتصاد الأزرق.
0: نعم.
1: الاقتصاد الأزرق هو يتحدث عن الخليج العقبة بشكل عام، وأيضا هنالك مهتمين وأيضا متحدثين أو سبيكر راح يكونوا موجودين فيما يخص الاقتصاد الأزرق، نتحدث عن أهمية خليج العقبة.
0: يعني عن استدامة الموارد البحرية هذا.
1: شكراً. نعم. شكرا. أهمية خليج العقبة والموارد البحرية زي ما تفضلتي، حماية البيئة من تعزيز الاستثمار، مع تعزيز الاستثمار عفوا،
0: نعم،
1: خلق قيمة اقتصادية و إلى آخره. لكن يعني خليني أوصل جزئية مهمة جدا أستاذة نعام.
0: نعم.
1: نحن نتعامل دائما وأبدا نتعامل دائما وأبدا بالورق، والورق هو يعني خلينا نحكي أو ربما حاجياتنا أو احتياجاتنا الأساسية في الحياة هي ربما برودكت أو منتج معين عبر أدوات يعني نستخدمها في حياتنا العملية، مثل خليني أحكي كاسات الماي، بلاستيك، مثل خليني أحكي عن موضوع العبوات وكثير من هاي الأشياء والأوراق والورق اللي إحنا نشوفه وإحنا في كتبنا في أوراقنا في إلى آخره. حاولنا إحنا نميز نفسنا، أو ربما هو يعني فرض نفسه هذا الجانب.
0: نعم.
1: موضوع الجرين، الجرين بيزنس، ونتحدث عن يعني نبعد كل البعد عن موضوع الورق والأكياس البلاستيك وإلى آخره. والجرين بيزنس اللي أنا حكيت فيه الآن هو نتحدث عن كيف أو كيفية التعامل في ربما استيراد أو التعامل بالفلوس بالبنوك.
0: نعم، لاحظنا دكتور عمر ذلك يعني في المحور الرابع حسب ما تحدثنا قبل تنفيذ هذه الحلقة، هنالك أيضا طرح للجهود الدولية في دعم التغير المناخي، ومن الأردن الانطلاقة الآن هنالك أوراق عمل ستطرح. يعني لاحظنا عن الجوانب المالية حاضرة أيضا في تفاصيل هذا المؤتمر وإدارة مخاطر المناخ في القطاع المالي والمصرفي، وأيضا أمور يعني مهمة جدا مثل الأمن الصحي وتكيف المناخي. قبل أن تتحدث عن هذا السياق، هنالك إضافة أو تعليق من قبل ضيفنا البروفيسور أيمن معايطة، تفضل.
2: شكرا جزيلا لهذه المحاور الجميلة دكتور عمر.
1: يعني
2: ما شاء الله، ونحن يعني قلوبنا معك، وطبعا 100% في الواقع. يعني كان أحد الأسئلة أنه أحد المداخلات قبل ما تتفضل وتكون معنا أنه كان يعني ليس فقط قصة مضيق هرمز هي التي طلعت يعني هي اللي أوجبت علينا التوجه إلى طاقات بديلة، لكن قبلها كان التغير المناخي هو الموجب،
0: متراكم
2: وكان هذا هو الموجب. فبالتالي تفضلت في إشي أساسي وإشي يعني تحدي باقي ودائم.
1: يعني هو أستاذ أيمن يعني وأعزائنا المستمعين وأستاذنا العام، إحنا عمالنا بنعيش تغير رهيب. يعني إذا إحنا بنذكر خلينا نحكي بين كوتيشن، وإحنا يعني قبل 5-6 سنين كنا نشوف شهر 5 كان كله شوف وحامي. الآن ما زال البرد يرافقنا في المساءات. هذا لم يأتي صدفة، هنالك تغير في المناخ في الجو، هنالك تغير في استخدام أدوات التغير، علينا أن نتكيف. شوف، التكيف هو أبرز حالة ربما يعني نحاول أن نتعايش معها. إن لم نتكيف سنتأخر ليس قليلا كثيرا. إذا التقدم خطوة إلى الأمام، علينا أن نبحث عبر الخبراء والمؤسسات والمنظمات والمؤسسات بشكل عام سواء القطاع الخاص أو القطاع العام، لتحديد ما يمكن تحديده من إمكانية يعني إشغال موضوع السلبيات في التغير المناخي والعمل عليها. لأنه هو هذا الموضوع يمكن أستاذ العام أستاذ العزيزة، يعني بما أنه هو برنامجك فيما يتعلق بالاقتصاد، كمان ايضا تفضل استاذ ايمن معايضه في مضيق هرمز، وايضا يعني تاخر شحنات البترول وارتفاع اسعار البترول او الطاقه عالميا، خلينا احكي هذا كان مرده ماذا؟ عودته أن الدولة تحمل أو الحكومة تحملت الكثير الكثير من العبء المادي

0: جانب. الجانب الآخر هنالك عزوف من المستهلك الأردني لشراء الحاجيات بالسبب معروف تحول أو ارتفاع أسعار الوقود. إذن كيف لنا أن نذهب إلى التحول الطاقي؟ كيف نذهب إلى التحول الطاقي؟ إذن مصادر الطاقة كثيرة وعديدة، لكن علينا أن نحدد كيف نحن في الأردن نتحول إلى نذهب إلى جهة التحول الطاقي ولا نعتمد على جهة في الطاقة تكون وحيدة، لأنه إذا قطع عندك البترول عليك أن تذهب إلى الكهرباء، إذا الكهرباء خفت عندك هنالك غاز، إذا الغاز ليس متوفر عليك أن تذهب إلى موضوع يعني خليني أحكي
1: نعم بدائل
0: ما يكون هو الفحم
1: نعم.
2: بس دكتور إذا تسمح لي في محور أنا كنت ما بعرف يعني أعتقد يجب أن يضع أن يتم وضع آليات، أتمنى أن يكون نقاش في مؤتمركم القادم عن ما هي آليات التشجيع لهذا التحول وهذا التغيير وهذا تشجيع الاقتصاد الأخضر، يعني لا أن تكون آليات عملية تؤدي إلى تشجيع الاستثمار إلى جلب الاستثمارات، أنا أي نوع من المحفزات، وكذلك في نفس الوقت لدعم طاقات الشباب يعني بهذا الأمر.
1: نعم تفضل دكتور.
0: أنا قبل ما أبدأ موضوع الشباب أستاذ أيمن أو أستاذ أيمن عفوا أنا بشكرك على هذا السؤال. إحنا دائما أي مؤتمر هو بيفرض عنه نتائج التوصيات، والنتائج والتوصيات يجب أن تكون قابلة للتطبيق، هذا جانب. الجانب الآخر إحنا من أبرز نتائج أو توصيات المؤتمر الماضي نسخة الأولى إحنا يعني ذهبنا إلى موضوع البناء الأخضر في مبنى العطاءات الحكومية. مبنى العطاء الحكومية الآن جاهز. وأتوقع أن الأسبوع الماضي إنهم جزء الموظفين ترحلوا إليه ويعني على رأس المدير العام. فهذه إحدى كانت النتائج أو توصيات المؤتمر الماضي إنه أن يكون البناء الأخضر أو green building هي من أساسيات نهوض هذا المبنى على أرض الواقع. ونجحنا في ذلك.
2: إذن
1: هذه أخبار تبشر.
2: نعم.
0: الجانب الآخر وهو الأهم أيضا هنالك نتائج تم تنفيذها يعني فيما يخص أيضا تغيير أعمدة الإنارة في الشوارع. إذا إحنا كلنا موجودين في عمان والمحافظات نرى في أم أعيننا أن هنالك تغيير في وحدات الإنارة الموجودة على الشوارع، مش الوحدات عفوا الأعمدة أصبحت جديدة، إحنا وعينا وصحينا على عمود واحد الحمد لله تم تغيير الحمد لله. إذا هذا هو جو من أو ربما خليني أحكي جزئية بسيطة جدا جدا جدا لا تذكر في موضوع البحث في التغير المناخي.
1: نعم إذن هذه التوصيات مهمة سنطرحها إن شاء الله في حلقة قادمة. أول
0: أستاذ معاذ بس أنا عشان أكمل فكرتي، التعديل على كودات البناء في الأردن كانت إحدى التوصيات.
2: مزبوط.
0: تعديل على كودات البناء في الأردن.
1: نعم.
0: واعتماد يعني كودات البناء الأخضر. الجرين بيلدينج. هذا بالتعاون كان مع نقابة المهندسين المتواجدة بممثلة بنقيبها المهندس عبد الله عاصموش. إذا أنا ما بدي أطيل عليك أستاذ العام وموضوع بشجون زي ما حكيت في بداية حديثة ومربع الأول في حديثي، لكن الذاهبون يعني أن تصل متأخرا خير أن لا تصل أبدا.
1: نعم.
0: بصراحة
1: نود أن تتحدث.
0: أنا بدي أبشرك
1: فضل.
0: يعني أنا لست متخصص في التغير المناخي أرجو أن يفهم ذلك، ولكني كمنظم أنا وجدت أن الأردن متقدمة في البحث في هذا الموضوع بالمناسبة.
1: وأكيد سنعقب على ذلك بحوارنا في الاستوديو مع الدكتور أيمن معيطة.
0: نعم.
1: ولكن أيضا
0: أتمنى أستاذ أيمن يكون موجود معنا في
2: بتشرف يعني دكتور.
0: أنا
2: نعم. بتشرف إلي الشرف.
1: إذن نعم. كلنا يعني لدينا هذه المسؤولية حقيقة وكلنا شركاء دكتور عمر في هذا التوجه وهذا الجهد حقيقة اللي نشكركم عليه.
0: لا أبدا واجبنا يا سيدي.
1: نعم الله يبارك فيكم. المحور الرابع نود أن نختم في سياقه خصوصا وأنه يحمل هذه الأوراق العملية عندما يتناول إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي وأيضا الأمن الصحي.
0: إذا ذهبنا إلى البنوك بكل بساطة بكل بساطة يعني مستمعينا أيضا بكل بساطة إذا ذهبنا الموجود نرى زمان كنا عفوا الواحد لما يأخذ راتبه أو في عنده معاملة مالية بالبنك يوقع على ورقة وبيعطيها التيلر أو المحاسب بعدين يرجع. الآن إحنا نجد أمامنا إشي اسمه تاب موجود في كل البنوك، أعتقد أصبح هذا الموضوع أو بعض البنوك أو الأغلبية من البنوك، خلني أقرب إلى الدقة. هذا التاب موجود، هو ريح العميل في البنك إنه أنا أخذ ورقة وبدي أتحمل الورقة وبدأت تفوت بالسيارة إلى آخره. هذا إحدى سيدتي إحدى توصيات مؤتمر ما، يعني أولا البنوك تعاونت مع صندوق المناخ الأخضر، صندوق المناخ الأخضر، وتعاونت مع ربما الجهات الرقابية على البنوك لما يخص تنفيذ ما يمكن تنفيذه في موضوع الجرين بيزنس، الموضوع المصرفي وإلى آخره. إذن البنوك كما شاهدنا واطلعنا وأيضا بحثنا وأيضا ربما شركائنا تحدثوا لنا، هم دخلوا في موضوع الجرين بيزنس وأيضا دخلوا في موضوع صندوق المناخ الأخضر. وخليني أعطيك أو أغششك معلومة على الهواء مباشرة، يعني كل البنوك أو عفوا بعض البنوك أخذت ملايين الدنانير من صندوق ملايين الدنانير كمنح من أجل تطوير موضوع الجرين بيلدينج وأيضا الجرين بيزنس فيما يخص البنوك وشغلها وعملها. إذن
1: هذا ما نتابعه أيضا مع البنوك نحن وجمعية البنوك الأردنيين وأيضا البنك المركزي الداعم لهذه المبادرات حقيقة. نعم
0: البنك المركزي، نعم صحيح.
1: طيب هل من رسالة تود أن تبثها من خلال الإذاعة الأردنية عالم الاقتصاد بالتحديد، خصوصا وأن هنالك مشاركة نوعية أيضا في هذا المؤتمر وهنالك أيضا تفاصيل مستمعينا نود أن تبقى في سياق المؤتمر ونطرحها في حلقة خاصة من خلال عالم الاقتصاد. حضورك معنا في الاستوديو إن شاء الله دكتور عمر، تفضل.
0: نعم يعني هي رسالة، يعني شوفي خلينا احنا نحكي بحقائق. يعني دائما نسمع من شيء عريض الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، وهذا جيد ونراه في أم أعيننا، ولكن على استحياء خلينا أحكيها بكل بساطة. نتمنى دائما وأبدا أن تكون الشراكة أو الفجوة ما بين القطاع الخاص والعام يعني يتكون قليلة شوي. خلي القطاع الخاص يثق بالقطاع العام والقطاع العام يثق بالقطاع الخاص، وخلينا نشتغل في البلد، لأنه بالنهاية هذا موضوع التغير المناخي سيلمس الجميع، سيلمس الفرد الموجود في الصحراء وسيلمس أكبر تجمع أو اقتصادي في البلد. فلذلك خلينا إحنا نستشعر الخطر، نجد الخطط، ومن إمكانياتنا نتعاون مع المنظمة الدول العالم برا من أجل الاستفادة من خبراتها فيما يخص هذا الموضوع. هذا جانب. الجانب الآخر علينا أن نتكاتف جميعا شئنا أم أبينا من أجل أن نكون جاهزون لأي ربما طارئ فيما يخص التغير المناخي. ونرى يعني في هنا أحكي الشتوية الماضية أو فصل الشتاء الماضي كيف وجدنا إنه في انهيارات وفي هناك مياه، دخلت المياه على على على بعض الأزقة والحواري خليني أحكيها والمدن.
1: إذن إن شاء الله سيكون هنالك طرح لأمثلة من الواقع وأكيد علاج، طرح حلول وعلاج لهذه الظواهر. حقيقة كل الشكر والتقدير لك دكتور عمر، ونضم صوتنا إلى صوتك من خلال بث هذه الرسالة. حقيقة هذا منبر الجميع دكتور.
0: تسلمي أستاذة، وأنا بشكر الإذاعة الأردنية وبشكر التلفزيون الأردني وبشكر جميع وسائل الإعلام القطاع الخاص والعام اللي بيساعدنا دائما على إبراز الصورة الجميلة للأردن وسياحة المؤتمرات الموجودة في الأردن. لا نبحث فقط قضية المؤتمر ربما أو محاور المؤتمر، ربما نتحدث عن شيء أكبر هو سياحة المؤتمرات.
1: نعم بالتأكيد كل الشكر والتقدير دكتور عمر الزيود. نعم. مدير عام مؤسسة الياسمين للمؤتمرات والتدريب، يعطيكم العافية.
0: شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عمر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وما تبقى من دقائق من عالم الاقتصاد لهذا اليوم نعود لضيفنا في الاستوديو الدكتور أيمن معيطة. عندما تناولت هذا المحور الشباب ومصاريف الاستثمار وغيره، الآن شبابنا عندهم أفكار ريادية يعني رهيبة جدا.
1: نعم.
0: بالطاقة، بالبيئة، لكن فيما يتعلق بالتمويل وأيضا يعني كيف ستكون هذه النظرة المستقبلية لجني الاستثمار لتخصيصها للشباب بالتحديد، خصوصا وأن هنالك يعني محاور مرافقة لكل ما يطرح على مستوى رسمي على مستوى القطاع الخاص تتعلق في الشباب، فهم عماد الحياة حقيقة. تفضل.
1: نعم، كلام مهم وضروري جدا ونقطة أساسية حقيقة.
0: نعم.
1: زي ما تفضلتي، شبابنا يعني زاخر بالأفكار والإبداعات ولديه من الطاقات، يعني ما شاء الله عليه، وأنا أؤمن بهذا الجيل من الشباب لأنه إن شاء الله قائدهم شاب. فيعني وهو يعني جيل يتسلح بالعلم والمعرفة والقدرة على الحصول على المعلومة.
0: نعم.
1: كنا عيوننا تتمجمج عندما نطلع المعلومة، وهم ما شاء الله بسهولة ويسر بيجيبوها، وهو شاطرين وقادرين.
0: نعم، مقارنة ما بين الأمس واليوم.
1: واليوم.
0: نعم.
1: لكن في الواقع بحاجة، هم بحاجة إلى دعم. الدعم زي ما حكينا في لازم يكون في دعم مادي، لأنه هذولا خصوصا هذه الشركات ناشئة، شباب في ريعان، يعني شبابهم عندهم كل ما يملكوه من رأس مال هو في رأسهم، في عقلهم، في أفكارهم، في طاقتهم. يجب أن يكون هناك آليات دعم طبعا بصورة يعني اللي تكون عادلة، أنه طبعا بدك تعطيه بدك تأخذ منه، وهم أنا بعتقد أنه العديد منهم يعني بإمكانه أن يعمل ذلك.
0: نعم، يعني دكتور عمر، أود أن أختم أيضا بما أنه تطرق دكتور عمر الزيود. دكتور أيمن، لك السؤال. طرح دكتور عمر في رسالته في من خلال هذا اللقاء حول هذه العلاقة التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، أيضا هنالك ربط هذه الجهود المحلية بفرص وتمويلات دولية، فما هي الخارطة يعني التي فعلا تمكننا من المضي قدما لتنفيذ هذه الطموحات؟
1: نعم، الخارطة يجب أن تأتي من خلال تشريعات.
0: نعم.
1: يعني أساسا زي ما تفضلتي الطريق ترى واضحة، التمويل يجب أن يكون هناك تمويل، وهناك تمويل.
0: نعم.
1: للأنظمة الخضراء بالذات واستحضارها من الخارج، ويجب أن يكون تمويل داخلي عن طريق مؤسساتنا. يعني احنا في عندنا مؤسسات كبرى،
0: فوتاس،
1: الفوسفات، البوتاس، يعني
0: يكون هذا وين الجهد كصندوق مشترك من نعم لدعم هذا التوجه.
1: كان زمان في لازم يعطوا 1% من
0: نعم.
1: للبحث العلمي، فليتوجه الى هذا.
0: نعم.
1: بس حاب اشير لقصة الابنية الخضراء، انا اعتقد هذا شيء مهم.
0: نعم.
1: لانه هو قطاع بناء قطاع مهم جدا اقتصادي في البلد، فانك يجب أن يكون حتى تتاح الفرصة فرض عليه، فرض على هذا القطاع استخدام الأنظمة الأبنية الخضراء.
0: نعم، أكيد لنا إن شاء الله وقفات قادمة وتقييم لهذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع. إذن خلاصة القول مستمعينا الكرام، الاقتصاد الأخضر لم يعد ترفا بل هو طوق النجاة لتنافسيتنا وأمننا الصناعي في وجه التحديات والاقتصادي أيضا. وختاما كل الشكر لضيفي في الاستوديو بروفيسور أيمن معيطة، والشكر موصول للأستاذ عمر الزيود وزملائي الكرام من التنفيذ الهندسي وجد النصراويين، ومن غرفة المراقبة إسماعيل النجار، وأيضا من السوشيال ميديا مصعب زيدان. نلقاكم إن شاء الله مستمعينا في حلقة قادمة من عالم الاقتصاد. تحياتي إنعام الحويان، دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. تصاعد مؤشرات التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين واشنطن وطهران، وإسقاط طائرات مسيرة إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وعن إعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. رفرف علم الأردن في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم الذي أقيم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وسط حضور جماهيري كبير، واستعرض الحفل أعلام الدول المشاركة في المونديال، حيث ظهر العلم الأردني بين أعلام المنتخبات 48 المتأهلة إلى البطولة. وقد بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في معسكره الرسمي

0: الرسمي في مدينة بورتلاند الأمريكية تأهبا للمشاركة التاريخية للنشامة في المونديال. ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم. وسيكون مخادمة أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. ونواصل سيداتي وسادتي تقديم هذه النشرة في الشأن اللبناني، حيث استشهد شخصان في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، كما استشهد شخص آخر في غارة على بلدة في قضاء صور جنوب لبنان. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات على مناطق متفرقة في الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من بلدات قضاء النبطية، كما أضاف إضافة إلى نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل. كما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في المطلة ومزغاف عام ومناطق في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة من لبنان. ونبقى في الشأن اللبناني، ففي تطور سياسي بارز تتصاعد في لبنان الدعوات لتثبيت سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها بالتوازي مع تحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات برعاية أمريكية. هذا فيما تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بمسار التفاوض كدولة مستقلة، تتباين المواقف الداخلية والإقليمية حيال هذا المسار وتداعياته. إلى التفاصيل.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن البلاد تواجه خيارا مصيريا بين قيام دولة تحتكر السلاح وتخضع لسيادة القانون أو البقاء رهينة منطق الميليشيات، مشددا على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الانقسامات وأن الوحدة الوطنية تقوم على المصارحة والعدالة والإنصاف. وفي سياق السياسي، دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى تغليب المصلحة الوطنية ودعم المسار التفاوضي الجاري برعاية أمريكية والذي يهدف إلى التوصل إلى تفاهم يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وأوضح سلام أن لبنان يشارك في المفاوضات كدولة مستقلة مع استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف، مؤكدا ضرورة أن يكون الجنوب منطقة خالية من السلاح خارج إطار الدولة، ومشيرا إلى أن لبنان يتأثر بتطورات التهديدات والتصعيد في المنطقة ويسعى للاستفادة من أي اتفاق يحقق وقفا لإطلاق النار. في المقابل، أفادت مصادر مطلعة بأن طهران أبدت تحفظا على مسار التفاوض اللبناني المباشر مع إسرائيل، معتبرة أنه قد يحد من هامشها التفاوضي في محادثاتها مع واشنطن. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التحضير لجولة جديدة من المفاوضات برعاية أمريكية وسط تباين في المواقف بين أطراف لبنانية وإقليمية بشأن مسار التهدئة بين مؤيد لتثبيت وقف إطلاق النار وداعم لحصر السلاح بيد الدولة وآخرين يرفضون هذا المسار.
0: وفي غزة، استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مدخل المخيم وعلى شارع القدس الخليل. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتصاعد مؤشرات التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهم يجري التفاوض عليه بوساطة باكستانية. إلى التفاصيل.
2: تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء المواجهة بينهما وسط تفاؤل متزايد تبديه طهران وواشنطن والوسيط الباكستاني بعد أسابيع من المفاوضات. وأكد مسؤول أمريكي رفيع التوصل إلى صيغة نص متفق عليها مع توقعات بتوقيع اتفاق أولي خلال الأيام المقبلة، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الانتهاء من صيغة نص

0: عرقل المراحل اللاحقة. وتتباين الروايات بشأن تفاصيل التسوية إذ تتحدث وسائل إعلام إيرانية عن تفاهمات مختلفة، بينما تؤكد واشنطن أن الاتفاق يتضمن ترتيبات رقابية وأمنية. وتواصل الأطراف بحث آليات التوقيع مع طرح سويسرا لاستضافة مراسم محتملة وترجيح توقيع أولي رقمي عن بعد. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرات مسيرة إيرانية قالت إنها كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي. وفي ظل هذا التداخل بين المسار الدبلوماسي والتطورات الميدانية، تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد إمكانية تحويل التفاهمات إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة.
1: ونبقى في الشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مزج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وخفض نسبة تخصيبه يمثلان الخيار المفضل لطهران، مؤكدا أن الملف النووي سيبحث في مرحلة لاحقة، وأن المفاوضات لن تستأنف قبل تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح مع الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات عراقجي بعدما أفاد مسؤول أمريكي بأن مسودة الاتفاق تتضمن تسليم مواد مخصبة إلى واشنطن وخضوع إيران لآلية تفتيش. وفي شأن مضيق هرمز، أوضح عراقجي أن رفع الحصار الأمريكي وإعادة فتح المضيق جزء من الاتفاق المؤقت، مشددا على أن إدارته لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأضاف أن مشاورات مثمرة أجريت مع سلطنة عمان مع توقع إعلان تفاهمات مشتركة قريبا. نددت كوريا الشمالية بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ أن التعاون العسكري بين واشنطن وسيول سيتم تعزيزه بشكل منهجي، محذرة من أن كوريا الشمالية ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية للحفاظ على ما وصفته بتوازن القوى في المنطقة. وكانت واشنطن قد وافقت على صفقة أسلحة لكوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار، في حين بحث مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال اجتماع في سيول تعزيز الردع النووي في مواجهة البرنامج النووي المتنامي لبيونغ يانغ. أعلن مسؤول روسي في منطقة جنوب البلاد مقتل شخص واندلاع حريق في محطة بحرية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، كما أفادت السلطات المحلية باندلاع حريق في منطقة صناعية بإحدى المدن في منطقة فولغوغراد دون تحديد حجم الأضرار أو المنشآت المتضررة. وتواصل أوكرانيا استهداف مواقع البنية التحتية داخل روسيا بطائرات مسيرة في ظل تعثر محادثات السلام بين الجانبين. وبالعودة إلى الشأن المحلي، كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع أن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 395 ألف بيان جمركي واستكملت إجراءاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عقولة إن حركة انسياب البضائع إلى المملكة من جميع المراكز الجمركية وموانئ العقبة تسير بشكل طبيعي وسط تسهيلات وتعاون من مختلف الأجهزة المعنية مع شركات التخليص ونقل البضائع لتسريع الإجراءات. بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والتشيك وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والتشيكي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن الأردن يوفر بيئة أعمال مستقرة وفرصا واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، ما يجعله مركزا إقليميا مناسبا للاستثمار والأعمال وإعادة التصدير إلى أسواق المنطقة. بحث رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري خلال اجتماع عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول مع رئيسة مجلس إدارة جمعية المستوردين الكوريين، بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين الأردن وكوريا الجنوبية وتطوير العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وأكد أن السوق الكورية الجنوبية يعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الأردنية.

0: لافتا إلى أن المشاركة الأردنية في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة أظهرت وجود فرص حقيقية لدخول المنتجات الوطنية إلى هذا السوق، خاصة في ظل الحضور الدولي الواسع للمعرض ومشاركة شركات من مختلف دول العالم، ما يعكس انفتاح السوق الكوري على المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية. نفذت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع مبادرة خطوات مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة في محافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرال.
1: بالتعاون مع مبادرة خطوات نفذت مديرية ثقافة الكرك مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة، وذلك ضمن النشاطات الهادفة التي تقوم بها المديرية للتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية وتعزيز الوعي بأهميتها الحضارية. وتضمن المسار جولة تعريفية في مرافق القلعة، تعرف خلالها المشاركون إلى أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها القلعة ودورها عبر العصور باعتبارها إحدى المحطات المهمة على طريق الحج الشامي، لما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية تعكس عمق الحضارة العربية والإسلامية في الأردن. إلى ذلك أكدت مديرية الثقافة أن قلعة القطرانة تعد من أبرز المعالم التاريخية في جنوب المملكة، إذ شيدت في العهد العثماني لخدمة قوافل الحجاج والمسافرين، وتنماز بموقعها الاستراتيجي وتصميمها المعماري الذي يجسد الطراز الدفاعي لتلك الحقبة. عدنان الجرالي، محافظة الكرك.
0: نفذ مركز شبات عبين عبلين بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والشرطة البيئية نشاطا توعويا بعنوان التوعية البيئية، وذلك بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز. وعن أهداف النشاط تحدثت رئيسة مركز شبات عبين وعبلين منى طيفور لمندوبتنا إيمان لهمسات وقالت:
2: تناولت المحاضرات موضوعات حول المحافظة على البيئة وحماية عناصرها الأساسية من الماء والهواء والغذاء، والتعريف ببعض أنواع المخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها. كما تناولت أيضاً أهمية المسؤولية المجتمعية والعمل الجماعي في بناء بيئة نظيفة وآمنة، مؤكد دور الشباب في إحداث التغير الإيجابي داخل مجتمعاتهم ونشر ثقافة الوعي البيئي بين مختلف الفئات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهباً للمشاركة في كأس العالم. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. تصاعد مؤشرات التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين واشنطن وطهران، وإسقاط طائرات مسيرة إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، فاتن الفقهاء، ورامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. سنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون مستمعينا سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وأيضا سنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ودائما بالبداية نحيي الزميل محمد عبيدات رفيقي بالمشوار من الهندسة الإذاعية، نحيي الزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. في كرة القدم لا تصنع البطولات بالأهداف وحدها، بل تحسم المباريات بمهارات اللاعبين، وأيضا خلف كل صافرة حكم نرى هناك منظومة كاملة من القوانين، من التشريعات، والتي تطورت عبر عقود طويلة، وكان هدفها تحقيق العدالة وحماية الروح الرياضية. منذ انطلاق كأس العالم من عام 1930، كرة القدم نرى أنها شهدت تحولات جدا كبيرة في القوانين، مع ظهور البطاقات الصفراء والحمراء، إلى الاستعانة بتقنيات خط المرمى، ومن ثم ذهبنا إلى تقنية الفيديو الفار، وصولا إلى أنظمة التسلل الشبه الآلي، ودخول الذكاء الاصطناعي، واليوم أصبح جزء مهم في المشهد التحكيمي الحديث. اليوم انطلق كأس عالم 2026، ويعني اللعبة ممكن تستعد حتى لتطبيق حزمة جديدة من التعديلات والإجراءات اللي فعلا بتعكس إن حجم التطور اللي وصلت إليه منظومة التحكيم العالمية، في رحلة مستمرة مع مزيد من الدقة والعدالة داخل هذا المستطيل الأخضر. الحديث عن هذه الرحلة التاريخية، عن مستقبل قوانين كرة القدم، أيضا الدور الأردني المشرف في صناعة القرار التحكيمي العالمي، بيسعدنا وبيشرفنا نستضيف الخبير في التحكيم الكابتن إسماعيل الحافي، العربي الوحيد ضمن فريق تطوير التحكيم في الفيفا لمنطقة غرب آسيا والخليج العربي، من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك كابتن، شرفتنا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك أختي نجود، ومساء الخير إليك ومساء الخير للإخوة المستمعين الكرام. وطبعا أنا بعتز وبفتخر في الإذاعة الأردنية، إذاعة الوطن، صوت الأردن المسموع، وإن شاء الله تكون حلقة يعني مفيدة للجميع، ونتكلم فيها في حيثيات القانون
0: إن شاء الله. يعني متعودين باللقاء المفتوح أن نكون مختصين بالقانون، والقانون يشمل جميع المجالات، واليوم حمى كأس العالم راح نتحدث فيها عن القوانين، وأهم ممكن الأنظمة المعمول فيها عن يعني داخل المستطيل الأخضر، من صافرة إلى ذكاء اصطناعي، كيف غيرت قوانين كرة القدم وجه المونديال. رح نحكي عن بالبداية قبل ما ندخل بهاي التفاصيل وهاي التخصصات، رح نحكي شو يعني وجود أردني عربي في دائرة تطوير التحكيم بالفيفا.
1: والله أنا طبعا أولا أعتز وأفتخر كوني الأردني والعربي الوحيد الموجود في منظومة تطوير التحكيم في الفيفا لمنطقة غرب آسيا والخليج العربي. الحمد لله رب العالمين، كان لي شرف الانضمام لدائرة الحكام بالاتحاد الدولي من عام 2008 ولغاية الآن. وطبعا هذا الشيء يعني نتيجة جهد كبير، وأنا شخصيا يعني كنت كلاعب فوتبول وكلاعب في المنتخب الوطني، ومن ثم اتجهت إلى سلك التحكيم. كان في لي تارجت إنه يكون لي دور كمحاضر وكمقيم في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين. موضوع إنه الإنسان لازم يطور حاله، يكون في له لاين في حياته وين بده يصير بعد فترة معينة، وبتعرف أنت خاصة موضوع إنك تكوني أنت بمنظومة تحكيم دولي، هناك متطلبات أساسية على مستوى اللغة، على مستوى النوليجمنت اللي هي المعرفة، على مستوى الشخصية، على مستوى إلقاء المحاضرات. هاي المهارات كليتها مهمة جدا حتى يكون الواحد متميز في هذا الشيء. وبنعرف إحنا إنه موضوع التطوير هو مش موضوع لحظي. موضوع التطوير يحتاج وقت، لأنه موضوع التطوير يحتاج رسم استراتيجيات مهمة جدا بالتفاصيل الدقيقة من جيل لجيل، لأنه اليوم إحنا التحكيم منظومة مش سهلة، لأنه مثلا نتكلم على أعمار معينة،
0: نعم،
1: نتكلم على قدرات، نتكلم على قانون كرة قدم، نتكلم على تفسيرات القانون، نتكلم على تطبيق القانون، نتكلم على المحور البدني والمحور النفسي. فكل هاي الأمور احنا شغالين عليها من سنوات، وعندنا الدراية الكاملة بموضوع تطوير الحكام ومنظومة التحكيم.
0: نعم، اليوم يعني الفيفا كيف تنظر إلى التحكيم الأردني؟ وممكن الحكم الأردني اليوم أصبح رقم صعب على الساحة الدولية؟
1: والله شوفي، سؤال مهم جدا، عشان بس نحط النقاط على الحروف ونضع الأمور في نصابها. التحكيم الأردني وصل كأس العالم 2022، يعني 2002،
0: نعم،
1: في كأس عالم كوريا واليابان.
0: نعم.
1: كان من خلال المرحوم الله يرحمه الكابتن عوني حسونة، شارك كحكم مساعد.
0: نعم.
1: في هاي البطولة وحكم وأدار 3 مباريات. بعدين التحكيم الأردني وصل لكأس العالم 2006 في ألمانيا. نعم. كان في عنا حكم مساعد احتياطي، لم يحكم لكن كان موجود في هاي البطولة. انقطع التحكيم الأردني 2010، 2014، 2018،
0: نعم،
1: 2022 على مدار كؤوس العالم التي أديرت. الحمد لله رب العالمين، الآن إحنا في 2026،
0: نعم،
1: موجودين بطاقم وليس بحكم.
0: نعم.
1: بطاقم، يعني طاقم زائد حكام 2 مساعدين. طاقم التحكيم الأردني مكون من أدهم مخادمة وأحمد درويلي ومحمد البكار. طبعا تواجدهم في هاي البطولة الكبيرة هو عبارة عن رسالة وإله بعد، يعني خلينا نقول استراتيجي، يتعلق في ترويج كرة القدم في كأس العالم، ونقطة مهمة جدا تتعلق بأنه إحنا كأردنيين،
0: نعم،
1: علم الأردن موجود في كأس العالم 2026 وبقوة، لأنه إحنا عندنا طاقم كامل،
0: نعم،
1: وليس حكم وحكم مساعد وليس حكم واحد.
0: يعني إحنا لازم يعني ندعم فريقين، منتخب
1: بالضبط
0: النشامة وطاقم التحكيم. نعم،
1: فما شاء الله عليك سبقتيني. فإذا
0: نعم،
1: إحنا اليوم في عنا يعني عينتين براس زي ما نقوله.
0: نعم.
1: لكن طبعا أكيد التارجت تبعنا منتخبنا الوطني.
0: أكيد.
1: أولا وأخيرا ودائما.
0: نعم.
1: المنتخب الوطني هو الأولوية، وإن شاء الله التوفيق طبعا بعد ذلك، أو يكون متوازي مع إن شاء الله نتائج المنتخب الوطني، يكون كمان عندنا أداء مشرف لحكامنا، اللي هو إحنا طبعا متأملين هذا الشيء ومتأكدين. ليش؟ نتيجة الإعداد.
0: نعم.
1: ونتيجة التحضير ونتيجة التعليم. يعني مثلا أدهم خادمي لما أجى على التحكيم أجى من سنوات، يعني 2013 هو أصبح حكم دولي.
0: نعم.
1: وإحنا الآن ب 2026 تتكلم على 13 سنة. ال 13 سنة هذولا أدهم انتقل من حكم محلي
0: إلى
1: قبل
0: حكم
1: هيك
0: دولي.
1: إلى حكم،
0: نعم،
1: دولي في 2013، ومن ثم راح لأكبر البطولات في آسيا وأدار أكبر المباريات في،
0: نعم،
1: آسيا، وبالتالي
0: قبل بلاء حسن أيضا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وراح كمان كأس عالم شباب إلى آخره.
0: نعم.
1: فهو محضر بشكل يعني علمي ودقيق انه يكون موجود في هاي البطولة.
0: نعم.
1: طبعا الحكام الموجودين في كأس العالم كلهم لازم يكون في عندهم VAR certification، يعني يجب ان يكون هذا الحكم مرخص كحكم VAR.
0: نعم.
1: لانه في عنا تقنية الفار، تقنية الفار لا تسمح بانه يكون هناك حكم غير مرخص في الملعب.
0: نعم.
1: وبالتالي كمان ادهم يحمل certification للفار، وعنده إمكانية التحكيم بوجود مباريات منقولة بتقنية الفار.
0: نعم.
1: فإن شاء الله إنهم يعني كل الاحترام والتقدير.
0: نعم.
1: والتوفيق ودعواتكم
0: إن شاء الله. أكيد يا ربي الله يوفقهم. لو فيها يعني ممكن سؤال مبكر، شو الرسالة اليوم اللي بيحملها هذا الإنجاز للحكام الشباب لو بنحكي عن الطاقم التحكيمي؟
1: طبعا أكيد، يعني اليوم أكيد الحكام الشباب، الحكام الواعدين، الحكام اللي في بدايتهم،
0: نعم،
1: بنظروا لتواجد التحكيم الأردني في كأس العالم، بنظروا له بنظرة إيجابية، أنه أنا لازم أكون موجود في هاي البطولة.
0: فعلا.
1: ولازم الحكم أصلاً هو أول ما يبدأ مثل اللاعب، اللاعب
0: نعم،
1: أول ما يبدأ بكون التارجت تبعه المنتخب الوطني.
0: فعلا.
1: فالحكم أول ما يبدأ بكون له تارجت، أنا بدي أوصل على مستوى كأس عالم حتى أني أكون موجود في أعلى بطولة كروية. يعني أعلى بطولة كروية بعد كأس العالم ما في بطولة
0: ما
1: كروية.
0: فعلا.
1: يعني في عندك كأس القارات، عندك البطولات الآسيوية، كأس العالم
0: حسب
1: تحت 23 إلى آخره.
0: نعم.
1: لكن التوب كمشاركة
0: كأس
1: وكبطولة
0: العالم
1: هي كأس العالم.
0: كأس العالم.
1: فبتلاحظي أنت في كأس العالم كل الأضواء مسلطة على كأس العالم، سواء كانت تتعلق في الماركتينج أو تتعلق في الإعلام أو تتعلق في أي شيء آخر.
0: نعم.
1: قنوات ناقلة، إعلام مرئي وغير مرئي ومسموع إلى آخره، ومواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: كل هاي الأمور تؤدي إلى الشهرة.
0: فعلا.
1: ومزيد من الشهرة.
0: فعلا.
1: وبالتالي أكيد حكامنا الواعدين والمستجدين واللي في بداياتهم بنظروا نظرة إيجابية إني أنا لازم أكون هون، ومن هون بكون عليه مسؤولية.
0: فعلا هاي بس أتعب على حالي ممكن
1: لازم
0: أوصل.
1: أتعب على حالي، برافو.
0: نعم.
1: وبالتالي هو التطوير، أنا مش معقول أقعد في بيتي حاط رجل على رجل وأنا بدي أصير حكم دولي وأكون
0: كأس
1: في
0: عالم.
1: لازم أجتهد، لازم أشتغل. أنا إيش عندي مثلا أمور تتعلق في اللغة، تتعلق في المعلومة التحكيمية.
0: نعم.
1: تتعلق في أي موضوع من مواضيع كرة
0: نعم.
1: القدم،
0: مهارات
1: خاصة
0: معينة.
1: تعرف أنت 17 مادة القانون وليس
0: نعم.
1: مادة واحدة.
0: فعلا.
1: فحتى يكون عنده دراية وهاضم القانون 100% وعميق في التفسيرات، أكيد لازم يشتغل على حاله ويتطور ويكون في أعلى مستوى
0: إن شاء الله. يعني من هذه النسخة إلى نسخ قادمة نرى إن شاء الله، لا يعني لا يغيب ممكن اسم الأردن سواء كمنتخب أو حتى كطاقم تحكيمي.
1: إن شاء الله ذلك إن شاء الله.
0: بدنا ندخل بالتفاصيل زي ما بيحكوا بموضوع إلى مونديال 1930 قبل ما نولد الموضوع، بس أنه كيف كان التحكيم؟ واليوم ممكن إحنا شايفين الموضوع شوي سهل بأنه في حالات جدلية، في تكنولوجيا مباشرة بنرجع لها. إحنا زمان اليوم يعني كيف كانت هاي الحالات الجدلية بتم ممكن يعني الحكم فيها بدون ما يكون في تقنيات، بدون ما يكون في تكنولوجيا، وشو الإشي يعني الأخطاء اللي فعلا خلتنا أو يعني خلت المنظومة الكروية تنتبه أنه لازم نعدل، لازم نطور، لازم يكون في هناك تقنيات جديدة لحتى أنه ممكن نتفادى هاي الأخطاء.
1: يعني أنت سؤالك بصراحة سؤال شمولي ومهم.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: وأعتقد أنه بده حلقات حتى نجاوب
0: عليه. إحنا اليوم حلقتنا بحثية باعتبار.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني إذا بدنا نرجع اليوم لكرة القدم، أنت تكلمتي 1930، كرة القدم كيف كانت تمارس أولا؟
0: نعم.
1: ومن أوجد كرة القدم؟
0: نعم.
1: يعني شغلة مهمة جدا. إذا رجعنا إحنا بالتاريخ، والآن الـ AI يعني بفيدنا وفي وثائق موجودة بإرث كرة القدم.
0: نعم.
1: منروح ل 1863 منشوف أنه كانت كرة القدم تمارس أولا، لكن ما كان في حوكمة.
0: نعم.
1: لكرة القدم. هل أي شيء يمارس كلعبة لازم يكون في حوكمة حتى
0: في
1: يكون في ضوابط مهمة.
0: نعم. نعم.
1: بكيفية اللعب إلى آخره ومن سيفوز ووا. القانون في هذاك الوقت ما كان 17 مادة.
0: نعم.
1: كان تقريبا 13 مادة. بعدين ب 1886 في إشي اسمه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الآيفاب.
0: نعم.
1: International Football Association Board. فهذا الآيفاب وضع حوكمة لهذه اللعبة.
0: نعم.
1: اللي طبعا الناس بقول والتاريخ بقول والمعلومات بتقول انهم اخترعوها الانجليز.
0: نعم.
1: وبالتالي انتشرت هذه اللعبة. انتشار هاي اللعبة اختي نجود لبساطتها ولسهولتها.
0: نعم.
1: يعني احنا اليوم بنقول لعبة الشارع، يعني اي اطفال اثنين بيلعبوا بالشارع كرة قدم.
0: نعم.
1: لعبة سهلة لكنها
0: سهل.
1: لعبة غريبة.
0: نعم.
1: ليش لعبة غريبة مع أنها مشهورة وهي لعبة رقم واحد في العالم؟
0: نعم.
1: لأنها تلعب بالقدم.
0: نعم.
1: فقط.
0: نعم.
1: فكل الألعاب الثانية تلعب بالقدم باليد أو باليد.
0: فعلا.
1: لها علاقة، كرة سلة، كرة طائرة إلى آخره.
0: نعم.
1: 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
0: نعم.
1: فأصبحت الحوكمة بالقوانين حتى تضبط أداء اللاعبين داخل ميدان اللعب.
0: نعم.
1: تمام. ومن هناك أصبح القانون هو المهم في التطبيق، لأنه اليوم مين بدي يفوز؟ كيف لازم أفوز في
0: فعلا.
1: المباراة؟ تسجيل.
0: نعم.
1: الأهداف، طب الكرة هدف ولا مش هدف؟
0: نعم.
1: 11 لاعب، ليش مش 12؟ ليش مش 13؟ الملعب،
0: مساحة قياسات
1: الملعب،
0: مساحة.
1: قياسات مهمة جدا.
0: نعم.
1: أرضية
0: مدة
1: الملعب،
0: مدة اللعبة حتى كمان.
1: نعم. مدة اللعبة، الاستراحة 15 دقيقة.
0: نعم.
1: الشوط 45 دقيقة. تمام. كسر التعادل، هاي الأمور كليتها لازم تكون في لها حوكمة.
0: نعم.
1: بـ بـ بـ بموضوع القانون. ومن ثم بدأ التعديل على القوانين مثل ما تفضلت أنت بما يتناسب صالح اللعبة.
0: نعم.
1: الآن إيش هو صالح اللعبة؟ صالح اللعبة أنها تكون كرة قدم صالحة لكل المجتمعات.
0: نعم.
1: كرة قدم بعيدة عن العنصرية، تمارس من كل أطياف المجتمع.
0: جميل.
1: مش بس الذكور هم بيلعبوا كرة.
0: نعم.
1: قدم. الآن الإناث بيلعبوا كرة قدم. اليوم أصحاب خلينا نقول الإعاقة أو أصحاب الهمم.
0: نعم.
1: بيلعبوا كرة قدم.
0: فعلا.
1: الآن الأطفال الناشئين الكبار إلى آخره لهم، يعني في ناس حتى بس يخلص كرة قدم اللي هم إحنا بنقول عنهم الكبار بالسن، يعني فوق 45 أو.
0: نعم.
1: فوق 50 بيلعبوا كرة قدم. القانون أعطى مجال مثلا نقول أنه بدل ما تكون المباراة 90 دقيقة.
0: نعم.
1: ممكن أنه نقلل للناشئين أو للأطفال، حتى إنه يمارس اللعبة يعني بحب
0: نعم،
1: وبموهبة،
0: حتى
1: حتى إنه
0: مقاسات الملاعب
1: بالضبط
0: يعني بنسمع عن ملعب خماسي كمان.
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط.
0: نعم
1: فعندنا كرة
0: نعم
1: قدم خماسية اللي هي الفوتسال،
0: نعم
1: عندنا كرة قدم شاطئية، عندنا كرة قدم اللي هي معروفة طبعا اللي هي الـ11،
0: نعم
1: وبالتالي الآن هي تطورت، تطور القانون وفق هذه اللعبة. يعني اليوم احنا لما نقول تطور القانون، كان أول في أمور تتعلق في مدة المباراة ووقت اللعب الفعلي.
0: نعم
1: تتفرج على المباراة ما يكون فيها بالـ90 دقيقة 25 دقيقة لعب.
0: نعم
1: ليش؟ لأنه رتم المباراة كان بطيء. كان لاعب المدافع يمتلك الكرة، يعيدها لحارس المرمى، حارس المرمى يمتلكها بإيده.
0: نعم نعم
1: الآن ممنوع،
0: فعلا
1: مثلا ممنوع إنه حارس المرمى عندما تعاد الكرة من الزميل بالقدم
0: إن
1: باتجاه
0: يمسكها بإيده.
1: بتعمد باتجاه حارس المرمى يمسكها في إيده، وبالتالي الآن أصبحت كرة قدم سريعة.
0: نعم نعم
1: تمام، أصبح اللعب الفعلي الآن أكثر من اللعب الفعلي اللي كان بالسابق.
0: نعم
1: تمام، الآن في تعديلات كثيرة طبعا طرأت على القانون، وخاصة أنا بقول ثورة التعديلات على القانون من 2016، من 2016 ل 2026
0: نعم
1: صار ثورة في التعديلات،
0: فعلا دخول الفار،
1: ودخل الفار. ولما دخل الفار، الفار ما دخل عبثا، الفار
0: هناك في كثير
1: دخل
0: يعني حالات جدلية
1: مية
0: كانت.
1: بالمية
0: نعم
1: الحالات الجدلية هي بحسبة بسيطة، هي عبارة عن 3.5%. الحكم قادر على أنه يتخذ القرارات بنسبة 96.5% أو 97%،
0: نعم
1: نتيجة 3% أخطاء إنسانية.
0: نعم
1: نجود
0: بشر، احنا بشر.
1: بشر.
0: نعم
1: ليش الآن أنا مثلا بموضوع زاوية الرؤية،
0: نعم
1: ممكن أنا أكون شايف شيء، لاعب حجب عني زاوية الرؤية، ما
0: نعم
1: أشوف اللي ورا اللاعب،
0: فعلا
1: فإذا غاب عني قرار مهم جدا، غاب
0: نعم
1: عني بينالتي، غاب عني هدف إلى
0: نعم
1: آخره. اليوم أجى الفار، الفار بتتكلمي الآن في مينيموم تقريبا 12 كاميرا، 13 كاميرا، 15 كاميرا.
0: نعم
1: في بعض الملاعب نقلت ب 32 كاميرا،
0: نعم غير
1: وكاميرا
0: الكاميرا اللي
1: عنكبوتية،
0: يمسكها الحكم كمان.
1: والآن في عندنا الكاميرا الموجودة على أذن الحكم
0: نعم
1: وعلى رأس الحكم. طبعا في عنا الآن أصبحت أمور إحنا بنقول عنها تساعد باتخاذ القرار التحكيمي
0: الصحيح،
1: الدقيق
0: الصحيح والدقيق فعلا.
1: والصحيح،
0: نعم
1: بالرغم
0: نعم
1: من أنه الحكم الموجود في غرفة الفار هو إنسان،
0: نعم
1: يبقى إنسان، وما في إنسان معصوم عن الخطأ.
0: فعلا فعلا
1: وبالتالي ممكن أنا يغيب عني قرار مهم، ممكن أنا يكون المصور مثلا ما صور زاوية معينة، ما جابتها الكاميرا إلى آخره، فممكن يغيب هذا القرار، لكن هذا قرار نسبته قليلة جدا جدا جدا،
0: فعلا
1: شبه معدومة بوجود تقنية الفار.
0: نعم فعلا. لو بدنا يعني احنا يعني راح نحكي بتفاصيل عن هاي التطورات ان شاء الله، وحتى كمان النسخة الجديدة شو راح يتم تطبيق فيها من أنظمة وقوانين. بدنا نبلش من 1970 اول ما ظهر بطاقات الصفراء، يعني راح نمشي ممكن مونديال مونديال كأنه ابرز شيء قانوني او تنظيمي تم يعني يعني وضعه بهذا المونديال 1970.
1: تمام، هلا هو يعني موضوع البطاقات الصفراء
0: نعم.
1: والحمراء هي عبارة عن لغة تواصل
0: نعم.
1: ما بين الحكم واللاعبين
0: واللاعب.
1: والجمهور.
0: نعم
1: لأنه قبل هيك لما كان الحكم بده يعطي انذار أو
0: الجمهور
1: بده
0: يمكن ما
1: يطرد
0: بيسمع ما بي...
1: اللاعب، كان
0: نعم
1: يتكلم معه فيربلي، يعني
0: نعم
1: يتكلم معه شفهي، يقول
0: نعم
1: له أنت معك إنذار أو أنت مطرود. فهذا كان يعمل لغط، ما كان يعمل فهم واضح
0: نعم
1: للعالم، سواء كان محور الإعلام أو محور الجمهور أو
0: نعم
1: حتى اللاعبين الآخرين أو
0: نعم
1: المدربين إلى آخره. لكن 1970 طبعا من هون أجت موضوع البطاقات الصفراء والحمراء، وبجوز في ناس كثير ما بيعرف أنه موضوع البطاقة الصفراء والحمراء له علاقة بالإشارة المرور.
0: نعم
1: تمام، فالإنجليز هم أول ناس خلينا نقول قرروا وحددوا هذا الشيء، أنه إشارة المرور بطاقة صفراء
0: نعم
1: احذر، بطاقة يعني لما يكون الضوء لونه أصفر في إشارة المرور احذر،
0: نعم
1: لما يكون الضوء لونه أحمر ستوب،
0: توقف خلاص.
1: وبالتالي من هون قال لك أنا خليني أعطي البطاقة الصفراء كتحذير
0: إنذار. نعم
1: كإنذار،
0: نعم
1: والآن إذا تم تكرار هاي المخالفة سيتم إشارة
0: أنت
1: البطاقة
0: أوت.
1: الحمراء، فإذا أنت أوت، فإذا أنت توقفت
0: نعم.
1: عن الاستمرار في هذه المباراة. فبعتقد أنه هاي السنة اللي هي 1970 كانت سنة مهمة جدا في موضوع البطاقات الصفراء والحمراء، ومن هون انطلقت، وبالعكس يعني كان قرار مهم جدا وتعديل مهم، وأنا بعتقد لن يتغير يعني.
0: نعم.
1: سيبقى موجود ما دام كرة القدم موجودة.
0: نعم. بالتسعين 1990 زي ما تفضلت أنت من خلال حديثك قبل شوي أنه كان في هناك حد من إضاعة الوقت واللعب السلبي اللي هي
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني هي احنا بنعرف انه 1990 كم تم تطبيق قانون عدم امتلاك الكره من حارس المرمى باليدين.
0: نعم.
1: عندما تعاد الكره بتعمد بالقدم من اللاعب الزميل.
0: نعم.
1: وطبعا للامانه ولوضع الامور في نصابها صاحب المقترح للايفاب وللفيفا بهذاك الوقت اللي هو العميد فاروق بوزو رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الاسيوي وكان بالاتحاد الدولي.
0: نعم.
1: من طبعا نتمنى له الشفاء العاجل، هو أستاذنا ومعلمنا أبو أحمد، كان هو صاحب الفكرة وصاحب التعديل، كان بسبب حارس مرمى مصر شوبير.
0: نعم.
1: تمام. وهو كان دائما المنتخب المصري يحاول أنه يكسب الوقت ويموت.
0: نعم.
1: الكرة ويموت اللعب بإعادة الكرة للحارس والحارس يمسكها بيده ويلعبها للمدافع يرد.
0: نعم.
1: يمسكها مرة ثانية، فهاي كانت كنوع من التكتيك.
0: نعم.
1: لقتل اللعبة.
0: نعم.
1: لتنزيل رتم اللعبة، وطبعا هذا تكتيك يعني يقتل الفريق الآخر بصراحة.
0: نعم.
1: وإله
0: حتى الحاضرين بملوا
1: بالضبط.
0: نعم.
1: فكان
0: نعم.
1: أنا كمان من هون برضو كان تعديل مهم جدا لرفع الرتم لرفع مدة اللعب الفعلي.
0: نعم.
1: للمباراة، وكان طبعا تعديل إيجابي جدا جدا في هاي السنة.
0: نعم.
1: ومن 1990 بتعرف لغاية الآن نتكلم بتقريبا 26 سنة أو 36
0: سنة. نعم.
1: من 90 بالضبط ل 2026. تخيلي أنه الكل يعني مبسوط على هذا التعديل.
0: نعم.
1: وبالعكس مصرين أنه يظل موجود.
0: نعم. نقاط الفوز بال 94 أصبح اعتماد 3 نقاط للفوز، لأنه حتى كان أنه زي ما بدأ تعزيز اللعب الهجومي.
1: برافو. صحيح.
0: نحكي عن
1: يعني
0: هالجزئية.
1: نعم. بالضبط. يعني كان قبل هيك كان الفريق اللي بفوز في المباراة يكسب نقطتين.
0: نعم.
1: تمام. واللي بتعادل نقطة.
0: نقطة.
1: الآن إيش الفرق بين نقطتين ونقطة؟ ما في فرق.
0: ما في فرق.
1: وبالتالي الآن إذا فزت أو تعادلت.
0: نعم.
1: مش هذا الفرق الكبير إنه أنا يكون في عندي
0: حافز
1: يكون في عندي جهد.
0: نعم.
1: يكون في عندي إصرار وحرص على إني أفوز. وبالتالي الآن لما ارتفعت الآن الفوز لثلاث نقاط أصبح بين التعادل والفوز نقطتين.
0: نقطتين. نعم.
1: وبالتالي هاي عملت فارق.
0: نعم.
1: بكرة قدم هجومية. كرة قدم تشجع على تسجيل الأهداف.
0: نعم.
1: استراتيجية اللعب اختلفت، وبالتالي الآن الحافز إني أفوز أصبح أعلى.
0: نعم.
1: لأنه اليوم أنا إذا بأخذ 3 نقاط بالمباراة غير لما بتعادل بأخذ نقطة، أو إذا خسرت بأخذ 0.
0: نعم.
1: وبالتالي الآن إذا بتشوفي أنت موضوع الفوز والخسارة أصبح له علاقة كبيرة في تحديد الصدارة، تحديد الفريق.
0: نعم.
1: اللي بفرق في النقاط.
0: نعم.
1: يعني فريق بفوز 3 مباريات 9 نقاط.
0: فعلا.
1: كان أول يفوز 3 مباريات 6 نقاط.
0: ست نقاط.
1: ففي لا. فرق.
0: في فرق.
1: بالضبط.
0: فعلا.
1: فهاي فعلا كانت نقطة مهمة جدا.
0: مهمة. نعم. وتحفيزية.
1: تحفيزية.
0: نعم.
1: صحيح.
0: تفضلت بموضوع القانون الرياضي، هو بتطور دائما مواكبة لتطور المجتمع، وأيضا هدفه كان تحقيق العدالة وحماية اللعبة. يعني زي ما

0: تفضلك مثلا لما انه يعني اضاعة الوقت تمويت اللعبة انه يكون في لعب سلبي. برضو من 1998 لعام 2002 صار في هناك تجديد على حماية اللاعبين من التدخلات العنيفة، انه اذا في صار مثلا تدخل عنيف من لاعب للاعب ممكن مثلا يؤذي او كذا، صار في هناك حسابات اخرى وعقوبات ايضا لهذا الموضوع. نحكي عن هاي الجزئية.
1: صحيح، هو نعم. طبعا اول شيء هي كرة القدم لعبة التحامات،
0: نعم،
1: يعني لعبة تتعلق بالقوة والسرعة، نعم، والقفز والالتحام.
0: ممكن نسميها يعني لعبة قتالية يعني على الكرة.
1: طبعا
0: ممكن
1: احنا بنقول فريق، نعم، مقاتل، فريق،
0: نعم،
1: كذا،
0: نعم.
1: وبالتالي الآن هذا التعديل يتعلق في السيريس فول بلاي أو، نعم، اللعب العنيف،
0: نعم.
1: كان أول اللعب العنيف فقط عندما تكون المهاجمة من الخلف،
0: نعم.
1: الآن هذا التعديل أجا وقال المهاجمة إذا كانت من الخلف، من الأمام، من الجنب، ما زالت القوة المفرطة التي تزيد عن الحد المسموح للعب كرة القدم،
0: نعم،
1: هذا تفسيرها وفق القانون،
0: نعم،
1: في المادة 12 إنه تشهر البطاقة الحمراء لهذا اللاعب.
0: نعم.
1: وإحنا نتكلم باللعب العنيف عندما يكون هناك تنافس على الكرة واللاعب استخدم ثلاثة مهمات جدا، وهي القوة المفرطة،
0: نعم،
1: وإحنا عرفناها اللي هي القوة التي تزيد عن الحد المسموح للعب كرة القدم،
0: نعم،
1: و النقطة الثانية تعريض سلامة المنافس للخطر،
0: نعم،
1: والنقطة الثالثة اللي هي الوحشية في ارتكاب المخالفة. هذول الثلاث محاور تتعلق في اللعب العنيف،
0: العنيف،
1: يجب إشهار البطاقة الحمراء للاعب المخالف، لأنه هناك شق آخر في هذا الموضوع يتعلق في السلوك المشين.
0: نعم،
1: السلوك المشين وفق المادة 12 له علاقة بالقوة المفرطة، تمام،
0: نعم،
1: أو محاولة القوة المفرطة،
0: نعم،
1: تمام، والوحشية. أسقط موضوع تعريض سلامة المنافس للخطر لأنه ربطها في اللعب العنيف فقط.
0: نعم،
1: وهون طبعا موضوع القانون، برجع إذا بتسمحي لي بجزئية مهمة جدا،
0: أكيد، نعم،
1: هي عبارة عن ثقافة كروية. الثقافة الكروية وتكلمنا فيها في أكثر من برنامج رياضي، يجب على الإعلام، يجب على المدربين،
0: نعم،
1: يجب على اللاعبين،
0: نعم،
1: يجب على المتفرجين، المشاهدين، كل شخص له علاقة في كرة القدم أن يفهم القانون بطريقة صحيحة.
0: صحيحة ودقيقة فعلا.
1: هو مش مطلوب منه يطبق القانون
0: أكيد، نعم،
1: لأنه هو مش حكم، لكن على الأقل يعرف الحكم ليش أطلق
0: يكون عندك
1: صافرته
0: خلفية على الأقل، نعم،
1: واتخذ القرار.
0: نعم، نعم،
1: فإذا هنا مرات اللغط وعدم الفهم الكافي،
0: نعم،
1: لموضوع قانون كرة القدم وتفصيلاته وتعديلاته وتفسيراته يؤدي إلى اعتراضات.
0: صح،
1: منلاقي، نعم، احنا حكم اتخذ قرار،
0: نعم،
1: اعتراض من المدرب، اعتراض من اللاعب الى اخره.
0: نعم،
1: ليش؟ لانه ما عندوش علم وافي ودرايه كافيه
0: فعلا،
1: على انه انا في عندي مخالفه حصلت، هو ما بيعرف، وبالتالي اعترض. الاعتراض يؤدي الى بطاقه صفراء.
0: فعلا، فعلا،
1: تمادى بالاعتراض، بطاقه صفراء ثانيه، انطرد،
0: نعم، انطرد
1: نتيجه
0: فعلا،
1: عدم فهم،
0: نعم،
1: وعدم،
0: نعم،
1: علم بهذا الشيء.
0: يعني بحاجه الى هاي الثقافه ممكن القانونيه الكرويه يعني كاقل تقدير، لحتى انه فعلا لما يصير شيء انه يعني انه انت عارف شو سبب او مسبب
1: 100%
0: هذا
1: 100%
0: القرار الحقيقي.
1: اكيد 100%. يعني اليوم نرجع لكاس العالم،
0: نعم،
1: في شيء اسمه في كاس العالم تيم ارايفل ميتينج،
0: نعم،
1: اللي هو اجتماع المنتخبات مع محاضر الحكام،
0: نعم،
1: ولجنة المسابقات والماتش فيكسينج إلى آخره.
0: نعم،
1: فمن ضمنها بكون في محاضرة تحكيمية، وأنا واحد من الناس رحت للمنتخب الياباني، رحت للمنتخب الإماراتي، العماني، العراقي، الكوري، الصيني، لعدة منتخبات خلال بطولات آسيا الكبيرة،
0: نعم،
1: وأعطيناهم محاضرة لمدة 45 دقيقة تتعلق في التحكيم.
0: إنه إذا صار هيك إحنا قصدنا
1: بالضبط.
0: هيك.
1: أنا
0: جميل،
1: إيش بدي
0: أنا أول
1: أنا
0: مرة
1: منه؟
0: أعرف أفكر هاي
1: طبعا
0: المعلومة. نعم،
1: أنا اليوم في كأس العالم نفس الشيء،
0: نعم،
1: اليوم منتخبنا الوطني راح يكون في عنده محاضرة تتعلق في التحكيم،
0: جميل،
1: ممكن
0: نعم،
1: تكون صارت،
0: نعم،
1: تمام. وبالمناسبة يوم مباراتنا مع سويسرا،
0: نعم،
1: تكلم معي الأخ محمد مانجو،
0: نعم،
1: نوجه له كل التحيات والتقدير، اللي هو إداري المنتخب،
0: نعم،
1: وسألني على التعديلات وسألني، وديت له إياهم، تمام،
0: جميل،
1: لأنه بدي أشرحهم للاعبين بطريقة معينة. كمان هذا دور إداري
0: جدا مهم فعلا.
1: منروح للأندية ومنرجع لوين؟ نرجع لدورينا.
0: نعم،
1: اليوم دورينا قبل ما تنطلق المسابقة والبطولة، الأندية تطلب، لأنه الآن أصبح من متطلبات الترخيص،
0: نعم،
1: إنه يكون في عندي محاضرة بالتحكيم، محاضرة طبية، محاضرة تتعلق
0: جميل،
1: في الماتش فيكسينج أو تلاعب بالنتائج إلى آخره.
0: نعم،
1: فهاي المحاضرة امبارح كنا نحكي مع الأخ أحمد الخلالي في برنامج النشامة، محاضرة واحدة إن جود لا تكفي
0: فعلا،
1: بصراحة. يعني إحنا اليوم عندنا الموسم كم؟ 9 أشهر.
0: 9 أشهر
1: الموسم الكروي 9 أشهر.
0: نعم.
1: ذهاب إياب وعندك راحة معينة. وبالتالي أنا بعتقد أنه لازم يكون أكثر من محاضرة تحكيمية.
0: نعم.
1: ومش بس للفريق الأول، أنت في عندك عدة فرق الآن تلعب بالأندية، فيصل، وحدات، رمثة إلى آخره، جزيرة.
0: نعم. نعم.
1: هدول الفرق الناشئين الشباب الفريق الأول.
0: نعم.
1: ممكن أجيب أنا الكادر التدريبي
0: فعلا،
1: أجيبه وأعطيه محاضرة بالتحكيم لمدة 40 دقيقة، وهي مهمة جدا. يعني ممكن بعض الأندية ما عندهاش الإمكانية يكون
0: نعم.
1: في عندها مدرج أو يكون عندها قاعة ويكون في عندها شاشة. نعم. إلى آخره. لكن أنا بعتقد أنه لازم يعني نشتغل على هذا الموضوع وننشر الثقافة التحكيمية قد ما نستطيع. يعني أنا شخصيا على صفحتي على الفيسبوك دائما نعم. بكتب إلى أمور إلها علاقة بالقانون والتفسيرات،
0: إذا صار في جدل تحكيمي بشيء معين
1: بالضبط.
0: كمان
1: يعني نعم. أمور يعني إلها علاقة في الجدل التحكيمي في القرارات المهمة حتى الناس تعرف إيش
0: نعم.
1: بيصير.
0: هلا بال2010 صار في جدل تحكيمي جدا كبير، هذا الشيء اللي خلى ممكن القائمين او الفيفا انه يسرعوا بانه لازم ندخل تكنولوجيا يعني بالنسخات القادمه. فيعني بال2010 كان بلش الجدل التحكيمي، وعلى ما اذكر اخذتها اسبانيا كاس العالم، ويعني متذكر كان في كثير هناك مباريات كان في عليها علامات استفهام
1: يعني
0: من خلال بعض النتائج.
1: يعني شوفي نعم. احنا بنرجع بنقول انه القرارات المهمه المفقوده نتيجه
0: نعم.
1: أخطاء حكام أو
0: الأخير هو بني آدم وبشر
1: غير مقصودة.
0: نعم.
1: إحنا نقول إنها غير مقصودة وهو أكيد. بشر
0: نعم.
1: لكن الناس مرات تؤول وتفسر بطريقتها. إذا بنرجع لمسة اليد اللي تم إحراز هدف فيها من مارادونا في
0: نعم.
1: بيتر شيلتون مباراة الأرجنتين وإنجلترا، سجل هدف بالإيد
0: نعم.
1: تمام، والكل بيعرف القصة، والأرجنتين تأهلت وراحت لبطولة. الآن لو في فار ممكن يروح للمراجعة
0: فعلا.
1: ونتفادى هذا الشيء.
0: نعم.
1: منروح لمباراة فرنسا، تيري هنري أخذ الكرة في إيده من نص الملعب وانفرد
0: نعم.
1: وسجل جول تأهلت فرنسا.
0: نعم.
1: تمام. في أهداف دخلت ما دخلت خط المرمى إلى آخره.
0: نعم.
1: فاليوم التكنولوجيا كانت لابد أنها تيجي لكرة القدم، واليوم إحنا نتكلم في الحداثة.
0: نعم.
1: اليوم نقول مودرن فوتبول، كرة قدم حديثة.
0: نعم.
1: وبالتالي مودرن ريفري.
0: نعم.
1: الآن مودرن كوتش، مودرن بلاير، الآن كرة قدم حديثة، لاعب حديث، تحكيم حديث.
0: نعم.
1: التحكيم الحديث وكرة القدم الحديثة الآن في إلها إحصائيات.
0: نعم.
1: وفي يعني إذا واحد بيسألني بقول لي هذا الزلمة شو بيحكي، بقول له أنا بقول لك إنه اليوم القدرات تفحص من خلال أجهزة.
0: نعم.
1: اليوم البولارد ووتش، اللاعب بيلبس على صدره البلت.
0: نعم.
1: وبكون موصول مع الداتا، أنا بعرف اللاعب قديش جرى، كم كيلو، كم
0: نعم.
1: متر، الهارت ريت تبعه،
0: التقنيات نعم،
1: وين وصل، شو مطلوب منه بالسرعات الانفجارية، شو مطلوب منه في بعض الأمور تتعلق في الـ في الـ في اللياقة البدنية. نفس الشيء الحكم. فالآن كرة القدم الحديثة اختلفت عن أول
0: فعلا.
1: فمنروح احنا منقول انه تقنية الفار
0: هاي دخلت في 2018،
1: تقنية الفار 2016 طبقت في كأس العالم
0: نعم،
1: عفوا 2018
0: نعم.
1: طبقت في كأس العالم في روسيا
0: نعم.
1: تمام. وبالتالي
0: محك إجاها انتقاد،
1: إجاها انتقاد طبعا
0: للأسف.
1: أكيد إجاها انتقاد،
0: يعني مثلا بطل الناس يسبوا على الحكم، صاروا يسبوا على التقنية
1: بالضبط.
0: للأسف نعم.
1: صحيح.
0: نسمع
1: مع أنهم كانوا جماهير أول شيء يقولوا VAR
0: نعم.
1: VAR كانوا دائما يطلبوا بتقنية الفار
0: نعم.
1: لكن بعدين لما شافوا أنه بعض كمان لسه ما زالت الأخطاء موجودة برجع
0: نعم.
1: بقول لك إن جود الحكم إنسان
0: نعم نعم نعم،
1: مهما كان لا يصل إلى 100% في القرار التحكيمي.
0: ولا وحتى مثلا لو كان قرار التحكيم مثلا صائب بجهة، الفريق الخصم بالنسبة
1: من
0: له هذا مش صائب نعم.
1: المستفيد
0: نعم.
1: نعم.
0: هاي هي هاي.
1: وبالتالي
0: هي.
1: الآن نرجع منقول إنه
0: نعم.
1: في المادة 5 في قانون كرة القدم
0: نعم.
1: اللي هي الحكم
0: نعم.
1: ما تغيرت الصلاحيات ولا المسؤوليات، ما زال حكام الفيديو
0: نعم.
1: تحت بند الحكام الآخرون، الحكام الآخرون اللي هو حكم الفيديو، الحكم
0: نعم.
1: المساعد، الحكم الإضافي إلى آخره. وبالتالي الآن كلهم تحت سيطرة الحكم. من هو صاحب القرار؟ الحكم وفق القانون
0: نعم.
1: هذا قانون
0: نعم.
1: موجود في المادة 5. حتى الحكم الفار لما بده يراجع شغلة معينة ويغير قرار الحكم في الملعب
0: برجع له،
1: بطلب الحكم بقول له اون فيلد ريفيو، تعال في عندي حالة، تعال راجعها
0: نعم.
1: مين برجع بالقرار؟
0: الحكم.
1: الحكم. وبالتالي
0: الحكم
1: المادة
0: نعم.
1: 5 ما زالت هي التي تعطي الصلاحيات
0: نعم.
1: بقبول القرار أو البقاء على القرار أو تغيير القرار للحكم.
0: هي زي مبدأ، يعني أنا بدي أسميها زي مبدأ، هي توضيح الصورة. يعني لما يكون في هناك مثلا شيء يعني في شكوك، هذه التقنيات يعني حتى مثلا بال22 تم إدخال تقنية التسلل شبه الآلي واستخدام الذكاء الاصطناعي في يعني في

0: في التسلل. اليوم حتى احنا ممكن المتابع لمباراة كرة القدم مش الخبير او مثلا اللي متعود على مباراه كره القدم، مرات في حالات بنحكي تسلل يعني
1: صحيح.
0: بدون ما يكون الحكم يعني انت كمتابع كجمهور بتحكي تسلل. فاليوم حتى هاي التقنيات هي جاءت لحتى تساعد الحكم انه ياخذ القرار الصحيح، هي ما بتغير قرار الحكم.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح. يعني شوفي هلا الموضوع تقنيه الفي ار
0: نعم
1: بشكل عام لها علاقه في اربع محاور مهمه جدا. المحور الاول
0: نعم
1: اللي هو goal no goal situation، هدف أو ليس هدف.
0: نعم.
1: المحور الثاني البطاقة الحمراء المباشرة.
0: نعم.
1: أو البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية.
0: نعم.
1: خاطئة وليس
0: نعم.
1: مفقودة.
0: نعم.
1: تمام. وعندك الشغلة الثالثة اللي هي
0: البلنتي،
1: خنقول لا الهوية الخاطئة.
0: نعم.
1: تمام. الهوية الخاطئة للاعب، يعني الحكم أنذر اللاعب رقم 4 كان لازم ينذر اللاعب رقم 5.
0: نعم.
1: فهون الفار بيدخل ولكل الفريقين.
0: نعم.
1: أوكي. وركلة الجزاء.
0: نعم.
1: هذول أربع شغلات مهمة جدا بالتدخل بالنسبة للحكم الفار، غير عن هيك ما بيقدر يدخل. اليوم
0: فعلا.
1: توسع.
0: نعم.
1: الفار الحكم الآن إذا اتخذ قرار بركلة ركنية خاطئة،
0: نعم
1: الحكم الفار بشيك الركلة الركنية وبقوله لا هاي مش ركلة ركنية، هاي ركلة مرمى.
0: نعم.
1: فبتدخل. تمام. لكن الحكم لو كانت الركلة ركنية وحسبها ركلة مرمى،
0: نعم
1: ما بتدخل.
0: ما بتدخل.
1: عرفت كيف؟ فإذا هو يتدخل في الركلة الركنية
0: الخاطئة.
1: تمام.
0: نعم.
1: وبالتالي الآن أصبحت صلاحيات الفار شوي أوسع.
0: التسلل.
1: اليوم الفار كذلك بتدخل بموضوع الاستئناف الخاطئ.
0: نعم.
1: تمام. الاستئناف أول ما كان يدخل في الفار، اليوم الآن إذا في استئناف خاطئ أدى إلى هدف يتدخل في الفار.
0: نعم.
1: تمام. الآن نرجع لموضوع اللي هي سيمي أوتو أوف سايد تكنولوجي.
0: نعم.
1: اللي هي تقنية التسلل شبه الآلي.
0: شبه الآلي. نعم.
1: أخت نجود، تقنية التسلل شبه الآلية بالسابق كانت ترسل الإشارة لغرفة الفار.
0: نعم.
1: الآن ترسل الإشارة في حال حدوثها إلى الحكام،
0: لحكم الساحة ممكن هو
1: والحكم
0: نعم.
1: المساعد.
0: نعم.
1: فأصبحت ترسل مباشرة.
0: إليه.
1: الآن هذا التعديل المهم جدا. ليش؟ لأنه الآن لما بكون في عندي أنا تقريبا ملايين من النقاط الإلكترونية المحددة بين الكرة وجسم اللاعب.
0: نعم.
1: باستخدام الذكاء الصناعي.
0: نعم.
1: الحكم المساعد بيقدر يحدد من خلال هاي التقنية أنه في عندي لاعب في موقف تسلل.
0: تسلل أو لا.
1: تمام أو لا.
0: نعم.
1: حتى لو كانت بسنتيمترات، تخيل لوين الدقة ولوين.
0: نعم.
1: الصعوبة.
0: نعم.
1: الحكم بالسابق المساعد لما كان يكون في عنده شك يقول ديلي ديلي، يأخر الراية ما يرفعها وينتظر ويتم تسجيل الهدف مثلا، ومن ثم
0: بعدين.
1: يحسب تسلل، ومن ثم يشيك حكم الفار.
0: نعم.
1: وبعدين حكم الفار بيقول لا والله ما في تسلل، احسب الجول.
0: نعم.
1: احتساب الجول بهاي الطريقة له برضو طريقتين أو
0: نعم.
1: شقين.
0: نعم.
1: الشق إذا كان فاكتشوال واقعي تسلل وتم تسجيل الهدف، بتم إلغاء الهدف مباشرة ما بين الفار وما بين الحكم. لكن
0: نعم.
1: إذا كان قرار تفسيري، هنا يجب على الحكم العودة إلى الأون فيلد ريفيو، مكان
0: نعم.
1: المراجعة.
0: نعم.
1: ومراجعة الحالة ومن ثم الرجوع في القرار.
0: نعم. طب كابتن، شو الفرق ما بين الفار وما بين التسلل الشبه آلي؟ يعني كتقنيات
1: هو
0: أو مكملات
1: التسلل
0: ممكن
1: بالضبط
0: لبعض؟
1: وهي
0: نعم.
1: إحدى الأوبشنز.
0: نعم.
1: واحدة من الأوبشنز المظلة الفار.
0: نعم.
1: تمام. ويتبعها من ضمنها تقنية التسلل شبه الآلي.
0: نعم. نعم. طب ممكن نحكي إنه التكنولوجيا قضت على الأخطاء التحكيمية؟
1: هلا ما بنقدر نقول قضت بنسبة 100%.
0: نعم.
1: وهذا طبعا الكلام تكلمنا فيه، لأنه التكنولوجيا أنا برأيي تساعد.
0: نعم.
1: بأن يكون القرار التحكيمي مكتمل
0: ودقيق.
1: ودقيق وأنه يصل إلى درجة الكمال.
0: نعم.
1: تمام. فإذا يعني هي تقنية موجودة لتحقيق العدالة.
0: نعم. هي تساعد الحكم، لا تستبدل الحكم.
1: أنا شخصيا مع وجود تقنية الفار في المباريات، وشفنا لأنه شفنا شغلات كثيرة في بعض الحالات.
0: نعم.
1: بجيبها الكاميرا الموجودة خلف المرمى.
0: نعم.
1: فمستحيل الحكم يكون موجود خلف المرمى يخرج
0: فعلا.
1: حتى يشوف الحالة.
0: فعلا فعلا.
1: فإذا هي تساعد.
0: مساعدة.
1: وبنرجع نقول كرة قدم حديثة، تطورت الأمور وأصبحت الآن التقنية
0: فعلا.
1: والتكنولوجيا
0: نعم.
1: لها علاقة في كرة القدم لتطويرها ولا مزيد من العدالة.
0: نعم، زي ما تفضلت يعني احنا ممكن شفنا انه الفيفا كيف وازنت ما بين التقنية وما بين العنصر البشري، زي ما تفضلت انه بيتم المراجعة، حتى بيتم ممكن استدعاء الحكم لحتى هو يشوف، نحكي عن حكم الساحة لحتى هو في الاخير يعطي القرار. فهون في موازنة ما بين التقنية شو بتعطيني وما بين الحكم العنصر البشري.
1: صحيح.
0: طب لو نحكي الان بتفصيل عن ابرز التعديلات المنتظرة، يعني صلاحية

0: تصرفات اللي هي تؤجج موضوع العنصرية.
1: نعم خاصة
0: احنا بنعرف العنصرية.
1: نعم.
0: العنصرية أختي نجود لها أشكال كثيرة.
1: فعلا.
0: تمام. الشغلة الثانية اللي هي إظهار صورة جيدة عن كرة القدم.
1: نعم.
0: كرة القدم الآن مشاهدة جوا بيتك وجوا بيتي.
1: فعلا.
0: أنا قاعد بحضر مباراة، لازم تكون مباراة بيور، مباراة أسمعها، أسمع الجمهور، ما يكون في شتائم خارج عن النطاق العام إلى آخره. الشغلة الثالثة اللي هي الاستمتاع بلعبة كرة القدم والفيرنس.
1: نعم.
0: اليوم التعديلات أجت، أول شيء موضوع العنصرية نتكلم فيه، والكل بتذكر المباراة اللي صارت
1: لعب فينيسيوس،
0: بالضبط فينيسيوس لعب ريال مدريد، واللي صار في موضوع تغطية الفم.
1: نعم مثلا
0: الآن تغطية الفم له ثلاث أوجه.
1: نعم.
0: تغطية الفم بالكف أو بالذراع أو بالتيشيرت.
1: نعم.
0: هذول الثلاث شغلات ممنوع على اللاعب أنه يستخدمهم في حال كان هناك صراعات ومواجهات.
1: نعم.
0: يعني أنا ممكن أغطي أمي وأتكلم مع المدرب أو أتكلم مع الحكم فريندلي.
1: نعم.
0: ما في إشي.
1: نعم. أو لاعب من فريقي.
0: من نوع من الأدب من كذا. يعني
1: نعم.
0: ممكن تعرف اللاعب خلال 90 دقيقة نفس اللاعب إلى آخره.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا لا يعاقب. فإذن هنا الحكام مطلوب منهم يكون في عندهم فوتبول أندرستاندينج عالي، فهم لعبة كرة القدم بطريقة مهمة جدا، وردود الأفعال وتصرفات اللاعبين.
1: نعم.
0: هذا اللاعب غطى تمه بسبب، أغطى فمه بسبب إيش؟ فهون إذا كانت تغطية الفم بسبب صراعات
1: أثناء ممكن صراع أو جدال مع لاعب آخر،
0: الآن هذا يتلقى البطاقة الحمراء
1: مباشرة. نعم نعم.
0: لأنه أكيد هذا ما غطى تمه إلا بده يعمل شيء غلط.
1: صح.
0: تمام.
1: نعم.
0: فهون القانون أجا وتم التعديل، لأنه هذا يتعلق بتصرفات اللاعبين.
1: نعم.
0: تمام. وإشي له علاقة بالأخلاق والقيم.
1: فعلا فعلا.
0: وهون حوكمة القانون بتوقف هذا التصرف الخاطئ ويعاقب في البطاقة الحمراء.
1: حتى يعني أعطيتنا هون إنه يعني نكون أكثر وعي إنه لازم يكون مغطي أثناء صراع أو جدال مع لاعب آخر، مش يكون الوضع طبيعي.
0: أيوة.
1: نعم نعم.
0: هاي نقطة
1: نعم.
0: مهمة يعني طبعا شرحناها والكل. نعم. لازم يعرفها. الآن النقطة الثانية تتعلق بهذا الشيء اللي هو الانسحاب من الملعب.
1: نعم.
0: اليوم الانسحاب من الملعب أو التشجيع أو الطلب من اللاعبين الانسحاب من الملعب، البطاقة الحمراء
1: مباشرة.
0: الخروج من الملعب لاحتجاج على قرار الحكم برضه بطاقة حمراء.
1: نعم.
0: تمام. فهذا هو نتكلم الآن بموضوع التصرف اللاعبين وردود الأفعال.
1: نعم.
0: وحوكمة هذا الموضوع. تعديل آخر له علاقة بالتبديل.
1: نعم.
0: اليوم التبديل
1: على أعصابنا خاصة يكون آخر دقائق،
0: التبديل لازم يكون سريع حتى أن أنا. نعم. أعطي كمان صورة كرة قدم أفضل وساعات أو وقت لعب يعني فعلي.
1: نعم.
0: اللاعب اللي بيخرج من ميدان اللعب يجب أن يخرج خلال عشر ثواني.
1: تمام؟ إذا كان فريقه فائز بيكون بقصدر.
0: أيوة. فعشان أنا أحد من.
1: نعم.
0: هاي التصرفات.
1: نعم.
0: فمجرد ما الحكم الرابع رفع اللوحة
1: مباشرة
0: خلال 10 ثواني هذا اللاعب لازم يخرج من ميدان اللعب. تمام. الحكم بيعدل له آخر 5 ثواني من العشرة.
1: نعم.
0: عد تنازلي. تمام. 5 4 3 2 1 لازم يكون خارج من ميدان اللعب. إذا ما خرج الحكم بيطلب منه الخروج. تجاوز العشر ثواني الآن اللاعب الاحتياط ما بيقدر يدخل ميدان اللعب
1: مباشرة.
0: إلا بعد دقيقة.
1: يا الله. يعني بتحرم
0: سيبقى دقيقة
1: الفريق
0: خارج ميدان اللعب،
1: يكون ناقص الفريق،
0: وممكن الدقيقة تصير دقيقة ونص، ممكن تصير دقيقتين. ليش؟ لأنه القانون بيقول لك لا يمكن دخول هذا اللاعب إلى ميدان اللعب إلا بعد أول توقف.
1: هتشوف
0: ممكن ما تتوقف الكرة.
1: فعلا فعلا.
0: ما تخرج من
1: صح. وبضل الفريق ناقص.
0: شفتي كيف؟
1: بحسها عقوبات كمان رادعة.
0: طبعا
1: اليوم.
0: عقوبة.
1: نعم.
0: رادعة. انت.
1: نعم.
0: تلعب بتسع لاعبين.
1: نعم.
0: لمدة دقيقة، او ممكن تلعب بثمان لاعبين لمدة دقيقة.
1: نعم نعم.
0: فالنقص العددي بتكنيك وتكتيك الفرق الكبيرة.
1: نعم. في لحظات حاسمة بتكون مرات فعلا
0: مؤثر. انا. نعم. بكون عندي 11 وانت عندك 7 لاعبين او 8 لاعبين او.
1: نعم.
0: 9 لاعبين. هذا النقص العددي خاصة اللاعبين المدافعين.
1: نعم نعم.
0: فهذا له علاقة الآن في موضوع الأكثر عدالة.
1: نعم.
0: فإحنا ليش منقول إحنا دائما اللاعبين يكون في عندهم روح الفروسية؟ هاي لعبة تنافس
1: فعلا،
0: وليس خصم. أنا.
1: نعم.
0: بقول المنافس، ما قلت الخصم.
1: مش خصم صح،
0: مع أنها هي في القانون مكتوبة opponent.
1: نعم.
0: تمام.
1: خصم.
0: ترجمتها.
1: نعم.
0: خصم. لكن أنا اليوم أنا بقول منافس
1: كروح رياضية. نعم.
0: كروح رياضية وإظهار.
1: نعم.
0: صورة جيدة لكرة القدم.
1: نعم.
0: كرة القدم بالمناسبة هي اللعبة الأولى في العالم.
1: نعم
0: اللعبة رقم واحد. ليش؟
1: حتى بتعلمنا على المشاركة، على الروح الرياضية فعلا، يعني لازم ناخذ منها هاي المبادئ القيمة فعلا.
0: بالضبط، اليوم كرة القدم تنظيم، تعليم.

0: بتجمع الشعوب،
1: جماعية
0: بتوحد الشعوب.
1: تجمع ولا
0: يعني
1: توحد
0: حتى
1: ضد
0: كابتن
1: العنصرية.
0: تتفق معي
1: فوتبول
0: بموضوع،
1: فور اول،
0: نعم يعني
1: فوتبول
0: تتفق
1: فور
0: معي
1: اول
0: حتى
1: اصبح.
0: احنا لو محليا، احنا محليا مثلا بالدوري ممكن نختلف، ومثلا مجموعة مع الفريق الفلاني، مجموعة مع النادي الفلاني، بس لما يعني نرى منتخب النشامة احنا مصير اردن واحد.
1: طبعا
0: هاي
1: طبعا احنا
0: فعليا
1: شوفي
0: توحد الشعوب فعلا.
1: المجتمع الاردني اكيد خلف الراية، خلف العائلة الهاشمية، خلف
0: نعم
1: المنتخب
0: نعم
1: الوطني،
0: نعم
1: تارجت كبير. يعني اليوم ما بعرف يعني اذا بتسمحي لي نتكلم على اخر مقابلة عملها
0: نعم
1: صاحب السمو
0: سمو ولي العهد،
1: ولي
0: نعم
1: العهد
0: نعم
1: الامير حسين، يعني كانت مقابلة رائعة جدا جدا جدا، ولها بعد كبير
0: فعلا،
1: خاصة فيما يتعلق في الدعم النفسي
0: نعم.
1: وللنشامة. انه يعني ننسى النتائج اللي صارت في المباراة الودية وننطلق الان 12 مليون خلف 11
0: خلف
1: لاعب.
0: 11 لاعب فعلا قديش مهم.
1: وكانت الرسالة مش بس انه كأردنيين، يعني احنا اليوم منتخبنا الوطني الأردني
0: نعم
1: يمثل بلاد الشام،
0: فعلا
1: هو المنتخب الوحيد. يعني
0: في
1: انت
0: بلاد
1: بتحكي
0: الشام
1: فلسطين،
0: فعلا،
1: سوريا، لبنان، الأردن،
0: نعم
1: وبالتالي منتخبنا الكل وراه،
0: نعم
1: ملايين من الملايين ورا المنتخب الأردني.
0: فعلا.
1: والحلو كمان كان انه ندعم المنتخبات العربية
0: نعم
1: الأخرى.
0: نحكي عن يعني حتى هي يعني مشاركة تاريخية، ثمان
1: بالضبط،
0: منتخبات عربية بهذا
1: ثمان
0: المونديال.
1: منتخبات
0: نعم
1: عربية. وطبعا يعني كانت رسالة رائعة جدا، وتكلم على موضوع انه مراكز الأمير علي للواعدين.
0: نعم
1: وشوفك يعني مثلا يزن انعماد في له صورة أيام الجوهري
0: فعلا سبحان الله.
1: ملبسه الميدالية في إحدى البطولات،
0: نعم
1: يعني كان
0: نعم
1: بعده من الأشبال.
0: نعم
1: فإذا هاي المراكز الموجودة اللي أنا من حقي كشخص عايش بالمفرق، كشخص في الكرك، كشخص في العقبة،
0: نعم
1: في الشمال، في الرمثة، في إلى آخره، ألعب كرة قدم،
0: فعلا إذا كان
1: ألعب
0: عندي
1: كرة قدم
0: شغف
1: بدون
0: وعندي
1: كوست،
0: موهبة فعلا صح،
1: بدون ما تكلفني، بتكون
0: أدفع
1: مكلفة
0: فلوس فعلا.
1: في ملعب، في بنية تحتية، في مدربين، في متابعة.
0: نعم
1: أنا ألعب كرة قدم في عمر معين، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات. من خلال كرة القدم تعزز الوطنية، تعزز القيم،
0: فعلا
1: تعزز الثوابت،
0: فعلا
1: تعزز المبادئ. هاي كلها مهمة جدا. نبتعد عن العنصرية.
0: نعم
1: الآن الأندية أوكي، ممكن أنا بشجع ناديه،
0: بأجواء تنافسية.
1: هاي هاي
0: نعم
1: هاي بالآخر 90 دقيقة
0: نعم تنتهي.
1: وبتنتهي،
0: نعم
1: تمام. وهاي موجودة في كل العالم،
0: فعلا
1: تمام، فيصل، وحدات، رمثة، جزيرة، حسين، إلى آخره.
0: نعم
1: هاي كنوع من أنواع التنافس الشريف في كرة القدم موجودة، لكن ما بدنا اياها تروح كردود افعال خارج ميدان اللعب
0: فعلا
1: وتاخذ ابعاد بالمجتمع. لا،
0: فعلا فعلا
1: الرياضه اكبر من هيك.
0: نعم
1: احنا عندنا الرياضه المفروض تكون منتج رياضي يروج للاردن، يروج لكره القدم الاردنيه،
0: فعلا فعلا
1: يروج للسمعه الطيبه. احنا كاردنيين لنا دور كبير في نشر كره القدم في الخليج.
0: فعلا
1: كره القدم في الاردن من 44 49 تاسس الاتحاد، وبالتالي الان
0: كان تاريخ.
1: انت بتتكلم عن تاريخ. ممكن هناك دول ما كانت مخدي استقلال.
0: نعم
1: فاذا
0: نعم ما كان في دول
1: احنا ككره قدم اردنيه هي عباره عن ارث ولازم
0: نعم
1: نحافظ عليه. كره القدم الاردنيه لما تكون مباراه مبثوثه على التلفزيون الاردني، مين بيشاهدها؟ بيشاهدها ملايين،
0: ملايين نعم
1: داخل الاردن وخارج
0: وخارج
1: الاردن.
0: الأردن فعلا.
1: فاذا انا لازم اكون حريص على اني اعطي صوره جيده عن كرة القدم الأردنية.
0: نعم يعني من خلال هذا الحديث، يعني إحنا اليوم أمام جيل من التحكيم بيعتمد على بيانات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى، ومن خلال حديثك الطيب عن قوانين كرة القدم واحترامها، شو تعلمنا اليوم من قوانين لعبة، أو تعلمنا من احترام القانون في في في كرة القدم؟ يعني تفضلت أنت اليوم كرة القدم مدرسة للأخلاق، للانضباط، فممكن أنا منها أنطلق حتى ممكن كسلوك حياة ممكن
1: مية
0: يتغير.
1: بالمية صحيح،
0: نعم
1: صحيح. يعني شوفي هلأ موضوع أنه لما الحكم بيطبق القانون،
0: نعم
1: تطبيق القانون لازم يكون عبارة عن شيء في شخصية الحكم.
0: نعم
1: يعني أنا لازم أكون في حياتي خارج
0: نعم
1: الميدان اللعب
0: نعم
1: منظم
0: نعم
1: وحقاني وما عنديش أي مشاكل، حتى أن أكون أنا مدرب وعندي يعني خلينا نقول جواتي بالمنتاليتي تبعي
0: فعلا.
1: أني أطبق القانون بشكل صحيح،
0: نعم
1: ما يتأثر بأي أمور، خلينا نقول ضغوطات معينة،
0: صح
1: ممكن يكون جمهور، ممكن ضغوطات إعلامية، ممكن ضغوطات مجتمعية إلى آخره. وبالتالي العدالة مهمة جدا على كلا الفريقين. القانون ترى يعني هو يعني مش صعب ومش سهل،
0: مش
1: احنا
0: سهل.
1: بنقول عنه السهل الممتنع.
0: نعم نعم
1: بجوز انت يعني قانونية
0: نعم
1: وبتعرفي انا ايش بتكلم، خاصة في موضوع المواد. مواد القانون بتتكلم على 17 مادة،
0: نعم
1: 17 مادة يجب على الحكام أنهم يفهموا 17 مادة.
0: نعم.
1: مش مطلوب أنا أحفظهم عن ظهر قلب.
0: صح. روح القانون.
1: روح القانون. نعم. بالضبط. لأنه اليوم عندنا القانون، عندنا روح القانون، عندنا حسن التصرف.
0: نعم.
1: الكومون سنس. أنا كيف أتصرف؟ وفي شيء مهم جدا اللي هو التارجت ما تقبله لعبة كرة القدم.
0: نعم.
1: فإذا كل هاي الأمور أنا دائما بقول براكتس ميك بيرفكت، كلها بتيجي بالخبرة، بتيجي بالممارسة.
0: نعم.
1: بتيجي ستيب باي ستيب. لأنه إحنا شوفي مثلاً عمر الحكام عندنا الأردنيين لما بيبدأ الحكم بعمر معين بالثلاثة وعشرين اثنين وعشرين، مرات عندي حكام 19 سنة بيبدأ.
0: نعم.
1: وفي حكام بال18 سنة بيبدأ. أنا عندي في الأردن هون حكام بدأ من 18 سنة. تمام. أدهم مخادمي بدأ بهذا العمر تقريباً.
0: نعم نعم.
1: وتدرج. وأدهم مخادمي لما أجى على الاتحاد.
0: نعم.
1: كان جاي مرافق لأخته دكتورة نهاد مخادمة، بنحييها كل التحية.
0: نعم وحي منحييها.
1: معروفة
0: نعم.
1: طبعا في جامعة
0: نعم.
1: اليرموك كانت هي حكم سيدات في الأردن.
0: نعم نعم.
1: وكان معها ومن هناك انطلق، وبالتالي شوفوا وين صار.
0: نعم.
1: فقانون كرة القدم برجع بقول لك أنه قانون يجب أن يفهم.
0: نعم.
1: يجب أن يطبق بعدالة على الفريقين، يجب على اللاعب أنه يعرف أنه الحكم لما أخذ القرار هذا قرار لا رجعة عنه.
0: فعلا. هو نوع من أنواع أنه يعني حتى القانون جاء حتى الفيفا ممكن حماية لنفس الحكم أنه هذا القرار.
1: نعم. هي حوكمة نعم. اللعبة إذا نعم. أنا تركت المباراة 90 دقيقة 11 لاعب ضد 11 لاعب بدون حوكمة معينة.
0: نعم.
1: بالآخر كل اللعبة بيطلعوا مصابين.
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي لازم يكون في حوكمة. ليش؟ لأنه إحنا لما نقول اللعب العادل، التنافس العادل، اللاعب
0: نعم.
1: بيعرف إنه أنا بقدر أستخلص الكرة بعدالة.
0: فعلا.
1: في سرعة، في قوة، لكن ما في مخالفة.
0: فعلا.
1: وبالتالي الآن هاي الأمور يعني الحكام إحنا بنبلش معهم طبعا ستيب باي ستيب، من حكم مستجد إلى حكم درجة ثالثة.
0: نعم.
1: ثانية، أولى، دولي.
0: ما شاء الله.
1: وضمن
0: نعم.
1: ضمن مدة معينة
0: ومعايير.
1: وضمن عدد من نعم. المباريات
0: كمان.
1: يعني
0: نعم.
1: لازم أنا في الدرجة أخذ عدد معين من المباريات الموجهة، مباريات قوية حتى أنتقل. وبعدين في عنا فحوصات ترقية.
0: فعلا.
1: وفي عنا فحوصات لياقة بدنية، في عنا فحوصات اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: في عنا فحوصات القانون، في عنا برزنتيشن معين. يعني الحكم لما أنا بصنعه، يعني لما نيجي نقول 12 مليون، لكن تعالي شوفي قديش عدد الحكام في الأردن.
0: نعم.
1: تتكلم على تقريبا 200 حكم، 250
0: نعم.
1: حكم.
0: نعم.
1: فإذا تتكلم على كريم وفي كريم، يعني تتكلم على النخبة
0: فعلا
1: الموجودة كحكام. لاعبين عندك ألوف مؤلفة من اللاعبين، لكن
0: فعلا.
1: كحكام مش الكل موجود. عشان هيك إحنا هاي النخبة هدول إحنا بنشتغل عليهم
0: ونحافظ عليهم. عنا
1: تارجت.
0: نعم.
1: عنا تارجت اللي هم يكونوا سفراء للتحكيم الأردني فيما بعد.
0: جدا مهم فعلا.
1: وبرجع بقول لك، وانت قلت يعني كلمة جوهرية، إحنا عنا منتخبين، حكام
0: فريقين.
1: زائد منتخب النشامة أو
0: نعم.
1: منتخب النشامة أولا والحكام ثانيا. تخيلي العالم الأردني برفرف في أمريكا، وممكن نروح للمكسيك، لأنه ممكن حكمنا
0: نعم.
1: يروح للمكسيك.
0: نعم.
1: ممكن حكمنا ينتقل لكندا.
0: نعم.
1: لأنه
0: نعم.
1: هذا حكم بتنقل، وين في عنده مباراة تعيين نقللها.
0: فعلا فعلا.
1: ومش موجود راح يضل في البيس في أمريكا في ميامي. الآن هم موجودين كلهم في ميامي.
0: نعم.
1: لكن بعدين راح يتنقلوا، وبالتالي الآن الحكم الأردني بيطلع على التلفزيون، ملايين شايفين العلم.
0: نعم. العلم الأردني
1: كأردني.
0: نعم.
1: فإذا هذا كله
0: وإذا قبل بلاء حسن يعني بيكسب حتى سمعة دولية يعني جيدة. نعم.
1: بالضبط بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط. بتعرف يعني في ناس لما بيشوفوا ويرز جوردن بقول لك تمام، بيضطر لما بشوف أنا في عندي حكم أردني أو منتخب الأردني موجود، هذا الشخص ممكن يبحث
0: فعلا.
1: تمام. من خلال بحثه شاف البترة
0: فعلا،
1: شاف إشي ثاني معين، سياحة
0: وترويج سياحة كدا. فعلا فعلا. هو
1: يعني
0: يخدمنا.
1: أنت من خلال كرة القدم ستيب باي ستيب أنت شفته من سرتي.
0: نعم.
1: فرسالة مهمة جدا
0: فعلا.
1: بالعكس
0: حتى من خلال حديثك اليوم، حتى الروح الرياضية داخل الملعب بتنعكس على مجتمعاتنا
1: 100%
0: لما نشوف الفريقين.
1: البيهيفير.
0: نعم.
1: بيهيفير اللاعبين يعني.
0: نعم.
1: امبارح كنا نتكلم ودائما نتكلم انه
0: نعم.
1: ممكن الحكم الحكم يصفر.
0: نعم.
1: قرار.
0: نعم.
1: بتلاقي اللاعب ما تقبل القرار.
0: نعم.
1: ردت فعل اللاعب في الملعب
0: بتبنيها الجمهور.
1: الجمهور.
0: نعم.
1: الجمهور
0: نعم.
1: اخذ نوع معين من الهتافات.
0: نعم.
1: او ممكن بعد المباراه هو خارج الجمهور.
0: فعلا.
1: وبالتالي برضه الانضباط مهم جدا من المدربين، مهم جدا من اللاعبين،
0: جدا مهم.
1: ويعني احنا دائما نتمنى انه تكون كل مباراه تعطي الصوره الحقيقيه.
0: نعم.
1: الصوره الصحيحه، الصوره الجيده عن تراثنا وعن وضعنا الاجتماعي والى اخره.
0: نعم. لو هيك بنهايه اللقاء بدنا رساله بتوجهها للشباب الاردني، سواء نفسه يكون لاعب، نفسه يكون حكم، للجمهور اللي نفسه مثلا الأردني يحقق شيء في مجال كرة القدم.
1: شوف يعني أنا متأكد كل التأكيد.
0: نعم.
1: أنه حب الأردن يعني في الدم.
0: نعم.

0: أكيد أي شخص بده يروح لأي مكان من خلال كلاعب أو كحكم أو كمدرب أو كإعلامي أكيد راح يحط هذا الشيء بين
1: نعم
0: عيونه.
1: صح.
0: هذا واحد. اثنين، أنا بتمنى طبعا بالنسبة لموضوع ممارسة لعبة كرة القدم أو
1: نعم
0: أي رياضة أخرى تكون موجودة في كل عائلة أردنية،
1: نعم نعم
0: لأنه فعلا الرياضة هي تعمل ضبط
1: بتجمع
0: لكل
1: كمان.
0: شيء.
1: نعم
0: يعني اليوم الإنسان الرياضي تفكيره مختلف،
1: فعلا.
0: تعامله مع الناس مختلف، يتقبل الآخر، بفهم الآخر.
1: نعم
0: فأنا أتمنى طبعا من الجميع والعائلات، المنظمات، الشركات، الهيئات الحكومية إلى آخره، إنها تتبنى هذه الرياضة وتدعمها.
1: نعم
0: تمام. وطبعا أكيد إحنا شفنا في عندنا لاعبين منتخبات وطنية موجودين في هيئات حكومية إلى
1: نعم
0: آخره، وعندهم تفريغ سواء
1: نعم
0: كان في الأمن أو في الجيش، وهذا كنوع من الدعم
1: فعلا.
0: حتى نروح لكرة قدم أردنية في أعلى المستويات إن شاء الله.
1: أنا بدي أشكرك، شرفتنا اليوم على هذا الطرح الطيب، وفعلا اليوم أنت يعني فهمتنا أشياء ممكن كانت غايبة عن الذهن. فعلا قديش مهم أنه نكون أمام، نحكي كرة قدم أوكي هي لعبة، أوكي هي بتسلي، بس نحكي عن منظومة قوانين وتعليمات لازم نلتزم فيها. أنا بدي أشكر الكابتن إسماعيل الحافي، العربي الوحيد ضمن فريق تطوير التحكيم في الفيفا لمنطقة غرب آسيا والخليج العربي، ويعني وخبير التحكيم الدولي. بدي أشكرك على هذا الطرح، شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافية.
0: أشكرك نجود، وطبعا يعني أنا بعتز وبفتخر في الإذاعة الأردنية، وأعتز وأفتخر فيك أكثر، لأنه أنا أتمنى هاي البرامج تكون موجودة
1: نعم
0: دائما، وكل الاحترام والتقدير لكم.
1: شكرا كابتن. يعني من بطاقة صفراء كانت من عام 1970 لليوم تقنية التسلل شبه الآلي والذكاء الاصطناعي بال26، هاي القوانين مش بس مواد تكتب في كتب، هي رحلة مستمرة لحتى نبحث عن العدالة داخل المستطيل الأخضر. اليوم منتخبنا بيستعد لأول ظهور له بكأس العالم، بنفتخر أيضا بأنه إحنا عندنا كمان طاقم تحكيمي في كأس العالم 2026. بتمنى التوفيق للنشامة سواء حكام أو حتى كانوا لاعبين. بتمنى أيضا نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميلنا محمد عبيدات رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء بالسوشال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.

0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
0: من هنا، من المركى، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: لم يكن الشعر عند الأمير ترف مجلس ولا استدعاء ذكرى، بل هو امتحان النسب للكلمة ووفاء الروح لأسلاف جعلوا من الحرف سيفا ومن الوزن ميثاقا.
1: وهنا في رغدان، حيث تصغي الجدران قبل الرجال، تولد المعارضة لا خصومة بل محبة تجاري القمم.

0: أول النونيات التي اخترت معارضتها هي نونية سيدنا الجد الشريف الرضي رضي الله تعالى عنه، وهو أشهر من أن يعرف. ولولا أنه تأخر عن الصدر الإسلامي لحكم له بأنه قائد الشعراء وأشعرهم.
1: وهل يتجاوز الشعراء الكبار كالنابغة وامرئ القيس يا سمو الأمير؟
0: يا شيخ حمزة، ما الحكم لامرئ القيس وزهير والنابغة لنوادي الشعر وأسواقه وتأييدهم هذا الحكم من كبار رجال صدر الإسلام، إلا لكونهم كانوا في ذلك الوقت على تلك المرتبة؟ أما عندي أنا فهو رضي الله عنه أشهر شعراء الجاهلية والإسلام، ولا أعتقد أني في حكم هذا وآخذ بالتعصب له والانتساب إلى نسبه، لا، بل أقول الحق، وديوانه في اليد، ومن شاء فلينظر فيه وفي دواوين غيره
1: رضي الله تعالى عنه. لكن لم أسمع المعارضة منك قبل الآن يا سمو الأمير.
0: يقولون عارض للرضي قصيدة، وما لي بالعبء الثقيل يداني.
2: هكذا يبدأ الحمل الثقيل، كمن يضع قدمه في ظل جبل ويعلم أن الصعود قدر لا خيار.
3: فالقصيدة التي تعارض ليست وزنا يستعاد، بل مقام تختبر فيه النيات.
0: عجزت عن القول الذي جاء سابقا، وقد كل عنه مقولي وبياني، على أن نورا منه شاع شعاعه أضاء لي الأرجاء ثم هداني. فقال: ألذكر ما مضى ثم

0: فانتظر ولا تنس ما قد فات أنك باني. فلباه لبي واستقاد لهديه، ألا رب هدي سابق لأواني. وربة يوم قد شهدت ومجمع حضرت وأيام مضت بأماني. ذكرت خياما عند سلع عرفتها، بها الريم والغزلان يا فتياني.
1: وهل تذكر لنا يا سمو الأمير أين هي؟

0: ليست سلع جبلاً فحسب، إنها موضع الذاكرة حين تتجسد هناك، حيث الخندق حد بين الخوف والثبات، وحيث الذكرى تسبق الدموع إلى العين.
1: جبل بجوار المدينة، وهو الذي ينتهي عنده الخندق الذي احتفره النبي عليه السلام يوم الأحزاب بينه وبين الحرة الشرقية. وقد كنت فيها خدن شوق وميات، وقد كان لي فيها ربا ومغاني، أبعد أناس عند سلع وجيرة، عهدتهم أبغي الهوى وأعاني. دعا هاتف للشوق في فحمة الدجا، فلباه سمعي واستجاب جناني. خليلي من عليا قريش هديتما، أشأنكما في الشوق شاك لشاني. فما لكما أيام سلع غضبتما علي البكا، والأمر ما ترياني.

0: حين يسأل الشاعر عن المكان لا يجيب بالجغرافيا بل بالتاريخ الذي يسكنها، فالأمكنة عنده كالأبيات لا تفهم إلا بسياقها.
1: وحنت قلوصي وانترى الدمع صاحبي، وقد كان يبكي منصلي وسناني، وحمحم مهري واستدار مكانه لأي بلاد شد فيه عناني. فيا أيها المهر المحرز أصله، تصبر رويدا إننا غريبان. تشوقت ماء بالأباطح سلسلا، وقد نضبت بالشام كل شناني.
2: هنا لا تموت القصيدة عند قائلها، بل تنجب قصائد فمن سلع إلى شاعر آخر، تحمل الذكرى شكلا جديدا وصوتا آخر، لكن الوجع واحد.

0: لقد قرأت اليوم معارضة جميلة لقصيدة ذكرى سلم.
1: ومن الشاعر الذي عارضها يا شيخ حمزة؟
0: شاعر اسمه نجيب القصوص.
1: وهل عرف سموه بذلك؟
0: لا أعرف يا أستاذ عبد المنعم. هيا هيا لنراه في ديوانه العامر.
1: هيا.
2: ليس كل من عارض نافس، ولا كل من كتب ادعى.

0: بعض القصائد تقال احتراما كما يرفع السلام للسابقين، وهنا ينصت الأمير لا ليحكم بل ليشهد ولادة الصوت.
1: هو جندي في الجيش العربي يا مولاي، لكنه على اطلاع بالشعر، ويبدو أن له مستقبلاً جيداً بالشعر، فما قدمه ينبئ بذلك.
2: نسمع إذن يا عبد المنعم.
1: خليلي، هل يجدي لتذكر عاشقاً وجفناً يسح الدمع أحمر قاني؟ أحبايا، لولا أضلع تكتم الهوى لفر له قلبي من الخفقان. إذا نسمت ريح الصبا نحو أرضكم يكاد بما أخفي يبوح لساني، فأزجر قلبي عن شكات يبثها فيبدي لها دمعي خفي مكاني. سقى الله أياماً تهيج لذكرها لواعج ترعى في دمي وجناني. أحن إلى عهد قضيت بقربكم وكنا به في متعة وأماني، فكم ليلة سامرت فيها نجومها وبدرا بألحاظ الجفون سباني.
3: هكذا تصان الذكرى في مركى الأمير، قصيدة تسلم لقصيدة، وصوت يكمل صوتا، وسلع تبقى أعلى من جبل حين تحفظ في الكلام.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 27 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 13 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شرع الله عز وجل لنا تحية تميزنا عن غيرنا، ورتب عليها الثواب، وجعلها من حقوق المسلم على المسلم. وتحية الإسلام هي قولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللسلام في الإسلام فضائل كثيرة، منها أولا أنه من خير أمور الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثانيا أنه من أسباب المودة والمحبة بين المسلمين، والتي هي سبب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ثالثا أن كل جملة منه بعشر حسنات، وهو ثلاث جمل: فالسلام عليكم جملة، ورحمة الله جملة، وبركاته جملة، وكل جملة من هذه الجمل بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وجلس فقال: ثلاثون. فالسلام عليكم جملة بعشر حسنات، ورحمة الله جملة بعشر حسنات، وبركاته جملة بعشر حسنات، فيكون مجموع حسنات السلام ثلاثون حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهبا للمشاركة في كأس العالم. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كانت هذه العناوين. التفاصيل تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، لكن بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبدأ مع حضراتكم تفاصيل نشرة الأخبار. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل الرسمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تقديم الدعم الشامل لقطاع الزراعة والتصنيع الغذائي بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه. جاء ذلك خلال لقائه رئيس أعضاء اتحاد مزارعي محافظة المفرق للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. من جهة ثانية، أكد وزير الزراعة أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتسريع عملية استلام محاصيل القمح والشعير من المزارعين بهدف تخفيف عبء الانتظار وحماية هذه المحاصيل بعد تعرض بعض الحقول للحرائق. وأشار الوزير إلى أن موسم الحبوب لهذا العام يعد وفيرا ويحمل كميات مبشرة، معلنا توجيه الوزارة لمديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تكثيف الجولات الإرشادية على المزارع ومربي الثروة الحيوانية وتقديم العيادات البيطرية والعلاجات اللازمة بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج الزراعي. رفرف علم الأردن في حفل افتتاح بطولة كأس العالم ل 2026 لكرة القدم الذي أقيم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وسط حضور جماهيري كبير. واستعرض الحفل أعلام الدول المشاركة في المونديال، حيث ظهر العلم الأردني بين أعلام المنتخبات 48 المتأهلة إلى البطولة. وقد بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في معسكره الرسمي في مدينة بورتلاند الأمريكية تأهبا للمشاركة التاريخية للنشامة في المونديال. ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم، وسيكون مخادم أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. ونواصل نشرتنا بالشأن اللبناني، حيث استشهد شخصان في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، كما استشهد شخص آخر في غارة على جبانة بلدة معركة في قضاء صور جنوب لبنان. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي وصل تنفيذ غارات على مناطق متفرقة في الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من بلدات قضاء النبطية، إضافة إلى نصف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن البلاد تواجه خيارا مصيريا بين قيام دولة تحتكر السلاح وتخضع لسيادة القانون أو البقاء رهينة أو رهينة منطق الميليشيات، مشددا على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الانقسامات الطائفية أو المناطقية وأن الوحدة الوطنية تقوم على المصارحة والعدالة والإنصاف. بدوره دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى تغليب المصلحة الوطنية ودعم المسار التفاوضي الجاري برعاية أمريكية والذي يهدف إلى التوصل إلى تفاهم يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التحضير لجولة جديدة من المفاوضات برعاية أمريكية وسط تباين في المواقف بين أطراف لبنانية وإقليمية بشأن مسار التهدئة، بين مؤيد لتثبيت وقف إطلاق النار وداعم لحصر السلاح بيد الدولة وآخرين يرفضون هذا المسار. وفي غزة استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو الطريق الرابط بين أو الرابط مع محافظة الخليل. وفي سياق متصل أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. نددت كوريا الشمالية بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جوجو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، معتبرة أن الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ أن التعاون العسكري بين واشنطن وسيول يتم تعزيزه بشكل منهجي، محذرة من أن كوريا الشمالية ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية للحفاظ على ما وصفته بتوازن القوى في المنطقة. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين صيفيا معتدلا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، من الهندسة الإذاعية طارق الصقر. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: الـ12 دائما ورا الـ11، والـ11 وراهم 12. هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
4: أيها الجيش من كثائب حكمة

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 13 حزيران. اليوم 13 من حزيران ولكن من عام 1948، يحمل أحداثا فوق أرض فلسطين خلال الحرب الرسمية، لكن هذا اليوم تحديدا هو اليوم الثالث ضمن الهدنة التي تم توقيعها بين العرب واليهود في 11 حزيران 48. وفي تاريخ هذا اليوم 13 حزيران 1948، وجه عدد من أهل فلسطين نداءً

إلى الملك عبد الله، يرجونه عدم قبول الهدنة لأنها خدعة وتنطوي على مخطط ضد فلسطين، وقالوا إن قواتكم في باب الواد تحقق الانتصار وقواتكم في القدس تسيطر على المدينة، وأن الوضع العربي العسكري جيد وأنه لا مبرر لتوقيع الهدنة. هذه الهدنة التي كانت قد ابتدأت يوم 11 حزيران 48 وانتهت مساء يوم 9 تموز 48 وقد نصت بنودها كما اقترحها الكونت برنادوت على ما يلي: أولا، لا يجوز لأي فريق أن يدخل خلال فترة الهدنة رجالا مقاتلين إلى فلسطين من مصر والعراق ولبنان والأردن وسوريا والسعودية. ثانيا، عدم استيراد أي نوع من الأسلحة من قبل الطرفين المتحاربين. ثالثا، عدم استغلال الهدنة لتقوية المقدرة الحربية عند الطرفين. رابعا، تقوم منظمة الصليب الأحمر الدولية بالإشراف على تزويد القدس بالماء والمؤن خلال فترة الهدنة، وأن تستعمل طريق القدس تل أبيب لهذه الغاية. اليوم 13 من حزيران ولكن من عام 1967 نشرت الصحف الأردنية نص برقية الرئيس جمال عبد الناصر إلى جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ويقول نص البرقية: وصلتني برقيتكم، وإنني وشعب الجمهورية العربية المتحدة لنقف بكل مشاعرنا معكم ومع شعب الأردن الشقيق، نقدر لكم موقفكم ونقدر الموقف البطولي الذي وقفه جيشكم الباسل، ولسوف أرسل لكم باكر $1,000,000 من العملة الصعبة كمعاونة فيما تواجهونه من آثار العدوان الغادر، وكما وإنني لعلى استعداد للاستجابة لأي طلب منكم، أحييكم وأحيي مواقفكم. أخوكم جمال عبد الناصر. وقد تحدث الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب له عن بطولات الجيش العربي الأردني ووقفته الشجاعة في جبهة القتال، وحيى جلالة الملك الحسين يرحمه الله لصدق مواقفه العربية. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة. مستمعي الأعزاء، كما تعلمون عندما نتحدث عن برنامج العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامى ونشميات الأمن العام، نتحدث عن علاقة تشاركية فيما بين مديرية الأمن العام وكافة القطاعات، وهذه العلاقة نعتز ونفتخر بها. اليوم حلقتنا راح تكون بإذن الله عز وجل غير، حيث أطلقت مركز الحسين للسرطان مبادرة تحت عنوان لا تختار هالطريق. أطفال صغار لا زالوا أيضا بأعمار الورود عمالهم بيدخنوا، إذا بتسألوا بيقول لك والله أنا عندي ظروف. معقول الظروف بتخليك تدخن وتودي بحياتك إلى الهلاك لا قدر الله في سبيل التبغ وفي سبيل أيضا الأراجيل والسجائر؟ ولذلك اليوم باسمكم جميعا سنتحدث بهذه

0: مواضيع إن شاء الله، لكن باسمكم جميعا أرحب بعطوفة الدكتور شادي عبيدات، استشاري أمراض صدرية وعناية حثيثة في مركز الحسين للسرطان. دكتور شادي، أسعد الله أوقاتكم والله، يعطيكم العافية سيدي،
1: الله يسعد مساك أخي وصفي.
0: حياكم الله. دكتور، عندما نتحدث عن الحملة لا تختارها الطريق، حيث أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة لا تختارها الطريق بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، وهذا الذي يهدف إلى رفع الوعي بمخاطر التدخين وإدمان النيكوتين بجميع أشكاله. لكن سؤالي إليك دكتور شادي بعد إذنك سيدي، الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الحملة تحت عنوان لا تختارها الطريق، تفضل سيدي.
1: بالبداية بحب أشكركم لإتاحة الفرصة أنه أكون معكم على أثير الإذاعة،
0: تسلم سيدي.
1: وكل التحية لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية درع الوطن،
0: تسلم.
1: وشكرا لمشاركتكم في معنا في هذه الحملة. الإعلام جزء أساسي وجزء بالغ الأهمية في حملات مثل هيك. الهدف
0: نعم.
1: الأساسي من هالحملة هو رفع الوعي بمخاطر التدخين وإدمان النيكوتين بجميع أشكاله، بما فيه السجائر التقليدية، السجائر الإلكترونية، التدخين المسخن والأرجيلة، وتسليط الضوء على أضراره الصحية والنفسية. كمان هدف أساسي من هذه الحملة هو تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن أنواع التدخين، والتأكيد على أنه جميع أنواع التدخين بأنواعها المختلفة وأشكالها المختلفة مضرة، وما في نوع أكثر أمنا أو أقل ضررا من النوع الآخر.
0: تعرف دكتور شادي، آسف للمقاطعة سيدي حتى مشان الملاحظة هذه، فعلا على أساس أنها تكون واضحة، في بعض الناس بيقول لك والله أنا تركت الدخان وبلشت بالسيجارة الإلكترونية، أو بشان أخفف بلشت بموضوع الأراجيل، وبتلاقي بدخن نفس. أنا والله الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من الناس، الدخان ما بعرفه، لكن بتلاقي الحمد لله، لكن بيقول لك الأرجيلة بتلاقيه بضرب له نفس أو نفسين، تمام سيدي، بقول لك بظل أريح وأخف من الدخان. فيا ريت نوضح ما بين الأراجيل والسيجارة الإلكترونية والسيجارة العادية سيدي.
1: لابد من التأكيد والتشديد على أنه جميع أنواع التدخين اللي ذكرناها، سواء السيجارة العادية، سواء السيجارة الإلكترونية، التدخين المسخن، سيجار، البايب، الأرجيلة، جميعها مضرة، وما في نوع منها أكثر أمنا من النوع الآخر، وما في نوع يعتبر وسيلة إقلاع، لأنه في ناس تفكر أنه والله أنا بدي أحاول أترك الدخان فخليني أحول على السيجارة الإلكترونية أو على التدخين المسخن، وهذا مفهوم مغلوط. المدخن هيك بيحول من نوع تدخين لنوع آخر، هذه مش وسيلة إقلاع، وبالعكس إحنا بنعرف ناس كثير أنه حاول يحول نوع ثاني وبالآخر صار يدخن من نوعين أو ثلاث.
0: سبحان الله.
1: وإحنا بنشوفهم يوميا، يعني أنه بيكون معه جهاز السيجارة الإلكترونية وبيكون معه برضه باكيت دخان.
0: والله أمس جلست كان في شغل عندنا، وفعلا زي ما تفضلت سيدي، سيجارة عادية والسيجارة الإلكترونية، مش ملحق الرجال.
1: نعم.
0: دكتور شادي سيدي، هذه الحملات اللي بتطلقوها أنتوا، إحنا برضو إحنا في مديرية الأمن العام نطلق العديد من الحملات، مثل لا تقتلني بفرحك، مثل مثلا الحملات الخاصة بالسير لا تسرع، وإحنا كمان نتحدث في هذا الإطار من باب التوعية، وأنتم مش مقصرين كمان. لكن عندما نتحدث سيدي على الحملات التوعوية، أكيد ولا بد أن تحدث فرقا حقيقيا في تغيير السلوك المجتمعي اتجاه التدخين، هل هذا صحيح سيدي؟
1: بالتأكيد أن الهدف هو تغيير السلوك العام، لكن مثل ما نعرف أنه تغيير السلوك يحتاج وقت وبيحتاج جهود، فحملة مؤقتة لفترة معينة ما راح تكون كافية. إحنا الحملات هذه لازم تكون مستمرة وليست موسمية، تحتاج جهود، تحتاج مشاركة أطراف عديدة، أطراف رسمية، جهات مستقلة، مؤسسات أهلية، و حتى أفراد، أي شخص يعني حتى على مستوى الفرد اللي في العائلة قادر أنه يساهم في حملات زي هيك من خلال نشر الوعي، من خلال نشر الرسائل اللي بتطلقها هذه الحملات، فالكل ممكن يكون مساهم، والإعلام برضو دوره كبير جدا بحيث أنه يوصل هذه الرسائل لأكبر عدد من المواطنين، لأنه أي حملة إذا ما كان في عليها تسليط ضوء من الإعلام، ما كان في مشاركة من الإعلام، العدد الناس راح توصلهم بالآخر راح يكون عدد محدود.
0: أنتوا الخدمات اللي بتقدموها مركز الحسين للسرطان سيدي في مجال التوعية، إيش هي الخدمات سيدي على مستوى التوعية وعلاج الإدمان؟
1: نعم.
0: مثلا على التبغ مثلا.
1: نعم، مركز الحسين للسرطان يعني محارب شرس للتدخين على مستويات عدة، يعني على سبيل المثال من خلال إطلاق الحملات مكافحة التدخين مثل هذه الحملة، وهي حملات منتظمة ومستمرة، يعني مش فقط يعني متباعدة، في حملات منتظمة هدفها بكون رفع الوعي، نشر المعلومات والمفاهيم الصحيحة عن التدخين وأنواعه، فهذا على المستوى الأول. المركز كمان مشارك أساسي في صناعة السياسات الوطنية لمكافحة التبغ، بالذات بالشراكة مع وزارة الصحة. المركز جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين. المركز كمان بقدم خدمات عيادة الإقلاع عن التدخين، وهي عيادة فيها مختصين بمعالجة الإدمان على التدخين، مفتوحة بالمجان لجميع مرضى المركز وموظفين المركز، مفتوحة برضو للمدخنين من برا المركز لكن بمقابل. بالإضافة إلى ذلك، المركز ومؤسسة الحسين عن طريق مكتب مكافحة السرطان يقيم دورات منتظمة على الأقل مرتين أو ثلاثة في السنة لتدريب مختصين في مكافحة التدخين أو معالجة إدمان التدخين، وبتخرج منها ناس مختصين بشهادات معتمدة متدربين على أعلى مستوى لعلاج الإدمان على التدخين، وممكن أنه في النهاية يكونوا جزء فعال من عيادات الإقلاع عن التدخين.
0: نعم، الآن أي إنسان بتلاقي واحد ربنا ابتلى بالتدخين دكتور شادي، مثلا سنة سنتين 10 20، في منهم أكثر ويجوز ذلك. الآن الخطوة اللي بتنصحوها أنتو سيدي في مركز الحسين للسرطان لأي شخص يرغب في الإقلاع عن التدخين، وأبرز التحديات اللي بيواجهها المدخنون أثناء رحلة الإقلاع سيدي؟ في تحديات؟ أكيد في تحديات.
1: تمام، نعم أكيد في تحديات. هلأ التركيز الحالي، هلأ طبعا الحملة هذه مطلقة للجميع سواء مدخنين أو غير مدخنين، لكن تركيزها أكثر على فئة المدافعين، بحيث أنه ما يدخلوا هذا الطريق من البداية، يعني تكون كوقاية أكثر من علاج. للأسف مرحلة الشباب واليافعين يعني معرضين أكثر أنه يبلشوا التدخين لأسباب مختلفة، ممكن قلة الوعي في هذا العمر، المفاهيم المغلوطة، وبالتالي أغلبية المدخنين حاليا إذا بنسألهم متى بلشوا يدخنوا راح يكون أنه بلشوا التدخين باكرا. فإحنا أو تركيز الحملة الأساسي أنه نحاول أنه ما نختار هذا الطريق من البداية، من هون أجل الاسم. لكن في عنا أكيد مدخنين وعندهم نية للإقلاع ونسبتهم مش قليلة، يعني الآخر مسح قطني لاستخدام التبغ في الأردن كان نسبة المدخنين الراغبين بالإقلاع 60%، وهذه
0: حلو. نسبة حلوة
1: كبيرة. لكن عندهم أكيد في صعوبات وفي تحديات.
0: نعم.
1: فإحنا دائما اللي مركز عليه أنه لازم يكون في البداية
0: هي إرادة. أنا بقول نعم. إرادة والله دكتور كمان.
1: هي في البداية قبل الإرادة المفروض يكون في رغبة واقتناع داخلي بأهمية إقلاع عن التدخين، وهذا بيجي عن طريق حافز داخلي أو شخصي للمدخن، سواء حافز صحي أو حافز مثلا عائلي، أنه أنا بدي أحافظ على عائلتي، ما بدي أعرض أولادي للتدخين، المحافظة على جودة الحياة. فلازم يكون في حافز داخلي والعمل على تقويته. في عيادات الإقلاع عن التدخين سواء في مركز الحسين أو في العيادات اللي بتدفع لوزارة الصحة، إحنا نعمل على تقوية هذا الحافز من خلال الدعم السلوكي، من خلال تقديم المشورة اللي هو الكاونسلينج، وبرضه من خلال تقديم المشورة انه كيف المدخن لا. يتعامل مع الصعوبات اللي اهمها الاعراض الانسحابية. اي شخص مدخن لفترة طويلة لما يحاول يترك الدخان راح يكون في اعراض انسحابية مزعجة، نرفزة، عصبية، صداع، توتر، قلق، وهذه اعراض مزعجة وممكن تكون سبب اساسي انه بيرجعوا يدخنوا. فاحنا من وعيهم كيف يتعاملوا معها سواء بأساليب معينة أو برضو عن طريق الأدوية اللي بتساعد على الإقلاع عن التدخين.
0: نعم. الآن السؤال الأخير دكتور حتى لا يدركنا الوقت سيدي، من منظور طبي وأنت متخصص في هذا المجال سيدي، الآن كيف ترى بأنه التدخين يؤثر على الجسم وبالأخص في المراحل الأولى؟ لأنه بعض الأشخاص يربط سرطان وأمراض خاصة بالرئة عافانا الله وإياكم جميعا سيدي بموضوع التدخين، هل هذا صحيح أم لا؟
1: نعم، هلا التأثيرات الصحية للتدخين متعددة، ويعني نحكي عنها بإسهاب راح نحتاج ساعات.
0: نعم.
1: لكن نتصر من ناحية الأورام والسرطان، هناك على الأقل 16 نوع سرطان سببهم أو في علاقة سببية مباشرة بينهم وبين التدخين. الناس تعرف أكثر شيء عن سرطان الرئة، وفعلا 90% من سرطان الرئة سببه التدخين، لكن هذا فقط مثل ما بيحكوا قمة جبل الجليد. هناك سرطانات أخرى متعددة سببها الرئيسي التدخين، مثل سرطان الحنجرة، سرطان المثانة، سرطانات الفم، بالإضافة إلى سرطانات أخرى التدخين سبب رئيسي لها، ممكن يكون نسب أقل مثل سرطان المريء، سرطان الكلية، البنكرياس. ففي أنواع سرطانات كثيرة. في أمراض أخرى متعددة سببها برضو الرئيسي التدخين، أو واحد من أسباب الرئيسي التدخين ومعروف للجميع، مثل أمراض القلب والشرايين،

0: الجلطات الدماغية، الأمراض التي تؤثر على الرئتين مثل الانسداد الرئوي المزمن، انتفاخ الرئة، التهابات الرئوية، السعال المزمن، بالإضافة إلى أمراض أخرى يمكن معلومات الناس أقل عنها، أنه سببها التدخين، هشاشة العظام، صعوبة التئام الكسور والجروح، ضعف الخصوبة سواء عند الرجال أو النساء، بالإضافة إلى تأثير التدخين على المظهر العام للمدخن، تجاعيد الوجه، الأسنان، اللثة، فيعني تقريبا التدخين يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
1: أنا بدي أشكرك دكتور شادي عبيدات، استشاري أمراض صدرية وعناية حثيثة في مركز الحسين للسرطان، شكرا جزيلا سيدي.
0: شكرا لك أخي وصفي، والله يعطيكم العافية.
1: الله يقويك، شكرا سيدي. إذن مستمعي الأعزاء، باسمكم جميعا مرة أخرى أشكر الدكتور شادي عبيدات، استشاري أمراض صدرية وعناية حثيثة في مركز الحسين للسرطان، الذي تحدث عن حملة لا تختار هالطريق. أيضا أشكر فريق العمل اللي رافقنا في هذه الفترة، الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية، وكل الشكر والمحبة لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: العيون الساهرة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، أهلا بكم وأحييكم. أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، حيث نعيش عبر إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع تاريخ هذا الجيش وأصالته. فمن مزايا تميز جيشنا العربي الأردني من بين الجيوش الشقيقة أنه يحمل اسم الجيش العربي، وهو اسم اختصت به الجيوش التي قادها الهاشميون من إرث ثورة العرب الكبرى. ويعتز النشامى الأردنيون من منتسبي هذا الجيش أنهم يرفعون هذا الشعار الذي يزين جباههم، يعلوه التاج الهاشمي والسيفان، رمز القوة والاقتدار والشجاعة والبطولة. الجيش العربي الأردني هو الامتداد الطبيعي لجيش الثورة العربية الكبرى كما هو معروف، وهو الجيش المصطفوي بحق إرثه العقائدي وخلقه وقيمه ورسالته. وجيشنا جيش عربي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، له في كل أرض عربية دور وقصة وحكاية، وقد نال شرف الدفاع عن أرض الأمة في أكثر من واقعة ومكان، وأدى واجبا تجاه جيوش أمته، وتجاوز بفعله الإنساني حدود الزمان والمكان، وكان الحريص على حفظ الأمن والسلام حتى خارج حدود الوطن، لينشر هذا الأمن وينشر العدل والسلام وقيم المحبة والإنسانية في الحياة الحرة الكريمة والآمنة المطمئنة.

إن كلمة القوات المسلحة الأردنية كلمة جامعة لكل صنوف الجيش العربي والأجهزة الأمنية، كما أن كلمة الجيش العربي تضم في معانيها القوات البرية الملكية وقوات البحرية وخفر السواحل الملكية وسلاح الجو الملكي الأردني، كما تضم كلمة الأجهزة الأمنية قوات الأمن العام الشرطة وقوات الدرك والدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة. وجلالة الملك عبد الله الثاني هو القائد الأعلى لهذه القوات المسلحة، إذ تتبعه وترتبط معه مباشرة بحسب نص المادة 32 من الدستور، وبيد جلالته إعلان الحرب وعقد الصلح مع أي دولة ومنح الرتب والأوسمة وألقاب الشرف. وجلالة الملك عبد الله الثاني باعتباره القائد الأعلى فهو جندي الوطن الأول، الذي لا يقبل لهذا الجيش إلا أن يكون في الصدارة في العزة والمجد والكفاءة والاحترافية. وقد أقسم منتسب هذا الجيش يمين الولاء وعهد الوفاء أن يكونوا أهلا لهذه العزة وهذا المجد وبأسمى معاني الإخلاص والوفاء.

لقد كتب نشام القوات المسلحة الأردنية تاريخ وطنهم بدماء الشهداء التي عطرت أرض الأردن وفلسطين وبلاد العروبة حتى وصلت أصقاعا عديدة في هذا العالم. وكانت بطولات وتضحيات النشامة وهم يؤدون شرف وواجب الدفاع عن الوطنية وعن الوطن قد أعطت هذا التاريخ زهوا وشموخا، وصنعت للأردن مكانة تحت الشمس، وجعلت علمنا الأردني يرفرف عاليا على ربى المجد. وليبقى الأردن قويا منيعا في وجه التحديات والتهديدات وفي وجه كل طامع ومن يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن، فقد كان عهدهم عهد الأوفياء الشرفاء، وقسمهم قسم الأرض والسماء، يضرب في التاريخ أن الوفاء ركن من أركان حياة هذا الجيش والنشامى فيه، يحفظونه ويؤدونه شرفا عن قناعة وطواعية على نهج من سبقوهم من الآباء والأجداد الذين أرادوا لهذا الوطن العزة والكرامة، وارتدوا هذا الشعار شعار الجيش العربي، وحملوا طبائع الفرسان الذين لا تنال منهم الرياح ولا تلين لهم عزيمة، وهم يقدمون التضحيات الجسام في سبيل الله والوطن والقيادة.

الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية قوة الوطن ودرعه وسياج أمنه وحصنه الحصين، تعمل وفق مصلحة هذا الوطن، وهي مضرب المثل في قوة البأس وفي التضحية والبطولة والإقدام. لها من السمات الكثيرة ما يعز على الوصف والذكر، فالنشام فيها يحملون أرواحهم على أكفهم، يمضون على سنن ونهج من نهج وسنن الأولين الذين ضحوا من أجل شرف وعزة وكرامة هذا الوطن بكل غال ونفيس، وقد نالوا ثقة قيادتهم وثقة الوطن ومواطنيه بهم، كما حازوا إعجاب أمتهم واحترام العالم لهم والتقدير بهم، فكانوا والمؤسسة العسكرية الأردنية نبراسا بين مؤسسات الوطن، ذلك أنهم درع الوطن وسياجه المنيع الذين ترفع لهم التحية، تحية العز والفخار بالنشامة رفاق السلاح وحماة الوطن والمسيرة، رمز العزة والعطاء والتضحية والبطولة، حماة التاريخ الأردني وحافظو الأمن والاستقرار لهذا الوطن العزيز الغالي، والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

القوات المسلحة الأردنية أعزائنا التي يلتصق اسم الجيش العربي بها جديرة بالكرامة والعزة الوطنية وجديرة بالمدح والإطراء جديرة بالاعتزاز بهذا الاسم الذي يزيدها شرفا في قصية الواجب والدور والمسؤوليات وهي التي خاضت غمار معارك الأمة في فلسطين عام 1948 وعام 1967 ودافعت عن أسوار القدس وحماها عام 1948 وظلت تصونها وترعاها حتى عام 1967 وكان لها دور قومي في العديد من بلدان وأقطار أمتها العربية وفي عام 1973 في الجولان السورية وفي صنع الكرامة الأردنية العربية وفي دورها في قوات حفظ السلام الدولية هي التي ما زالت تحظى برعاية واهتمام جلالة قائدها الأعلى وهو يواصل دعمه وتأكيده على جاهزيتها واستعدادها وعلى حرفية نشام الجيش العربي الأردني وجلالته لم يأل جهدا في توفير وسد احتياجات الجيش العربي وتجهيزه وتطويره ليواكب تكنولوجيا العصر على قدم المساواة مع الجيوش المتقدمة عالميا ليكون الجيش كما هو دائما بمستوى الأمل والطموح السياج المنيع الحامي للمسيرة الأردنية والمدرسة في الانتماء والوطنية وفي القوة والاقتدار وفي الكفاءة والاحترافية وفي العلم والمعرفة والمواقف الإنسانية.

0: الجيش العربي الأردني قرة عين جلالة قائده الأعلى، وهو موضع ثقته الدائمة، وهو نقطة الارتكاز في أمن واستقرار الوطن، وهو أهل لاعتزاز وافتخار شعبه به. سيظل جيشنا العربي صاحب الحضور الراسخ والإنجاز المشرف والحسن المنيع للدولة الأردنية، الأرض والإنسان والإنجاز والكرامة. أعزائنا على المحبة والمودة والاعتزاز بتاريخ جيشنا العربي واسمه وبدور قواته المسلحة الأردنية، التقينا تقديرا وإعجابا، ثناء وإطراء، وعلى الإخلاص للأردن الغالي نودعكم إلى أن نلقاكم مجددا. هذه تحية مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات، حمزة ربابعة، وعبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام المقدم الركن نادر الحماد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة.

وزير الزراعة يؤكد أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتسريع عملية استلام محاصيل القمح والشعير من المزارعين. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار لعشرين بلدة بالإخلاء. الوسيط الباكستاني يرجح توصل طهران وواشنطن لاتفاق في غضون 24 ساعة وإيران تستبعد. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في مدينة بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء المقبل. أخيرا أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى يوم الاثنين القادم. انتهى الموجز، دمتم بخير.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الخارجية ونظيره القطري يبحثان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، ونحن نعيش وأفراح الوطن هذه الأيام وذكرى الأعياد الوطنية. نبدأها بذكرى جلوس جلالة القائد الأعلى على العرش ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى. وفي هذه الأيام أعزائي يزداد الفرح ويتأنق فيه الأردنيون فرحة وفرحة تتلوها الأفراح حتى يغدو مجد الأردن بلا سقف وبلا حدود. أعزائي، وفي حلقة هذا المساء يسعدنا أن يكون ضيفنا للحديث المفتوح في هذه المناسبات العميد الركن المتقاعد فراس سليمان القضاء. مجددا أهلا وسهلا بك سيدي،
1: حياكم الله، يا مرحبا،
0: كل عام وأنتم بخير.
1: الله يرضى عليك وسلمك.
0: في جيب العميد الركن المتقاعد فراس القضاء مجموعة بطاقات، البطاقة الأولى لمن؟
1: طبعا البطاقة الأولى إلى سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، هو صمام الأمان في هذا البلد. والبطاقة الثانية إلى سمو ولي العهد

0: سمو ولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والبطاقة الثالثة إلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، والبطاقة الرابعة إلى جميع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين، وأيضا إلى الشهداء وإلى أرواح الشهداء وإلى المحاربين القدامى وإلى جميع أطياف الشعب الأردني الواحد الذين نتمنى لهم إن شاء الله دوام الأمن والاستقرار في هذا البلد.
1: إن شاء الله يا سيدي. يا سيدي، علاقة الأردنيين بقواتهم المسلحة علاقة حميمية، سواء عاملين أو متقاعدين، كيف جاءت هذه العلاقة بين الأردنيين والقوات المسلحة الأردنية؟
0: حقيقة العلاقة هي لم تأتي طفرة، هي نتيجة حب متبادل ونتيجة يعني مشاعر مزدوجة من الطرفين، بحيث إنه القيادة تبادل الشعب المحبة، والقوات المسلحة أيضا تبادل الشعب المحبة ومنتسبيها، وهم يبادلونها المحبة. فنحن لا نزال نعتز ونفتخر بانتمائنا إلى القوات المسلحة الأردنية، وهي حالة خاصة يعني لغاية الآن جميع العاملين والمتقاعدين وأبنائهم وجميع الأطياف هي تكن كل الاحترام للقيادة الهاشمية وللقوات المسلحة ولهذه الأجهزة التي هي ترعى أمن واستقرار هذا البلد.
1: نعم يا سيدي العميد الركن فراس القضاء، أيضا القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لم تقف عند حمل السلاح فقط، بل كان لها دور تنموي في كل ربوع الوطن بمختلف وحداتها وصنوفها وتشكيلاتها. لو قلنا سلاح الهندسة الملكي، لو قلنا مجموعة المياه أو مديرية الإسكان العسكري، لو تحدثنا عن مديرية الإفتاء، لو تحدثنا عن التعليم والثقافة العسكرية، تحدثنا عن الخدمات الطبية، كلها متواجدة في كل ربوع الوطن. الحديث لك سيدي، تفضل.
0: سيدي، الشعار الذي رفعه جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال رحمه الله، وهي يد تبني ويد تحمل السلاح. الجندي ليس فقط للقتال، الجندي أيضا أسهم وبنى الأردن ويطور الأردن، لأنه أصلا القوات المسلحة هي أكبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولديها أكبر مقدرات بشرية ومقدرات فنية ومقدرات أيضا للعمل. فلذلك القوات المسلحة لم تتوانى يوما منذ تأسيس الإمارة عن إنشاء المدارس، إنشاء المستشفيات وتشغيلها. فلذلك لو بدأنا بالثقافة العسكرية، يمكن أول مؤسسة ثقافية أو مدرسة أو الأمور هاي كلها كانت بيد الجيش، ولغاية الآن في المناطق النائية وفي عمان وفي الزرقاء مدارس التابعة للثقافة العسكرية. أيضا المكرمة الملكية لأبناء العاملين المتقاعدين هي 20% من المقاعد المخصصة للجامعات، أيضا تديرها الثقافة العسكرية. لو أتينا أيضا عن دور القوات المسلحة في التنمية الوطنية، لوجدت أن المؤسسات التابعة للجيش هي تقريبا تقوم بنفس أدوار الوزارات. مثلا لو وجدنا مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية تقوم بنفس دور وزارة الأشغال، هي تفتح طرق زراعية، تقوم ببناء المنشآت، المدارس، المستشفيات، تبني أيضا المباني الخاصة بالقوات المسلحة، تساهم في كافة مرافق الحياة. سلاح الهندسة الملكي ساهم في تطهير الألغام الموجودة في منطقة الأغوار ومنطقة البوتاس، لأنه المنطقة كانت يعني فيها عدد هائل من الألغام. أيضا تجهيز منطقة المغطس اللي أصبح معلم ديني لإخواننا المسيحيين، أيضا تجهيز الحفائر والسدود والبرك المائية، هذه كلها يعني يمكن مساحات الطرق الزراعية اللي فتحها سلاح الهندسة الملكي مساحات لا تستطيع أن تقوم فيها وزارة الأشغال. لذلك استخدموا أيضا التفجيرات لشق الطرق في المناطق الجبلية الوعرة، لأنه الآليات العادية الجرافات وغيرها والهمر لا تستطيع، فذلك استخدموا التفجير لشق الجبال لعمل الكثير من الطرق التي يصعب على الأجهزة العادية أو الآليات العادية أن تقوم فيها. أيضا في عندنا يعني المؤسسات الأخرى، مثلا مديرية الإعلام العسكري، مديرية الإعلام العسكري تساهم جنبا إلى جنب مع المؤسسات الإعلامية في الأردن في رفع الروح المعنوية للشعب الأردني وإلى توضيح الصورة الحقيقية للموقف الرسمي الأردني، وتساهم في بث الروح المعنوية والبرامج العسكرية والتواصل مع العاملين والمتقاعدين، وتساهم أيضا في تغذية المجتمع في البرامج الوطنية والأغاني الوطنية وغيرها من هذه الأمور. أيضا دارة الإفتاء يمكن قسم كبير من خطباء المساجد في مختلف أنحاء المملكة هم من مديرية

0: الاستفتاء العسكري سواء العاملين أو المتقاعدين، ويقوموا أيضا بواجبهم الديني تجاه الشعب الأردني داخل الأردن وخارجها. أيضا في عندنا اللي هي مثلا مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وخاصة مع هذه الثورة المتقدمة جدا في المؤسسة العسكرية، حيث تطورت وأصبحت تزاحم وأصبحت تنافس أكبر الأسواق والمولات العالمية في الأردن. عندما رفعت شعار التسوق للجميع، أنت بتعرف ياسين بيك كان زمان التسوق للمؤسسة العسكرية عن طريق البطاقة العسكرية
1: صحيح.
0: فقط العاملين المتقاعدين، الآن أصبح التسوق لجميع من هو موجود على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، أردني غير أردني أجنبي ضيف كله موجود. فلذلك المؤسسة العسكرية أيضا يعني أصبحت يعني بتكن متطور، ودخلت على نظام الطلبات ونظام الجوائز ونظام في خصومات عسكري، خصومات بسيطة للعسكريين من خلال البطاقة الشهرية. أيضا في عندنا المركز الجغرافي، المركز الجغرافي يقدم الخدمة الجغرافية لجميع المدارس، الأطلس تقدم النقاط الجغرافية، تتساعد مع دائرة الأراضي والمساحة، كل ما والموضوع الجي بي اس، كل شيء يتعلق بالجغرافيا هو الآن من صميم. طبعا المركز الجغرافي هو مؤسسة مدنية وعسكرية مدنية، يعني تدمج، وفي عندهم مركز يعني على مستوى الشرق الأوسط. فلذلك يعني كل مؤسسات الجيش هي ساهمت في تطوير المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا في مقدمتها أيضا لا أنسى دور الخدمات الطبية الملكية.
1: صحيح.
0: الخدمات الطبية الملكية لها باع طويل في خدمة الأردن منذ البدايات، منذ ويمكن كانوا بدايات تأسيس الخدمات الطبية، والآن التطور الآن أصبحت تقريبا في كل محافظة يوجد مستشفى. في عندنا المقر الرئيسي اللي هي مدينة الحسين الطبية، اللي تضم 6-7 مستشفيات داخل مجمع مدينة الحسين الطبية، ويشهد القاصي والداني للكفاءة الطبية والكفاءات والإنجازات التي يحققها الأطباء والممرضين والاختصاصيين في الخدمات الطبية الملكية، حيث أنهم ينافسون أعتى المستشفيات في العالم في الإنجازات، وهذا مشهود لهم. أنا من الكلام هذا مش من عندي، الكلام مثبت في وسائل التواصل ومثبت في الإنجازات والإبداعات في مجال العيون، في مجال القلب. يعني مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب هو مركز متطور جدا، العيون كل شيء يعني. فلذلك الخدمات الطبية للأمانة تقدم واجب كبير وتقدم خدمة. وفي بعض المحافظات التي لا يتوفر فيها مستشفيات حكومية تغطي المستشفيات العسكرية، تغطي المدنيين والعسكريين. وأيضا في بعض المناطق النائية التي لا يمكن في إنشاء فيها مستشفيات، يوجد مستشفيات متنقلة ميدانية عبارة عن كرفان ماشي، وفي أطباء وفي بيعملوا يوم طبي مجاني، وبيلفوا على حتى على رعاة الأغنام الموجودين في المناطق النائية.
1: صحيح.
0: تصلهم الخدمات الطبية الملكية بالمجان، ويقوموا أيضا بإجراء بعض العمليات الصغرى، ويقوموا بإجراء الفحوصات، ويقوموا بإجراء الفحوصات المخبرية والتصوير وكل شيء. لذلك لو تحدثنا عن الخدمات الطبية وعن مؤسسات الدولة الأردنية
1: نحتاج وقت طويل،
0: لكن هي ساهمت بشكل كبير في التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
0: ولها بصمات واضحة.
1: سيدي العميد الركن المتقاعد فراس القضاء، يعني وإحنا نحتفل بذكرى الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، نتحدث عن المكانة والسمعة العالية للأردن في المحافل الدولية. هذه السمعة والمكانة التي حققها الأردن، الفضل الأول لجلالة القائد الأعلى والمكانة التي يحظى بها في الأوساط الدولية السياسية، والجانب الآخر القوات المسلحة بمساهماتها في حفظ السلام ومستشفياتها اللي انتشرت في كل أماكن العالم التي اكتوت بنيران الحروب والكوارث الطبيعية. تحدثنا عن هذا الجانب.
0: حقيقة مشاركات الأردن في قوات حفظ السلام تركت بصمة واضحة في سجل الشرف للأردن. وأصبحت الدول التي تعرضت إلى نكبات تتغنى بالأردن. إحنا كنا نشوف بعض الأطفال أو بعض طلاب المدارس يهتفوا لجلالة الملك ويهتفوا للأردن بلغتهم البسيطة أو بطريقتهم الخاصة، ويمكن أنا كان لي الشرف أني يعني شاركت. الفقر والجوع والأمن المفقود في تلك الدول، جاءت القوات المسلحة الأردنية كقوات حفظ السلام كالبلسم على الجرح، فهي ساهمت في حفظ الأمن، ساهمت في تقديم الرعاية الطبية، ساهمت أيضا في تقديم الغذاء والدواء لهذه الفئات التي يعني التي ينخر فيها الفقر والجوع والأمراض. فلذلك في مختلف دول العالم يشهد القاصي والداني وتشهد كل المؤسسات الأمم المتحدة تشهد بكفاءة الجند الأردني الذي كان يعني متميز في قوات حفظ السلام. أيضا المستشفيات الميدانية في مناطق الصراع فمتواجدين في غزة، يمكن مستشفيين في نابلس، في في في في العراق كان في وجود، في ليبيا، في لبنان، أينما حلت الكوارث في أي دولة تجد الأردن أول من لب النداء. وطبعا هذا كله هذه المواقف لما يتمتع به الأردن من سمعة طيبة من خلال القيادة الهاشمية الحكيمة على مر الزمن التي وضعت الأردن في مقدمة الدول في هذه المجالات. يعني أي دولة بصير فيها زلزال، بصير فيها نكبة، بصير فيها كوارث، بصير فيها فيضانات، تجد الأردن من البدايات يرسل طائرات إغاثة، يرسل مستشفيات ميدانية، يرسل فرق إنقاذ من الدفاع المدني، يرسل سيارات، يرسل طواقم. فلذلك وأيضا كان في شهداء من الأردن من المشاركين في قوات حفظ السلام، وفي شهداء من المشاركين في المستشفيات وفي غزة وفي غيرها. لذلك دلالة على أن الأردن في عنده نظرة قومية ونظرة عالمية لا يتقوقع على نفسه فقط، نعم، لوحده، بالرغم من قلة الإمكانات في الأردن. صحيح. إلا أن الأردن يؤثر أصبح على نفسه. يؤثر على نفسه وأصبح رقم صعب في قوات حفظ السلام وفي تقديم الخدمة الإنسانية على المستوى العربي والمستوى العالمي.
1: يا سيدي احنا وايضا في احتفالنا بيوم الجيش والثورة العربية الكبرى قواتنا المسلحة بنزف لها أجمل التهاني. علاقة رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين لم تنتهي بالقوات المسلحة، والقدوة جلالة القائد الأعلى حفظه الله، نعم، دائم التواصل مع رفاق السلاح، بزورهم بالبيوت ومرات، نعم، بشرفوا عنده بالديوان أيضا، نعم، والقيادة العامة كذلك الحال متواصلة مع الإخوان رفاق السلاح من مختلف الرتب. لك تجربة في هذا المجال، نعم، تفضل سيدي.
0: سيدي طول عمر المتقاعدين العسكريين لهم مكانة خاصة عند القيادة الحكيمة وفي أيضا القوات المسلحة، لكن زاد هذا الاهتمام عندما خصص جلالة الملك وأصدر أوامره ومكرمة ملكية منه بتخصيص يوم للمتقاعدين العسكريين اسمه يوم الوفاء للمتقاعدين اللي هو 15 من شباط في كل سنة. وهذا اليوم خصص لأنه كل المتقاعدين اللي خدموا في هذه الكتائب وفي هذه التشكيلات وفي هذه المديريات إنهم يجوا ينضموا ويكون في زي معرض والتطور اللي جرى ويكون في يعني ترتيبات إشي ويتصور وينزلوا على الفيسبوك. فأنا يعني دعيت أكثر من مرة إلى الحرس الملكي الخاص أو إلى قيادة الشرطة العسكرية الملكية أو إلى الوحدات اللي قدمت فيها، وجدت ناس أعمارهم فوق 80،
1: يا سلام،
0: موجودين.
1: نعم، نعم.
0: أنا شفت أشخاص يعني كانت الدمعة بعينه لما كان يشوف وحدته كيف خدم فيها ومهتمين فيها ويعني ويلقوا كلمات ويعبروا ويتصوروا ويشوفوا الآليات والتطور اللي حدث ويزور موقعه ويقول أنا كنت أتدرب في هذا الميدان، كنت أنام في الثكنة هاي، وكانوا يسمحوا لهم يتجولوا في المعسكر. يعني شيء مهما حكيت لك لا يمكن أن أوفي هذا الموضوع حقه. علاوة على ذلك صدرت تعليمات بناء على توجيهات جلالة القائد الأعلى، القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بعطوفة رئيس هيئة الأركان أصبحت تستدعي المتقاعدين العسكريين لرعاية تخريجات في هذه المدارس والمعاهد العسكرية. يعني أنت كمتقاعد بتقول لك تعال أنت على حفل التخريج، هذا تكريم ما بعده تكريم. أيضا المتقاعدين أصبح في الاستفادة من خبراتهم، المتقاعدين هم بيوت خبرة، الآن إعادة الاستخدام أو العقود أو الكذا للمتقاعدين العسكريين بدرسوا في الجامعات بالثقافة العسكرية في دائرة التعليم الجامعي بالجامعات بكل الفنيين الميكانيكي بعين الأجهزة الفنية الحديثة كله يتم إعادة استخدامهم براتب جديد، الاستفادة منهم الأشخاص اللي بيعملوا في مجال الطيران، الأشخاص اللي بيعملوا في التدريس في الجامعات في المدارس في كافة المؤسسات في المركز الجغرافي في أي مؤسسات تابعة للدولة يتم إعادة استخدام المتقاعد للاستفادة من خبراته. فالمتقاعد لما بيكون بين أهله وأولاده بيقول لهم والله القيادة العامة حكوا معي بدهم إياني أرجع، فبيعرف أنه هو شخص مهم ولا يزال منتج. فهذه أصلا تؤثر فيه نفسيا أكثر ما تؤثر فيه ماديا.
1: صحيح.
0: تؤثر فيه وترفع معنوياته وتحسسه. وأمام المجتمع لما يقول له شو، قال والله أنا بدرس في الجامعة مثلا في التعليم الجامعي، أنا والله رجعوني أدرس في المدفعية، أنا والله رجعوني أشتغل في مجال أبراج الدبابة كوني فني برج دبابة.
1: صحيح.
0: شعور لا يوصف أنه المتقاعد بعد ما يتم إحالته للتقاعد يتم الاستفادة منه، أو أنه يجي يعطي محاضرات، أو أنه يشعر بأنه لا يزال منتج، وأنه القيادة مقدرة موقفه، مقدرة خبرته. لذلك هذا شيء عظيم. فذلك التواصل مع المتقاعدين، أيضا أبواب المعسكرات وأبواب الإخوان مفتوحة، رفاق السلاح أصبح لهم أبواب وشبابيك في كافة المؤسسات الخدمية. بتروح على الخدمات الطبية في عيادات خاصة لرفاق السلاح.
1: صحيح.
0: بتروح على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في سعر خاص لرفاق السلاح، في بطاقات خاصة. بتروح حتى بتوجيهات جلالة الملك أصبح في المؤسسات الحكومية بالأحوال المدنية بالضمان الاجتماعي بأي كذا
1: بالمطار
0: بتقول أنا رفاق، أنا متقاعد، إحنا من رفاق السلاح، إله ممر خاص.
1: صحيح.
0: ما بصف على الدور مع الناس.
1: نعم صحيح.
0: حقيقة يعني العز والاحترام الذي يجده المتقاعدون في هذا البلد لا تجده عند أي متقاعد في بلد آخر.
1: بالتأكيد. نقطة أخيرة، العميد الركن المتقاعد فراس الإقضاء سيدي، برنامج خدمة العلم اللي بتوجيهات،
0: نعم،
1: سيدنا أطلقوا سمو ولي العهد،
0: نعم،
1: للشباب الأردنيين، أحدث رد فعل إيجابي،
0: نعم،
1: لدى رب الأسرة أول شيء أنه أبناؤه الآن في أيدي أمينة، ولدى الشباب أيضا يعني أنه إعادة بنائهم وتأهيلهم. تعليقك على هذا
0: سيدي. اللي اشتغلوا على موضوع خدمة العلم أشخاص يعشقون الأردن، لأنه تم العمل عليه بروح وبمهنية عالية. التدريب وفقرات التدريب أنا اطلعت عليها شيء يعني الثلاث شهور
1: بيطلع
0: مفخرة. أبعدوا عن الخدمة الإدارية والخدمة أنك تروح، لا. لذلك حتى الطريقة اللائقة، الطريقة اللائقة لما يبلغوا واحد بودوا له رسالة أنه أنت حصلت على شرف الخدمة في أنك تكون في خدمة العلم، يعني تكريم، يعني طريقة الصياغة أيضا التعامل معهم شيء مهم جدا. فخدمة العلم إحنا في بلد يجب أن يكون جميع أطياف الشعب قادرين على حمل السلاح وقادرين على الدفاع عن الأردن. إحنا نقع في وسط محيط متلاطم الأمواج، منطقة بؤرة مشتعلة، لذلك يجب أن يكون الشباب خصيصا والجميع فئات الشعب قادر على حمل السلاح إذا نادى المنادي للحرب، أن يكون قادر أن يحمي، على الأقل يحمي نفسه ويحمي عائلته. أنا ما بطلب منه يروح على خط الدفاع الأول في الحرب، على الأقل يحمي عائلته، يحمي نفسه. صحيح. يحمي المنطقة اللي هو فيها، يعرف يستخدم السلاح.
1: نعم.
0: فلذلك موضوع خدمة العلم تأخر لما طبق، ولكن طبق صح. وأنا بشوف الإقبال عليه إقبال ممتاز، والفيدباك وردود الفعل من الأشخاص اللي خدموا في خدمة العلم بقول لك إحنا احترمونا، قدرونا، دربونا، عملونا ريفرش لحياتنا. يعني بقول لك إنه إحنا رجعنا مواليد جداد،
1: واحد جديد،
0: واحد جديد. ما بيحكوا عن أي ذل أي مهانة نهائيا، ما فيه، كل شيء مفخرة.
1: صحيح. إعداد الشباب.
0: نعم.
1: أو سليمان سيدي، العميد الركن المتقاعد في رأس الإقضاء، سليمان وإخوانه تعرفنا عليهم سيدي وعلى الأسرة الكاملة.
0: أول شيء أنا زوجتي هي بنت شهيد.
1: جميل. مجد.
0: نعم.
1: مؤثل.
0: يعني الحمد لله رب العالمين، والدها شهيد، استشهد في عام 1968 في حرب الاستنزاف.
1: رحمة الله.
0: وأنجبت لي الحمد لله 4 بنات وشباب 2.
1: الله يحفظها.
0: عندي أبنائي جميعهم الحمد لله رب العالمين درسوا على رفقة المكرمة الملكية السامية في الجامعات الأردنية. وعندي بنتي الكبيرة ولاء وكيل في الخدمات الطبية الملكية في المختبرات، ورحمي كانت في الإسكان العسكري، وعندي شفاء مهندسة في قطر، وفرح أيضا بكالوريوس إدارة أعمال في السعودية، وعندي سليمان درس هندسة صناعية وهو الآن في الملكية الأردنية، وزكريا يدرس في الجامعة البلقاء من سبراني. والحمد لله رب العالمين قواتنا المسلحة وقيادتنا الهاشمية قدمونا المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين. هذه مكرمة يعني لا تعد ولا تحصى محاسنها. إحنا مدينين للأردن وللقيادة الهاشمية بهذه المكارم التي لا تعد ولا تحصى.
1: الله يبارك فيك يا سيدي. إحنا كلنا شكر وتقدير لجلال سيدنا الله يطول عمره وقواتنا المسلحة وربنا يحفظ بلدنا آمنا مستقرا. العميد الركن المتقاعد فراس الإقضاء، سعدنا فيك سيدي في هذا الحديث الطيب الحديث الجميل، يمر الوقت فيه بسرعة. يا ميت أهلا وسهلا فيك في إذاعة القوات المسلحة.
0: الله يرضى عليك وسلمك.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه، تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات وحمزة الربابعة، من المونتاج والتصوير إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي على الوديان ومؤمن الحنيطي، ومن المتابعة المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم، هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السربي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم. تخصص معظم دول العالم يوما للاحتفال بتكريم الجيش والقوات المسلحة، تستذكر في هذا اليوم تضحيات الجنود ودورهم في حماية الأوطان. ومن اللافت أن الاحتفالات بيوم الجيش تختلف بشكل كبير من بلد لآخر، فبينما تكتفي بعض الدول بالعروض العسكرية التقليدية، تشهد دول أخرى فعاليات غريبة وفريدة قد لا تخطر على البال. في هذه الجولة العالمية سنتعرف على أبرز وأغرب طرق الاحتفال بيوم الجيش حول العالم. لنبدأ من الدول التي تشتهر بالعروض العسكرية الهائلة. في روسيا يعد الاحتفال بيوم النصر من أكبر المناسبات العسكرية، حيث تمتلئ الساحات بالدبابات والصواريخ الحديثة والطائرات المقاتلة التي ترسم ألوان العالم في السماء. أما في الصين فتتميز الاحتفالات بالدقة والانضباط المذهلين، إذ يسير الآلاف من الجنود بخطوات متناسقة وكأنهم شخص واحد. وفي فرنسا يقام عرض عسكري شهير في العيد الوطني على جادة الشانزليزيه، ويعتبر هذا العرض من أشهر العروض العسكرية في العالم وأقدمها. وهذه الاحتفالات لا تهدف فقط إلى إظهار القوة العسكرية، بل تعكس أيضا تاريخ الدولة وهويتها الوطنية. تشارك عائلات الجنود والضباط والجماهير الشعبية الاحتفال بهذا اليوم، تأكيدا على درجات المودة السائدة في هذه المجتمعات مع القوات المسلحة. وفي الولايات المتحدة مثلا تفتح بعض القواعد العسكرية أمام الزوار، حيث يمكن للأطفال مشاهدة المعدات العسكرية عن قرب والتعرف على حياة الجنود. وفي كندا وأستراليا تترافق الاحتفالات مع عروض موسيقية ومسيرات شعبية وأنشطة خيرية لدعم قدام المحاربين وعائلاتهم. وهكذا يتحول يوم الجيش من مناسبة رسمية إلى احتفال مجتمعي يجمع مختلف فئات المجتمع. والآن نصل إلى الجزء الأكثر إثارة في حلقتنا، وهي التقاليد الغريبة والفريدة. في تايلاند تستخدم الفيلة أحياناً في بعض الاحتفالات والمناسبات العسكرية الرمزية في إشارة إلى دورها التاريخي في الحروب القديمة. وفي الهند يقام عرض تغيير الحرس على الحدود مع باكستان بطريقة استعراضية مميزة، حيث يؤدي الجنود حركات مبالغة فيها وقفزات عالية أمام الجمهور وسط تصفيق حار من الحاضرين. أما في المملكة المتحدة فإن بعض الاحتفالات العسكرية تتضمن عروضا لفرق موسيقية ترتدي أزياء تاريخية تعود إلى مئات السنين، مما يجعل المشهد أشبه بالسفر عبر الزمن. وفي بعض المناطق من سويسرا تنظم فعاليات تسمح للمدنيين بتجربة بعض التدريبات العسكرية البسيطة أو التعرف على المعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والطوارئ. ومن أغرب ما يمكن مشاهدته في بعض المناسبات العسكرية العالمية عروض القفز المظلي التي يهبط فيها عشرات الجنود في وقت واحد وهم يحملون أعلام بلادهم. شهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في طبيعة الاحتفالات، فبدلا من التركيز فقط على الدبابات والطائرات التقليدية، بدأت دول كثيرة تعرض أحدث تقنياتها العسكرية مثل الطائرات المسيرة والروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. في بعض الدول تستخدم الشاشات العملاقة والعروض الضوئية والطائرات المسيرة المضيئة لتشكيل صور وأشكال في السماء، مما يضيف بعدا فنيا حديثا إلى المناسبة. وهكذا أصبحت الاحتفالات تجمع بين التاريخ العسكري العريق والتكنولوجيا المستقبلية. وبمناسبة عيد الجيش الأردني الذي صادف يوم الأربعاء الماضي، نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الذين سطروا عبر تاريخ الوطن صفحات مشرقة من البطولة والتضحية والوفاء. نستذكر بكل فخر تضحيات الجنود الذين حملوا راية الوطن وحافظوا على أمنه واستقراره، مقدمين أروع الأمثلة في الانتماء والإخلاص. كل عام وجيشنا العربي المصطفوي بخير، وكل عام والأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الأبي ينعم بالأمن والعزة والازدهار.

وإلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في هذه الحلقة من حول العالم. اكتشفنا كيف يحتفل شعوب العالم بيوم الجيش بطريقة متنوعة، من العروض العسكرية الضخمة إلى المهرجانات الشعبية، وصولا إلى التقاليد الغريبة والفريدة التي تعكس ثقافة كل بلد وتاريخه. إلى اللقاء ودمتم بخير.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الوسيط الباكستاني يرجح توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق في غضون 24 ساعة وإيران تستبعد. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء، وأول ظهور للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 عبر قطر والمغرب. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب عن ارتياحهم البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، وتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتصاعد مؤشرات التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين الجانبين في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهم يجري التفاوض عليه بوساطة باكستانية. إلى التفاصيل.
1: تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء المواجهة بينهما وسط تفاؤل متزايد تبديه طهران وواشنطن والوسيط الباكستاني بعد أسابيع من المفاوضات. وأكد مسؤول أمريكي رفيع التوصل إلى صيغة نص متفق عليها مع توقعات بتوقيع اتفاق أولي خلال الأيام المقبلة، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الانتهاء من صيغة نص نهائي لاتفاق السلام، مشيرا إلى استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات النهائية. في المقابل، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا وتمثل المرحلة الأولى من مسار تفاوضي يمتد 60 يوما لبحث القضايا الخلافية وفي مقدمتها الملف النووي، محذرا من أن عدم تنفيذ الالتزامات قد يعرقل المراحل اللاحقة. وتتباين الروايات بشأن تفاصيل التسوية، إذ تتحدث وسائل إعلام إيرانية عن تفاهمات مختلفة، بينما تؤكد واشنطن أن الاتفاق يتضمن ترتيبات رقابية وأمنية. وتواصل الأطراف بحث آليات التوقيع مع طرح سويسرا لاستضافة مراسم محتملة وترجيح توقيع أولي رقمي عن بعد. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرات مسيرة إيرانية قالت إنها كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي. وفي ظل هذا التداخل بين المسار الدبلوماسي والتطورات الميدانية، تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد إمكانية تحويل التفاهمات إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة.
0: وفي غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت السبت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام. وفي وقت لاحق، توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إنهاء إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. وقال شريف السبت في منشور على منصة إكس: الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. ومن جهتها استبعدت إيران اليوم أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت به وكالة إرنا الرسمية للأنباء. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة الإيرانية أنه علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، قائلا إن الأمر لن يكون غدا الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة.

0: ونواصل تقديم نشرة الأخبار بالشأن اللبناني، حيث استشهد شخصان في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، كما استشهد شخص آخر في غارة على بلدة معركة في قضاء صور جنوب لبنان. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات على مناطق متفارقة في الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من بلدات قضاء النبطية، إضافة إلى نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل. كما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في المطلة ومزقاف عام ومناطق في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة من لبنان. وسياسيا، في بيروت طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وفي غزة استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو الطريق الرابط مع محافظة الخليل وفق ما أفادت به مصادر أمنية. وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت في محيط مدخل المخيم وعلى شارع القدس الخليل. ونتحول مستمعينا إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في مدينة بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة لمونديال 2026. في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره النمساوي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة النمسا فجر الأربعاء المقبل على ملعب بي أرينا في لقاء يترقبه الأردنيون مع الظهور الأول للنشامة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. هذا ويدخل كأس العالم 2026 يومه الثالث بإيقاع عربي واضح بعدما فتحت مباريات الافتتاح باب النسخة الأكبر في تاريخ البطولة. وسيكون اليوم الموعد مع بداية قطرية أمام سويسرا وقمة مبكرة تجمع البرازيل والمغرب في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول. وتبدأ قطر مشوارها عند 10 مساء بمواجهة أوروبية أمام سويسرا ضمن المجموعة الثانية. بعد ذلك تتجه الأنظار العربية إلى فجر الأحد، حيث يلتقي المغرب والبرازيل عند 1 صباحا في مباراة تحمل وزنا خاصا للمنتخب المغربي بعد حضوره التاريخي في مونديال قطر 2022. ويمنح اليوم البطولة أول اختبار عربي مزدوج، حيث تبحث قطر عن بداية هادئة في مجموعة لا تبدو سهلة، والمغرب يدخل مباشرة في مواجهة كبرى أمام أحد أكثر المنتخبات العالم حضورا في ذاكرة كأس العالم. ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الأردني الدولي أدهم مخادم لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم. وسيكون مخادم أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. هذا وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول بطولة تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. إلى التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: تشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى بدلاً من 32 منتخباً، وستخوض المنتخبات 48 المباريات 104 على مدى 40 يوماً وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بحيث يخوض كل

0: مغلوب وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق 19 من تموز المقبل على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقام مباريات كأس العالم في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بواقع 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين. وأعلن الفيفا أن المنتخب الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار أمريكي، فيما سينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار. وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى.
1: ومحليا، أعلنت مديرية شباب محافظة مادبة عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على 4 مدن شبابية، إضافة إلى بث كافة مباريات بطولة كأس العالم. مدير شباب مادبة دكتور محمد الجعافري تحدث لمندوبتنا هيا حدثت حول هذا الموضوع.
2: نحن في وزارة الشباب نقوم بتنفيذ التوجيهات الملكية حول جميع الفعاليات التي تخدم القطاع الشبابي. في هذا الصدد وفي هذا الحدث التاريخي جاءت مكرمة سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله لبث جميع مباريات كأس العالم مجانا عبر شبكات واسعة من الشاشات العملاقة في 60 مركزا شبابيا على مستوى المملكة، موزع على جميع محافظات المملكة. ومحافظة مادبة من محافظات المملكة تم تركيب 4 شاشات عرض لبث هذه المباريات موزعة على النحو التالي أو موزعة على جغرافية المنطقة، وهي مركز شباب مادبة ومركز شباب ديبان ومركز شباب مليح. أيضا هناك شاشة في قضاء مليح وفي قضاء جريني، أيضا مركز شباب جريني.
1: في معان قال مدير مستشفى معان الحكومي إن العمل جار على تجهيز وتأثيث مبنى العيادات الخارجية الجديد والذي بلغت كلفة إنشائه 3,750,000 دينار من مخصصات مجلس محافظة معان. حول تجهيز مبنى العيادات الخارجية تحدث مدير مستشفى معان الحكومية الدكتور وليد الرواد لمندوبنا قاسم الخطيب عن سير العمل في تجهيز المبنى.
3: صحيح، أنا سعيد جدا أن أتحدث عن مبنى العيادات الخارجية الذي طالما انتظرناه وكان حلم يراود جميع مرتادي مستشفى معان الحكومي. اليوم نرى هذا المبنى يرى النور، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح هذا المبنى، مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم. تبلغ مساحة هذا المبنى 5300 متر مربع بكلفة إنشائية 3.5 مليون، وتجهيزات 1,200,000 من موازنة اللامركزية لمحافظة معان، وأما التجهيزات والأثاث فكان من وزارة الصحة، وهي الآن يتم توريد هذه الأجهزة وهاي الأثاث تباعا إلى مبنى العيادات الخارجية. صحيح نظام العيادات الخارجية نظام مختلف عن النظام القديم، العيادات اللي كانت موجودة كل تخصص له خلينا نقول مبنى خاص فيه، يستقبل المرضى، قاعات انتظار خاصة فيهم، ريسبشن خاص فيهم، وعيادات متعددة للأطباء ليتم أول شيء تقديم خدمة فضلة لهؤلاء المرضى والاختصار الوقت، بحيث أنه يكون عدد من الأطباء غير عما يكون طبيب واحد يقدم خدمة لمئة مريض، يكون هناك 3 أطباء أو طبيبان، نختصر وقت الانتظار لهؤلاء المرضى. أيضا سيكون هناك بنك الدم، بنك الدم سيكون دوامه على مدار الساعة، مجهز بجميع الأجهزة، الخاصة لبنك الدم. فألف مبروك لأهلنا في هذه المحافظة هذا المبنى وهذا الإنجاز.
1: ونصل إلى

حالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الوسيط الباكستاني يرجح توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق في غضون 24 ساعة وإيران تستبعد. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء، وأول ظهور للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 عبر قطر والمغرب. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ووليد الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. اليوم نتحدث عن زراعة أو تبديل المفاصل، النجاحات والفشل. نعم، هناك نجاحات مبهرة في هذا الحقل، وأيضا يوجد للأسف فشل، ويصل إلى إعادة الزراعة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور فراس سلمان الدبوبي، وهو استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية، وهو أستاذ في كلية الطب جامعة الهاشمية. دكتور فراس، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية، ونتشرف دائما في هذه الحلقة.
2: أهلا وسهلا دكتور علي، وشكرا للإذاعة الأردنية على هاي الاستضافة.
1: دكتور، تناقشنا شو محور حديثنا، وبصراحة يعني انبسطت كثير أنه بدنا نحكي اليوم عن قديش تقدمنا في زراعة العظام والمفاصل، وخاصة المفاصل الصناعية، ولكن للأسف هناك فشل بعد الزراعة. وأكيد يعني هذا عمل يعتمد ليس على المريض وليس على الطبيب وليس على المستشفى، وليس بل جهد مشترك وفريق عمل. فخلينا نقول بداية، أين تطور طب زراعة المفاصل؟ إلى أين وصل؟
2: في البداية دكتور علي، يعني أنت بجوز طرحت موضوع مهم جدا في جراحة العظام، ويعني في بعض الأماكن في العالم سموها عملية تبديل المفاصل عملية القرن العشرين، لأن هي تطورت في القرن العشرين.
1: نعم صحيح.
2: فطبعا إذا إحنا بدنا نحكي على زراعة المفاصل الاصطناعية اللي أكثر شيوعا حاليا، اللي هي زراعة مفصل الركبة والورك.
1: نعم.
2: طبعا هناك زراعة لمفصل الكتف، زراعة لمفصل الكاحل، زراعة للمفاصل الصغيرة في الإيدين. نعم. بس الأكثر شيوعا واللي الناس يعني صارت متعارف عليها عند الناس اللي هي الركبة والورك.
1: نعم، ما في اجتماع عام إلا ما يكون الناس بناتهم زارعين مفاصل.
2: 100% إلا ما تلاقي واحد في العيلة أو واحد في الجيران. صح. أو واحد في أي قاعدة زارع مفصل، سواء ركبة أو ورك. وللأمانة هو ثقافة المجتمع لعبت دور مهم في انتشار هاي العمليات. طبعا هاي العمليات تطورت بخلينا نحكي بستينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت البداية نوعا ما بطيئة، ولكن التطور سريع جدا كان من ناحية المواد المستخدمة
1: النوعية.
2: ونوعية المفاصل وميكانيكية المفاصل والمواد المضافة لهذه المفاصل وكيفية تجنب المضاعفات اللي ممكن تصير نتيجة زراعة.
1: نعم.
2: هذه
1: نعم.
2: المفاصل. فنرجع للوعي المجتمعي، يعني للأمانة ممكن حوالي 20-25 سنة لما كنا نحكي لواحد بدك مفصل اصطناعي يفله ما يرجع، يخاف.
1: صح.
2: لأنه ما كان في تجربة عند المجتمع بهذه المفاصل، كان يعتقد أنه أنا إذا سويت المفصل خلاص ما رح أمشي مرة ثانية.
1: عجز.
2: الحمد لله أنه الثقافة هاي تغيرت حاليا، صار الناس يجوا يطلبوا المفاصل، لأنه اكتشفوا أنه هاي المفاصل الاصطناعية زراعتها هي حل لمشكلة كبيرة، ألا وهي ألم المفاصل المزمن سواء كان الورك أو الركبة، اللي فشلت فيه كل أنواع العلاج السابقة، اللي هي سواء كانت مسكنات أو تغيير طبيعة الحياة أو تنزيل الوزن أو الرياضة أو العلاج الطبيعي، وصلوا لمرحلة أنه الألم غير مسيطر عليه.
1: نعم.
2: فبالتالي ما كان في حل تاني غير العملية. فالمريض خلينا نحكي بالبداية بيجي مجبر أنه يساوي هاي العملية، بس اللي لاحظنا بعد 3-4 شهور بيجي بطلب الجهة الثانية. فهذا يعني دليل أنه هو تغيرت حياته،
1: تحسنت
2: للأحسن. حياته للأحسن، من ناحية الألم، من ناحية الحركة، من ناحية النشاط. طبعا هاي كلياتها الأمور تقاس بمقاييس مختلفة، ولكن أهم قياس اللي هو رضا المريض.
1: نعم
2: المريض
1: صحيح.
2: إذا
1: بيرجع هو بيطلب منك اعمل لي المفصل الثاني،
2: بالضبط
1: تكون راضي ومكيف.
2: حتى نتائج هاي العمليات لا يؤخذ

0: الجراح انه مريض يتحسن او ما تحسن، لا هو في
1: المفروض
0: كويستشنير او استبيان للمريض، هو يعني هو اللي بيحدد لنا هذا المريض استفاد او ما استفاد بناء على راي
1: على
0: المريض
1: أجوبته
0: على اجوبته، من ناحيه الالم، من ناحيه محدوديه الحركه، من ناحيه النشاط
1: النشاط
0: اليومي،
1: الوظيفة.
0: من ناحيه النشاط الوظيفي. فكلها هاي كانت ايجابيات
1: هاي
0: شجعت الناس
1: مؤشرات
0: ان لنجاح
1: مطمئنة.
0: العمليه.
1: نعم
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم طيب هلا كثير من الناس بقول لك المفصل شو رخ يقدم لي، شو بقدر، بتعرف بده وظائف من المفصل. زمان أعتقد الوظائف كانت محدودة، اليوم أكثر.
0: صحيح. هلا اذا بنحكي يعني شو السبب اللي جاب المريض اصلا يطلب عمليه او يطلب علاج، اهم سبب
1: غير الألم.
0: اللي هو الالم اهم سبب، وانا بعتبره هذا اكبر نعم رب العالمين علينا
1: نعم نعم
0: لعده اسباب. اول شيء الالم هذا هو عباره عن منبه انه في شيء غلط، والشغله الثانيه اجر، فيعني على الحالتين المريض مستفيد.
1: نعم
0: بس المرات الالم بيكون مزعج لدرجه انه الواحد مش قادر يسيطر عليه،
1: طبعا.
0: فبيجي بيحكي لك انا والله متالم، تيجي بتحكي له بدك عمليه، بيسالك سؤال بسيط، كيف انا يعني حياتي بعد العمليه راح تكون، يعني اختصارا لسؤالك انه المفصل شو بده يقدم لي.
1: صح.
0: اول جواب نجاوبه انه الالم راح يروح. طبعا هذا الالم، كلمه الام راح يروح راح نحكي مطولا فيها، بس يعني خلينا نحكي بنسبه تتجاوز 80 90% من الناس الالم بيروح. هذا أهم سبب جاب المريض اللي هو
1: نعم
0: الألم.
1: نعم
0: السبب الثاني محدودية الحركة بتروح. السبب الثالث المريض اللي ما كان يقدر يمشي أكمل خطوة يروح على الحمام، اللي مش قادر يروح على المسجد، اللي مش قادر يخدم حاله، اللي مش قادر ست البيت مش قادر تقوم بوظائفها اليومية، نحكي لها إنه إذا الألم راح أوتوماتيكيا هاي الأمور كلها راح تتحسن، الوظيفة، النشاط، حتى المسافة اللي ممكن تمشيها بتتحسن، لأنه
1: حتى
0: الألم
1: الحياة الخارج
0: اللي هي
1: الاجتماعية.
0: نوعية الحياة اختلفت للأحسن.
1: نعم
0: فهذا اللي بيقدمه المفصل. طبعا هذا الكلام عام، في بعض خلينا نحكي الأمور اللي لازم نشرحها للمريض من ناحية إنه إيش الأشياء اللي ممنوع تعملها بعد العملية، إيش المضاعفات اللي إحنا بنخاف تصير مع المريض، كيف ممكن نتجنب هاي المضاعفات. طبعا هاي نجاح العملية ما بيعتمد فقط على الجراح، وما بيعتمد فقط على المريض، وما بيعتمد فقط على المفصل اللي بدنا نزرعه، طبعا بيعتمد على الأشياء ثلاثة مجتمعة
1: عدة
0: اللي
1: العوامل
0: هي
1: مش
0: عوامل مجتمعة تؤدي لنجاح العملية. فبالتالي لا هو الجراح لحاله بينجح العملية، ولا هو المفصل لحاله،
1: يعني
0: ولا هو
1: ثلاث
0: المريض
1: أشياء
0: لحاله.
1: تؤدي إلى نجاح، وإذا
0: فشل، يا نجاح أو فشل،
1: فشل.
0: طبعا بعد إرادة رب العالمين.
1: نعم طيب هلا كيف تطورت زراعة المفصل؟ يعني كيف بالنسبة للمعادن، للمكونات، بالنسبة لمدة العملية، التقنيات الجديدة؟ يعني أكيد يعني في تطور
0: صحيح.
1: رهيب.
0: طبعا خلينا نحكي احنا ممكن المفاصل اللي كان فيها اكثر تطور اللي هي مفاصل الركبه والورك. في جراح انجليزي بالستينات كان له عده تجارب في زراعه المفاصل الاصطناعيه. طبعا جرب اولها على كم مريض، حط مواد خلينا نحكي بديش احكي بدائيه بس يعني نوعا ما بهديك الوقت كانت ثوره علميه، مواد من الستينلس ستيل، مواد من البلاستيك، اسمنت عظمي. الاسمنت العظمي نشبهه للناس اللي هو زي حشوة الاسنان اللي كانوا يستخدموها بالزمانات، اللي كان يطلع لها ريحة
1: نعم
0: لما يخلطوها، اللي هي البودرة
1: صح.
0: والسائل يخلطوها، هذا استخدموه كاسمنت عظمي. فلما جرب هذا السير شان اللي هو الجراح اسمه، جرب هاي العمليات لقى انه في نتائج ممتازة من ناحية الألم، من ناحية الوظيفة، من ناحية النشاط. وبعد هيك توالت الدراسات انه احنا كيف ممكن نطول عمر المفصل، لانه ايامها ما كان عندهم معلومات هل هذا المفصل رح يعيش لفتره طويله.
1: صح.
0: استنوا فتره طبعا لغايه ما شوفوا شو الاسباب اللي ادت الى فشل المفصل، شو الاسباب اللي ادت الى نجاح المفصل. لقوا انه نوعيه البلاستيك المستخدم اللي هو اللي خلينا نحكي اللي يستعاض عنه بالغضروف، الغضروف الطبيعي بنشيله بنحط بداله ماده بلاستيكيه، لقوا انه تصنيع الماده البلاستيكيه هذا بيلعب دور من ناحية إنه كيفية تعقيمه، كيفية تصنيعه، كيفية تشابك الجزيئات فيه.
1: الخلايا. نعم
0: لقوا إنه هاي كلها بتأثر على تأكل هذا المفصل
1: يعني
0: الاصطناعي.
1: برد المفصل يتآكل.
0: نعم. نوعية المعادن اختلفت، هي المعادن هو مش معدن واحد، هي عبارة عن سبائك بيخلطوا أكم من مادة مع بعض، خلينا نحكي كروم ونيكل والأشياء هاي
1: يعني
0: كلياتها
1: بمعنى آخر
0: بيطلعوا منها
1: يعني
0: سبائك.
1: أطالوا في عمر المفصل
0: هي كل الدراسات كانت
1: الاصطناعي. يعني
0: كل الدراسات كانت الهدف منها تحسين وظيفة المفصل داخل الجسم وإطالة عمر المفصل قدر الإمكان. طبعا كل ما طالت فترة التجربة كل ما طالت أو كل ما تحسنت النتائج، لأنه المريض اللي زرع من 10 سنوات فشل عنده بقدر أعرف ليش فشل، المريض اللي زرع 20 سنة وفشل بقدر أعرف ليش فشل. فكل ما زادت عدد المفاصل، كل ما زادت المدة، كل ما زادت الخبرة لدى الجراحين ولدى الشركات ولدى المهندسين عن أسباب الفشل. وإذا عرفنا السبب إحنا ممكن نتجنبه أو نطور المواد، هذا فيما يتعلق بالمواد، نطور نوعية المواد، كيفية تصنيعها، نضيف مواد جديدة عشان نمنع التآكل، أو أقل ما فيها نحد من التآكل بدرجة أنه تخلي المفصل يعيش لفترة أطول.
1: بدايات يعني أكيد كان يعيش فترة أقل، واليوم
0: بجوز بتستغرب أنه في بعض المفاصل اللي زرعها هذا السير شانلي 10-25 سنة و30 سنة وما كان المتوقع أنها تعيش لهذه الفترة.
1: والله هذا
0: هذا دليل أنه أول شيء التوفيق من رب العالمين، إرادة رب العالمين أنه البشرية تتوصل لهذه الأشياء.
1: نعم نعم.
0: ولكن بعد هيك لقوا أنه في جزء من الفشل صار إما نتيجة المريض أو إن نتيجة المواد المستخدمة، فبالتالي الدراسات صارت لتطوير المواد هاي. فزي ما حكينا احنا بلشت في معادن وبلاستيك، نوعية البلاستيك تطورت واختلفت، المعادن تطورت واختلفت، صار في مواد ثانية للزراعة اللي هي مواد المواد زي الزيركون اللي بسموه الزيركونيا، مواد زي السيراميك،
1: تيتانيوم،
0: هاي كلها دخلت في تركيب المفاصل وللأمانة أطالت عمر المفصل. يعني كلهم كانوا يحكوا لنا وبالدراسات انه هذا المفصل ممكن يعيش 15 سنه، في مواد هلا حاليا بتعيش ممكن 20 25 سنه. طبعا يتبع هذا الحكي اللي هو مفصل الورك كذلك مفصل الركبه.
1: يعني
0: التطور
1: يعني
0: اللي صار في مفصل الورك استفادوا منه في تطور مفاصل الركبه.
1: يعني ما ينطبق على المفصل الركبه ينطبق على تقريبا،
0: يعني خلينا نحكي
1: يعني تحسن
0: الى حد ما، الى حد ما اذا بنحكي على تطور المواد، تطور المواد في مفاصل الركبه مشابه تقريبا تطور المواد في مفاصل الورك.
1: شو يعني لك العمر؟ بيجيك مريض عمره 20 سنة مفصله سيء، بيجيك مريض عمره 40 سنة مفصله سيء، بيجيك مريض عمره 60 سنة مفصله سيء. يعني سيء أنت حدد شو معنى سيء. فشو بيلعب دور في
0: احنا بالنسبة لنا لما نحكي المفصل سيء الناس بتحكي انه هذا متآكل، بس بتستغرب مرات ممكن احنا نشوف مفاصل متآكلة سواء ركبة او ورك لكن الألم مسيطر عليه، هذا المريض
1: ومتعايش
0: فبالتالي هذا المريض مش في حاجة عملية.
1: نعم.
0: يعني لأنه يعني أكثر هدف إحنا نسعى إليه في العملية اللي هو الألم، إزالة الألم. إذا المريض أصلاً الألم مسيطر عليه فبالتالي منطقياً مش في حاجة عملية.
1: يعني هاي أول نصيحة،
0: أول نصيحة
1: لكل المرضى اللي ممكن يسمعونا، إنه إذا ألمك مقبول ومسيطر عليه
0: 100%
1: وعمرك 70 و80 سنة ومفصلك مش مريح،
0: بالنهاية إحنا بنعالج مريض ما بنعالج صورة أشعة.
1: بالضبط.
0: يعني إذا مريض بتعرف لأنه مرات النفسية بتلعب دور، بيجي الواحد بيشكي من شوية وجع بالورك عنده أو بالركبة، نتصور صورة نلاقي في عنده تآكل. بيجي الدكتور بحكي له أنت عندك تآكل ومتقدم ودرجة رابعة، المريض بخاف أوتوماتيكلي بيزيد الوجع عنده. لكن هذا الدكتور لو حكى له أنه أنت مفصلك متآكل، بس إذا الألم مسيطر عليه بحبة بنادول، حبة مسكن بسيط، شوية رياضة، نزل وزن وتحسنت امورك، فبالتالي انت مش بحاجه عمليه، لانه احنا بالنهايه زي ما حكيت لنا احنا بنعالج مريض وما بنعالج صوره اشعه فقط.
1: نعم صحيح.
0: فهذا اول شيء. خلينا نحكي قبل 30 او 40 سنه كانوا يحكوا انه كل ما اجلت العمليه كل ما كان احسن، وهذا الحكي
1: يعني
0: ينطبق.
1: شو قصدهم كل ما اجلت العمليه؟
0: لانه المفصل بالنهايه له عمره افتراضي. انا دائما بحكي للمريض اللي خلقه ربنا ما في انسان بيسوي زيه، فقد ما كان المفصل اصطناعي ممتاز وقد ما كانت المواد ممتازة، ولكن بالنهاية هذا اسمه اصطناعي،
1: الرباني أفضل،
0: فهو له فترة يعيش فيها بغض النظر 5 سنوات 10 سنوات 15 20 25. إذا سوينا عملية لواحد عمره 25 سنة معناته أنا بتوقع على سن 50 يصير بده إعادة زراعة. فأول كانوا يحكوا أنه أنت أجل حالك لسن 50 بعدين بتسوي العملية، ولكن بعد فترة لقوا أنه نوعية الحياة أهم من عمر المفصل. بمعنى مش من المنطق واحد متألم كثير عمره 30 سنة عنده تآكل بمفصل الورك أقول له روح غيب عني 20 سنة لما يصير عمرك 50 سنة بترجع لي. طب إحنا ما حسبنا هالعشرين سنة هدول كيف المريض يعيش حياته؟
1: صح.
0: رح يعيش حياته بدون شغل وألم مستمر، ورح يأخذ مسكنات تأثر على المعدة على الكلى، رح يصير عنده مضاعفات، والمضاعفة
1: عضلاته بتراجع نشاطه البدني
0: وبجوز بتراجع. المضاعفة اللي الناس ما بتحسب حسابها وما بتحطها بالحسبان اللي هي الأمور النفسية. يعني احنا خلينا نحكي مريض بشعر لوجع لمدة سنوات نفسيته بتتعب، فبالتالي هذا ممكن يأثر عليه، يصير في عنده ديبريشن، يصير عنده إحباط،
1: يكتئب،
0: يكتئب،
1: ما ينامش،
0: ما ينامش، توصل لأدوية مخيفة، مخدرات، يعني كلياتها هاي شغلات
1: يعني
0: إحنا
1: مجموعة

0: مجموعة علامات و
1: بالضبط. فاجوا حكوا مش من المنطقة تخلي واحد يعيش 20 سنة بهذا الألم
0: هو موجوع
1: وهو موجوع،
0: ومشان
1: حط
0: عمره
1: له
0: مأجل.
1: مفصل، حط له مفصل. طبعا أنا أحكي وخصوصا في مفصل الورك، لأنه مفصل الورك العمر تبعه يختلف عن مفصل الركبة. هلأ بنحكي ليش.
0: نعم.
1: هلأ بمفصل الورك نزلوا بالعمر لغاية 18 سنة 16 سنة 17 سنة، يعني إذا واحد عنده مشكلة في الورك ومش قادر يحلها أي طبيب، ووصلت الأمور لاستبدال مفصل بس عمره 18 سنة، ازرع له مفصل،
0: زرعنا.
1: ازرع له، خليه يعيش حياته. هذا بالنهاية شب بده يعيش، بده يروح، بده
0: وبعدين ما حد
1: يشتغل،
0: عارف مين قديش كل
1: أول
0: واحد
1: شيء
0: بده
1: محدش
0: يعيش.
1: بيعرف قديش بده يعيش.
0: صح.
1: هاي واحد. السؤال الثاني إنه لمتى بده يعيش المفصل؟ مش مشكلة، لأنه تطور العلم في ناحية زراعة المفاصل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يعني إحنا هلأ بنزرع مفصل للمرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة الرابعة. يعني أذكر بعض المرضى يمكن نزرع لهم للمرة الخامسة والسادسة. فبالتالي العلم عم بتطور، فمش من المنطق تترك مريض سنوات يعيش بألم وأنت عندك حل. زي ما حكيت، الواحد مش ضامن عمره. الشغلة الثانية، حتى لو
0: صح،
1: فشل
0: بده يعيش حياة طبيعية،
1: بالضبط، لو ركبت مفصل
0: يرد يزرع.
1: بزرع مرة ثانية.
0: يعني كلمة بزرع مرة ثانية وثالثة ورابعة بصراحة أذهلتني.
1: نعم،
0: معقول في ناس زارعين أكثر من مرتين ثلاث؟
1: تطور العلم. زي ما حكيت لك، أول خلينا نحكي بالستينات بالسبعينات بالثمانينات كانوا يخافوا من الزراعة للمرة الأولى، ولكن مع تطور كثر
0: تقنية.
1: الناس اللي صارت تزرع والنتائج اللي توفرت وتحسن المواد، حتى تحسن الأساليب الجراحية
0: والتقنيات. نعم.
1: وحتى تحسن خبرة الجراحين، أدى إنه الناس تصير تعرف أو الجراحين يعرفوا إنه كيف إحنا ممكن نتعامل مع الفشل اللي صار، نعوض هذا الفشل. إنه إحنا والله لنفرض إنه عندي مفصل ورك تآكل بعد 15 سنة وصار بده إعادة زراعة. طبعا لما نحكي إعادة زراعة معناته إحنا بنحكي على عظم تآكل، عضلات ضعفت، عضلات تمزعت، العظم تكسر. هذا كلياته صار له حلول، إنه إحنا المفصل هذا اللي بدنا نركبه المرة الثانية إله هندسة خاصة، إله قطع غيار، يعني شو بهذه الكلمة، بس قطع بتعوض العظم المفقود، بتزرعها، بتثبتها، بتركب عليها عظم من أول وجديد، بتركب عليها مفصل من أول وجديد. بالتالي يعني الحكي صار إنه إحنا ممكن نزرع مرة ثانية وثالثة ورابعة بدون أي مشكلة. طبعا أنا كلمة بدون أي مشكلة إلى حد ما، لأنه كل ما زدنا على العمليات كل ما زدنا نسبة حدوث المضاعفات.
0: يعني هذا أمر طبيعي،
1: مية
0: يعني
1: بالمية
0: الإعادة دائما فيها مخاطرة
1: مية
0: وفيها
1: بالمية
0: إشي إضافة
1: مية بالمية
0: للمريض. بس
1: مية بالمية
0: إذا بدنا نعيد زراعة، في خصوصية لنفس المفصل اللي بده يزرع جديد؟
1: نعم صحيح. يعني هلأ احنا بنرجع بنحكي، أول إشي إحنا بدنا نفكر فيه لما يجينا مريض بده إعادة زراعة، لازم نسأل حالنا سؤال، هذا المفصل ليش فشل؟
0: نعم.
1: لأنه إذا إحنا ما عرفنا السبب ممكن نوقع، إذا كان في غلطة ممكن نوقع في الغلطة مرة ثانية
0: وتؤدي إلى فشل جديد.
1: وتؤدي إلى فشل جديد. يعني هلأ في عندك مريض زرع ومفصل ورك وبعد 20 سنة تآكل، يعني هذا معروف،
0: متوقع وطبيعي.
1: اهتراء إحنا بنسميه اهتراء. طبعا برضو هذا الاهتراء لازم نتأكد ما يكون هو سببه التهاب، لأنه العملية بتختلف تماما. لنفرض انه هو مش التهاب، اهتراء عادي، ببساطة احنا بنشيل وبنركب مفصل ثاني. ولكن واحد زرع مفصل من سنة وفشل،
0: نعم، هذا هنا
1: هنا
0: بتتوقف.
1: بدنا ندعس بريك،
0: تتوقف
1: بدنا نعرف ليش
0: ماليا.
1: فشل. يعني مش من المنطق مفصل انزرع قبل سنة يفشل،
0: صح،
1: يعني هيك المنطق بيحكي،
0: مش مفروض.
1: مش مفروض، ولكن صار فشل، فبالتالي لازم نعرف شو السبب.
0: شو ممكن يكون الأسباب؟
1: عدة أسباب. هلأ إذا بدنا نحكي عن مفصل الورك لحال، عن مفصل الركبة
0: خلينا نحكي
1: لحال،
0: بداية عن الركبة.
1: الركبة هلأ التقنية الجراحية مهمة، يعني خلينا نحكي الجراح مبدئيا كيف بتركب المفصل مهم جدا. هلأ في جزء كبير من الجراحين للأسف يعتقد أنه تركيب مفصل الركبة هو بس والله قص العظم وركب المفصل، ولكن أنا دائما بحكي عملية زراعة مفصل الركبة هي ليست عملية عظم بقدر ما هي عملية موازنة للأنسجة والأربطة اللي حوالين مفصل الركبة.
0: بمعنى موازنة. ما هي
1: موازنة،
0: الموازنة؟
1: لأنه أنت في عندك هنا سبحان الله الركبة ربنا أعطانا إياها بمساحة معينة، بتوزيع قوة معينة وأوزان معينة. ركبتنا إحنا ما في فيها جزء بياخد وزن أكثر من الجزء الثاني،
0: متساوي.
1: متساوي تقريبا. وإذا كان في جزء باخد أكثر،
0: بدنا نعدله.
1: ربنا أعطانا
0: تعويض.
1: تعويض لهذا الحكي في داخل الركبة. فإذا جيت أنا زرعت مفصل ركبة وأنا بسوي بقص به العظم، هذا قصيت رباط معناته الركبة صارت غير ثابتة، فبالتالي هذا المفصل ممكن يخلع.
0: نعم.
1: إذا أنا زرعت مفصل وحطيت قطعة البلاستيك هاي غير، خلينا نحكي غير متوازنة، شادة كثير أو مرخية كثير، فبالتالي المريض رح يشكي، بيجي بيقول لك والله دكتور أنا بحس ركبتي بتفلت مني، أنا والله يا دكتور مش قادر أثني ركبتي كامل أو مش قادر أفردها كامل.
0: نعم.
1: لأنه البلانس توازن الأربطة ما كان صحيح.
0: نعم.
1: طبعا هذا الحكي كلياته يؤدي أنه
0: بالأخير
1: يفشل يفشل. هلأ الإش الكارثي إحنا بالنسبة لنا، بالنسبة لمفصل الركبة، أنه الركبة تخلع.
0: كارثي.
1: كارثي
0: أن يخلع المفصل بعد الزراعة.
1: ليش؟ لأنه الركبة تختلف عن الورك. الركبة إذا مفصل الركبة خلع معناته أنا ما في مجال أرجع وأستنى عليه، لا هذا بدي أشيل المفصل وأحط له مفصل تاني، يعني ثباتية فيه داخلية، يعني بمعنى آخر مفصل مربوط عشان ما يخلع مرة تانية. ليش؟ لأنه إذا انخلع مفصل الركبة هذا الحكي معناته أنه كل الأربطة اللي حوالين الركبة انخلعت أو انمزعت، فبالتالي لو تركت المفصل هذا ورجعته مرة تانية نفس المفصل بعد يوم رح يخلع، بعد أسبوع رح يخلع.
0: شو معنى يخلع؟
1: يخلع يطلع من مكانه، يبطل المريض قادر يمشي عليه. طبعا هذا واحد من المضاعفات المذكورة في الكتب.
0: لما بيخلع، لما بيخلع شو بصير مع المريض؟
1: المريض بوقع على الأرض إذا كان ماشي، إذا كان قاعد وخلع مفصله بقدرش يوقف عليها،
0: والوجع
1: مصاحب للألم،
0: والوجع
1: ألم شديد رح يكون.
0: ألم شديد.
1: نعم صحيح.
0: تعرف في مريض كبير وبصراحة يعني يبدو أنه شوية عنده بداية خرف، فمقتنع أنه زرع مفصل ثاني يوم بعد أسبوع أسبوعين قال بدي أسجد للصلاة سجود وخلع المفصل.
1: موضوع السجود كمان موضوع مهم. هلأ في ناس
0: يعني هو قبل الزراعة كان يصلي على كرسي وما عنده مشكلة، بس زرع يعني خلال أسابيع بسيطة يجوا عليه أنه
1: مخلوع المفصل
0: بده يعني. وين الخطأ هون؟ وين
1: هون
0: النصيحة؟
1: الخطأ يعني بدناش تحكي أنه خطأ، لأنه في مفاصل هلا حاليا اللي بنسميها فول فليكست. فول فليكست اللي هي بتثني لغاية 145 درجة، 140 درجة، اللي مجازا سموها الناس ركبة إسلامية. طبعا أنا مع اعتراضي لهذه التسمية، لأنه ركبة إسلامية ما في شيء اسمه ركبة إسلامية، ما في شيء اسمه ركبة.
0: هاي تأليفنا
1: يعني. أنا يعني أعطي لنفسي الحق أسمي هاي الركبة ركبة اصطناعية إذا أنا صنعتها، لأنه إحنا السبيسيفيكيشن أو
0: صح
1: للصلاة
0: إلها
1: خصوصية معينة.
0: نعم. ومفهوم خاص.
1: ولكن هم قصدهم على المفصل اللي ممكن يثني ل 145-140 درجة. هلأ مش كل المفاصل بتثني لهذه الدرجة. إذا إحنا ركبنا المفصل اللي بيثني لهذه الدرجة بننبه المريض أنه السجود يفضل أنك أنت ما تسجد، لأنه في نسبة 1% يمكن المفصل يخلع. إذا خلع المفصل مشكلة. هلأ في مفاصل ما بتثني لهذه الدرجة، ما بتثني غير لغاية 110-120 درجة، فبالتالي هذا المفصل بمجرد ما المريض يسجد رح يخلع. فعشان هيك إحنا المريض، أنا بحكي عني عن مرضاي، كل مرضاي بمنعهم أنهم صلوا على الأرض، لأنه أنا ما عندي استعداد أحط مريضي بمخاطرة لو 1% أنه مفصله يخلع.
0: طبعا يعني إذا كان يصلي
1: صار سنين بيصلي على الكرسي،
0: بيصلي على الكرسي،
1: وأنا دائما بحكي له
0: شو
1: إن الله ضيبه؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
0: نعم صحيح.
1: فبالتالي أنت تؤثم أصلا إذا بتضر حالك.
0: وقديش الالتزام مبدئيا الناس تسمع النصيحة، بعدين ليش يسموه إسلامي أصلا؟
1: هاي المشكلة، هذا اعتراضي، لأنه الناس صار عندهم يعني للأسف بعض الزملاء سموه هيك، فالناس عنده صار اعتقاد إذا ركبت هذا المفصل راح أرجع أصلي بدون خوف. فأنا هون اعتراضي،
0: هون الخوف.
1: الثقة الزايدة، المريض إذا أنت أعطيته ثقة زايدة مشكلة، إنه أنت ما بتعرف المريض كيف ممكن يتصرف.
0: نعم صحيح.
1: فهنا بصفي دور الجراح ينبه مريضه، أي نعم أنا ركبت لك ركبة بتثني لغاية 140 درجة، أي نعم أنت ممكن تصلي عليها، بس أنا نصيحتي لك أنت ما تصلي عليها، لأنه أنت عندك نسبة 1% تخلع، إذا خلع ما فيها مجال إن نرجع المفصل، بصير بدها عملية، وعملية كبيرة، وإزالة المفصل تركيب مفصل.
0: طب لما بخلع أول مرة المفصل بيرجع نفسه ولا بدنا؟
1: لا لا لا، إذا أي شيء بنشال من جسم الإنسان مش مفروض يرجع نفسه،
0: مش مفروض يرجع
1: أبدا أصلا، ما بزبط.
0: ليش سؤال؟ ليش؟ خلينا نسأل مش طبيب أنا.
1: ليش؟ لا، لأنه أنت ليش بدك تسوي العملية؟ لأنه خلع، فأنت رجعته. إذا أنت بتعرف ليش خلع معناته الأربطة كلها مزعت، فإذا رجعت نفس المفصل هذا فمعناته وارد جدا أنه يخلع مرة ثانية بكل بساطة.
0: هاي
1: تقدم.

0: ركبة.
1: الشغلة الثانية الأهم، إذا أنا بدي أحط مفصل ثاني، هذا المفصل الثاني عشان يكون ثابت لازم أربطه ببعض، يعني عظم الفخذ مع عظم الساق، لازم الجزء من المفصل تبع الفخذ وجزء المفصل بالساق لازم نربطهم في بعض.
0: نعم.
1: طيب هذا إذا ربطته في بعض لازم يكون في دعامات داخل جوا عظم الفخذ وعظم الساق عشان يقدر يحمل الوزن، فبالتالي المفصل اللي موجود أصلا
0: بروح دوره
1: ما
0: كأنه مش موجود،
1: كأنه مش موجود، فبالتالي أنت لازم تشيله وتحط مفصل
0: بس
1: تاني.
0: أنا كنت حاب أذكر أنه يعني موضوع كمان بتعلق بالالتهابات.
1: ما عشان هيك أنا
0: بالضبط، يعني بخوفك. شو أكثر شيء بخوفك أنت
1: بقطع
0: كطبيب؟
1: الطريق، أي شيء بيطلع من المريض مستحيل يرجع عليه،
0: مستحيل يرجع،
1: ما يعني
0: ممنوع.
1: حتى لو تعقم، حتى لو تعقم بكل طرق الدنيا ممنوع يرجع، لأنه أنت أصلا بمجرد ما طلعته وديته برا غرفة العمليات وحتى جوا غرفة العمليات انت تنفست فيه، وارد جدا البكتيريا تفوت.
0: خلص يعني صار ملوث، يعتبر
1: طلع من جسمك صار ملوث، يعني كارثة، يعني جريمة.
0: ولما بخلع شيله صعب؟
1: هلا
0: يعني
1: هذا موضوع،
0: يعني قديش يعادل من العملية الأولى؟
1: هلا شوف احنا على حسب،
0: يعني دكتور فراس أنا اليوم بسألك أسئلة بحياتي ما سألت طبيب، عارف بدي الناس تسمع توعى. يعني حكينا عن زراعة المفاصل وأمي زراعة المفاصل، متى تزرع المفاصل، ما حكيناش اليوم لحد الآن سبب الزراعة إلا الألم، ولكن أنا قصدي أنه نعرف شو بصير بغرفة العمليات
1: تمام،
0: وقديش أنت بتعاني كطبيب وقديش المريض بيعاني. وتصور أن عملية تخلع خلال أول أيام أو أول أسابيع،
1: صحيح،
0: كيف بده ينشال كمان وكيف بده ينزرع ومتى الوقت؟
1: هذا السؤال دائما بيسألوني إياه الأطباء المقيمين اللي بيشتغلوا معي، قديش لنا وقت؟
0: أعتبرني منهم.
1: لا يعني ما حظ الألقاب
0: دكتور، أخواننا المستمعين.
1: فأنا بجاوبهم بكل بساطة، حسب تيسير رب العالمين.
0: نعم.
1: كيف؟ هلا هذا المفصل مثبت بالعظم بمادة إسمنت عظمي، الإسمنت العظمي لما ينشف بيصير زي الحجر.
0: نعم،
1: زي الحجر وبدخل بالعظم.
0: إسمنت لما إسمنت تبني.
1: بالضبط،
0: حجر.
1: هلا تيجي أنت تضرب بالشاكوش على هذا الإسمنت، وارد جدا إذا كان إذا العظم اللي وراء، أو خلينا نحكي الإشي اللي وراء ضعيف، أول ضربة شاكوش بنزل.
0: صح.
1: إذا اللي وراء قوي وفي شبكة حديد ممتازة بدك تحفره بتضلك تضرب فيه لما
0: صح.
1: نفس الإشي العظم عنا. هلا ممكن إحنا على أول ضربة يطلع المفصل، هلا إحنا جزئين، بدك تطلع المفصل وبدك تطلع الإسمنت العظمي، لأن الإسمنت رح يكون جوا العظم.
0: جوا العظم.
1: فإحنا المفصل بالعادة مش مشكلة بيطلع. بس احنا مشكلتنا اللي منعانيها بالاسمنت العظمي.
0: ايوه،
1: لانه الاسمنت العظمي احنا لازم نشيله قطعه قطعه، لانه اذا شلناه بطريقه مش صحيحه راح نكسر العظم،
0: بتفتت.
1: فاذا كسرنا العظم بصير اعاده بناء المفصل من اول وجديد صعبه على الجراح.
0: ايوه،
1: فبالتالي
0: يعني هي كمعدن كمفصل سهل.
1: بالمعدن بالعاده انا بحكي عن الركبه،
0: كمعدن
1: سهل تشيله،
0: أما المشكلة بالمثبتات،
1: المثبتات اللي هو الإسمنت العظمي. هلأ بالنسبة للورك برضو نفس الإشي، ممكن نستخدم إسمنت وممكن ما نستخدم الإسمنت. في الحالتين ممكن المفصل يطلع بخمس دقائق، ممكن يطلع بساعتين وثلاثة. يعني أنا بتذكر
0: نشفان ريق
1: قبل فترة شلت مفصل لمريض طلع المفصل بعشر دقائق، الأسبوع اللي بعده نفس
0: الحالة،
1: نفس يعني شبيهة، حالة شبيهة، قعدت ثلاث ساعات وأنا طلع بالمفصل لأنه العظم باني. طيب. عليه
0: إذا خلع أول مرة وشلنا وتيسرت الأمور، متى بزرع ثاني مرة؟
1: هلا بيعتمد إذا
0: أكيد
1: في
0: مش
1: التهاب. هلا إذا برضو بنرجع نحكي عن الورك ولا الركبة، لأنه اثنين مختلفات عن بعض.
0: إحنا بعدنا بالركبة على فكرة.
1: بالركبة. هلا إذا كان في اشتباه التهاب، يعني إذا فتحنا هالمفصل ولقينا في تجمع عمل جوا، هنا في مدرستين بالعالم كله. في مدرسة بحكي لك نظف وازرع من أول عادي، وفي مدرسة تانية اللي هي مرحلة واحدة، وفي مدرسة تانية بتحكي لك لا شيل المفصل، نظف، حط مفصل مؤقت، مفصل اسمنتي مصاحب لمضاد حيوي لغاية ما المريض ياخذ مضادات حيوية بالوريد ويشفى من الالتهاب، بعدين بعد 3 شهور 4 شهور تزرع المفصل الثاني.
0: يعني يجوز؟
1: يجوز، ولكن أنا من المدرسة الثانية اللي هي أنا بشيل المفصل وحط مفصل مؤقت مع مضادات حيوية، وبعد 3 شهور 4 شهور بنسوي زراعة مرة ثانية، بنسوي فحوصات، إذا الالتهاب راح بزرع المفصل النهائي.
0: واضح، يعني الأمور حسب التسهيل،
1: حسب
0: حسب
1: التسهيل
0: التسهيل،
1: وحسب شو سبب
0: حسب
1: الفشل.
0: شو شو
1: إذا
0: صار.
1: سبب الفشل مش التهاب، خلص بشيله بزرع من أول وجديد بنفس
0: نفس الجلسة
1: بنفس الجلسة.
0: دكتور، بالعادة قديش بتاخذ العملية الأولى كزراعة مفصل؟
1: العملية الأولى كزراعة مفصل يعني بالمعدل من ساعة ونص لساعتين، سواء كانت ركبة أو ورك. ولكن في بعض الحالات احنا اللي بنسميها اللي هي الديفيكالت برايمري، الديفيكالت برايمري يعني بتكون أصلا في صعوبة، زي حالات مثلا خلع الولادة، احنا بنحكي عن الورك. خلع الولادة هو مش بس مجرد تآكل بالمفصل، عندك
0: صح.
1: تآكل بالمفصل وفي قصر والمفصل طالع لفوق والعضلات شادة والأنسجة كلياتها
0: صح،
1: شادة
0: يعني
1: والأعصاب شادة،
0: في مسببات
1: في
0: أخرى.
1: مسببات أخرى. هاي العملية ممكن تضلها ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات. هلا إعادة الزراعة بحكي لك بعتمد على قديش بدنا وقت احنا نشيل المفصل وإعادة
0: المفصل
1: البناء مرة
0: الجديد،
1: ثانية، لأنه هي عبارة عن، خلينا نحكي، أنا دائما جراح العظام اللي بده يشتغل بالمفاصل الاصطناعية لازم يكون عنده نظرة هندسية،
0: كيف؟
1: لأنه أنت بتحكي عن قوة وبتحكي عن مراكز قوة وبتحكي عن قوة دوران وعزم دوران وبتحكي على توزيع أوزان. فإذا أنت مش عارف هاي الفيزياء أو الرياضيات هاي، أنت مش عارفها، وارد
0: ميكانيكا،
1: جدا
0: ميكانيكا هاي.
1: ميكانيكا، إذا أنت بالتالي معناته ممكن تزرع المفصل غلط. بمعنى أنا دائما بحكي للطلاب، إحنا دائما كانوا يدرسونا بالزمانات اللي هي موضوع السيسو،
0: نعم صح،
1: موضوع السيسو اللي هي الأوزان، إنه أنت كيف أنتوا توازن
0: تمام
1: الطرفين بأوزان مختلفة. بكل بساطة بالذراع القوة
0: صح.
1: بيختلف، الورك فيه نفس المبدأ تماما، نفس المبدأ تماما، بس للأسف في ناس كثير ما بيعرفه. فبالتالي لما يجي يزرع مفصل الورك ما بيحترم هذا الإشي، فبالتالي توزيع القوة
0: في
1: حوالين
0: قواعد
1: الورك بالضبط،
0: ملزمة.
1: توزيع القوة حوالين المفصل بيختلف، فبالتالي في منطقة بتاخذ وزن، منطقة ما بتاخذ وزن. هذا واحد من أسباب الفشل المبكر للمفصل.
0: أعزائي المستمعين، خليني أذكر أنه إحنا اليوم ضيفنا الدكتور فراس سلمان الدبوي، وهو استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل الاصطناعية من كلية الطب بالجامعة الهاشمية. دكتور، يعني لا شك أنه تقنية مهمة وتقدم تكنولوجي خدم المريض جدا بالنهاية وخدم الطبيب. هلأ داخل غرفة العمليات مين بيكون موجود؟ ومين يعني تقنيين؟ في شيء لازم يكون قياسات هندسية.
1: طيب هلا في غرفة العمليات مبدئيا احنا لازم نركز على شغلة مهمة في العظام، وانت حضرتك بتعرفها اكيد، موضوع الالتهاب بالنسبة لنا احنا عبارة عن كابوس،
0: نعم
1: وخصوصا اطباء العظام، لانه التهاب العظم احنا عندنا مشكلة. فبالتالي موضوع التعقيم في غرفة العمليات شيء مهم جدا، الباب يكون مسكر شيء مهم جدا، ممنوع حدا يفوت ويطلع،
0: ما
1: هذا
0: في
1: يعني إلا إذا
0: ضرورة.
1: للضرورة الباب لازم يظل مسكر، عشان بتعرف ما يكون في اختلاط ما بين بيئة العمليات والبيئة الخارجية،
0: صح،
1: لأنه بجوز يكون في واحد مفلوز مرشح مع التهاب لوز ومر من جنب العملية البكتيريا دخلت. نظام التهوية بالعمليات لازم يكون مهم، يعني في له طريقة معينة كيف يطلع من السقف وينزل على الأرض، مش العكس، مش
0: نعم،
1: والله
0: في تقنية
1: الهواء يطلع من
0: ينزل
1: فوق
0: على الجرح
1: ينزل على
0: فوق.
1: الجرح مباشرة. طبعا الكمامات والتعقيم والتغسيل هذا إشي مهم جدا. هلأ سؤالك مين اللي بيكون موجود؟ لازم يكون أطباء التخدير اللي هم المايسترو تبعين غرفة
0: الأساسي،
1: العملية
0: نعم
1: الأساسيين، لازم يكونوا موجودين، مش لازم يتركوا المريض، التخدير مع فني التخدير. بعدين الجراحين اللي بيكون جراح مساعد أو مساعدين على حسب، بيكون فني شركة طبعا راح يكون معنا، تمريض اللي هو بيعطينا العدة وبيساعدنا في العملية.
0: دكتور قديش؟
1: فبالتالي عدد الأشخاص لازم يكون أقل ما يمكن،
0: بالضبط. أنا
1: يعني
0: سألت عن
1: إذا أنا
0: العدد لأنه
1: يعني أنت
0: العدد
1: العدد إذا بتحكي أنت جراح ومساعد هاي 2، وممرض واحد هاي 3، وفني شركة هاي 4، وتخدير واحد هاي 5، المفروض منطقيا يكون 5.
0: الطلبة كيف بتعلموا؟ من بعيد بتفرجوا ولا كيف بيكون؟ في لهم مسرح، في لهم إشي،
1: يعني هو هلا الطلاب لما يجوا
0: أو
1: على
0: الأطباء
1: غرفة العمليات، الطلاب احنا بنحكي الطلاب بالعادة بيجوا عشان قسم التخدير وليس عشان قسم الجراحة. إذا بده احنا بنحكي على العظام،
0: نعم.
1: لأنه احنا ما بنفضل أول شيء، خلينا نحكي طالب الطب بروتيشن العظام بداهم شهر، فبالتالي العمليات يعني إذا شافها مرة كويس، بس هي مش مطلوبة منه.
0: نعم.
1: ولكن التخدير كمادة مطلوبة من طلاب الطب، فبالتالي احنا بنفضل إذا اجوا طلاب الطب لروتيشن التخدير ما يكونوا بالعظام،
0: صح،
1: لأنه إحنا بنخاف من الموضوع، نرجع نحكي موضوع الالتهاب.
0: طيب مرة ثانية، أنت كطبيب وبتخاف من الالتهاب وهو كابوس كابوس صحيح. يعني أنت تدخل مفصل حتى مجرد تعطي إبرة بالمفصل بتكون خايف صحيح. ترجف. طيب المضادات الحيوية وسوء استخدامنا شو نصيحتك؟
1: هلا احنا في عنا يعني اعتقاد انه المضادات الحيوية خلص هاي يعني علاج لكل شيء. يعني حتى في مرضى
0: بدنا نغير هالثقافة الوعي،
1: دورنا احنا نغيره. هلا بيجيك مرضى كثير عنده التهاب بالوتر، بتعرف التهاب الوتر هو مش شيء بكتيري، بيجي بيسألك
0: التهاب ولا
1: التهاب بكتيري. غير بكتيري
0: نعم.
1: بيجي بيسألك دكتور ما بلزمني طب مضاد حيوي؟ لا ما بلزمك مضاد حيوي. بيستغرب. بيجيك مريض مفلوس بدك مضاد حيوي؟ لا. طب يعني احنا الموضوع موضوع بكتيريا، هاي البكتيريا بدها مضاد حيوي، المضاد الحيوي لفتره معينه بجرعه معينه فقط عشان ما يصير في عنا احنا مقاومه للمضادات الحيويه. هلا احنا كل فتره وفتره لازم نعرف شو الاشياء البكتيريا الشائعه في هاي المستشفيات عشان بناء عليها نعطي المضادات الحيويه.
0: نعم.
1: ويفضل انه احنا ما نعطيها اكثر من 3 جرعات بعد العمليه كفايه.
0: 3 جرعات
1: 3 جرعات كفايه.
0: طيب انتم بالعياده لما تستقبل مرضى، أعطيتنا مثال عن الوتر، التهاب وتر، بقول لك يا دكتور ما هو التهاب، طب هذا التهاب مش جرثومي،
1: بدك تحكي له تشرح له انه هذا مش بكتيري.
0: بيطلع من عندك العيادة ما كتبت له كبسونات؟
1: لا انت هو عشان تغير الثقافة اكتب له كبسولات بس مش مضاد حيوي. كبسولات ولكن ليست مضاد حيوي.
0: نعم.
1: لانه انت بالنهاية انت مسؤول عن المشاكل اللي بتصير في الحقل الطبي كطبيب. انت اذا بتعطي مضادات حيويه على الطالعه والنازله انت ساعدت في انتشار بكتيريا مقاومه للمضاد الحيوي. يعني انا اذكر مره حادثه انه في احد الاطباء الاردنيين راحوا في بعثه على السودان عشان يعني يعالجوا.
0: نعم.
1: اكتشفوا انه المضاد الحيوي البسيط اللي بسموه عنا هون الالترا موكس، هذا بتذكر يعني
0: السوداء والحمراء،
1: السوداء والحمراء كان يجاوب معاهم اعنف الالتهابات هناك. السبب
0: ليش؟
1: لأنه هناك غير متوفر المضاد الحيوي عندهم، فبالتالي البكتيريا ما إلها مقاومة، فبالتالي المضاد الحيوي البسيط جاوب في أعنف
0: المضاعفات،
1: في أعنف
0: التهابات،
1: أنواع البكتيريا.
0: تصور
1: عنا مشكلتنا في البلد هون، أو خلينا نحكي بشكل عام
0: عالميا
1: إنه إحنا منطخ الدبان بمدفع. يعني واحد عنده فيروس
0: مرشح
1: الأم بتضلها تلف وتدور تلف وتدور أعطيه مضاد حيوي،
0: بعدين بيقولوا أنت ذكوري دير
1: أنت
0: بالك
1: أو الأب أو الأب
0: دير بالك.
1: هلأ أنت أعطيته مضاد حيوي قوي، البكتيريا طورت ريزيستنس مقاومة.
0: مقاومة
1: هاي البكتيريا لو انتقلت لواحد خلينا نحكي بغسل كلى، مقاومته ضعيفة، المريض مناعته ضعيفة والبكتيريا مقاومتها للمضاد الحيوي قوية.
0: نعم.
1: فبالتالي انت لما تيجي تعطيه اقوى مضاد حيوي ما راح يزبط معه، فوارد جدا المريض يموت.
0: طيب
1: انت شاركت شاركت
0: أنا
1: في الجريمه.
0: انا دائما بحاول اذكر اخواننا المستمعين والطبيب اللي بيستضيفه يحكي لي شوي عن سوء استخدام المضادات الحيويه وخطرها، سوء الاستخدام والخطر منه، لانه
1: صحيح.
0: بالتالي المصنع قاعدين بتطور وبندفع ثمن ومصاري غالي، والشركة لها مصلحة إلها مصلحة تطور
1: صحيح.
0: مضادات ما ظل إلا مصلحة رخيصة مضادات، فما لهاش مصلحة الشركات ظل تصنع
1: طبعا،
0: وهي كارثة يعني ممكن تكون نهاية تكون.
1: هذا بيعتمد على وعي الطبيب.
0: طب كيف بدنا نحكي هسا عن زراعة الورك اللي هي احنا حكينا معظمها عن الركبة، خلينا نحكي عن خصوصية الركبة الورك.
1: لا لا، مفصل الورك زي ما حكينا هو العمر الافتراضي تقريبا زيه زي مفصل الركبة، إذا بنحكي احنا من 15 سنة ل 20 سنة، ولكن نزلوا في عمر المفصل الورك. طبعا بداية نتائج زراعة مفصل الورك من ناحية الألم أحسن بكثير من نتائج مفصل زراعة مفصل الركبة. نسبة خلينا نحكي اللي هو رضا المريض بعد عمليات الركبة من ناحية الألم 80%، بالورك ممكن توصل 90-95%.
0: لهالدرجة؟
1: لسبب بسيط، المفصل الورك محاط بالعضلات، محاط في الدم، محاط في الأوردة، محاط بالأنسجة،
0: يعني منطقة
1: غنية
0: غنية وحساسة.
1: منطقة غنية. الركبة معظمها تحت الجلد
0: صح،
1: فبالتالي هي منطقة مش غنية، يعني ما في حواليها عضلات كثير وما في حواليها
0: أوردة
1: كثير، فبالتالي كونها تحت الجلد فبالتالي الألم بيكون فيها بياخد فترة أكثر من الورك، أو فترة التعافي أكثر من الورك.
0: نعم.
1: وإذا وقع المريض أي وقعة، بتعرف إحنا إذا أي واحد تخبط ركبته وبأي شغلة ركبته بضلها توجع اسبوع اسبوعين، وهي ركبه طبيعيه.
0: صح
1: بس
0: صح.
1: اذا وركه خبط وقع عادي، اذا ما انكسر
0: بيقوم،
1: اذا ما انكسر بيقوم بيمشي. فعشان هيك نتائج زراعه مفصل الورك احسن من مفصل الركبه من ناحيه الالم، لكن بعد فتره بيصيروا اثنين نفس الشيء. احنا بنحكي في البدايه
0: الوقت، الوقت مهم.
1: هلا مفصل الورك هو جزئين، مفصل الحق او عظم الحق وعظم الفخذ. هنا بتتجلى اللي هي فهم الجراح للمنطقة هاي من ناحية فيزيائية وميكانيكية وتشريحية، لأنه واحد من الأسباب فشل هاي العمليات خلع المتكرر للمفصل.
0: نعم صحيح.
1: ليش؟ لأنه بيكون مزروع بزوايا شوية مختلفة عن الطبيعية، فبالتالي المفصل مع أول حركة بخلع المفصل.
0: واضح.
1: هلأ مفصل الورك إذا خلع ممكن إحنا نجرب فيه نرجعه ونخلي المفصل مرة ومرتين وثلاثة، وفي ناس بتمشي أمورهم، بس إذا خلع متكرر للمفصل لا خلاص صار
0: توقف
1: إعادة زراعة.
0: نعم. طيب دكتور، يعني تحضير المريض قبل العملية، وقديش مهم العمل كفريق بعد العملية، لأنه أنت بالنهاية العملية بتنجح ولكن فشلت،
1: يعني العمليه جوا العمليات نجحت،
0: نجحت.
1: النتيجه ما كانت
0: بس
1: مرضيه.
0: النتيجه ما كانت مرضيه.
1: طبعا هلا هو نجاح اي عمليه ما بيعتمد فقط على الجراح، وما بيعتمد فقط على المريض، وما بيعتمد فقط على الماده اللي بيستخدمها، اللي هي خلينا نحكي شغل جماعي، عمل جماعي،
0: فريق.
1: يعني انت بدك تكون منبه اول، يعني اول شغله لنجاح العمليه انك انت تكون حاكي مع مريضك كل شيء فيما يتعلق بالعمليه،
0: فاتح له قلبك وهو فاتح قلبه.
1: بالضبط. يعني يسأل كل المضاعفات. أنا حتى مرضاي اللي بدي أسوي لهم عملية بحكي له هاي اسم العملية، روح اتفرج في عليها على اليوتيوب، شوف شو بيحكوا على تشات جي بي تي، شوف شو بيحكوا، وسجل أسئلتك كلها على ورقة لزيارة الجاي بستيجيني، إذا هذا بجاوبك على كل الأسئلة.
0: يعني هذا استخدام آمن للتقنيات
1: 100% عشان المريض
0: الحديثة.
1: لأنه أنا بهمني المريض يكون أنا وياه ماشيين على نفس الخط، يعني نسبة حدوث المضاعفات كذا، الممنوع تسوي كذا، لازم تسوي كذا، لازم الأدوية هاي ناخدها، لازم هاي الأدوية نبعد عنها. هذا جزء مهم في نجاح العملية. بعدها بنيجي لليوم اللي قبل العملية، أو خلينا نحكي الأيام اللي قبل العملية، لازم يسوي فحوصات الدم اللي هي نعرفها كلها متعارف عليها، فحص الدم والكلى والسكر. طبعا زراعة المفصل الاصطناعي لا يعني لا يفضل نزرع مفصل اصطناعي لواحد عنده سكري والسكر تبعه غير منتظم، وخلينا نحكي التراكم فوق الثمانية، لازم يكون تحت الثمانية عشان نضمن انه ما يصير في التهابات داخلية او ما يصير في تأخر في التئام الجروح. هذا اشي مهم جدا. طبعا باقي الفحوصات لازم يكون كليتها وذن، او خلينا نحكي ضمن
0: طبيعي.
1: الحد الطبيعي. المريض اللي عنده مشاكل في القلب لازم تتزبط، المريض اللي عنده مشاكل في الكلى لازم تتزبط، المريض اللي عنده مشاكل في الغدة لازم تتزبط. وصلنا ليوم العملية وقبل العملية بيوم بنعطي ابرة مميع المريض، هذا إذا كان داخل المستشفى. هلأ من جديد صرنا إحنا ندخل المريض بنفس يوم العملية، ما نعطيه مميع قبل العملية. طبعا هنا بيجي دور التخدير، بده يحكي مع المريض إنه شو نوع التخدير اللي بزبط لهذا المريض بناء على فحوصاته وعلى وضعه الصحي.
0: نعم.
1: التخدير الأأمن لهاي العمليات، وحتى في كل العالم صار يبعد عن التخدير العام، صار كله يروح للتخدير النصفي أو خلينا نحكي الموضعي، لأنه المريض ما بينام، ما بندخل في مضاعفات التخدير العام. مضاد حيوي قبل العملية لازم يأخذ مباشرة، تعقيم الجرح مهم جدا، تعقيم العدة مهم جدا.
0: متى بيمشي المريض بعد العملية؟ متى بيمشي المريض بعد العملية؟
1: بيعتمد إيش بنعمل بالعملية. إذا إحنا زرعنا مفصل عادي بدون أي إعادة ترميم للعظم، تاني يوم بيقوم بيمشي، وإذا بقدر بنفس اليوم بيقوم بيمشي وبيحط وزن كامل.
0: بعد العملية أول يوم ممكن يمشي،
1: أول يوم ممكن يمشي وبيحط وزن كامل عليها. أنا بحكي للمريض نستخدم الووكر فقط عشان موضوع التوازن، عشان
0: ما نقع.
1: بس إذا كانت الأمور مفصل عادي بدون ترميم، تاني يوم العملية، وإذا همته كويس يمكن يدعس تاني يوم ويمشي، أو أول يوم العملية يعني بيطلع من العمليات بعد ساعتين ثلاثة، إذا وجعه محمول بيقدر يمشي عادي ما في أي مشكلة.
0: الألم شديد ولابد من أن يكون كيف بنسيطر عليه؟
1: هلا التقنيات الجديده صارت لي زي ما حكينا، اللي هي النيرف بلوك، اللي هي تخدير العصب اللي بيغذي المنطقه
0: الموضع.
1: اللي هو الابيديورا، اللي هي الابره تبعت الظهر، اللي انا مجازا بسميها هاي ابره الولادات. اللي هو المخدر
0: نعم
1: النصفي،
0: مش
1: وهذا
0: جزئي.
1: بنشبك فيه بامب بصير يعطي المسكن كل فترة، فبالتالي المريض الوجع المؤلم المزعج اللي هو أول 24
0: دكتور
1: ساعة
0: احنا بطلنا
1: يحس.
0: بطل مرضانا يسافروا ويزرعوا مفاصل؟ عندك علم انه في حدا بيطلع؟
1: والله شوف يعني
0: يعني اللي
1: للأمانة
0: بيطلع حسابه حر،
1: اللي بيطلع حسابه
0: بس
1: حر
0: الدولة احنا هون اللجان اكيد ما بت
1: أكيد، وللأمانة للأمانة إحنا في عنا مستوى ممتاز في الأردن في ناحية المفاصل الاصطناعية كجراحين في كل المؤسسات طبعا، سواء كانت جامعات قطاع
0: خاص
1: عام

0: للأمانة قاعدة توفر لنا كل إشي موجود في العالم، خلينا نحكي up to date، موجود في الأردن. الإشي الوحيد أنا من بنبرك هلا بجوز يعني أطالب فيه عشان نكون فعلا up to date، إنه ياريت يجيبوا لنا الروبوتيك سيرجري، الروبوتيك اللي هو
1: نعم بدك
0: النافيجيشن، لأنه بيعطي دقة مهولة لزراعة المفصل، دقة في زوايا معينة صعب العين المجردة تجيبها. فهذا الروبوتيك أو النافيجيشن، خلينا نحكي الروبوتيك، هو يعني اللي في العالم هلا هو الصرعة، وكل الناس عم تتقاتل تجيبه. أنا أتمنى إحدى هالمؤسسات يجيبوه، خليها الشعب يستفيد من هاي التقنية.
1: يعني بتكون كملت معكم انتوا؟
0: العلم ما بخلص
1: طبعا،
0: العلم ما بخلص. هلا هاي الموضة بجوز بعد سنتين ثلاثة يطلع لنا موضة تانية
1: دكتور،
0: فإحنا متابعين الحمد لله. بالأردن إحنا متابعين
1: الحمد لله. قديش مهمة صورة الأشعة العادية للمفصل؟
0: والله أنا أشوف دائما بحكي، بيجوني مرضى كثير أول ما يجي بورجيني صورة رنين،
1: أو بقول لك اطلب لي رنين،
0: أو اطلب لي رنين. طبعا صورة الرنين قد ما هي مفيدة قد ما هي ممكن تخدعك، فعشان
1: أحسنت.
0: أنا يعني دائما بنصح أي طبيب،
1: سؤالي برد أعيده نفس السؤال، الأشعة العادية قديش مهمة وشو بتفيدك
0: بالنسبة للمفصل الاصطناعي؟ أهم من الرنين،
1: بس أنا حاب رسالة
0: أهم
1: توصل.
0: أهم بكثير من الرنين، لأنه الزوايا اللي بقيسها ما بقيسها على الرنين، بقيسها على صورة الأشعة. قديش الزوايا، القص العظم اللي بدي على الأشعة، قديش بدي أطول المريض على الأشعة، نوعية العظم على الأشعة، إذا في كسور على الأشعة، كله على الأشعة. فبالتالي أنا إذا مريض بدي يدخل عملية مع رنين معوش أشعة بلغي العملية.
1: ولو معه رنين؟
0: لو معه رنين، الرنين ما بفيد. يعني يا ريت الناس طيب تفهم،
1: احنا بدنا نوعى، بدنا نوصل أيوة. مرحلة انه يا جماعة اعطوا الطبيب هو يحدد شو الصورة اللي بده اياها.
0: احكي لك شو في
1: الفحص السريري احيانا بكفيك ولا لا؟
0: احدى المشاكل اللي صارت، وهي بتدل على قديش احنا الرنين بخدع، احدى المريضات عندها مشكلة الم بالركبة، لاحظ الم، ما انا ما حكيت مشكلة،
1: الم،
0: اجى واحد من الزملاء طلب صورة رنين مغناطيسي مباشرة بدون ما يفحصها، طلع في عندها تمزق في الغضروف، قالها بدك منظار، سوت منظار ما استفادت، قالها بدك منظار مرة ثانية، سوت منظار مرة ثانية ما استفادت،
1: خرب المفصل
0: ولسه موجوعة. بس للأسف ما فحص الركبة فحص سريري، ما فحص الورك، طلعت المشكلة كلياتها بالورك ولكن صح. الألم. نرجع لموضوع السيرة المرضية، أنا دائما بحكي للطلاب السيرة المرضية، الفحص السريري بيوصل لتشخيص بنسبة 70-80% بدون صورة أشعة.
1: مثل اللي بيروح زمان كنت تروح على طبيب الأسنان يخلع لك السند السليم، للأسف ما فيش تشخيص.
0: صحيح.
1: إذا ما تشخص وسمعنا المريض، وبعدين مش شرط يكون يعني مرتبط، ممكن يكون مشكلة بأي مكان بجسمه. صحيح. على كل حال الوقت أدركنا والوقت معك، يعني ما شعرت كيف الوقت انتهى. شو رسالتك الأخيرة؟ ما طرقناش للفشل المؤلم ولكن مررنا مرورا.
0: رسالتي انه زراعة المفاصل الاصطناعية على قد ما كانت هي مخيفة بالنسبة للناس، على قد ما هي هلا حاليا شائعة.
1: نعم.
0: المفصل الاصطناعي هو حل بدون ألم ما بزبط. يعني المريض المتوقع انه يزرع مفصل بدون ما يتألم أول يومين ثلاثة أو أسبوع أسبوعين، أعتقد انه هذا الحكي مش موجود ولا في العالم كله، ولكن السيطرة على الألم موجودة. المريض اللي بزرع الركبة أو ورك، أنا بأكد له أنه بنسبة 80-90% حياته بتختلف، ولكن بشرط يختار طبيبه، يختار الوقت المناسب،
1: ويحكي كل شيء عنده،
0: يلتزم بالتعليمات.
1: صح.
0: ويحكي كل شيء عنده. سواليف الستات على فنجان القهوة الصبح أنه جارتي سوت العملية وما زبطت،
1: هاي
0: ياريت الشعب الأردني ينساها، لأنه هاي مش دقيقة
1: للأسف.
0: بقول
1: لك والله حكولي، بتقول له مين حكالك؟ بطلع الجيران
0: بالضبط.
1: دارسين كانوا سنة أولى طب ولا سنة
0: ثانية؟ أنا بحكي لهم كلامهم مزبوط. كلامهم مزبوط، بس أنت لما تيجي تحكي 100 شخص سوى العملية بجوز 2-3 ما زبطت معاهم، هذا اللي بنجاب سيرته على فنجان القهوة.
1: صح.
0: بس 97 ما بنجاب سيرتهم.
1: أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور فراس سلمان الدبوبي استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
0: شكرا دكتور علي.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت العرب في أمثالها: إذا عز أخوك فهن، يعني إذا أخوك أو ابن عمك اتعزز وصار كبير، أنت لازم تتواضع حتى ما يصير بينكم مصادمة. وهذه اتبعوها البدو بمثل يقول: إحصانين مايل ربطا على طواله. والأردنيين يقولوا: الديش ما يريد له شريك. الشاعر ابن أحمر قال: دببت له الضراء وقلت أحرى، إذا عز ابن عمك أنت هنا. الشاعر جرير استلهم المثل هذا بقصيدة له، قال فيها: أقبلنا من ثهلان أو وادي خيم، على قلاص مثل خيط السالم، إذا قطعنا على من بدا علم، حتى ألخناها على باب الحكم، خليفة الحجاج غير المتهم، في ضئضئ المجد وبحبوح الكرم. القلاص هم الإبل، والعلم هو الجبل، بدلالة قول الخنساء: وأن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم على رأسه نارو.

أعزائي المستمعين، أعجبتني أبيات للمطيري مدوخ بن ضمنة عن الرجال اللي يستاهل فنجان القهوة بالديوان واللي ما بيستاهلوه. يقول: عده على اللي ماضيات نطعونا، زبن اللدوح اللي تردى جهدها، وعده على اللي لابته يدهلونا، في ربعة من راح منها حمدها، وعده على اللي لابته يتبعونا، مع دربها الخلفة تفاخت ولدها، وكفه عن اللي فرقه بشونة يمسي ويصبح ضابط لك عددها، وعلى ربوعة طائرات عيونة انباع شاته جاك حزت وعدها.

أعزائي المستمعين، من أجمل الأمثال اللي ضربوها جدودنا عن العزوة والتكاتف بينهم بالأزمان الماضية، قالوا المظهور ما بنطعن. طبعا الطعنة معروفة، وجدودنا اتفقوا على أنها تيجي بالظهر في مشروع مغافلة من الخصم، لكن إذا أجت من الصديق يسموها غدرة أو بوغة. المظهور في عرفهم هو الرجل اللي له أقارب وأصدقاء يحموا ظهره لما يتقدمهم في كونة أو مواجهة. هذا الإنسان يخوض معركته بإقدام وشجاعة، لأنه بعرف أنه ظهره محمي، وأنه إذا زادت قوة عدوه عليه وتراجع يلقى من رجاله اللي حامين ظهره حماية من العدو اللي لاحقه. وقالوا الأردنيين كمان في أمثالهم المعاتبة صابون القلوب، يعني إذا اثنين تعاتبوا على مشكلة صارت بينهم تصفى قلوبهم من الأحقاد على بعضهم. وقالوا بنفس حالة النقاش بين اثنين أو أكثر التعتت يجيب العداوة والتهتت يجيب البلاوي. التعتت هو المعايرة وإبراز مساوئ أو مثالب الخصم أو نقائصه بعيد عنكم، لأني إذا أطريت عيب صديق خاصة قدام الآخرين راح يدور على عيوبي بنفس اللحظة ويعيرني فيها. في المجال هذا قالوا جدودنا من شق جيب الناس شقوا جيبه. التهتت هو التهديد بالكلام اللي ممكن يزعل الطرف الآخر ويخليه يمد إيده على حجر أو عصا أو شبرية ومرات بندقية أو مسدس، وبعدين هترجعها السالفة يصير فيها فشخ أو جرح أو لا سمح الله جريمة قتل. ولهذا حذروا جدودنا منها وقالوا التهتت يجيب العداوة.

أعزائي المستمعين، من مذهبات سعدون العواجي اخترت لكم: الله من هم بكبدي سعرها، دلا يمل القلب مل الشواتي، وش خانت الدنيا سريع دورها، لو اقبل سنينها مقفياتي، ومن عقب ماني مقفي عن نحرها، اليوم بين الجين هو الحذاتي، ومن عقب ما نلبس غرايب شهرها، من فوق قب عندنا مكرماتي، يوما خيال الندم ما قصرها، عمن جذت به نفهق الأولاتي، واليوم طيب نعنى الشيل مرها ويا حي

0: كيف ما نستاهل المعسراتي. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي في الصوت مجد الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: لم يكن الشعر عند الأمير ترف مجلس ولا استدعاء ذكرى، بل هو امتحان النسب للكلمة، ووفاء الروح لأسلاف جعلوا من الحرف سيفاً ومن

0: من الوزن ميثاقا.
1: وهنا في رغدان حيث تصغي الجدران قبل الرجال، تولد المعارضة لا خصومة بل محبة تجاري القمم.

0: أول النونيات التي اخترت معارضتها هي نونية سيدنا الجد الشريف الرضي رضي الله تعالى عنه، وهو أشهر من أن يعرف. ولولا أنه تأخر عن الصدر الإسلامي لحكم له بأنه قائد الشعراء وأشعرهم.
1: وهل يتجاوز الشعراء الكبار كالنابغة وامرئ القيس يا سمو الأمير؟
0: يا شيخ حمزة، ما الحكم لامرئ القيس وزهير والنابغة لنوادي الشعر وأسواقه وتأييدهم هذا الحكم من كبار رجال صدر الإسلام، إلا لكونهم كانوا في ذلك الوقت على تلك المرتبة؟ أما عندي أنا فهو رضي الله عنه أشهر شعراء الجاهلية والإسلام، ولا أعتقد أني في حكم هذا وآخذ بالتعصب له والانتساب إلى نسبه، لا، بل أقول الحق، وديوانه في اليد، ومن شاء فلينظر فيه وفي دواوين غيره.
1: رضي الله تعالى عنه، لكن لم أسمع المعارضة منك قبل الآن يا سمو الأمير.
0: يقولون عارض للرضي قصيدة، وما لي بالعبء الثقيل يداني.
2: هكذا يبدأ الحمل الثقيل، كمن يضع قدمه في ظل جبل ويعلم أن الصعود قدر لا خيار.
3: فالقصيدة التي تعارض ليست وزنا يستعاد، بل مقام تختبر فيه النيات.
0: عجزت عن القول الذي جاء سابقا، وقد كل عنه مقولي وبياني، على أن نورا منه شاع شعاعه أضاء لي الأرجاء ثم هداني. فقال ألا أذكر ما مضى ثم تنطوى، ولا تنس ما قد فات أنك باني. فلباه لبي واستقاد لهديه، ألا رب هدي سابق لأواني، وربة يوم قد شهدت ومجمع حضرت وأيام مضت بأماني. ذكرت خياما عند سلع عرفتها، بها الريم والغزلان يا فتياني.
1: وهل تذكر لنا يا سمو الأمير أين هي سلع؟

0: ليست سلع جبلاً فحسب، إنها موضع الذاكرة حين تتجسد هناك، حيث الخندق حد بين الخوف والثبات، وحيث الذكرى تسبق الدموع إلى العين.
1: جبل بجوار المدينة، وهو الذي ينتهي عنده الخندق الذي احتفره النبي عليه السلام يوم الأحزاب بينه وبين الحرة الشرقية. وقد كنت فيها خدن شوق وميات، وقد كان لي فيها ربا ومغاني، أبعد أناس عند سلع وجيرة؟ عهدتهم أبغي الهوى وأعاني. دعا هاتف للشوق في فحمة الدجا، فلباه سمعي واستجاب جناني. خليلي من عليا قريش هديتما، أشأنكما في الشوق شاك لشاني؟ فما لكما أيام سلع غضبتما علي البكا، والأمر ما ترياني.

0: حين يسأل الشاعر عن المكان لا يجيب بالجغرافيا بل بالتاريخ الذي يسكنها، فالأمكنة عنده كالأبيات لا تفهم إلا بسياقها.
1: وحنت قلوصي وامترى الدمع صاحبي، وقد كان يبكي منصلي وسناني، وحمحم مهري واستدار مكانه لأي بلاد شد فيه عناني. فيا أيها المهر المحرز أصله، تصبر رويدا إننا غريبان. تشوقت ماء بالأباطح سلسلا، وقد نضبت بالشام كل شناني.
2: هنا لا تموت القصيدة عند قائلها بل تنجب قصائد، فمن سلع إلى شاعر آخر تحمل الذكرى شكلاً جديداً وصوتاً آخر، لكن الوجع واحد.

0: لقد قرأت اليوم معارضة جميلة لقصيدة ذكرى سلم.
1: ومن الشاعر الذي عارضها يا شيخ حمزة؟
0: شاعر اسمه نجيب القصوص.
1: وهل عرف سموه بذلك؟
0: لا أعرف يا أستاذ عبد المنعم. هيا هيا لنراه في ديوانه العامر.
1: هيا.
2: ليس كل من عارض نافس، ولا كل من كتب ادعى. بعض القصائد تقال احتراما، كما يرفع السلام للسابقين. وهنا ينصت الأمير لا ليحكم، بل ليشهد ولادة الصوت.
1: هو جندي في الجيش العربي يا مولاي، لكنه على اطلاع بالشعر، ويبدو أن له مستقبلا جيدا بالشعر، فما قدمه ينبئ بذلك.
3: نسمع إذن يا عبد المنعم.
1: خليلي، هل يجدي لتذكر عاشقا وجفنا يسح الدمعة أحمر قاني؟ أحبايا، لولا أضلع تكتم الهوى لفر له قلبي من الخفقان. إذا نسمت ريح الصبا نحو أرضكم، يكاد بما أخفي يبوح لساني، فأزجر قلبي عن شكات يبثها، فيبدي لها دمعي خفي مكاني. سقى الله أياما تهيج لذكرها، لواعج ترعى في دمي وجناني. أحن إلى عهد قضيت بقربكم، وكنا به في متعة وأماني. فكم ليلة سامرت فيها نجومها، وبدرا بألحاظ الجفون سباني.
4: هكذا تصان الذكرى في مركى الأمير، قصيدة تسلم لقصيدة، وصوت يكمل صوتا، وسلع تبقى أعلى من جبل حين تحفظ في الكلام.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. باكستان تعلن أن إتمام اتفاق بين طهران وواشنطن بات قريبا جدا. مسيرات إسرائيلية تودي بحياة شخص وتصيب آخرين في جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يشارك الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا بحضور الرئيس الأوكراني فولودوميير زيلنسكي. انطلاق رحلات برنامج أردننا جنة اليوم من مديرية سياحة محافظة عجلون إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين. سلطة وادي الأردن تنفذ بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد منصة نحن ووزارة الزراعة مبادرة وطنية للتشجير والعمل التطوعي احتفاء بالذكرى 80 لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق غدا وحار نسبيا في البادية وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. في كتابها الشهير التغيير يبدأ منك أنت، تحكي الكاتبة والصحفية البريطانية أندريا ماكلين كيف خرجت من الاكتئاب والإرهاق لتعيد بناء نفسها من الصفر، فتقول إن التغيير الحقيقي لا يبدأ من الخارج بل من الداخل، منك أنت. تمزج ماكلين بين الصدق والواقعية والتحفيز، وتخاطب كل من مر بانكسار أو ضياع أو شعور بالفراغ لتقول له: النار التي تؤلمك اليوم قد تكون نفس النار التي تضيء طريقك غدا. لا يمكنك التغيير ما لم تعترف أولا أنك في المكان الخطأ. تروي الكاتبة كيف كانت تعيش خلف قناع المثالية حين كانت مذيعة في محطة تلفزيونية شهيرة، تشغل وظيفة ناجحة وتحظى بالشهرة وبحياة تبدو سعيدة، لكنها في داخلها كانت منهارة. من صميم تجربتها تلك تقدم النصائح للآخر فتقول: كن صادقا مع نفسك لا مع صورة المجتمع عنك. ابدأ بالاعتراف: أنا متعب وأحتاج بداية جديدة. تقبل الألم بدلا من مقاومته، فحين تهرب من ألمك فأنت تمنحه سلطة أكبر عليك. والتغيير يبدأ عندما تتوقف عن دفن مشاعرك. اسمح لنفسك أن تبكي، أن تتألم، أن تشعر بالضياع، لكن لا تمكث هناك طويلا. الخطوة الأولى في الشفاء هي أن تصغي لما في داخلك دون خوف. أنت لست وظيفتك ولا لقبك ولا ماضيك، أنت ما تؤمن به وما تنهض من أجله كل صباح. أما عن الخوف فتقول أندريا ماكلين: إنه لا يختفي لكنه يتراجع حين تتحرك وتتذكر كيف كانت تخاف من الفشل والرفض، حتى اكتشفت أن الشجاعة ليست غياب الخوف بل السير رغم وجوده.

الحقيقي. تلقى الروايات التي تتطرق للجانب الروحي من الإنسان وتسلط الضوء عليه بكثافة، وتعطي للعلاقات الاجتماعية دوراً أساسياً في استقرار الحالة النفسية وتصحيحها، تلقى رواجاً أكثر من غيرها لأنها ربما تحاكي أزمة الإنسان المعاصر وكثرة الهموم الناجمة عن تنامي الحاجات المادية في مقابل الحاجات العاطفية التي يحتاجها الإنسان ليعيش حياة أكثر توازناً وأكثر سلاماً وسكينة. رواية كل الجمال الذي ينتظرنا للروائية الإيطالية لورينزا تأخذنا إلى هذا العالم البعيد وتذكر بأهمية التفاصيل الصغيرة التي نغفلها ونتناساها ونؤجل الاهتمام بها ظنا منا أنها أشياء ثانوية. تبحث الرواية في صراع الإنسان على النجاح ومحاولته في رعاية نفسه، وتحكي قصة فتاة وحيدة خاضت عدة تجارب ومحاولات في العمل، فشلت في إدارة عملها الخاص فقررت التنحي جانبا وسماع ما ترغب به عن نفسها والعودة إلى الفترة الزمنية التي كانت فيها مطمئنة البال قبل انحراف كل شيء في حياتها. هي من الروايات التي يكون فيها الاستسلام المؤقت جزءا من الحل، تلك التي تدفعك لقبول ضعفك والتوقف عن التخطيط والابتعاد عن سلوك الطرق المعروفة حين لا تتناسب مع رغباتك. إنها رواية تحكي عن الفشل والإخفاق وأثرهما على الفرد، تجسد قسوة الوحدة وتصور محاولات الإنسان للتغلب عليها، كما تبحث في معاني النجاح المادية المستحدثة. تهمس الرواية بإيقاع خفي أن لنفسك عليك حقا، وحق النفس ألا تستنزفها فيما لا يشبهها ولا تحرمها مما يريحها، كما تتحدث عن الإيمان في تخفيف عبء الحياة، وتبحث في دور العلاقات الصحيحة في ترميم الانكسارات، وتخبر القارئ بأن هناك دائما أمل وأن الجمال الذي ينتظرنا موجود بالفعل، وعلينا الانتباه لوجوده حولنا وعلى مقربة منا.

كيف يكون المخ سعيداً؟ ذلك ما يجيب عنه الكاتب الأمريكي برينت في كتابه المخ السعيد، الذي يقدم فيه إجابات جوهرية فيما يتعلق بالسعادة من خلال التسلسل بالأسئلة المتدرجة، التي تبدأ أولاً بالسؤال عن تعريف السعادة ومصادرها والمغزى من ورائها. يتحدث المؤلف في هذا الباب حول كيفية فهم الدماغ واستجابته للمعلومات، فالمؤلف يطرح في البداية سؤالاً على القارئ، يقول له فيه بأنه هل يقبل أن يكون عالقاً برأسه داخل أنبوب بارد وضيق بحيث لا يمكنه التحرك من هذا الأنبوب لساعات متواصلة، مع العلم أن هذا الأنبوب يصدر أصوات عالية جدا ذات ضجيج كبير وبشكل مستمر. يتحدث المؤلف في هذا الباب حول أن السعادة هي حالة نفسية للإنسان مسؤول عنها بشكل مباشر للمخ. ينقسم المخ إلى قسمين أو شقين، الأيمن والأيسر. في كل واحد منهما 4 أجزاء من الخلايا والناقلات العصبية التي تؤثر على تفكير الإنسان وشعوره. يتناول أحد فصول الكتاب تجارب العلماء في الجامعات البريطانية والدنماركية للوصول لمعرفة ما هي المرحلة أو الحالة التي يحصل بها الإنسان على السعادة، فبحثوا في الموسيقى وأثرها، لم يتوصلوا لإجابة شافية بنعم أو لا. يتناول الكاتب العلاقة بين المنزل الذي يعيش به الإنسان وسعادته، حيث يروي من تجربته الشخصية أنه لاحظ أن حالته الشعورية وسعادته تتضاعف عند وصوله إلى منزله، حيث يجد العلماء أن المنزل يعتبر

مقر الارتياح التام للإنسان، خاصة عندما يصل إليه بعد قضاء يوم طويل في الجهد والتعب. وبذلك فإن المنازل تعتبر من الأسباب التي تزيد سعادة الإنسان بشكل أو بآخر.

الكل رابح، تعبير يدل على إقناع المتخاصمين بأن جميعهم لم يخسروا من الخلاف. يضرب الكاتب ومقدم البرامج الإذاعية الأمريكي جاري تشابمان أمثلة على ذلك، فيقول: في بداية العلاقات الزوجية تبدو الأمور مثالية ومفعمة بالحب، لكن مع مرور الوقت تظهر الاختلافات التي قد تصبح إما مصدر قوة وتكامل أو بداية خلافات تؤثر سلباً على التناغم بين الشريكين، عندما يتحول الخلاف إلى جدال شبيه بمحاكمة قانونية، حيث يحاول كل طرف إثبات صحة موقفه. تنشأ بيئة مشحونة

بالانفعالات تؤدي غالبا إلى نتائج غير مرضية. ربح طرف وخسارة الآخر أو خسارة كلا الطرفين هو ما يترك جراحا عاطفية تضعف العلاقة بينهما. الحل هنا يكمن في التخلي عن عقلية الفوز والخسارة والعمل معا على معالجة الخلاف بطريقة قائمة على الاحترام والتفاهم، بحيث يشعر كلا الطرفين بالتقدير ويخرج الجميع رابحا. الخلافات الزوجية ليست علامة على فشل العلاقة، بل هي جزء طبيعي منها، ينبع تأثيرها السلبي من عدم القدرة على التفاهم وإدارتها بفعالية. الحل لا يكمن في محو هذه الخلافات أو البحث عن شريك مطابق، بل في تعلم كيفية التعامل معها وجعلها وسيلة لتقوية العلاقة. الهدف الحقيقي من الزواج هو بناء فريق متماسك يعمل على تحقيق أهداف مشتركة والاستفادة من الاختلافات لتطوير حياتهما معا. لتحقيق ذلك يجب اكتساب مهارة حل الخلافات. هي مهارة تتطلب التغيير في طريقة التفكير واختيار المواقف المناسبة والإصغاء الفعال. بهذه الطرق يتحول الخلاف من ساحة معركة إلى فرصة لبناء جسور التفاهم والتعاون، مع الحفاظ على مشاعر المحبة والاحترام المتبادلة.

هل يحتاج التجاهل إلى فن ليصبح فعلا أكثر تأثيرا من المواجهة مهما كان نوعها؟ الجواب نعم، كما يقول الباحث أحمد مسعود، إن قوة الصمت وسحر عدم الرد وفن الانسحاب الذي يربك خصومك دون كلمة واحدة. تقوم الفكرة الأساسية على أنه ليس كل معركة تستحق أن تخاض، وأحياناً أقوى خطوة تقوم بها هي خطوة اللامبالاة، وذلك ليس

دعوة للهرب أو التجاهل السلبي. يقدم الكاتب دليلاً تدريبياً للمهتم كيف يضع طاقة عقله ووقته ومشاعره في مكانها الصحيح، كيف يتحول التجاهل إلى هيبة والصمت إلى قوة والنجاح إلى رد ساحق. يقول: الصمت ليس ضعفاً بل رسالة لا يستطيع الجميع فهمها، فهو يجعل من أمامك يشك في كل شيء، في موقفه وحتى في نفسه وقيمته. القوة ليست في الصوت العالي بل في العقل الهادئ، والتجاهل يبدأ من الداخل حيث لا تهتز بسهولة، وحين لا يسمح عقلك لنقد عابر أن يكسرك. يخلص المؤلف إلى أن القوي لا يصرخ، القوي ينجز. التجاهل ذكاء، والرد على كل شيء ضعف، والغياب في هذه الحالة حضور أكبر.

0: لك.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ترامب يقول أنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء، وأول ظهور للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 عبر قطر والمغرب. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وإلى تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه الأحد بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة الإيرانية أنه علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، قائلا إن الأمر لن يكون غدا الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. من جهته توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. وقال شريف في منشور على منصة إكس: الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. ونواصل تقديم نشرة الأخبار بالشأن اللبناني، حيث واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة على جنوب لبنان مستهدفا بشكل خاص منطقة قانا في صور وجبل الريحان في جزين وقرى قضاء النبطية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الغارات أودت بحياة شخص وجرح آخر في بلدة الريحان، فيما سجلت غارات على محيط حاجز الجيش اللبناني عند مثلث كفرحونة في منطقة جزين. وأضاف أن مسيرة إسرائيلية استهدفت عسكريا في الجيش دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفر رمان في النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. كما استهدفت مسيرة أخرى فريق إسعاف لمنعه من التوجه إلى حارة الجبل في بلدة صديقين في صور لنقل مصابين. وسياسيا في بيروت، طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وفي غزة استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو الطريق الرابط مع محافظة الخليل وفق ما أفادت به مصادر أمنية. وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت في محيط مدخل المخيم وعلى شارع القدس الخليل. ونتحول مستمعينا إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في مدينة بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة لمونديال 2026. في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره النمساوي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة النمسا فجر الأربعاء المقبل على ملعب بي أرينا في لقاء يترقبه الأردنيون مع الظهور الأول للنشامى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. هذا ويدخل كأس العالم 2026 يومه الثالث بإيقاع عربي واضح، بعدما فتحت مباريات الافتتاح باب النسخة الأكبر في تاريخ البطولة. وسيكون اليوم الموعد مع بداية قطرية أمام سويسرا وقمة مبكرة تجمع البرازيل والمغرب في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول. وتبدأ قطر مشوارها عند 10:00 مساء بمواجهة أوروبية أمام سويسرا ضمن المجموعة الثانية. بعد ذلك تتجه الأنظار العربية إلى فجر الأحد حين يلتقي المغرب والبرازيل عند 1:00 صباحا في مباراة تحمل وزنا خاصا للمنتخب المغربي بعد حضوره التاريخي في مونديال قطر 2022. ويمنح اليوم البطولة أول اختبار عربي مزدوج، حيث تبحث قطر عن بداية هادئة في مجموعة

0: لا تبدو سهلة، والمغرب يدخل مباشرة في مواجهة كبرى أمام أحد أكثر منتخبات العالم حضورا في ذاكرة كأس العالم. ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمه لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم. وسيكون مخادمه أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. محليا، أعلنت مديرية شباب محافظة مأدبة عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على 4 مدن شبابية، إضافة إلى بث كافة مباريات بطولة كأس العالم. مدير شباب مأدبة الدكتور محمد الجعافر تحدث لمندوبتنا هي حدثات حول هذا الموضوع.
1: نحن في وزارة الشباب نقوم بتنفيذ التوجيهات الملكية حول جميع الفعاليات التي تخدم القطاع الشبابي. في هذا الصدد وفي هذا الحدث التاريخي جاءت مكرمة سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله لبث جميع مباريات كأس العالم مجانا عبر شبكات واسعة من الشاشات العملاقة في 60 مركزا شبابيا على مستوى المملكة، موزعة على جميع محافظات المملكة. ومحافظة مأدبة من محافظات المملكة تم تركيب 4 شاشات عرض لبث هذه المباريات موزعة على النحو التالي أو موزعة على جغرافية المنطقة، وهي مركز شباب مأدبة ومركز شباب ديبان ومركز شباب مليح. أيضا هناك شاشة في قضاء مليح وفي قضاء جريني، أيضا مركز شباب جريني.
0: ومحليا أيضا، أطلقت وزارة الشباب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، والتي تنظمها الوزارة لهذا العام تحت شعار الاستقلال 80، وتستهدف مشاركة أكثر من 36,000 شاب وشابة للفترة من 27 حزيران وحتى 27 آب. وتتضمن برامج المعسكرات التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية والأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني برنامجي المعسكرات النهارية والمبيت. ودعت الوزارة الشباب والشابات للمشاركة في المعسكرات التي تقام هذا العام عبر منصة تسجيل المعسكرات عبر الرابط الإلكتروني. نفذت سلطة وادي الأردن اليوم بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد منصة نحن ووزارة الزراعة مبادرة وطنية للتشجير والعمل التطوعي احتفاء بالذكرى 80 لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. وقال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن هذه المبادرة تجسد التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تمثل نموذجا للعمل التكاملي الذي يسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية يشكل محطة مهمة لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن عبر مسيرته الممتدة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس غدا صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. في ختام هذه الفترة إليكم مستمعين عيادة لأبرز عناوينها. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء، وأول ظهور للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 عبر قطر والمغرب. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة

0: اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الحسين، حكاية الطهطور وشارع خالد. ليست عمان لي لا بمدينة ولا بعاصمة، إنها هوى وسادة ضائع، يد كجناح، صديق من بياض وحبر، مساء عصفور، نقطة من شجر بعد جملة من صحراء. أيها اليابس، اذهب إلى عمان لتصبح أخضر، فالثواني هناك تنقيط قزحي من ساعة مائية. لا جسد لروحي في عمان، أدخلها اسم العناق، أودعها اسم الدمع، ولكثرة القلوب التي هي دويات عمان لا أحد يشعر بالوحدة فيها سوى الممحاة. الشجرة في الأساطير نشاهد كل ألوانها وهي تحترق، كل ألواني لعمان وأنا أحترق. كل هذا الحب والتعاليق الحميمي يحضر مع عمان عندما يترجمها الشعر محبة وعشقا وقربا، كما عبر عنها الشاعر اللبناني جوزيف حرب الذي استقبلته عمان بعناق الألفة فبادلها الشوق بشوق، وكأنه يبوح بذاك النبض الذي تبثه جبال عمان لكل من تآلف معها ليصبح جزءا منها. بتلك الروح الشفيفة تقرأ عمان، ولعل أجمل جبالها التي تتحقق فيه هذه المعادلة جبل الحسين الذي يتربع حميمية على واحدة من أعلى قمم المدينة بأشجاره التي تجاور الحدائق والشوارع، وبيوته التي تتعانق فيها الورود والياسمين مع ذاكرة حجارتها البيضاء كنقاء بيوت أهلها. هو ذا جبل الحسين العابق بالتاريخ والذاكرة كأحد أحياء العاصمة عمان، والذي يعتبر من أكثر الأحياء الراقية والجميلة في تلك الحقب الممتدة من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بموقعه في قلب المدينة، وهو الآن يتبع تنظيمياً لمنطقة العبدلي من أمانة عمان الكبرى، حيث يمتد بحاراته وشوارعه وأزقته على جانبي شارع خالد بن الوليد الذي يبدأ من دوار الداخلية وينتهي بجبل القلعة، وهو الجبل الذي يفصل بين كل من جبل الويبدة وبين شميساني وشارع الاستقلال. مخطوط كتاب جبل الحسين يبقى حاضراً رغم كل مظاهر الحداثة التي تسكنه، أميناً على ذاكرته، مخلصاً للمكان الذي ينتمي إليه، حيث يشير تاريخ جبل الحسين القديم إلى أنه كان يعرف قديماً باسم جبل الطهطور، وهو اسم تاريخي معناه الجبل الذي يعلوه طهطور، الذي يعرف شعبياً بأنه رجم من الحجارة. ولقصة الرجم أو الطهطور الذي تسمى به الجبل رواية تشير إلى أن هذا الرجم أقيم بعد معركة وقعت فيه وانتصار حدث في هذا المكان في سنة 1000 قبل الميلاد، عندما تعرضت مدينة عمون لهجوم من قبل جيش الملك داود، وكان الذي يحمل علم الجيش وقائده العسكري هو أوريا الحثي. وعندما انتصر العمونيون وهزم جيش سليمان وقتل القائد أوريا، بنوا في مكان موته طهطورا أو رجما كعلامة انتصار وفوز. كما أنه يشار إلى أن جبل الحسين بتفصيلات أخرى حول اسم جبل الطهطور تعطي إطلالة حول علاقة هذا الجبل بجبل القلعة المحاذي له، وكأنهما امتداد واحد، حيث كان يطلق على جبل الحسين اسم الطهطور الغربي، بينما جبل القلعة هو الطهطور

الشرقي. ويستمر التاريخ متجددا في العاصمة عمان مع الدولة الأردنية الحديثة التي تفتخر بالهاشميين بناة الوطن، فكانت تسميات الأمكنة والساحات والشوارع والمدارس والمرافق العامة تمثل حالة من الاستذكار والفخر والاعتزاز بهم، حيث كانت تسمية واحدة من أقدم المدارس في عمان بكلية الحسين التي تأسست عام 1920 تخليداً لذكرى الشريف الحسين بن علي ملك العرب ومفجر الثورة العربية الكبرى، كما أخذ الجبل كذلك التسمية ليكون جبل الحسين. وهذا الجبل خلال تطوره وتوسعه صار قبلة للتنزه والسياحة والتجارة وسوقا للأزياء والأناقة ومصنعا للوعي والعلم لكثير من أهل عمان، غير أنه منذ منتصف القرن الماضي وحتى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة شهد تركيزا في افتتاح الكثير من العيادات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى وجود وزارة الصحة الأردنية سابقا في هذا الجبل، ما جعله مركزا طبيا وعلاجيا بارزا في عمان، حيث اشتهر بأنه جبل الطب تعبيرا عن المؤسسات والمهارات الطبية والعلاجية فيه. هنا في جبل الحسين يقرأ المكان بتتبع خطوات الناس في دروبه وعلى أرصفته، حيث تكون كتابة ذاكرة المقيمين والزائرين لجبل الحسين بإطلالة على انتشارهم كعائلات وكأفراد على امتداد شارع خالد بن الوليد وسط جبل الحسين، لكون هذا الشارع ومنذ تأسيسه كان شاهدا حيا على تطور الجبل وتوسعه وتفاعله مع المحيط القريب منه، وينفتح على كل طرق ومساحات عمان بعده. كما يعتبر شارع خالد بن الوليد في جبل الحسين شريانا مركزيا في تخطيط حي جبل الحسين منذ تأسيسه، حيث تبنى مخططو الجبل فكرة وجود شارع تجاري رئيس يمتد مستقيما على قمة جبل الحسين تتخلله تقاطعات وساحات لينحدر باتجاه وسط البلد، مع هندسة فضاء مفتوح واسع ومتصل ومتفاعل مع الفضاءات الحضرية المحيطة، حيث أقيم شارع خالد بن الوليد والشوارع المتفرعة منه على هيئة طرق حضرية واسعة تصطف الأرصفة والأشجار على جانبي وسط منطقة تجارية تكون مناسبة لحركة المشاة والسيارات على حد سواء. لذا فإن هذا الشارع يصل ما بين جبل القلعة ووسط المدينة القديم ومركزها دوار الداخلية الذي يسمى أيضا دوار جمال عبد الناصر، ويمر بدوار فراس الذي يعرف شعبيا باسم دوار مكسيم. ومنذ تأسيس شارع خالد بن الوليد وهو يشكل رئة عمان وأهالي جبل الحسين بمساحات التي تتيح لرواد الشارع المشي والتبضع والتنزه عبر توفير إمكانية السير لمسافات طويلة دون عوائق، مع وجود المقاعد على جانبي التي تخلق مع الأرصفة والجزيرة الوسطية العريضة مساحة مفتوحة لأنشطة مختلفة ولجميع الفئات دون تكلفة، ما يعزز روح الانتماء للمكان ويشعر المرتادين له بأنه متاح ومفتوح وليس حصرياً أو طارداً لهم. وإضافة إلى المساحات المناسبة للمشي وحركة السيارات، فإن جبل الحسين مخدوم بشبكة من المواصلات العامة
ما يسهل الوصول إليه مع وجود المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات وبائعي التسالي كالفول والحمص والذرة، ليتشكل في الجبل فضاء متكامل مناسب للعائلات من أجل قضاء فسحة من الوقت فيه، يجمعون بين التنزه والتسوق بأبسط التكاليف وضمن سياق عمومي وتفاعلي مع الأنشطة التجارية والمهنية وحركة النقل المحيطة، ليجمع جبل الحسين بميزاته العائلية الأليفة بين المشي والفرجة والتنزه والتسوق. وقد ارتبطت المحال المخصصة لبيع التسالي في جبل الحسين بذاكرة رواد الجبل، وبخاصة محلات البوظة والتمرية والكنافة وعربات الفول والبليلة، إضافة إلى أن حي جبل الحسين اشتهر بعدد من المطاعم التي كانت لفترات من أبرز مطاعم عمان وأنسبها للطبقة الوسطى، مثل جواد وغيث وعالية وأجياد والفارس. وهناك محال الحلويات مثل القدسي وعطا علي وجبري والقاضي وغيرها، وكل هذا باتت جزءاً حاضراً في ذاكرة أهل جبل الحسين، رغم أن بعضها انتقل إلى أماكن أخرى، غير أن منها ما بقي محافظاً على حضوره الأصيل في الجبل. التطور والتوسع اللذان شهداهما جبل الحسين كانا منذ نشأة الحي في الخمسينيات من القرن الماضي، وفي جانب منه جاء استجابة للضغط السكاني لقربه من وسط البلد ومن العبدلي والمناطق المجاورة، إضافة إلى افتتاح بعض المدارس والمؤسسات في الجبل، ولوجود مخيم الحسين بمحاذاة الجبل والذي تأسس عام 1952. فكان هذا التداخل الاقتصادي والاجتماعي بين الجبل والمخيم بموازاة حركة بناء نشطة وتخطيط للبنية التحتية للجبل ما جعل جبل الحسين مكاناً جاذباً يحتوي كل الخدمات والأسواق وقريباً من وسط البلد، مع ميزة التنوع في مجتمعه والجودة في خدماته، ليكون جبل الحسين ملتقاً للعائلات ووجهة للطلاب ومركزا نشطا للتجار، بالإضافة لكل مقومات الحياة والتفاعل الحضاري المتواجدة على امتداد مساحة الجبل. ويحظى جبل الحسين بكثير من المعالم والتفاصيل التي تحضر مع استدعاء ذاكرة وماضي وحاضر الجبل الذي يضم داخل حدوده نخبة من الصروح التربوية المؤسسة للتعليم في الأردن، أهمها كلية الحسين التي تأسست عام 1920 تحت اسم مدرسة ذكور عمان الابتدائية، وقد بلغ طلابها آنذاك 111 طالبا. وفي العام 1932 تم استبدال اسم المدرسة إلى مدرسة تجهيز عمان، ليرتفع عدد شعبها من 5 إلى 9 شعب دراسية، وعدد الطلاب إلى 229 طالباً. ولكن في العام 1949 صدرت الإرادة الملكية السامية من جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بتغيير اسم المدرسة لتسمى باسم كلية الحسين، وذلك تخليداً لذكرى مفجر وقائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. وقد تخرج من كلية الحسين الكثير من الشخصيات الوطنية الذين درسوا في الكلية وتسلموا أعلى المواقع السياسية والعلمية، منهم دولة أحمد اللوزي ودولة معروف البخيت ودولة نادر الذهبي والدكتور ناصر الدين الأسد وسماحة الدكتور أحمد هليل والدكتور خالد الكركي ومجحم الخريشة والدكتور وليد المعاني
والدكتور كامل العجلون.

0: الكوني والدكتور زياد فريز ومحمود الكايد والدكتور ممدوح العبادي والدكتور بسام الساكت والدكتور صلاح جرار وغيرهم. كما تحضر في جبل الحسين مع كلية الحسين مدارس أخرى مهمة مثل كلية ديلاسال الفرير التي تأسست عام 1950 وتعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في الأردن ومن أكبر المدارس حجماً. وهناك في الجبل توجد مدرسة رغدان الثانوية التي تبعد حوالي 300 متر عن كلية الحسين، ومدرسة راهبات الناصرة، ومدرسة سكينة بنت الحسين التي تأسست عام 1950، إضافة لمدرسة عبد الحميد شرف الصناعية التي تعتبر أول مدرسة صناعية في الأردن، ودار المعلمين، وكان افتتاحهما في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لهما أثر مهم في المشهد التعليمي في الأردن. وأيضاً هناك مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة وكلية عمان الجامعية. ويوجد في جبل الحسين العديد من المساجد القديمة والتي ارتبطت بالمكان وذاكرته، منها مسجد كلية الحسين ومسجد الحسين الشرقي على الشارع الرئيسي. كما يوجد أيضا في الجبل عدة كنائس مثل كنيسة الفرير وكنيسة الروم الكاثوليك. ولا تتوقف سيرة جبل الحسين عند هذه المؤسسات، إذ تحضر بعض المستشفيات القديمة التي شكلت جانباً من ذاكرة الجبل كمستشفى الأمل ومستشفى هبة. وفي ركن من جبل الحسين ما زالت ما تعتبر بيت البيوت والشوارع قائمةً، حديقة المأمونية والكثير من المعالم والتفاصيل الأخرى المرتبطة بإرث وذاكرة وسيرة هذا الجبل. وقد شهد جبل الحسين في الأول من تشرين الأول عام 1956 افتتاح جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه للمحطة الثانية للإذاعة الأردنية في مبنى صغير في الجبل، حيث كانت مدة البث ساعة واحدة في الصباح وساعتين في المساء. وجاءت كلمة الملك الحسين بن طلال في الافتتاح على النحو التالي: أحييك من خلال صوتك الصريح، وكل أمل وثقة بأن يكون هذا المذياع منبرا حرا صادقا يتحدث إليك عن تاريخ أمتك المجيد وحاضرها المستيقظ ومستقبلها السعيد، وأن هذا الصوت وهو صيحة الأردن الواضحة المبشرة بسياستك العربية الخالدة التي من فكت تهدف إلى الوحدة وتنادي بأن العروبة هي صاحبة الحق في الدفاع عن أوطانها وصد كل اعتداء عن العالم العربي الكبير. مهيب هو جبل الحسين باسمه وبتاريخه وبكل تفاصيل ذاكرته التي تشكل جانبا من جوانب كتاب عمان وسجل سيرة المدينة من خلال تلك الدروب والمدارس والأسواق والبيوت التي هي نبض جبل الحسين والتعبير الأصدق عن روح المحبة والنقاء فيه. هذا هو جبل الحسين، جبل العمانيين المحبين الطيبين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونرحب أيضا بالأشقاء المستمعين عبر إذاعة قطر الشقيقة في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية، البرنامج الذي يجمعنا دائما حول قضايا وموضوعات عربية تهم الجميع. يرافقكم في هذه الحلقة من وراء الميكروفون نجود المجالي وأحمد منذر الشرع. مساء الخير نجود.
3: مساء الخير أحمد، ويسعد مساكم يا مستمعينا. يعني فعلا في الأردن وقطر وفي مختلف دولنا العربية العزيزة، يعني بيسعدنا يكون معكم اليوم بهاي الحلقة الخاصة لحتى نفتح نوافذ جديدة على الحدث الكروي الأكبر والأبرز في العالم، كأس العالم 2026، وأكيد اللي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في نسخة تاريخية واستثنائية من البطولة يا أحمد.
2: صحيح، وهي استثنائية لأنها لا تحمل فقط شغفا بكرة القدم وهو الشغف الذي اعتدنا عليه جميعا، بل تحمل أيضا حضورا عربيا غير مسبوق يتمثل بمشاركة لثمانية منتخبات عربية في النهائيات، وهو أكبر تمثيل عربي في تاريخ كأس العالم. ومن بين هذه المنتخبات يحضر منتخبنا الوطني الأردني لأول مرة، منتخب النشامة في كأس العالم بعد رحلة طويلة من الطموح والعمل والإصرار استمرت 40 عاما، وتوجت أخيرا بإنجاز طال انتظاره ليكتب النشامة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأردنية.
3: فعلا أحمد، اليوم حتى هاي النسخة فيها خصوصية إضافية للشارع العربي بعد النجاح الكبير اللي حققته دولة قطر الشقيقة في استضافة مونديال 2022، واللي فعلا كان محطة تاريخية فارقة باعتباره كان أول كأس عالم يقام على أرض عربية. الحمد لله ترك إرث رياضي تنظيم ما زال للآن محل إشادة عالمية حتى اليوم. فيعني فمن خلال اليوم حلقتنا المشتركة أكيد راح نكون مع محاور عديدة للحديث عن حظوظنا، عن المشاركة العربية، وأيضا نستذكر هذا الفخر العربي بمونديال 2022.
2: نعم، ونحن في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف في استوديوهات الإذاعة الأردنية وأن نرحب بالأستاذ الدكتور عصام ناجح أبو شهاب، أستاذ التربية الرياضية في جامعة مؤتة والمحلل الرياضي المعروف، لنتوقف معه في محاور عديدة لعل أبرزها ملامح المشاركة العربية في المونديال، وأيضا نناقش عدد من المحاور يعني فيما يخص أيضا منتخبنا الوطني ومشاركته وحظوظه. إذن نرحب الآن ونترك المجال للزملاء في قطر إن رغبوا في أن يتحدثوا.
4: مرحبا بالزملاء في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الزميلة نجود المجالي، مرحبا بك زميل أحمد الشرع، مرحبا أيضا بضيفكم الدكتور عصام ناجح أبو شهاب، أستاذ التربية الرياضية في جامعة مؤتة ومحلل رياضي، سأكون معكم إن شاء الله من الدوحة، أنا حسين عرقاب، وسيكون معي كضيف الإعلامي المتميز محمد حسن. مرحبا بك محمد.
5: أهلا فيك أخوي حسين، أمسي عليك وعلى سادة المستمعين في إذاعة قطر وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
4: نجود وأحمد، الأكيد أنه موعدنا اليوم إن شاء الله سيكون مميزا جدا، سنتحدث فيه بإذن الله عن الكثير من القضايا التي تمس المنتخبات العربية المشاركة في النسخة 23 من فعالية كأس العالم لكرة القدم، وعلى رأسهما المنتخب الأردني. نبارك لكم إن شاء الله تأهل النشامة لأول مرة في تاريخه من المشاركة في فعاليات مونديال كرة القدم، كما سيشارك المنتخب القطري كثاني مرة في تاريخه وثاني مرة على التوالي بعد مشاركته الأولى هنا في الدوحة قبل 4 أعوام من الآن. المشاركة الثانية الأكيد أنه المدرب جوليان لوبيتينغي ولاعبيه سيهدفون فيها إلى تحقيق نتائج أفضل بكثير من تلك التي حققوها هنا خلال نسختها الماضية بالدوحة، والحال إن شاء الله مع كل المنتخبات العربية التي سترمي بدورها إلى تشريف كرة القدم الناطقة بلغة الضاد الزميل أحمد.
2: نعم بكل تأكيد، ونحن نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية في أن يمثلوا بلدانهم ويمثلوا أبناء أوطانهم بخير تمثيل إن شاء الله. يمكن نستهل الحوار مع الأستاذ الدكتور عصام أبو شهاب، وبنتحدث معك دكتور عن أبرز المحطات التي يمكن أن تكون قد شهدتها وأرختها والتي بقيت عالقة في ذاكرة الجماهير العربية في كأس العالم.
6: يعني بداية رحب بإخواني في

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ أحمد شرى والأستاذ نجود المجاري، كما يعني أتشرف بوجودي بالشراكة مع إذاعة قطر الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ حسين، وضيفه طبعا الأستاذ محمد حسن. يعني تشرفت بأن أكون بإذاعة قطر، هذا شيء كبير لأنه في بطولة العرب وبطولة آسيا كنت متواجد في التلفزيون القطر في التحليل، فنحن نتشرف هذه الشراكة الدائمة المتواجدة ما بين دائما المملكة الأردنية الهاشمية وقطر. طبعا انطباعات رائعة جدا، انطباعات عندما نتحدث عن 8 منتخبات تكون متواجدة في كأس العالم، هذا شرف حقيقة كبير يعني نحظى به أول مرة. مجموعات حقيقة يمكن خلينا نحكي وجودنا ووصولنا لكأس العالم هو الأساس الحقيقة الإنجاز، وبإذن الله أن يكمل هذا الإنجاز المنتخبات العربية لأن ثقتنا كبيرة. فإحنا شفنا 2022 ما قدمته دولة قطر، وكنا بفضل الله متواجدين في كأس العالم. وحقيقة قطر كدولة صعبت الأمور على من يأتي حقيقة لاحقا، يعني أعتقد لن ترتقي بطولة كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا بما حظينا فيه بقطر، أنك كنا نحضر أكثر من مباراة في نفس اليوم، تنظيم بشيء رائع حقيقة، تجربة خيالية، والجميع علم بأن خلينا نحكي المجموعة التي مستضيفة لكأس العالم استعانت بخبرات من دولة قطر للاستعانة بكيفية الاستضافة وبعض الأمور اللوجستية. فتشرفنا وجودنا هناك، ونتشرف بوجود المنتخبات حقيقة 8 اللي حيكون لنا حديث مطول، لكن همنا وجود المنتخب النشامى لأول مرة في كأس العالم، ووجود القطر للمرة الثانية بعد الاستضافة مع وجود منتخبات حقيقة، يعني يمكن فقط المنتخب الأردني اللي يحضر لأول مرة، لكن باقي المنتخبات باع طويل، هناك من حضر بسبع مرات مثل تونس والسعودية، وهناك بأقل، لكن النتائج ما حظيت إلا ب2022 وجه الخير في قطر. صحيح. أنه وصل المنتخب المغربي ما قبل النهائي، فأعتقد أنه بطولة مشوقة والجماهير حاضرة بإذن الله نكون خلف جميع المنتخبات العربية.
1: نعم، يعني دكتور اليوم ممكن أنه إحنا نبني على الإرث العربي السابق لحتى فعلا نحقق إنجازات أكبر في المستقبل، أو في هذه النسخة اللي فعلا مميزة بوجود 8 منتخبات عربية لكرة القدم؟
0: طبعا وجود منتخبات 8 منتخبات، يعني كنا نتمنى المجموعة العاشرة اللي بتضم منتخبنا النشامى مع الجزائر انه يكونوا حتى مش مع بعض.
1: نعم.
0: يعني حتى تكون يمكن الفرصة للجميع المنتخبات العربية ان تكون متواجدة. اعتقد انه هذه المنتخبات قادرة بإذن الله ان تذهب للبعيد، لكن اعتقد انه وجود هذه المنتخبات هي حقيقة رسالة وإنديكيشن معين لجميع المنتخبات العالم أنه التطور الذي حدث بالدول العربية والدول الخليجية التي أصبحت مرارا وتكرارا موجودة في كأس العالم.
1: نعم.
0: يعني أكثر من 120 دولة تتابع حاليا المنتخبات المتواجدة، فبإذن الله إن شاء الله أن تكون النتائج حسب الطموح وحسب الآمال بإذن الله.
1: نعم إن شاء الله.
2: إذن في إطار الحديث دكتور عن المنتخبات العربية، وقبل أن ندخل في الحديث عن منتخب النشامى، لو قرأنا سريعا حظوظ المنتخبات العربية في يعني تجاوز دور المجموعات، كيف تقرأ هذه الحظوظ؟
0: يعني خلينا نحكي الحظوظ مش متساوية، هناك حقيقة منتخبات في مجموعات، يعني خلينا نتحدث عن المغرب، مجموعة المغرب صح فيها المنتخب البرازيلي، لكن اسكتلندا وهايتي يعطيك فرصة أكثر من 80% للمنتخب المغربي بإذن الله أن يكون في الدور القادم. مجموعة مصر أيضا التي تكون فيها بلجيكا، لكن مصر بالنسبة لإيران ونيوزيلندا هي قادرة، فأكثر منتخبين حقيقة في سهولة الأمور، رغم أنه كأس العالم ما بتقدر حقيقة تعتمد عليه بشكل كبير لأنه 3 مباريات كل مباراة حقيقة بطولة بحد ذاتها. الأصعب شوي حقيقة، ويمكن غير أنه خلينا نتحدث عن مصر والمغرب، يمكن وجود منتخبين في المجموعة العاشرة الجزائر والأردن قد يحسم بعض أنه منتخب عربي إن شاء الله بأن يضع قدم في الجولة القادمة، لكن هناك في منتخبات صعبة أستاذ أحمد. عندما نتحدث عن تونس هناك منتخبين أوروبيين، هولندا والسويد واليابان، أعتقد من المجموعات القوية جدا جدا.
2: صحيح.
0: مجموعة العراق أيضا نارية، تحدث عن فرنسا والسنغال والنرويج. هلا مجموعة قطر بإذن الله قطر قادرين، لأنه تحدث صح أنه مستويات، تحدث عن منتخب كندي مستضيف، أحد المستضيفين الثلاث، تحدث عن سويسرا اللي لعب قبل 10 أيام مباراة مع منتخبنا وفاز 4-1، منتخب قوي جدا ويلعب بطريقة مش اعتماده على لاعبين مميزين على كتلة واحدة، ووجود البوسنة والهرسك التي أخرجت المنتخب الإيطالي. فأعتقد أنه قطر قادرة بإذن الله. المنتخب السعودي مدام هناك منتخب أفريقي

0: الكاب فيردي او الراس الاخضر، لكن اعتقد انه هذا المنتخب اعجز اعتى المنتخبات الافريقيه وصعد مكانه. فاعتقد انه المجموعات بالقوه تختلف، لكن هنا الطموح والقوه. استاذ احمد، انت تتحدث عن 3 مباريات، كل مباراه هي بطوله، هناك مجال للتعويض. في
1: صحيح.
0: بعض البطولات ما في مجال، لا، انت هاي 3 مباريات حتى لو اعتقد

0: العربية في مونديال 2026. تفضل أستاذ حسين.
1: النسخة المقبلة من كأس العالم كرة القدم ستكون مشاركة تاريخية غير مسبوقة تأهل ثمان منتخبات لهذه البطولة. كما تفضلتم المنتخب الأردني سيكون في مواجهة عربية مباشرة مع منتخب الجزائر. لكن قبل الحديث ربما عن منتخبي قطر والأردن بشكل خاص، دعونا نعرج على المشاركة العربية رفقة ضيفنا الإعلامي المتميز محمد حسن. محمد، اليوم ثمان منتخبات تتأهل للمشاركة في النسخة 23 من فعالية كأس العالم لكرة القدم، فعلا هو رقم كبير وتاريخي، رقم غير مسبوق. لكن خلينا نكون صريحين أو دقيقين بشكل أكبر محمد، هل يعكس هذا الرقم قوة أو تطور المنتخبات العربية، أم أن النظام الجديد في تصفيات كأس العالم هو من أتاح لمنتخباتنا الوصول بهذا العدد الكبير للمشاركة في هذه النسخة؟
2: طبعا حسين صحيح أن رقم كبير ورقم أول مرة يشهده بطولة العالم بأن احنا نشوف ثمن منتخبات عربية، ولكن بشكل عام تعال خلنا نشوف الأرقام المنتخبات هذه. قطر صحيح بأنها تأهلت لأول مرة عبر التصفيات، ولكن هي بطلة آسيا لنسختين متتاليتين، هي صاحبة برونزية كأس العالم في سنة 2021، شاركت في الكونكاكاف والكأس الذهبية، شاركت تصفيات كأس العالم في سنة التصفيات المؤهلة ل 2022 لكسب الخبرة. فأعتقد اليوم منتخبنا الوطني ومنتخب قطر ليس المنتخب السهل، صحيح بأنه يتأهل لأول مرة، ولكن قادر على مقارعة الكبار. المنتخب الأردني الشقيق وصيف آسيا قدم مستويات جدا مميزة في البطولات السابقة الآسيوية والقارية، يمتلك جيل ذهبي قادر على صناعة التاريخ، وما أعتقد بأنه هو يستبعد أو مدربهم يستبعد، جمال السلام يستبعد بأن يصل المنتخب بعيدا في البطولة العالمية بحكم الأسماء الكبيرة. صحيح راح نفتقد للأسف يزن للعمات، ولكن يمتلك جيل شاب، يمتلك جيل طموح، يمتلك جيل لديه رغبة كبيرة في صناعة التاريخ، على أقل تقدير يضمن نقاط تؤهله كمركز ثالث على أقل تقدير إلى الدور الثاني. المنتخب السعودي ليس أول مرة يتأهل، المنتخبات الأفريقية يعني غنيين عن التعريف. فأعتقد اليوم المنتخبات العربية بشكل عام عدوا أو راح يعدون طموح المشاركة فقط.
1: إن شاء الله. محمد، ربما سبقتني في الإجابة عن السؤال الذي كنت سأطرحه لك في المرتبة الثانية. تعلم جيدا أنه هذه المشاركة هي مشاركة غير مسبوقة، ثمان منتخبات، هل يفتح هذا الباب أمام تأهل تاريخي غير مسبوق إلى الدور الثاني من هذه المنافسة، خاصة وأنه النسخة الحالية قد تسمح للعديد من المنتخبات بالمرور إلى الدور الثاني بمجرد تحقيق فوز واحد وثلاث نقاط؟
2: بعيدا عن المشاركة 48 منتخب، وبعيدا عن النسخة الجديدة، وبعيدا عن طريقة التأهل، ولكن إنجاز منتخب المغرب الشقيق في سنة 2022 بالوصول إلى النصف النهائي فتح الباب للمنتخبات العربية لإعادة ترتيب طموحاتها في بطولة كأس العالم. فأعتقد اليوم المنتخبات العربية اللي راح تشارك في كأس العالم بإذن الله بعد 24 ساعة ما راح يفكرون، من المفترض أن لا يعني يطرحون فكرة أن في أشياء جديدة في كأس العالم، بل يشوفون قدام عينهم إنجاز المنتخب المغربي وكيف وصل بناء على المعطيات اللي أعطاها في البطولة، وبناء على ما قدموه في كل مباراة لعبوها كأنها نهائي. فأعتقد اليوم المنتخبات العربية بشكل عام بالرغم عشان نكون صريحين وواضحين من صعوبة المجموعات، لا توجد هناك مجموعة سهلة، ولكن جميع المنتخبات تمتلك أسماء بارزة قادرة على الوصول.
1: أكيد محمد، ربما قبل العودة إلى الزملاء في الأردن أشرت إلى المجموعات التي ستتواجد فيها المنتخبات العربية خلال هذه البطولة. المنتخب القطري سيتواجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كندا وسويسرا بالإضافة إلى البوسنة والهرسك. الأردن ستتواجد في المجموعة العاشرة رفقة الأرجنتين والنمسا ومنتخب الجزائر، في حين ستتواجد المنتخبات العربية الأخرى في مجموعات متفرقة. بصراحة محمد، أي جيدا أن المنتخبات العربية المؤهلة أو المتأهلة للمشاركة في المونديال سبق له أن حققت العديد من النتائج الإيجابية. تحدثت أنت عن منتخب الأردن، الزملاء في الأردن يعون جيدا أن منتخبهم تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، شارك في نهائي كأس آسيا، نهائي كأس العرب، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المغربي الذي

0: ضيع نهائي كأس إفريقيا وتوج بعده بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باللقب الإفريقي، هو الحال ذاته مع منتخب تونسي الذي سيشارك للمرة السابعة في تاريخه في هذه البطولة كأس المنتخبات العربية مشاركة في المونديال، الجزائر للمرة الخامسة، المغرب للمرة السادسة، مصر للمرة الثالثة على ما أعتقده المرة الرابعة. هل اليوم نحن أمام مشاركة قد تكون تاريخية للمنتخبات العربية؟ وكيف ترى حظوظ منتخباتنا في هذه المونديال بناء على المجموعة التي يتواجد فيها؟
1: أغلب المجموعات المتواجدة أو أغلب المنتخبات العربية المتواجدة في كأس العالم كلهم مجموعات صعبة، لا توجد هناك مجموعة سهلة. حتى البعض من الشارع الرياضي القطري أو العربي بشكل عام يقولون أن منتخب قطر في مجموعة سهلة، لا غير صحيح الكلام. منتخب البوسنة أخرج أو أقصى منتخب إيطاليا بطل العالم لأربع مرات، منتخب كندا متطور جدا ويمتلك لاعبين متواجدين في الدوريات الخمسة الكبرى، المنتخب السويسري صحيح فزنا عليه في السنوات السابقة ولكن هو الآن يمتلك لاعبين مميزين، جيل شاب يمتلك عناصر مميزة قادرة على الوصول بعيدا. جميع المنتخبات اليوم في مجموعات صعبة، ولكن بحكم الأسماء المتواجدة وبحكم متابعتنا للمنتخبات العربية كلهم قادرين أن يتأهلون من دور المجموعات على أقل تقدير إلى الآن. يعني حتى المجموعة الصعبة اللي هي فيها المتواجدين فيها المنتخب الأردني الشقيق والمنتخب الجزائري الشقيق، هناك 12 مجموعة يقدر يتأهلون فيها ثمان منتخبات من ثالث المجموعة، فأعتقد اليوم جميع المنتخبات العربية قادرة على التأهل بإذن الله.
0: جميل جدا محمد، سنعود للحديث أكثر، لكن قبل ذلك اسمح لي أن أعود إلى زميلين أحمد الشرع وزميل أنجود المجالي في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أحمد لك
2: أشكرك أخي حسين، وأعود مع الزميلة أنجود المجالي وأعود إلى الدكتور عصام أبو شهاب لنفتح معك دكتور ملف النشامة ومشاركة النشامة. هذه المشاركة التاريخية، لعبنا مباراتين وديتين أمام سويسرا وكولومبيا، في الأولى خسرنا بأربع أهداف لهدف، في الثانية بهدفين دون مقابل. أداء المنتخب في المباراة الثانية كان أفضل رغم الخسارة. اليوم ماذا يمكن أن نستفيد من هاتين الوديتين من أجل الظهور الأول أمام النمسا، وماذا نحتاج أمام النمسا تحديدا؟
3: يعني بداية أنك تلعب مع منتخبين قويين اللي هم طبعا سويسرا، وإحنا لعبنا طبعا مع سويسرا لأنه في مجموعتنا النمسا، فهي نفس تقريبا نفس المدرسة الأوروبية اللي بيلعبوا فيها. وبس تلعب مع منتخب أمريكا الجنوبية منتخب كولومبيا، معناه أنت تلعب مع منتخب قوي ودائما باحتكاك ونفس طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني. مباراتين مهمتين جدا، ما كان المهم النتيجة بمثل ما هو المهم كان الأداء. أوكي 4-1 لأنه كان هناك تغيير بالخطة لأول مرة نلعب بخطة 5-3-2، فكان توظيف اللاعبين بنفس اللاعبين ولكن ببوزيشن، خلينا نحكي بمواقع مختلفة. الكل شاف بس تلعب 5-3-2، شفنا التعمري وعلواني اللي بيلعب دائما على الأطراف شفناهم بالداخل، شفنا محمود مرضي اللي بيلعب على الطرف لعب ستريت وسط مع نزار ومع الرواردة، شفنا لأول مرة خط دفاعي بيلعب لأول مرة، يعني سعد روسان أبو النادي مع إحسان حداد الراجع من كل هاي التغييرات. وأنا مع المدرب أنه نخطأ عشان نتعلم، لأنه ما بصير أنت تلعب بخطة واحدة. صلنا إحنا فترة طويلة منلعب 3-4-3 من آسيا من 2023 حتى نهاية كأس العرب، وإحنا منلعب طريقة ولاعبين شربوا هاي الطريقة، نلعب 3-4-3 وقت الدفاع منلعب 5-4-1 كل اللاعبين. وهذا عشان لسؤالك تفضل فيه أنه ليش لعبنا بكولومبيا بشكل أفضل، لأنه رجعنا لطريقتنا. لكن أنا دائما بحكي المدرب لازم أنه يتعامل بأكثر من خطة، وأنت بتعرف أستاذ أحمد والأخت نجود إحنا العدد الإصابات المؤثرة بالذات بالخط الأمامي، فأحيانا تغيير الخطة والتشكيلة على أساس أنك تعوض هذا النقص. صحيح. كثير عندنا الإصابات مؤثرة وما زلنا لحد الآن، يعني شفنا إبراهيم صبرا في بعد ما وصلنا أمريكا بالتدريبات، يعني وهو المهاجم، يعني خلينا نحكي المهاجم الثاني اللي دائما حيكون له دور كبير، فأصبح المنتخب يفتقد. حتى علي علوان المهاجم الصريح هو بالأساس بيلعب طرف، يعني هو الوحيد اللي قاعد بيكون مكان يزن العماد. فهي التبديلات وهي التغييرات والإصابات بتحتم عليك تلعب أكثر من طريقة، فكانت الإيجابية

0: إيات بخسارة 4-1 كانت بشكل ممتاز. كان في أخطاء فردية بتتعالج، أخطاء جماعية بتتعالج. بعدها بست أيام لعبنا مع المنتخب الكولومبي، منتخب قوي جدا، بيلعب بطريقة فيها قوة فيها شراسة وبنفس الوقت فيها مهارة. استطاع المنتخب بالشوط الأول لدقيقة 41 النتيجة 0-0. وأنت بتعرف أستاذ أحمد والأخت نجود، أنت دائما بعد الشوط الأول خوف من الإصابات، خوف من أرضية الملاعب، خوف من الجو الحار، أنك أنت فعلا 22 لاعب اللي شارك في مباراة كولومبيا بدءا من الحارس للمهاجم فريق كامل، فما بتقدر أنت إلا أنك تكسب أنه اللاعبين يلعبوا وقت أكثر عدد أكبر على أساس يكونوا جاهزين لمباراة النمسا اللي هي بإذن الله ب 17 شهر يوم الثلاثاء في توقيت أمريكا. فأعتقد تجربتين ناجحات، أعتقد أنه المنتخب بوخ الثقة. يمكن نختلف أستاذ أحمد إحنا عن المنتخبات الثانية، أنه هم عادة بيكونوا في كأس العالم في أكثر من مشاركة، لكن إحنا وصولنا لهذا الإنجاز كأول منتخب عربي كان بالنسبة لنا إنجاز
1: صحيح.
0: جميل جدا أن يكمل بطريقة نتائج ممتازة، لكن على أرض الواقع إحنا من أقوى المجموعات المتواجدة، بس حدث عن الأرجنتين والجزائر والنمسا منتخبات قوية، لكن الشعب الأردني عاطفي. فأنا أعتقد أنه نكون واقعيين، نأدي نتيجة بشكل ممتاز، نأدي الأداء، نحط أهداف لي، لأنه أي شيء بسوي في كأس العالم هو يخلد للتاريخ.
1: صحيح.
0: ولا سمح الله صار أي شيء بالنسبة للمباراة الأولى في مجال أنت للتعويض. وحظنا جميل جدا أنه سير المباريات، أنه إحنا المباراة الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثالثة، قد يكون الأرجنتين قد حسم يلعب بالاحتياط يريح بعض اللاعبين، لكن أعتقد أنه إحنا جاهزين، ما بدنا نحمل كمنتخبنا اللعب الكبير. شفنا مباراتنا بعد مباراة سويسرا نتيجة كبيرة حقيقة، كتير يعني الجمهور بيحكي لك عاطفي وحتى الإعلاميين، بالعكس إحنا وصلنا كأس العالم يجب أن يكون إنجاز. دافع يكون إنجاز ويكون. وشفنا سمو ولي العهد الأمين يوم أمس في التدريبات كان متواجد. يعني العائلة الهاشمية حقيقة بشكل مباشر بتكون داعمة وموجودة في التدريب. شفنا كلمات الرائع اللي حكاها للمنتخب، أنتوا هذا إنجاز، استمتعوا يعني في أنه وصولنا هون. يكفي السلام الملكي، يكفي العلم المملكي أن يكون متواجد مع هذه النخبة حقيقة. صحيح. وسام على صدورنا، فإحنا ما حنحمل منتخبنا يعني الضغوطات، لكن الحمد لله أنا متفائل أنه القادم أفضل المنتخب
2: إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. بس أنا حابة أتحدث أنه أنت ببداية الحديث حكيت عن أنه اختلاف المدارس الكروية في المجموعة العاشرة، وأنه كيف بدنا ممكن نتأقلم مع هاي المدارس. برضو موضوع أنه فرص منتخبنا لحتى أنه إن شاء الله نتأهل، يعني نتخطى الدور الأول ودور المجموعات.
0: نعم. اللي يعني فيه فرص. بداية أستاذ نجود، أنا حكيت إحنا 48 المنتخب مثل ما تفضل أخواننا في قناة قطر الإذاعة قطر عفوا، هم أشاروا أنه وجود 48 منتخب خلى المساحة أكبر لمشاركة
2: والفرص أكبر
0: منتخب. وهذا شيء جميل جدا. ونظام البطولة أنه الأول والثاني بيطلع مباشرة، وتخيلي 8 فرق منتخبات من 12 بيقدر أنه يصعد للدور 32. هذا العدد الكبير ما كان متواجد عادة بالكؤوس السابقة.
2: نعم.
0: كانت 32 والأمور تختلف، فأيضا أنت مجال البطولة عطتك فرصة بشكل أكبر. لكن اللي بنشوف حقيقة ما بين الكأس العالم في أمريكا أوكي. نعم. يختلف تماما من الجو الحار، من الأرضية.
2: نعم.
0: من شفنا التجديدات الأمريكية على بعض المنتخبات، الوضع الصراحة النفسي خلينا، يعني أنت راح تلعب كأس العالم تقدم اللي عليك وتستمتع، بعض الحكام الحكم الصومالي من أفضل حكام أفريقيا غير متواجد، بعض اللاعبين حقيقة تم كنسلت خلينا نحكي الفيزا، لاعبين مثل أيمن حسين شفنا 7 ساعات وتسع ساعات في المطار. هذا التجديد على نفسية اللاعبين، إحنا جايين كأس عالم، جايين نستمتع، جايين نحقق الإنجاز. فأعتقد إنه البطولة بدورها دول عربية قادرة جدا. كيف فرصتنا؟ هلا أنا مثل ما حكيت لك إحنا في مجموعات سهلة، إنه أنت بكون في فريق مثلك فسهل جدا تفوز عليه تصعد. إحنا مجموعتنا لا.
2: صحيح.
0: مجموعتنا بداية مع النمسا، النمسا من أوائل الفرق الأفريقية أو منتخب عفوا الأوروبي اللي صعدت بشكل مباشر.
2: نعم.
0: بالمجموعة بيعتمد على المدرسة الألمانية، يعني حقيقة فريق مجمله محترف بالدول الألمانية، قوي جدا، بيلعب بطريق البلوكات، افضل اللعيبه في العالم موجودين عنده حقيقه. لكن ما في ميزة بلاعبين إن نحكي إنه هذا اللاعب أو لاعبين حيكون الفارق، لكن حيلعب كفريق.
2: نعم.
0: مباراة يعني، ودائما نحكي المباراة الأولى هي مفتاح وهي الأساس.
2: صح.
0: شو منقدم المباراة الأولى إحنا بنبني عليه ومنكمل عليه.
2: نعم.
0: المباراة الأولى سبحان الله تعرضنا للهزة، معليش حنتعلم من الخطأ وفي مجال التعويض، لكن لو كانت النتيجة إيجابية حندخل على الجزائر، وإحنا مهما يكون منتخب الجزائري باللاعبين، شفنا آخر مباراة فاز على هولندا.
2: نعم.
0: يعني شفنا الحاج موسى دخل هدف ولا أجمل.

0: لاعبين بقمة الروعة، ولكن انت بتحدث انه دول عربية بس نلعب مع بعض، الصراحة قلنا على بعض بتحس انه
1: فعلا
0: الضغط مش مثل ما تلعب مع امريكا الجنوبية او الاوروبية.
1: فعلا
0: مباراتنا الاخيرة مع الارجنتين، الارجنتين بطل العالم طموحه انه يستمر، فما حتكون الصراحة في اي رافه، هاي كرة قدم. لكن مجموعتنا صعبة، لكن بعزيمة الشباب وبإذن الله
1: فعلا
0: بالجهاز الفني وقدرة اللاعبين، وبإذن الله انه جميع المنتخبات العربية على الأقل نبتعد عن الإصابات، لأنه يعني بالمباريات التجريبية الثنتين الثلاثة شفنا عدد لا بأس فيه من اللاعبين اللي
1: الإصابات.
0: تمت فيهم الإصابات.
1: نعم،
2: بالتأكيد. إذا نشكرك دكتور عصام، ونعود إلى الزملاء في قطر. أخي حسين، الخط معكم.
3: أكيد أحمد ونجود، لدي ربما بعض الأسئلة عن المنتخب الأردني، لكن سأعود إليها لاحقا أو سأعود لاحقا لضيفكم دكتور عصام نازح أبو شاب، أستاذ التربية الرياضية في جامعة مؤتة ومحلل رياضي. الحين سأعود إلى ضيفي في الاستوديو محمد حسن الإعلامي الرياضي. محمد، ربما الجماعة في الأردن تحدثوا عن مشاركة النشامة المرتقبة الأولى من نوعها في مونديال كرة القدم. اليوم المنتخب القطري سيشارك للمرة الثانية في تاريخه فعليا، وربما أول تأهل مباشر للمنتخب العنابي لهذه البطولة بعد مشاركته في النسخة الماضية باعتباره المنتخب المضيف. ما هي قراءتك ربما محمد لمجموعة المنتخب وحظوظه في هذه المجموعة التي تضم معه منتخب كندا، البوسنة، بالإضافة إلى منتخب سويسرا؟
4: في البداية حسين، نفس ما ذكرت سابقا بأن ليس هناك مجموعة سهلة، احنا في مجموعة تعتبر صعبة بنسبة 60-70%. منتخب بوسنة أقصى، المنتخب الإيطالي المتوج بأربعة ألقاب كأس عالم، منتخب كندا المضيف صاحب الأرض والجمهور ويتسلح به السلاحين، ومنتخب سويسرا المميز في الآونة الأخيرة. ولكن لو نتكلم بشكل أعمق عن منتخبنا الوطني، أعتقد أن إحنا اليوم المفروض تعلمنا من درس 2022. إحنا لعبنا 3 مباريات، طلعنا للأسف بدون ولا نقطة، سجلنا هدف وحيد. صحيح بأنها كانت رهبة البدايات، صحيح أنها كانت رهبة أول مونديال، يمكن ضغط الجماهير، وايد أسباب ما راح نرجع نتطرق لها من أول وجديد. ولكن اليوم بنسبة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في كأس العالم 2026 هم من كانوا متواجدين في 2022. فأعتقد اليوم المفروض أن احنا نكون تعلمنا من الدرس واستفدنا منه. اليوم لو بتيجي الجميع يراهن عليه، عندما خطف بطاقة تأهل من المنتخب الإماراتي في دقائق في آخر 20 دقيقة من المباراة، عرف شلون يتعامل مع المباراة بلاعبين شبان بالمعنى الحرفي، الشاب أيوب العلوي وغيره من اللاعبين اللي شاركوا يعني كلاعبين أساسيين. فأعتقد اليوم منتخبنا الوطني قادر بأن يدخل اللقاء ليكسب نتيجة إيجابية على أقل تقدير. ما راح أقول لك فوز، ولا راح أقول نتيجة مشرفة، ألعب لعبك ومن ثم إن شاء الله يصير خير.
3: جميل جدا محمد، لكن أنه الطموح يبقى مشروع لأي منتخب مشارك في هذه البطولة. أنت تحدثت ربما عن المشاركة القطرية في النسخة الماضية هنا في الدوحة، والتي ربما لم تكلل بنتائج مميزة وتليق حتى بسمعة منتخب قطر الذي نجح في تحقيق آخر كأسين قاريين هنا في آسيا. قبل الحديث عن هذا، دعني أعود معك ربما إلى قائمة التي أعدها المدرب الإسباني جوليان لوبيتينغي. القائمة شهدت ربما تواجد العديد من الأسماء الشابة التي ستشارك لأول مرة في فعاليات كأس العالم هناك في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما شهدت أيضا استبعاد العديد من الأسماء التي تعد ربما من ضمن الأسماء التي تملك الخبرة والتي كان لها باع كبير في مشاركة أو في النتائج المميزة التي حققها المنتخب. نذكر منهما ربما طارق سلمان وحتى بسام الراوي، اللذين توج رفقة المنتخب بكأسين متتاليتين هنا في آسيا. هل أصاب حسب رأيك، أو ما هي قراءة المجتمع الكروي هنا في قطر لقائمة لوبيتينغي؟ هل هو لدى الكثير مصيب، أم أنه هناك توافق على هذه القائمة؟ وهل فعلا حمل لوبيتينغي في قائمته الأسماء التي كانت تستحق تواجد في هذا المونديال؟
4: جميع اللاعبين المتواجدين الآن في القائمة والمتواجدين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يستحقون التواجد، ولكن الشارع الرياضي بشكل عام يعني ما في

0: أحد اختلف على ذلك بأن كان يجب استدعاء اللاعب خالد علي الجناح الأيمن لفريق الريان، قدم مستوى مميز، كان له الدور أو دور كبير في تحقيق الريان لبطولتي، منها كأس أندية الخليج، بطولة خليجية. فأعتقد اليوم لوبيتيجي ما راح نقول أنه هو أخطأ، ولكن إن شاء الله أن تكون عنده رؤية مش متواجدة عند الإعلام الرياضي أو الشارع الرياضي بشكل عام.
1: جميل جدا أحمد محمد. قبل العودة للزملاء في الأردن، المنتخب لعب ضد المنتخب الإيرلندي وخسر بهدف دون رد، وتعادل لاحقا مع منتخب سلفادور دون أهداف. بصراحة، ما هي قراءتك لمستوى المنتخب خلال هاتين الوديتين، وكيف ترى جاهزية أبناء المدرب لوبيتينغي، وما هي الأسماء التي تتوقع تألقها في هذه البطولة؟
0: دائما الوديات لا تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تؤخذ بأنها ستكون هي مشابهة للمباريات الرسمية. فأعتقد اليوم بغض النظر عن النتائج، سواء خسارتنا من أيرلندا أو تعادلنا مع سلفادور، إلا أن احنا اكتسبنا خبرات أكبر مع مدارس مختلفة. اكتسبنا أن احنا مثلا جربنا لاعبين جداد، سواء خط الدفاع أو خط الوسط أو حتى في مركز الهجوم، عندما أشرك أحمد علاء في العديد من في المباراتين في الدقائق الأخيرة، علشان يتوقف على التشكيلة النهائية قبل المونديال بإذن الله. اليوم القراءة بشكل عام، أنا أشوف أن إحنا دخلنا مباراتين مميزتين، تشكيلة مميزة، سواء من بدأ اللقاء أو حتى من دخل بديل أثبت جدارته. لا أعتقد بأن هناك ستكون تغييرات جذرية أو صادمة للشارع الرياضي. أما من الشق الثاني من سؤالك، فأعتقد اليوم الحمل الأكبر على أكرم عفيف، أفضل
1: أكيد
0: لاعب في آسيا لمرتين. فأعتقد اليوم أكرم هو من سيحمل حلم الشعب كامل على أكتافه، حتى في حفل نهاية الموسم المنقضي هو من أخذ على جائزة، هو من حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم، وقال أنا راح أكون على قد الوعد وراح أقدم كل ما أملك لإسعاد الجماهير القطرية. فأعتقد اليوم أكرم عفيف هو من سيكون الرجل الأول في المنتخب.
1: جميل جدا محمد. سنعود إليكما الزميلين نجود وأحمد هناك في الأردن، لكن اسمحوا لي فقط أن أسأل ضيفكما الدكتور عصام نجح أبو شاب، أستاذ التربية الرياضية في جامعة مؤتة والمحلل الرياضي. دكتور عصام، المنتخب الأردني خلال مواجهته الودية قبل المشاركة في هذه البطولة خسر من المنتخب النرويجي بسداسية كاملة، خسر من المنتخب السويسري برباعية مقابل هدف، وخسر أمام كولومبيا بهدفين دون رد. الجميع يعلم بأنه تبقى مباراة ودية، لكن بصراحة هل من الممكن أن تؤثر هذه الخسائر بشكل سلبي على تأثيرات النشامة للمشاركة في هذه البطولة؟ وهل سيتأثر المنتخب الأردني بغياب ربما يزن النعيمات أو عدم جاهزية علي علوان؟ لحد الآن كما تعلم علي علوان يلعب هنا في السولية، كان يعاني من إصابة غيبته لثلاث أشهر على ما أعتقد قبل أن يعود مؤخرا، أم أنه المدرب جمال السلامي يملك البدائل الجاهزة والأسماء القادرة على تغطية هذه النقائص وتقديم بطولة تاريخية بالنسبة للأردن في صورة ربما العزايزة وشرارة؟
2: حبيبي استاذ حسين، بتشرف فيك واهلا وسهلا فيك. فعلا اسئله مهمه جدا. هلا بالنسبه للمباريات، بالنسبه للمباراه الوديه، وانتم تفضلتوا يمكن حكيتوا على هذا الشيء، انه احنا كمنتخب اردني بالنسبه للوديات حقيقه دائما نتطلع على الاداء والاخطاء ولا نطلع على النتيجه ولا تؤثر سلبا. ودليل على ذلك قبل بطوله اسيا 2023 لعبنا 11 مباراه ولا مباراة حققنا الانتصار، إلا في آخر مباراة كانت مغلقة مع قطر 2-1، قبل خسرنا من اليابان 6-1. كل الشارع الأردني حقيقة أنه 11 مباراة لا تحقق أي فوز أو أي طريقة أنه مثلا تعبر عن هذا الشيء. بتعرف أنت، سواء القطريين أو الأردنيين، هم جمهور عاطفي بعيدا عن الإعلام، فالكل خاف. لكن ما شاهدناه في بطولة آسيا والوصول للنهائي ما بين الشقيقين، ما بين المنتخب القطري والمنتخب الأردني، وطبعا كنا سواء من فاز كان هو الفوز واحد

0: لأنه دائما عندما يكون الفائز عربي فمعنى أنه الانتصار للجميع. فما يحدث الآن هو حدث سابقا مع حسين عموتة وهي نفس المدرسة المغربية. ما حدث الآن نحن نخسر بشكل كبير وبنتائج، لكن هذا شيء لا يهم ولا يؤثر، لأن التجربة الأردنية بالنسبة للمباراة الودية هي محطات فقط لتعديل الأداء بالنسبة لأنه اللاعبين يكونوا جاهزين لتوظيف اللاعبين. فصدقا ما كان في أي تأثير، وهذا الشق الأول. هلا الشق الثاني بالنسبة للكابتن يزن العيمات، حقيقة يزن العيمات يشكل ما قوت 30-40% من قوة المنتخب الأردني، وهذا شهدناه تماما، ولا حدا يستطيع أن ينكر هذا، ولا يستطيع أي لاعب مهما يكون حقيقة أن يعوض هذا اللاعب. لأنه الكرة الأردنية حقيقة عندما وجد يزن العيمات ما في عندنا لاعب إلا بيلعب داخل البوكس. ما يتميز يزن العيمات داخل البوكس خارج البوكس، السرعات اللي شفناها انطلق من منتصف الملعب وشفنا أهدافه، هداف بالفطرة، لاعب محترف، يعني خسارة كبيرة كبيرة. بإذن الله أن يكون جاهز في شهر 12 أو شهر 1 في بطولة آسيا القادمة في المملكة العربية السعودية، وأن يكون جاهز، لأنه في عندنا أدهم القرشي نفس الإصابة، في عندنا عصام السميري، حقيقة في مجموعة من اللاعبين، صبرة، إبراهيم صبرة، نتحدث عن تقريبا 4-5 لاعبين أساسيين في جميع البطولات لم يكونوا متواجدين. مهما يحاول المدرب أن يجتهد بأن يعوض أماكن هذه اللاعبين، بالنسبة للدفاع قد تعوض، لاعب الوسط قد تعوض، لكن كمهاجم، وعندما يعني خلينا البديل علي علوان، علي علوان قبل المباراتين الوديتين من 3 أشهر من إصابته لم يلعب أي مباراة رسمية، فحتى عودته وحساسيته لاحظناها. منشوف حتى موسى التعمري من أفضل اللاعبين اللي أجبتهم الكرة الأردنية ومن أفضل اللاعبين المحترفين في الدوريات الخمس الكبرى، لكن من يشاهده في مباراة الودية واضحة تعليمات المدرب، عدم دخول في الاحتكاكات، عدم التعرض لأنه خوف من الإصابة، لأنه أصبح الآن العدد جاهز، واللي كانوا في المعسكر الداخلي والخارجي صعب تعويضه. ودليل على ذلك عندما تمت إصابة إبراهيم صبرة المهاجم المحترف في الدوري التركي وكان معار لأحد أندية الكرواتية، تم أحمد أبو غوش اللاعب الظهير الأيسر تم تعويضه، مش فقط تعويضه كمكان كفني، لكن هذا اللاعب تم استبعاده حقيقة من القائمة في آخر معسكر يعني، وما زال موجود في الأراضي الأمريكية، فهو أفضل حل وجده المدرب. ليه؟ لأنه عادة إحنا الدوري صار له فترة منتهي، واللي ما كان موجود في المعسكر مهما تحاول أن تعوض اللاعبين المتواجدين دون دوري كلها جالسة، لا خاضوا تدريبات شاقة. إحنا منتخبنا من أكثر من شهر استعداد بدني حاد، وأنت بتعرف أستاذي حسين المدرسة المغربية تعتمد على القوة البدنية بشكل كبير، وهذا اللي إحنا شايفينه. فأعتقد إنه التعويض صعب، الخسارة ما بتهم منتخبنا لأنه بإذن الله قادر في الرسميات أنه يجمع قوة. العلاقة ما بين اللاعبين والمدرب أستاذ حسين حقيقة يمكن هذه ميزة موجودة عندما يكون مدرب عربي محنك متواجد، العلاقة ووسيلة الاتصال والتفاهم قريبة جدا، يفهم جدا اللاعب الأردني ماذا يريد منه المدرب. بالنسبة لعلي العزايز أنا يعني بتمنى حقيقة كلاعب محترف وأنهى عراقة الإعارة من شباب السعودي، أعتقد أنه هذا اللاعب يجب أن يأخذ، وشفنا بطولة أسل موجودة في السعودية مع المنتخب الأولمبي ماذا فعل، هداف أحسن لاعب. فأعتقد أنه في بعض اللاعبين يحتاج دقائق أكثر، لكن ما دام دخلنا حقيقة مخاض كأس العالم أصبحت الأمور المعطيات صارت أقل مرونة، يجب أن يكون اللاعبين جاهزين. واللي شاهد مباراتنا مع كولومبيا الشوط الأول بالذات، هذه هي التشكيلة الأساسية التي سوف يخوض بها المنتخب الأردني في مباراته الأولى مع النمسا، لكن التعويض حيكون صعب، ونتمنى بإذن الله أن يكون النشامة على قدر المحك وعلى قدر المسؤولية إن شاء الله.
1: إذن نشكر الزملاء من قطر، ولكن قبل أن نعود لنفتح الملف الأخير في ما يتعلق بمشاركة الأردن بكأس العالم، اسمح لي أن أسأل أخي حسين الأستاذ محمد حسن عن لفتني حديثه عن أن هناك وجوه شابة اليوم تنضم إلى منتخب قطر. هذه الوجوه الشابة اليوم هل كيف ستشكل الإضافة بالنسبة للمنتخب القطري؟ تعودنا على أسماء يعني كبيرة في المنتخب القطري تلعب دائما بتشكيلة واحدة، اليوم هل سنشهد اختلافا في تشكيلة المنتخب القطري في مباراة الافتتاحية في كأس العالم؟ وأيضا ما يزال المنتخب القطري يواصل الاعتماد على المدرسة الإسبانية. برأيك كيف سيختلف أداء منتخب قطر مع لوبوتيغي عن ما قدمه في كأس العالم في قطر 2022؟
2: طبعا صحيح، كانت الدفعه الاسبانيه متواجده في 2022 مع المدرب السابق سانشيز، ولكن بحكم رهبه البدايات واول مشاركه وغيرها من الامور لم نوفق او لم نقدم المستوى المأمول، ولكن اليوم احنا ايضا مستمرين على المدرسة الاسبانيه، والمدرسة الاسبانيه هي من حققت كأسي اسيا متتاليتين. اليوم المنتخب القطري أكيد راح يدخل بتغييرات عن 2022. اليوم احنا عندنا لاعب مميز في خط الوسط وهو أحمد الجانحي، لاعب الغرافة ولاعب منتخبنا الوطني، لاعب مميز جدا قادر على أن يقدم المستوى المميز برفقة الخط الأمامي مع المعز علي مع أكرم عفيف وغيرهم من اللاعبين. اليوم احنا عندنا لاعبين على خط الوسط مميزين ايضا سيشاركون لاول مره، منهم جاسم جابر لاعب الريان واللاعب لاعب العربي السابق وايضا حقق بطولتين مع نادي الريان في هذا الموسم. هناك اسماء ستشارك لاول مره، وطبعا هالاسمين بنسبه جدا كبير راح يكونون اساسيين مع في قائمه لوبتيغي ولا يمكن الاستغناء عنهم بحكم المباريات الوديه الذي شاهدناها في الايام السابقه، خاصة بعد كأس آسيا 2024. جميع اللاعبين اليوم مستعدين، أي حد راح يتم اختياره من قبل لوبتيغي راح يكون جاهز وراح يقدم كل ما يملك، ولكن حسب المباريات السابقة فأعتقد التشكيلة ما راح يكون فيها تغيير كبير إلا إن حدثت إصابة لا قدر الله.
3: أكيد محمد كما تفضلت، البطولة ستشهد تألق العديد من الأسماء العربية سواء في منتخب قطر أو حتى في المنتخب الأردني وغيرها من المنتخبات الناطقة بالذات التي ستحل خلال هذه البطولة محملة بالعديد من الأسماء الثقيلة. دكتور سمحني فقط ربما سؤال آخر عن المنتخب الأردني. الأردن نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من ضمنها التأهل لكأس العالم وقبله تنشيط نهائي كأس آسيا ومؤخرا نهائي كأس العرب هنا في الدوحة الذي خسرته أمام المنتخب المغربي. ما سر التطور في الكرة المغربية الأردنية خلال المرحلة الأخيرة، وكيف نجحتم ربما في هذا الظرف الوجيز في تحقيق مثل هذه الإنجازات؟
0: الله يشوف، سؤال جدا رائع. يعني خلينا نحكي الكمبينيشن أو المنظومة المتكاملة هي بتعطيك هذا الشيء. لو كان الاتحاد الأردني كرة قدم مش ناجح ما حيكون المنتخب ناجح. ليه؟ لأنه إذا كان متوفر عندك اتحاد خلينا نحكي إمكانياته البسيطة، كل الإمكانات بيقدمها للاعبين المنتخب للجهاز الفني، أنت بس تجيب جهاز فني على أعلى مستوى، المعسكرات وين ما بدك بتكون، إيش المنتخبات اللي بدك تلعب معها بتكون جاهزة. فأعتقد أنه سبب من الأسباب هي اتحاد. الأمر الثاني، عندما يتوفر مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي في نفس الحقبة، يعني بس يجي عندك مثلا بس يكون عندك موسى التعمري اللي بلش بالدوري قبرص ومن ثم إلى الدوري الفرنسي ومن ثم من مركز هذا لسادرين لمركز كان حقيقة لآخر لحظة قد يكون بالشامز ليج والآن في بطولة أوروبية، وجود يزن عرب المحترف بكوريا وهاي المنتلتي العقلية، وجود مجموعة من اللاعبين المتواجدين في الدوريات الخليجية القوية جدا، شفنا علي العزازة مع الشباب، شفنا مجموعة مع الدوري العراقي زي أبو طاها أبو جاموس مع الزوراء، القوة الجوية اللي أخذ أبو طاها، اللي شفنا أفضل تسديده على المرمى الكولومبي لاعب هداف وشفنا هدفه بالمنتخب الكويتي، مجموعة لاعبين علي علوان تواجده واحترافه، وحاليا يزن عماد مع الأهلي الإماراتي وشباب الإماراتي أنه وقع وحاليا متواجد، وجود مجموعة من اللاعبين في هذا التوقيت مع وجود احترافية ودعم كامل يبدأ من العائلة الهاشمية، تخيل من جلالة سيدنا حتى أقل شخص موجود من المشجعين والمتابعين من الجمهور الأردني، يعني اهتمام عالي جدا. فشفنا ولي العهد موجود حاليا مع المنتخب تدريبات المنتخب في أمريكا، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد متواجد، اهتمام مش طبيعي. فإذا توفرت العوامل، اهتمام عالي جدا من أعلى هرم في الدولة. وجود اتحاد حقيقة يعمل في احترافية، وجود لاعبين على سوية على شوف، وانت أستاذ حسين بتعرف وجود الإمكانات يعني مش كثير، البنية التحتية مش متواجدة، لكن صعودنا لكأس العالم حقيقة فتحت أمور كثيرة بأن الكل سوف يعمل على البنية التحتية، كل الأندية يجب أن يكون لها ملاعب خاصة تدريبية، يجب أن يكون في ملعبين ثلاثة أستاذ مثل أستاذ عمان وأستاذ الحسن والملك عبدالله في القويسمي، كل هذه الأمور بتخلي التطور. بلش التطور من 2023، الكل بس دخل منتخبنا في معترك بطولة آسيا، ما حد يتوقع أستاذ حسين وزميلنا الأخ محمد حسن، ما حد يتوقع أنه نحقق نتيجة حقيقة. صعدنا الدور الأول، لعبنا مع المنتخب العراقي اللي كان فاز على بالمجموعات على المنتخب الياباني القوي، فأعتقد أنه الكل توقع أنه المنتخب العراقي استطاع منتخبنا يتجاوز، تجاوز طاجكستان، حتى وصولنا قبل النهائي مع المنتخب الكوري اللي لعبنا فيه ضمن المجموعات وتعادل معنا 2-2، الكل توقع أنه وصولنا قبل النهائي لأول مرة في التاريخ أنه كافي جدا، لكن أن تفوز بأداء وأن تفوز بنتيجة وأن تقدم هذا المستوى بفوز ونتيجة على المنتخب الكوري وأن تعريه بهذه الطريقة وأن تصل النهائي مع الأشقاء القطر، فأعتقد أنه هذا التطور الواضح مجموعة من الأسباب اللي ذكرناها، وأتمنى بإذن الله أنه جميع المنتخبات أن تتطور، لأنه الكرة الأردنية كانت قليلة بسبب إمكانات والدوري الضعيف نوعا ما، يعني احنا دوري محترفين لكن احتراف سطحي بشكل كبير وليس احتراف بعمق، فأعتقد أنه هذه الأسباب أخي الحبيب.
4: نعم دكتور أستاذ حسين وضيفك المكرم أستاذ محمد حسن، بدنا نتحدث عن موضوع يعني جدا مهم دكتور عصام، عن الحضور الأردني بكأس العالم ما اقتصر بس على وجود منتخبنا الوطني منتخب النشامة، لا رح نحكي عن المشاركة التحكيمية الأردنية اليوم المميزة اللي رح تكون بقيادة الحكم الدولي أدهم مخادمة، نحكي عن دلالات هذا الإنجاز أثره على مكانة أيضا التحكيم الأردني في المحافل الدولية.
0: يعني هذا تكمل إلى أخونا الحبيب الأستاذ حسين اللي سؤاله التطور.
4: نعم.
0: تطور الاتحاد لا ينبني فقط على اللاعبين وعلى الأندية وعلى الفئة العمرية، أيضا على التحكيم، فمشاركة لأول مرة طاقم تحكيمي أردني حقيقة هذا وسام على صدورنا، احنا شفناه في بطولات آسيا والبطولات الإقليمية والبطولات العربية، لكن أن يصل المستوى أن يكون طاقم تحكيمي كامل متكامل موجود في كأس العالم، هذا دلالة على التطور الواضح، وليس فقط في كأس العالم، شفنا أكثر من دوري يستعين بحكامنا بالدوريات المجاورة أو دوريات الخليجية في المباراة الحاسمة، شفناهم في الشامبيونز ليج بطولة آسيا النخبة، شفنا، فهذا التطور الحمد لله رب العالمين، بعطيك انطباع أنه تطور كرة القدم الأردنية متجه من ناحية كمدربين، أصبح عندنا مجموعة من المدربين المحترفين خارج الأردن، مجموعة من اللاعبين المحترفين، مجموعة من الحكام، كل هذه المنظومة حقيقة يعني بفضل الله بتخلي أنه جميع التقدم يسير في اتجاه واحد.
4: نعم
1: دكتور عصام، من باب الحديث عن التحكيم يمكن لازم نتطرق ل التغييرات اللي أعلنت اليوم على بعض القوانين في كرة القدم واللي ستطبق يعني بداية من كأس العالم، يعني هناك اللي هو البطاقة الحمراء لمن يغطي فمه بيده أو بالتيشيرت الخاص بالمنتخب، أو حتى الأوقات المحددة 5 ثواني لتنفيذ الركلات الحرة والركنية، 10 ثواني للخروج من الملعب، تعليقك على هذه التغييرات هل فعلا ستؤدي إلى تحسين جودة اللعب أم أن لها آثار ستكون مختلفة من جوانب أخرى؟
0: شكرا لك أستاذ أحمد على هذا السؤال، بدك خلينا نقسم إنه تغييرات بثلاث محاور.
1: نعم.
0: سلامة اللاعبين و اللي هي عدم إضاعة الوقت ومحاربة العنصرية. سلامة اللاعبين إنه حيكون في توقفين مش توقف واحد نتيجة الأجواء الحارة، حيكون توقفين للاعبين بالكولينج بريكين أو الكول بريك على أساس إنه يكون في وقتين مش وقت واحد، هذا التعديل حيكون متواجد. عدم إضاعة الوقت اللي تفضلت فيه إنه حارس المرمى ب8 ثواني، تبديل اللاعبين خلال أقل من دقيقة وثواني، رمية التماس، كل هاي الأمور بتساعد على تسريع عملية اللعب وعدم إضاعة الوقت، وهذا شيء إيجابي وشكل ممتاز نحتاج حقيقة، لأنه بعض المنتخبات وبعض الأندية بس يصير عنده في حالة الفوز بحال إنه آخر اللعب رمية التماس بتأخذ ثواني، الركنية نفس الشيء، كل هذا بيعمل على عدم إضاعة الوقت والوقت بيظل سريع جدا. المحاربة العنصرية تفضلت فيها إنه أي حدا بغطي الفم أو بتحدث أو كذا، وأنت بتعرف فقط المدرب أو مش المدرب عفوا الكابتن اللي حط إشارة هو الوحيد اللي له الصلاحية يتحدث مع الحكم. فكل التغييرات أعتقدها هي إيجابية ممتازة لمصلحة اللاعبين، وبالذات عدم إضاعة الوقت، لأنه إحنا شفنا يمكن بعض كؤوس العالم شفنا تغيير قوانين من خلال كأس العالم، والكل شاف الكأس العالم التسعين وشفنا المنتخب المصري اللي كان يأخر أيام شوبير، أخذوا وبنوا عليها أنه ب92 طلعوا قرار أنه عدم ترجيع الكرة للحراس المرمى فأحيانا البطولات هاي بتعطيك مؤشر إنديكيشن معين أنه يجب أن نصحح هذا الخطأ. المباراة لازم تكون الأمام، ذاكر زمان كانت اللي فائز نقطتين وتعادل نقطة، شافوا أنه الفوز ثلاث نقاط بيغير. هاي التغييرات اللي بتحدث والتغييرات الجذرية اللي حدثت خلال هاي البطولة وسوف تطبق في جميع البطولات لاحقة، شفنا بالنسبة للأوتو أوفسايد، بالنسبة أنه في مساعد للحكم، كان دائما الحكم بيعتمد على الفار، لا الآن في اعتماد بشكل أكبر. فكل الأمور ودخول التكنولوجيا والاي اي اعتقد انه كل امور لمصلحه الكره القدم وتدفعها للامام
1: بكل تاكيد.
4: ننتقل الى الزملاء استاذ حسين وضيفه المكرم الاعلامي الرياضي محمد حسن.
3: شكرا نجول، شكرا احمد، شكرا لك دكتور على كل التوضيحات التي قدمتها بخصوص التعديلات التحكيميه المرتقبه خلال النسخه الحاليه صح التعبير من كاس العالم لكره القدم. محمد، ربما المنتخب سيكون مدعوما خلال هذه النسخة بدعم جماهيري كبير، قرابة 1000 مشجع سافروا رفقة المنتخب قبل أيام قليلة عن انطلاق هذه البطولة. ما الدور الذي سيلعبه هذا الدعم الجماهيري الكبير في دفع المنتخب نحو تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه البطولة وللمرة المرور للدور الثاني لأول مرة في تاريخ العدنان؟
2: طبعا أول شيء لازم نشكر اتحاد قطر لكرة القدم على دعمه المتواصل لجماهيرنا الكبيرة والغفيرة والجماهير ولمدرج العنابي. اليوم احنا نتكلم عن ما يقارب 1000 مشجع سيصلون الى سان فرانسيسكو بحلول فجر الجمعة ان شاء الله. امس تم رحلة واحدة راحت، اليوم الرحلة الثانية راحت الصبح، وغدا الخميس ان شاء الله راح تروح الرحلة الثالثة. راح يكون في هناك ما يقارب 1000 شخص في جميع المباريات المنتخب في كأس عام 26. اليوم طبعا نفس ما ذكرت الشكر موصول لجميع من دعم هذه المبادرة وهي مبادرة مدرج العنابي اللي متواجدة أو تم تأسيسها من شباب قطريين من قرابة 2-3 سنوات. فأعتقد اليوم الضغط الجماهيري راح يكون بشكل إيجابي، خاصة وأن اللاعبين عندما يشاهدون في أي منتخب في العالم عندما يشاهدون جماهيرهم فأعتقد أنه راح يعطون 200 أو 1000%. أما على موضوع التحكيم، حكم أن الشباب تكلموا في الأردن عن التحكيم اليوم، أيضا بعد غير كرة القدم أو المنتخبات عندنا طاقم متكامل في كأس العالم، سعود أحمد، عبد الرحمن قاسم، طالب سالم، وخميس المري. أيضا هذا اندلفة يدل على التحكيم القطري المميز في المحافل الدولية. فأعتقد اليوم جميع الحكام حاضرين بصورة عالية وراح يكونوا متواجدين بشكل مميز إن شاء الله في كأس العالم.
3: أكيد محمد، نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة حتى الطواقم التحكيمية التي ستكون موجودة هناك، ونتمنى إن شاء الله من الجماهير العربية التي ستتواجد في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تقديم صورة مشرفة تليق بالمستوى العربي وبالثقافة العربية التي مثلناها هنا في الدوحة قبل أعوام قليلة من الآن بأحسن صورة. الزملاء في إذاعة الأردن نجود وأحمد، أعتقد أنه لضيق الوقت سأضطر إلى العودة إليكما، ربما الحديث معكما والحديث عن كأس العالم نحتاج فيه إلى ساعات، لكن للضرورة أحكام. أحمد ونجود.
1: نعم، نشكرك الأخ حسين عرقاب الزميل في إذاعة قطر الشقيقة، ونشكر أيضا ضيفك الكريم الأستاذ محمد حسن الإعلامي الرياضي، تشرفنا بهذا الحوار معكم، وكل أمنيات التوفيق لمنتخب قطر ولمنتخبنا الأردني ولجميع المنتخبات العربية في كأس العالم. أعود مرة أخيرة مع الزميل نجود المجالي والأستاذ الدكتور عصام أبو شهاب لنتحدث اليوم عن حالة الفرح الأردنية بالوصول إلى كأس العالم. وفي ضوء هذا الفرح وهذه الحالة الوطنية التي نعيشها نترك النهاية معك دكتور لتتحدث وتقدم رسالتك الأخيرة لجماهير المنتخب الوطني.
0: يعني بداية جماهيرنا كانت ما قبل المنتخب وبنهاية الدوري هنا يعني كل الروابط الفيصل الوحدات الحمد لله الآن اجتمعت خلف المنتخب. خلينا نشكر وزارة الشباب والاتحاد الحالة اللي صارت انه كل المباراة منقولة وعلى شاشات ضخمة لانه احنا انتم بتعرفوا هي مباراة وقت الفجر. فاعتقد انه هذا مجهود كبير ومجهود قوي جدا من علامة عمان وزارة الشباب كل من شارك حقيقة والاتحاد، فهي حقيقة ممتازة جدا. بالإضافة للجماهير المتواجد بشكل كبير في أمريكا وشفناهم خلف منتخبنا في نعم. في كولومبيا الكل متواجد، هي حالة حقيقة. لكن رسالتي يجب حقيقة أن نكون واقعيين، إنجازنا وصول منتخبنا لكأس العالم يجب يعني واقعيتنا ما نبعد، يعني قصدي أنه عاطفتنا ما ندخل كثير. إيش ما يقدم منتخبنا بدنا نشكره ونوقف معه ونستقبله أحسن استقبال، لأن وجودنا مع كأس العالم مع أفضل منتخبات العالم مع أفضل لاعبين العالم هذا شرف وإنجاز. فبتمنى نكون واقعيين من جماهيرنا ونبقى ندعم منتخبنا لآخر مباراة وأن نستقبلهم استقبال الأبطال مهما كانت النتائج، لأنه منتخبنا برفع السلام الملكي ووجود اللاعبين ورفع علمنا هذا أكبر إنجاز.
4: فعلا دكتور يعني بعد 40 عام تحقق الحلم، فخلينا نفرح بهذا الحلم اللي تحقق وشفناه فعلا على أرض الواقع. بدنا نشكركم مستمعينا بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا بإذاعة قطر الشقيقة. بدنا نشكر الزميل حسين عرقاب من إذاعة قطر وضيفه الكريم الإعلامي الرياضي محمد حسن، كنا معكم أكيد. لكن بالبداية بدنا نشكر الأستاذ الدكتور عصام أبو شهاب أستاذ التربية الرياضية في جامعة مؤتة والمحلل الرياضي. نشكر زملائنا ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، زميلنا معين الخصاونة من دائرة التبادل البرامجي. إن شاء الله يا رب نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه وهذه ممكن يعني التفاؤلية والاحتفالية بمنتخبنا وأيضا منتخب قطر وكل منتخباتنا العربية اللي متمنى لها الحظوظ الجميلة. بدنا نشكركم وهذه تحية زميلي أحمد منذر الشارع ونجود المجالي، دمتم بود.
5: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ده هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. الصفدي ونظيره القطري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد وفتح مضيق هرمز. والمنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في بورتلاند الأمريكية استعدادا لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأربعاء، وأول ظهور للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 عبر قطر والمغرب. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعمهم الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وإلى تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة الإيرانية أنه علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، قائلا أن الأمر لن يكون اليوم الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. من جهته توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. وقال شريف في منشور على منصة إكس: الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. ونواصل تقديم نشرة الأخبار بالشأن اللبناني، حيث واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة على جنوب لبنان مستهدفا بشكل خاص منطقة قانا في صور وجبل الريحان في جزين وقرى قضاء النبطية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت أن الغارات أودت بحياة شخص وجرح آخر في بلدة الريحان، فيما سجلت غارات على محيط حاجز الجيش اللبناني عند مثلث كفرحونة في منطقة جزين. وأضاف أن مسيرة إسرائيلية استهدفت عسكريا

0: في الجيش دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كف الرمان في النبطية، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، كما استهدفت مسيرة أخرى فريق إسعاف لمنعه من التوجه إلى حارة الجبل في بلدة الصديقين في صور لنقل مصابين. وسياسيا، في بيروت طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران ويكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وفي غزة استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو الطريق الرابط مع محافظة الخليل وفق ما أفادت به مصادر أمنية. وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت في محيط مدخل المخيم وعلى شارع القدس الخليل. ونتحول مستمعينا إلى بطولة كأس العالم، حيث باشر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، استعدادا للمشاركة التاريخية الأولى للنشامة في نهائيات كأس العالم 2026. وصل وفد المنتخب الوطني إلى مدينة بورتلاند برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث حظي باستقبال جماهيري من أبناء الجالية الأردنية الذين حرصوا على الترحيب بالنشامة ومؤازرتهم قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية. وأجرى المنتخب مساء أمس السبت حصته التدريبية الأولى في المعسكر الرسمي بقيادة المدير الفني المغربي جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني المخصص للبطولة. وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 26 لاعبا، هم يزيد أبو ليلى، عبد الله فاخوري، نور بني عطية، عبد الله نصيب، سعد الرسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، نور الروابدة، نزار رشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان. وأكد سلامي اعتزازه وفخره بتواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز الصورة المشرقة للأردن على الساحة الدولية، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأخيرة. هذا ويدخل كأس العالم 2026 يومه الثالث بإيقاع عربي واضح، بعدما فتحت مباراة الافتتاح باب النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تعادل منتخب قطر أمام المنتخب السويسري ضمن الدور الأول. وسيكون الموعد مع قمة مبكرة تجمع البرازيل والمغرب اليوم عند الساعة 1 صباحا في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول. ومن أخبار كأس العالم أيضا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم. وسيكون مخادمة أول حكم أردني يتولى قيادة مباراة في المونديال كحكم ساحة. ومحليا، أعلنت مديرية شباب محافظة مأدبة عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على 4 مدن شبابية، إضافة إلى بث كافة مباريات بطولة كأس العالم. مدير الشباب مأدبة الدكتور محمد الجعفرة تحدث لمندوبتنا هي الحديثات حول هذا الموضوع وقال:
1: نحن في وزارة الشباب نقوم بتنفيذ التوجيهات الملكية حول جميع الفعاليات التي تخدم القطاع الشبابي. في هذا الصدد وفي هذا الحدث التاريخي جاءت مكرمة سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله لبث جميع مباريات كأس العالم مجانا عبر شبكات واسعة من الشاشات العملاقة في 60 مركزا شبابيا على مستوى المملكة، موزعة على جميع محافظات المملكة. ومحافظة مادبة من محافظات المملكة تم تركيب 4 شاشات عرض لبث هذه المباريات موزعة على النحو التالي أو موزعة على جغرافية المنطقة، وهي مركز شباب مادبة ومركز شباب ديبان ومركز شباب مليح، أيضا هناك شاشة في قضاء مليح وفي قضاء جريني، أيضا مركز شباب جريني.
0: ومحليا أيضا أطلقت وزارة الشباب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، والتي تنظمه الوزارة لهذا العام تحت شعار الاستقلال 80، وتستهدف مشاركة أكثر من 36,000 شاب وشابة للفترة من 27 من حزيران وحتى 27 من آب. وتتضمن برامج المعسكرات التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية والأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني برنامجي المعسكرات النهارية والمبيت. ودعت الوزارة الشباب والشابات للمشاركة في المعسكرات التي تقام هذا العام عبر منصة تسجيل المعسكرات عبر الرابط الإلكتروني. نفذت سلطة وادي الأردن بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد منصة نحن ووزارة الزراعة مبادرة وطنية للتشجير والعمل التطوعي احتفاء بالذكرى 80 لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. وقال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن هذه المبادرة تجسد التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تمثل نموذجا للعمل التكاملي الذي يسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الحيصة أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية يشكل محطة مهمة لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن عبر مسيرته الممتدة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكت المجالي، رائد كريشان، وياسين القيس من التنفيذ الهندسي، والإخراج بهاء طرونة. لكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

شريفي وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
3: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: لم يكن الشعر عند الأمير ترف مجلس ولا استدعاء ذكرى، بل هو امتحان النسب للكلمة، ووفاء الروح لأسلاف جعلوا من الحرف سيفاً ومن الوزن ميثاقاً.
2: وهنا في رغدان، حيث تصغي الجدران قبل الرجال، تولد المعارضة لا خصومة، بل محبة تجاري القمم.

0: أول النونيات التي اخترت معارضتها هي نونية سيدنا الجد الشريف الرضي رضي الله تعالى عنه، وهو أشهر من أن يعرف. ولولا أنه تأخر عن الصدر الإسلامي لحكم له بأنه قائد الشعراء وأشعرهم.
1: وهل يتجاوز الشعراء الكبار كالنابغة وامرئ القيس يا سمو الأمير؟
0: يا شيخ حمزة، ما الحكم لامرئ القيس وزهير والنابغة لنوادي الشعر وأسواقه وتأييدهم هذا الحكم من كبار رجال صدر الإسلام إلا لك؟

0: كونهم كانوا في ذلك الوقت على تلك المرتبة. أما عندي أنا فهو رضي الله عنه أشهر شعراء الجاهلية والإسلام، ولا أعتقد أني في حكمي هذا وآخذ بالتعصب له والانتساب إلى نسبه، لا، بل أقول الحق، وديوانه في اليد، ومن شاء فلينظر فيه وفي دواوين غيره
1: رضي الله تعالى عنه. لكن لم أسمع المعارضة منك قبل الآن يا سمو الأمير.
0: يقولون عارض للرضي قصيدة، وما لي بالعبء الثقيل يداني.
2: هكذا يبدأ الحمل الثقيل، كمن يضع قدمه في ظل جبل ويعلم أن الصعود قدر لا خيار.
3: فالقصيدة التي تعارض ليست وزنا يستعاد، بل مقام تختبر فيه النيات.
0: عجزت عن القول الذي جاء سابقا، وقد كل عنه مقولي وبياني، على أن نورا منه شع شعاعه أضاء لي الأرجاء ثم هداني. فقال ألا أذكر ما مضى ثم تنطوى، ولا تنس ما قد فات أنك باني. فلباه لبي واستقاد لهديه، ألا رب هدي سابق لأواني، وربة يوم قد شهدت ومجمع حضرت وأيام مضت بأماني. ذكرت خياما عند سلع عرفتها، بها الريم والغزلان يا فتياني.
1: وهل تذكر لنا يا سمو الأمير أين هي سلع؟

0: ليست سلع جبلاً فحسب، إنها موضع الذاكرة حين تتجسد هناك، حيث الخندق حد بين الخوف والثبات، وحيث الذكرى تسبق الدموع إلى العين.
1: جبل بجوار المدينة، وهو الذي ينتهي عنده الخندق الذي احتفره النبي عليه السلام يوم الأحزاب بينه وبين الحرة الشرقية. وقد كنت فيها خدن شوق وميات، وقد كان لي فيها ربا ومغاني، أبعد أناس عند سلع وجيرة، عهدتهم أبغي الهوى وأعاني. دعا هاتف للشوق في فحمة الدجا، فلباه سمعي واستجاب جناني. خليلي من عليا قريش هديتما، أشأنكما في الشوق شاك لشاني. فما لكما أيام سلع غضبتما علي البكا، والأمر ما ترياني.

0: حين يسأل الشاعر عن المكان لا يجيب بالجغرافيا بل بالتاريخ الذي يسكنها، فالأمكنة عنده كالأبيات لا تفهم إلا بسياقها.
1: وحنت قلوصي وانترى الدمع صاحبي، وقد كان يبكي منصلي وسناني، وحمحم مهري واستدار مكانه لأي بلاد شد فيه عناني. فيا أيها المهر المحرز أصله، تصبر رويدا إننا غريبان. تشوقت ماء بالأباطح سلسلا، وقد نضبت بالشام كل شناني.
2: هنا لا تموت القصيدة عند قائلها بل تنجب قصائد، فمن سلع إلى شاعر آخر تحمل الذكرى شكلا جديدا وصوتا آخر، لكن الوجع واحد.

0: لقد قرأت اليوم معارضة جميلة لقصيدة ذكرى سلة.
1: ومن الشاعر الذي عارضها يا شيخ حمزة؟
0: شاعر اسمه نجيب القصوص.
1: وهل عرف سموه بذلك؟
0: لا أعرف يا أستاذ عبد المنعم. هيا هيا لنراه في ديوانه العامر.
1: هيا.
2: ليس كل من عارض نافس، ولا كل من كتب ادعى. بعض القصائد تقال احتراما، كما يرفع السلام للسابقين. وهنا ينصت الأمير لا ليحكم، بل ليشهد ولادة صوت.
1: هو جندي في الجيش العربي يا مولاي، لكنه على اطلاع بالشعر، ويبدو أن له مستقبلا جيدا بالشعر، فما قدمه ينبئ بذلك.
3: نسمع إذن يا عبد المنعم.
1: خليلي، هل يجدي لتذكر عاشقا وجفنا يسح الدمعة أحمر قاني؟ أحبايا، لولا أضلع تكتم الهوى لفر له قلبي من الخفقان. إذا نسمت ريح الصبا نحو أرضكم، يكاد بما أخفي يبوح لساني، فأزجر قلبي عن شكات يبثها، فيبدي لها دمعي خفي مكاني. سقى الله أياما تهيج لذكرها، لواعج ترعى في دمي وجناني. أحن إلى عهد قضيت بقربكم، وكنا به في متعة وأماني. فكم ليلة سامرت فيها نجومها، وبدرا بألحاظ الجفون سباني.
4: هكذا تصان الذكرى في مركى الأمير، قصيدة تسلم لقصيدة، وصوت يكمل صوتا، وسلع تبقى أعلى من جبل حين تحفظ في الكلام.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. سنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون مستمعينا سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وأيضا سنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ودائما بالبداية نحيي الزميل محمد عبيدات رفيقي بالمشوار من الهندسة الإذاعية، نحيي الزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. في كرة القدم لا تصنع البطولات بالأهداف وحدها، بل تحسم المباريات بمهارات اللاعبين، وأيضا خلف كل صافرة حكم نرى هناك منظومة كاملة من القوانين، من التشريعات، والتي تطورت عبر عقود طويلة، وكان هدفها تحقيق العدالة وحماية الروح الرياضية. منذ انطلاق كأس العالم من عام 1930، كرة القدم نرى أنها شهدت تحولات جدا كبيرة في القوانين، مع ظهور البطاقات الصفراء والحمراء، إلى الاستعانة بتقنيات خط المرمى، ومن ثم ذهبنا إلى تقنية الفيديو الفار، وصولا إلى أنظمة التسلل الشبه الآلي، ودخول الذكاء الاصطناعي، واليوم أصبح جزء مهم في المشهد التحكيمي الحديث. اليوم انطلق كأس عالم 2026، ويعني اللعبة ممكن تستعد حتى لتطبيق حزمة جديدة من التعديلات والإجراءات اللي فعلا بتعكس إن حجم التطور اللي وصلت إليه منظومة التحكيم العالمية، في رحلة مستمرة مع مزيد من الدقة والعدالة داخل هذا المستطيل الأخضر. الحديث عن هذه الرحلة التاريخية، عن مستقبل قوانين كرة القدم، أيضا الدور الأردني المشرف في صناعة القرار التحكيمي العالمي، بيسعدنا وبيشرفنا نستضيف الخبير في التحكيم الكابتن إسماعيل الحافي، العربي الوحيد ضمن فريق تطوير التحكيم في الفيفا لمنطقة غرب آسيا والخليج العربي، من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك كابتن، شرفنا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك أختي نجود، ومساء الخير إليك ومساء الخير للإخوة المستمعين الكرام. وطبعا أنا بعتز وبفتخر في الإذاعة الأردنية، إذاعة الوطن، صوت الأردن المسموع، وإن شاء الله تكون حلقة يعني مفيدة للجميع، ونتكلم فيها في حيثيات القانون
0: إن شاء الله. يعني متعودين باللقاء المفتوح أن نكون مختصين بالقانون، والقانون يشمل جميع المجالات، واليوم حمى كأس العالم راح نتحدث فيها عن القوانين، وأهم ممكن الأنظمة المعمول فيها عن يعني داخل المستطيل الأخضر، من صافرة إلى ذكاء اصطناعي، كيف غيرت قوانين كرة القدم وجه المونديال. رح نحكي عن بالبداية قبل ما ندخل بهاي التفاصيل وهاي التخصصات، رح نحكي شو يعني وجود أردني عربي في دائرة تطوير التحكيم بالفيفا.
1: والله أنا طبعا أولا أعتز وأفتخر كوني الأردني والعربي الوحيد الموجود في منظومة تطوير التحكيم في الفيفا لمنطقة غرب آسيا والخليج العربي. الحمد لله رب العالمين، كان لي شرف الانضمام لدائرة الحكام بالاتحاد الدولي من عام 2008 ولغاية الآن. وطبعا هذا الشيء يعني نتيجة جهد كبير، وأنا شخصيا يعني كنت كلاعب فوتبول وكلاعب في المنتخب الوطني، ومن ثم اتجهت إلى سلك التحكيم. كان في لي تارجت إنه يكون لي دور كمحاضر وكمقيم في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين. موضوع إنه الإنسان لازم يطور حاله، يكون في له لاين في حياته وين بده يصير بعد فترة معينة، وبتعرف أنت خاصة موضوع إنك تكوني أنت بمنظومة تحكيم دولي، هناك متطلبات أساسية على مستوى اللغة، على مستوى النوليجمنت اللي هي المعرفة، على مستوى الشخصية، على مستوى إلقاء المحاضرات. هاي المهارات كليتها مهمة جدا حتى يكون الواحد متميز في هذا الشيء. وبنعرف إحنا إنه موضوع التطوير هو مش موضوع لحظي. موضوع التطوير يحتاج وقت، لأنه موضوع التطوير يحتاج رسم استراتيجيات مهمة جدا بالتفاصيل الدقيقة من جيل لجيل، لأنه اليوم إحنا التحكيم منظومة مش سهلة، لأنه مثلا نتكلم على أعمار معينة،
0: نعم.
1: نتكلم على قدرات، نتكلم على قانون كرة قدم، نتكلم على تفسيرات القانون، نتكلم على تطبيق القانون، نتكلم على المحور البدني والمحور النفسي. فكل هاي الأمور احنا شغالين عليها من سنوات، وعندنا الدراية الكاملة بموضوع تطوير الحكام ومنظومة التحكيم.
0: نعم، اليوم يعني الفيفا كيف تنظر إلى التحكيم الأردني؟ وممكن الحكم الأردني اليوم أصبح رقم صعب على الساحة الدولية؟
1: والله شوفي، سؤال مهم جدا، عشان بس نحط النقاط على الحروف ونضع الأمور في نصابها. التحكيم الأردني وصل كأس العالم 2022، يعني 2002،
0: نعم،
1: في كأس عالم كوريا واليابان،
0: نعم.
1: كان من خلال المرحوم الله يرحمه الكابتن عوني حسونة، شارك كحكم مساعد،
0: نعم،
1: في هاي البطولة، وحكم وأدار 3 مباريات. بعدين التحكيم الأردني وصل لكأس العالم 2006 في ألمانيا، نعم. كان في عنا حكم مساعد احتياطي، لم يحكم لكن كان موجود في هاي البطولة. انقطع التحكيم الأردني 2010، 2014، 2018،
0: نعم،
1: 2022، على مدار كؤوس العالم التي أديرت. الحمد لله رب العالمين، الآن إحنا في 2026،
0: نعم،
1: موجودين بطاقم وليس بحكم،
0: نعم،
1: بطاقم، يعني طاقم زائد حكام 2 مساعدين. طاقم التحكيم الأردني مكون من أدهم مخادمة وأحمد درويلي ومحمد البكار. طبعا تواجدهم في هاي البطولة الكبيرة هو عبارة عن رسالة وإله بعد، يعني خلينا نقول استراتيجي، يتعلق في ترويج كرة القدم في كأس العالم، ونقطة مهمة جدا تتعلق بأنه إحنا كأردنيين،
0: نعم،
1: علم الأردن موجود في كأس العالم 2026 وبقوة، لأنه إحنا عندنا طاقم كامل،
0: نعم،
1: وليس حكم وحكم مساعد وليس حكم واحد.
0: يعني إحنا لازم يعني ندعم فريقين، منتخب
1: بالضبط
0: النشامة
1: بالضبط
0: وطاقم التحكيم، نعم.
1: ما شاء الله عليك سبقتيني، فإذا
0: نعم
1: إحنا اليوم في عندنا يعني عينتين براز زي ما نقوله، لكن طبعا أكيد التارجت تبعنا منتخبنا الوطني
0: أكيد.
1: أولا وأخيرا ودائما،
0: نعم،
1: المنتخب الوطني هو الأولوية، وإن شاء الله التوفيق طبعا بعد ذلك، أو يكون متوازي مع إن شاء الله نتائج المنتخب الوطني، يكون كمان عندنا أداء مشرف لحكامنا، اللي هو إحنا طبعا متأملين هذا الشيء ومتأكدين. ليش؟ نتيجة الإعداد،
0: نعم،
1: ونتيجة التحضير ونتيجة التعليم. يعني مثلا أدهم خادمي لما أجى على التحكيم أجى من سنوات، يعني 2013 هو أصبح حكم دولي،
0: نعم،
1: وإحنا الآن ب2026، تتكلم على 13 سنة. ال13 سنة هدول أدهم انتقل من حكم محلي
0: إلى
1: قبل
0: حكم
1: هيك
0: دولي،
1: إلى حكم
0: نعم،
1: دولي.

0: في 2013، ومن ثم راح لأكبر البطولات في آسيا وأدار أكبر المباريات في آسيا،
1: وبالتالي قبل بلاء حسن أيضا
0: بالضبط، وراح كمان كأس عالم شباب إلى آخره. فهو محضر بشكل يعني علمي ودقيق أنه يكون موجود في هاي البطولة. طبعا الحكام الموجودين في كأس العالم كلهم لازم يكون في عندهم VAR certification، يعني يجب أن يكون هذا الحكم مرخص كحكم VAR.
1: نعم،
0: لأنه في عنا تقنية الفار، تقنية الفار لا تسمح بأن يكون هناك حكم غير مرخص في الملعب.
1: نعم.
0: وبالتالي كمان أدهم يحمل سيرتيفيكيشن للفار وعنده إمكانية التحكيم بوجود مباريات منقولة بتقنية الفار.
1: نعم.
0: فإن شاء الله إلهم يعني كل الاحترام والتقدير. نعم. والتوفيق ودعواتكم
1: إن شاء الله. أكيد يا ربي الله يوفقهم. لو فيها يعني ممكن سؤال مبكر، شو الرسالة اليوم اللي بيحملها هذا الإنجاز للحكام الشباب لو بنحكي عن الطاقم التحكيمي؟
0: طبعا أكيد يعني اليوم أكيد الحكام الشباب، الحكام الواعدين، الحكام اللي في بدايتهم.
1: نعم.
0: بنظروا لتواجد التحكيم الأردني في كأس العالم، بنظروا له بنظرة إيجابية أنه أنا لازم أكون موجود في هاي البطولة
1: فعلا.
0: ولازم الحكم أصلا هو أول ما يبدأ مثل اللاعب، اللاعب أول ما يبدأ بكون التارجت تبعه المنتخب الوطني
1: فعلا.
0: فالحكم أول ما يبدأ بكون له تارجت، أنا بدي أوصل على مستوى كأس عالم حتى أني أكون موجود في أعلى بطولة كروية. يعني أعلى بطولة كروية بعد كأس العالم ما في بطولة كروية
1: فعلا.
0: يعني في عندك كأس القارات، عندك البطولات الآسيوية، كأس العالم تحت 23
1: فعلا.
0: إلى آخر. لكن التوب كمشاركة وكبطولة هي كأس العالم.
1: كأس العالم،
0: فبتلاحظي أنت في كأس العالم كل الأضواء مسلطة على كأس العالم، سواء كانت تتعلق في الماركتينج أو تتعلق في الإعلام أو تتعلق في أي شيء آخر.
1: نعم.
0: قنوات ناقلة، إعلام مرئي وغير مرئي ومسموع إلى آخره، ومواقع تواصل اجتماعي.
1: نعم.
0: كل هاي الأمور تؤدي إلى الشهرة
1: فعلا.
0: ومزيد من الشهرة
1: فعلا.
0: وبالتالي أكيد حكامنا الواعدين والمستجدين واللي في بداياتهم بنظروا نظرة إيجابية إن أنا لازم أكون هون، ومن هون بكون عليه مسؤولية
1: فعلا. هاي بس أتعب على حالي، ممكن
0: لازم أتعب على حالي. برافو.
1: نعم.
0: وبالتالي هو التطوير، أنا مش معقول أقعد في بيتي حاط رجل على رجل وأنا بدي أصير حكم دولي وأكون
1: كأس
0: في
1: عالم.
0: لازم أجتهد، لازم أشتغل. أنا إيش عندي مثلا أمور تتعلق في اللغة، تتعلق في المعلومة التحكيمية.
1: نعم.
0: تتعلق في أي موضوع من مواضيع كرة القدم، خاصة التحكيم تعرف أنت 17 مادة القانون وليس مادة واحدة
1: فعلا.
0: فحتى يكون عنده دراية وهاضم القانون 100% وعميق في التفسيرات أكيد لازم يشتغل على حاله ويتطور ويكون في أعلى مستوى
1: إن شاء الله. يعني من هذه النسخة إلى نسخ قادمة نرى إن شاء الله لا يعني لا يغيب ممكن اسم الأردن سواء كمنتخب أو حتى كطاقم تحكيمي.
0: إن شاء الله. ذلك إن شاء الله.
1: بدنا ندخل بالتفاصيل زي ما بيحكوا بموضوع إلى مونديال 1930 قبل ما ننولد الموضوع، بس أنه كيف كان التحكيم واليوم ممكن إحنا شايفين الموضوع شوي سهل بأنه في حالات جدلية في تكنولوجيا مباشرة بنرجع لها. إحنا زمان اليوم يعني كيف كانت هاي الحالات الجدلية بتم ممكن يعني الحكم فيها بدون ما يكون في تقنية، بدون ما يكون في تكنولوجيا، وشو الإشي يعني الأخطاء اللي فعلا خلتنا أو يعني خلت المنظومة الكروية تنتبه أنه لازم نعدل، لازم نطور، لازم يكون في هناك تقنيات جديدة لحتى أنه ممكن نتفادى هاي الأخطاء.
0: يعني أنت سؤالك بصراحة سؤال شمولي ومهم.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: وأعتقد أنه بده حلقات حتى نجاوب
1: إحنا
0: عليه.
1: اليوم حلقتنا بحثية باعتبار.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني إذا بدنا نرجع اليوم لكرة القدم، أنت تكلمتي 1930، كرة القدم كيف كانت تمارس أولا؟
1: نعم.
0: ومن أوجد كرة القدم؟
1: نعم.
0: يعني شغلة مهمة جدا. إذا رجعنا إحنا بالتاريخ، والآن الـ AI يعني بفيدنا وفي وثائق موجودة بإرث كرة القدم.
1: نعم.
0: منروح لـ 1863 منشوف أنه كانت كرة القدم تمارس أولا، لكن ما كان في حوكمة.
1: نعم.
0: لكرة القدم. هل أي شيء يمارس كلعبة لازم يكون في حوكمة حتى يكون في ضوابط مهمة.
1: نعم.
0: بكيفية اللعب إلى آخره ومن سيفوز و القانون في هذاك الوقت ما كان 17 مادة.
1: نعم.
0: كان تقريبا 13 مادة. بعدين ب 1886 في إشي اسمه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الآيفاب.
1: نعم.
0: International Football Association Board. فهذا الآيفاب وضع حوكمة لهذه اللعبة.
1: نعم.
0: اللي طبعا الناس بيقولوا والتاريخ بيقول والمعلومات بتقول انهم اخترعوها الانجليز.
1: نعم.
0: وبالتالي انتشرت هذه اللعبة. انتشار هاي اللعبة أختي نجود لبساطتها ولسهولتها.
1: نعم.
0: يعني إحنا اليوم بنقول لعبة الشارع، يعني أي أطفال اثنين بيلعبوا بالشارع كرة قدم.
1: نعم.
0: لعبة سهلة لكنها سهل. لعبة غريبة.
1: نعم.
0: ليش لعبة غريبة؟ مع إنها مشهورة وهي لعبة رقم واحد في العالم.
1: نعم.
0: لأنها تلعب بالقدم.
1: نعم.
0: فقط.
1: نعم.
0: فكل الألعاب الثانية تلعب بالقدم باليد أو باليد
1: فعلا.
0: لها علاقة، كرة سلة، كرة طائرة إلى آخره.
1: نعم.
0: 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
1: نعم.
0: فأصبحت الحوكمة بالقوانين حتى تضبط أداء اللاعبين داخل ميدان اللعب.
1: نعم.
0: تمام. ومن هناك أصبح القانون هو المهم في التطبيق، لأنه اليوم مين بدي يفوز، كيف لازم أفوز في المباراة، تسجيل.
1: نعم.
0: الأهداف، طب الكرة هدف ولا مش هدف.
1: نعم.
0: 11 لاعب، ليش مش 12، ليش مش 13، الملعب، مساحة
1: قياسات
0: الملعب،
1: قياسات
0: مهمة جدا.
1: نعم.
0: أرضية
1: مدة
0: الملعب،
1: مدة اللعبة حتى كمان.
0: نعم. مدة اللعبة، الاستراحة 15 دقيقة.
1: نعم.
0: الشوط 45 دقيقة. تمام. كسر التعادل، هاي الأمور كليتها لازم تكون في لها حوكمة.
1: نعم.
0: بـ بـ بـ بموضوع القانون. ومن ثم بدأ التعديل على القوانين مثل ما تفضلتي أنت بما يتناسب صالح اللعبة.
1: نعم.
0: الآن إيش هو صالح اللعبة؟ صالح اللعبة إنها تكون كرة قدم صالحة لكل المجتمعات.
1: نعم.
0: كرة قدم بعيدة عن العنصرية، تمارس من كل أطياف المجتمع.
1: جميل.
0: مش بس الذكور هم بيلعبوا كرة.
1: نعم.
0: قدم، الآن الإناث بيلعبوا كرة قدم. اليوم أصحاب خلينا نقول الإعاقة أو أصحاب الهمم.
1: نعم.
0: بيلعبوا كرة قدم
1: فعلا.
0: الآن الأطفال الناشئين الكبار إلى آخره إلهم، يعني في ناس حتى بس يخلص كرة قدم اللي هم إحنا بنقول عنهم الكبار بالسن، يعني فوق 45 أو.
1: نعم.
0: فوق 50 بيلعبوا كرة قدم. القانون أعطى مجال مثلا نقول إنه بدل ما تكون المباراة 90 دقيقة.
1: نعم.
0: ممكن إنه احنا نقلل للناشئين أو للأطفال حتى إنه يمارس اللعبة يعني بحب.
1: نعم.
0: وبموهبة حتى
1: مقاسات الملاعب.
0: بالضبط.
1: يعني نسمع الملعب خماسي كمان.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فعندنا كرة.
1: نعم.
0: قدم خماسية اللي هي الفوتسال.
1: نعم.
0: عندنا كرة قدم شاطئية، عندنا كرة قدم اللي هي معروفة طبعا اللي هي 11.
1: نعم.
0: وبالتالي الآن هي تطورت، تطور القانون وفق هذه اللعبة.
1: نعم.
0: يعني اليوم احنا لما نقول تطور القانون، كان أول في أمور تتعلق في مدة المباراة ووقت اللعب الفعلي.
1: نعم.
0: تتفرج على المباراة ما يكون فيها بالتسعين دقيقة 25 دقيقة لعب.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه رتم المباراة كان بطيء، كان اللاعب المدافع يمتلك الكرة يعيدها لحارس المرمى، حارس المرمى يمتلكها بإيده.
1: نعم. نعم.
0: الآن ممنوع
1: فعلا.
0: مثلا ممنوع أنه حارس المرمى عندما تعادي الكرة من الزميل بالقدم باتجاه بتعمد باتجاه حارس المرمى يمسكها في إيده، وبالتالي الآن أصبحت كرة قدم سريعة.
1: نعم. نعم.
0: تمام. أصبح اللعب الفعلي الآن أكثر من اللعب الفعلي اللي كان بالسابق.
1: نعم.
0: تمام. الآن في تعديلات كثيرة طبعا طرأت على القانون، وخاصة أنا بقول ثورة التعديلات على القانون من 2016، من 2016 إلى 2026.
1: نعم.
0: صار ثورة في التعديلات
1: فعلا، دخول الفار،
0: ودخل الفار، ولما دخل الفار، الفار ما دخل عبثا، الفار دخل
1: الحالات جدلية كانت. نعم.
0: الحالات الجدلية هي بحسبة بسيطة، هي عبارة عن 3.5%. الحكم قادر على أنه يتخذ القرارات بنسبة 96.5% أو 97%.
1: نعم.
0: نتيجة 3% أخطاء إنسانية.
1: نعم.
0: نجود.
1: بشر، إحنا بشر.
0: بشر.
1: نعم.
0: ليش الآن أنا مثلا بموضوع زاوية الرؤية.
1: نعم.
0: ممكن أنا أكون شايف شيء، لاعب حجب عني زاوية الرؤية، ما.
1: نعم.
0: أشوف اللي وراء اللاعب.
1: فعلا.
0: فإذا غاب عني قرار مهم جدا.
1: نعم.
0: غاب عني بنالتي، غاب عني هدف إلى آخره.
1: نعم.
0: اليوم أجل الفار، الفار بتتكلمي الآن في مينيموم تقريبا 12 كاميرا، 13 كاميرا.
1: نعم.
0: 15 كاميرا.
1: نعم.
0: في بعض الملاعب نقلت ب 32 كاميرا.
1: نعم. غير الكاميرا اللي
0: عنكبوتية
1: الحكم كمان.
0: والآن في عنا الكاميرا الموجودة على أذن الحكم.
1: نعم.
0: وعلى رأس الحكم. طبعا في عنا الآن أصبحت أمور إحنا بنقول عنها تساعد باتخاذ القرار التحكيمي
1: الصحيح.
0: الدقيق
1: الصحيح والدقيق
0: والصحيح.
1: نعم.
0: بالرغم.
1: نعم.
0: إنه الحكم الموجود في غرفة الفار هو إنسان.
1: نعم.
0: يبقى إنسان، وما في إنسان معصوم عن الخطأ.
1: فعلا فعلا.
0: وبالتالي ممكن أنا يغيب عني قرار مهم، ممكن أنا يكون المصور مثلا ما صور زاوية معينة، ما جابتها الكاميرا إلى آخره، فممكن يغيب هذا القرار، لكن هذا قرار نسبته قليلة جدا جدا جدا
1: فعلا.
0: شبه معدومة بوجود تقنية الفار.
1: نعم فعلا. لو بدنا يعني احنا رح نحكي بتفاصيل عن هاي التطورات ان شاء الله، وحتى كمان النسخة الجديدة شو رح يتم تطبيق فيها من أنظمة وقوانين. بدنا نبلش من 1970 أول ما ظهر بطاقات الصفراء، يعني رح نمشي ممكن مونديال مونديال كأنه أبرز شيء قانوني أو تنظيمي تم يعني وضعه بهذا المونديال 1970.
0: تمام. هلأ هو يعني موضوع البطاقات الصفراء والحمراء هي عبارة عن لغة تواصل ما بين الحكم واللاعبين والجمهور.
1: نعم.
0: لأنه قبل هيك لما كان الحكم بده يعطي إنذار أو
1: الجمهور
0: بده يطرد
1: اللاعب
0: كان يتكلم معه فيربالي، يعني يتكلم معه شفهي، يقول له أنت معك إنذار أو أنت مطرود. فهذا كان يعمل لغط، ما كان يعمل فهم واضح للعالم، سواء كان محور الإعلام أو محور الجمهور أو حتى اللاعبين الآخرين أو المدربين إلى آخره. لكن 1970 طبعا من هون أجت موضوع البطاقات الصفراء والحمراء، وبجوز في ناس كثير ما بيعرف أنه موضوع البطاقة الصفراء والحمراء له علاقة بالإشارة المرور.
1: نعم
0: تمام. فالإنجليز هم أول ناس خلينا نقول قرروا وحددوا هذا الشيء، إنه إشارة المرور بطاقة صفراء احذر. بطاقة يعني لما يكون الضوء لونه أصفر في إشارة المرور احذر.
1: نعم.
0: لما يكون الضوء لونه أحمر ستوب،
1: توقف خلاص.
0: وبالتالي من هون قال لك أنا خليني أعطي البطاقة الصفراء كتحذير
1: إنذار. نعم.
0: كإنذار.
1: نعم.
0: والآن إذا تم تكرار هاي المخالفة سيتم إشارة البطاقة الحمراء، فإذا أنت أوت، فإذا أنت توقفت عن الاستمرار في هذه المباراة. فبعتقد أنه هاي السنة اللي هي 1970 كانت سنة مهمة جدا في موضوع البطاقات الصفراء والحمراء، ومن هون انطلقت. وبالعكس يعني كان قرار مهم جدا وتعديل مهم، وأنا بعتقد لن يتغير يعني سيبقى موجود ما دام كرة القدم موجودة.
1: بالتسعين 1990 زي ما تفضلت أنت من خلال حديثك قبل شوي أنه كان في هناك حد من إضاعة الوقت واللعب السلبي اللي هي
0: بالضبط. يعني هي احنا بنعرف انه 1990 كم تم تطبيق قانون عدم امتلاك الكرة من حارس المرمى باليدين عندما تعاد الكرة بتعمد بالقدم من اللاعب الزميل. وطبعا للأمانة ولوضع الأمور في نصابها، صاحب المقترح للأيفاب وللفيفا بهذاك الوقت اللي هو العميد فاروق بوزو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي وكان بالاتحاد الدولي.
1: نعم.
0: من طبعا نتمنى له الشفاء العاجل، هو أستاذنا ومعلمنا أبو أحمد، كان هو صاحب الفكرة وصاحب التعديل، كان بسبب حارس مرمى مصر شوبير.
1: نعم.
0: تمام. وهو كان دائما المنتخب المصري يحاول أنه يكسب الوقت ويموت الكرة ويموت اللعب بإعادة الكرة للحارس، والحارس يمسكها بيده ويلعبها للمدافع يرد يمسكها مرة ثانية. فهاي كانت كنوع من التكتيك لقتل اللعبة، لتنزيل رتم اللعبة. وطبعا هذا التكتيك يعني يقتل الفريق الآخر بصراحة.
1: حتى الحاضرين بملوا.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فكان أنا كمان من هون برضو كان تعديل مهم جدا لرفع الرتم، لرفع مدة اللعب الفعلي للمباراة. وكان طبعا تعديل إيجابي جدا جدا في هاي السنة. ومن 1990 بتعرف لغاية الآن نتكلم بتقريبا 26 سنة أو 36
1: سنة.
0: من 90 بالضبط لـ 2026. تخيلي أنه الكل يعني مبسوط على هذا التعديل. وبالعكس مصرين أنه يظل موجود.
1: نعم. نقاط الفوز بال94 اصبح اعتماد 3 نقاط للفوز، لانه حتى كان انه زي ما بدا تعزيز اللعب الهجومي.
0: برافو. صحيح.
1: نحكي عن
0: يعني كان بالضبط، يعني كان قبل هيك كان الفريق اللي بفوز في المباراه يكسب نقطتين.
1: نعم.
0: تمام. واللي بتعادل نقطه. الان ايش الفرق بين نقطتين ونقطه؟ ما في فرق. وبالتالي الان اذا فزت او تعادلت مش هذا الفرق الكبير انه انا يكون في عندي
1: حافز
0: يكون في عندي جهد.
1: نعم.
0: يكون في عندي اصرار وحرص على اني افوز. وبالتالي الان لما ارتفعت الان الفوز لثلاث نقاط اصبح بين التعادل والفوز نقطتين.
1: نعم.
0: وبالتالي هاي عملت فارق.
1: نعم.
0: بكرة قدم هجومية، كرة قدم تشجع على تسجيل الاهداف.
1: نعم.
0: استراتيجية اللعب اختلفت، وبالتالي الآن الحافز إني أفوز أصبح أعلى.
1: نعم.
0: لأنه اليوم أنا إذا بأخذ 3 نقاط بالمباراة غير لما بتعادل بأخذ نقطة، أو إذا خسرت بأخذ 0.
1: نعم.
0: وبالتالي الآن إذا بتشوفي أنت موضوع الفوز والخسارة أصبح له علاقة كبيرة في تحديد الصدارة، تحديد الفريق.
1: نعم.
0: اللي بيفرق في النقاط.
1: نعم.
0: يعني فريق بفوز 3 مباريات 9 نقاط
1: فعلا.
0: كان أول يفوز 3 مباريات 6 نقاط.

0: ست نقاط.
1: ففي فرق.
0: في فرق
1: بالضبط.
0: فعلا.
1: فهي فعلا كانت نقطة مهمة جدا.
0: نعم وتحفيزية. نعم.
1: صحيح.
0: تفضلت بموضوع القانون الرياضي، هو بتطور دائما مواكبة لتطور المجتمع، وأيضا هدفه كان تحقيق العدالة وحماية اللعبة. يعني زي ما تفضلت مثلا لما أنه يعني إضاعة الوقت، تمويت اللعبة أنه يكون في لعب سلبي. برضو من 1998 لعام 2002 صار في هناك تجديد على حماية اللاعبين من التدخلات العنيفة، أنه إذا في صار مثلا تدخل عنيف من لاعب للاعب ممكن مثلا يأذي أو كذا، صار فينا هناك حسابات أخرى وعقوبات أيضا لهذا الموضوع. نحكي عن هاي الجزئية.
1: صحيح. هو طبعا أول شيء هي كرة القدم لعبة التحامات.
0: نعم.
1: يعني لعبة تتعلق بالقوة والسرعة. نعم. والقفز والالتحام.
0: ممكن نسميها يعني لعبة قتالية يعني
1: ممكن
0: على الكرة.
1: طبعا
0: ممكن.
1: احنا بنقول فريق. نعم. مقاتل فريق.
0: نعم.
1: كذا.
0: نعم.
1: وبالتالي الآن هذا التعديل يتعلق في السيريس فول بلاي أو. نعم. اللعب العنيف.
0: نعم.
1: كان أول اللعب العنيف فقط عندما تكون المهاجمة من الخلف.
0: نعم.
1: الآن هذا التعديل أجا وقال المهاجمة إذا كانت من الخلف، من الأمام، من الجنب، ما زالت القوة المفرطة التي تزيد عن الحد المسموح للعب كرة القدم.
0: نعم.
1: هذا تفسيرها وفق القانون.
0: نعم.
1: في المادة 12 أنه تشهر البطاقة الحمراء لهذا اللاعب.
0: نعم.
1: وإحنا متكلم باللعب العنيف عندما يكون هناك تنافس على الكرة واللاعب استخدم ثلاثة مهمات جدا، وهي القوة المفرطة.
0: نعم.
1: وإحنا عرفناها اللي هي القوة التي تزيد عن الحد المسموح للعب كرة القدم.
0: نعم.
1: والنقطة الثانية تعريض سلامة المنافس للخطر.
0: نعم.
1: والنقطة الثالثة اللي هي الوحشية في ارتكاب المخالفة. هذول الثلاث محاور تتعلق في اللعب العنيف. يجب إشهار البطاقة الحمراء للاعب المخالف، لأنه هناك شق آخر في هذا الموضوع يتعلق في السلوك المشين.
0: نعم.
1: السلوك المشين وفق المادة 12 له علاقة بالقوة المفرطة. تمام.
0: نعم.
1: أو محاولة القوة المفرطة.
0: نعم.
1: تمام. والوحشية أسقط موضوع تعريض سلامة المنافس للخطر لأنه ربطها في اللعب العنيف فقط.
0: نعم.
1: وهون طبعا موضوع القانون، برجع إذا بتسمحي لي بجزئية مهمة جدا.
0: نعم.
1: هي عبارة عن ثقافة كروية. الثقافة الكروية وتكلمنا فيها في أكثر من برنامج رياضي. يجب على الإعلام، يجب على المدربين.
0: نعم.
1: يجب على اللاعبين.
0: نعم.
1: يجب على المتفرجين، المشاهدين، كل شخص له علاقة في كرة القدم أن يفهم القانون بطريقة صحيحة.
0: صحيحة ودقيقة. فعلا.
1: هو مش مطلوب منه يطبق القانون.
0: أكيد. نعم.
1: لأنه هو مش حكم، لكن على الأقل يعرف الحكم ليش أطلق
0: يكون عندك خلفية على الأقل. نعم.
1: وأتخذ القرار.
0: نعم. نعم.
1: فإذا هنا مرات اللغط وعدم الفهم الكافي.
0: نعم.
1: لموضوع قانون كرة القدم وتفصيلاته وتعديلاته وتفسيراته يؤدي إلى اعتراضات.
0: صح.
1: منلاقي. نعم. إحنا حكم أتخذ قرار.
0: نعم.
1: اعتراض من المدرب، اعتراض من اللاعب إلى آخره.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه ما عندوش علم وافي ودراية كافية.
0: فعلا.
1: على أنه أنا في عندي مخالفة حصلت، هو ما بيعرف. صح. وبالتالي اعترض. الاعتراض يؤدي إلى بطاقة صفراء.
0: فعلا فعلا.
1: تمادى بالاعتراض بطاقة صفراء ثانية، انطرد.
0: انطرد.
1: نتيجة عدم فهم.
0: نعم.
1: وعدم.
0: نعم.
1: علم بهذا الشيء.
0: يعني بحاجة إلى هاي الثقافة ممكن القانونية الكروية، يعني كأقل تقدير، لحتى أنه فعلا لما يصير شيء أنه يعني أنه أنت عارف شو سبب أو مسبب.
1: 100%.
0: هذا 100%. القرار الحقيقي.
1: أكيد 100%. يعني اليوم نرجع لكأس العالم.
0: نعم.
1: في شيء اسمه في كأس العالم تيم أرايفل ميتينج.
0: نعم.
1: اللي هو اجتماع المنتخبات مع محاضر الحكام.
0: نعم.
1: ولجنة المسابقات والماتش فيكسينج إلى آخره.
0: نعم.
1: فمن ضمنها بكون في محاضرة تحكيمية، وأنا واحد من الناس رحت للمنتخب الياباني، رحت للمنتخب الإماراتي، العماني، العراقي، الكوري، الصيني، لعدة منتخبات خلال بطولات آسيا الكبيرة.
0: نعم.
1: وأعطيناهم محاضرة لمدة 45 دقيقة تتعلق في التحكيم.
0: إنه إذا صار هيك إحنا قصدنا هيك.
1: أنا
0: جميل.
1: إيش بدي؟
0: أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة. نعم.
1: أنا اليوم في كأس العالم نفس الشيء.
0: نعم.
1: اليوم منتخبنا الوطني راح يكون في عنده محاضرة تتعلق بالتحكيم.
0: جميل.
1: ممكن.
0: نعم.
1: تكون صارت.
0: نعم.
1: تمام. وبالمناسبة يوم مباراتنا مع سويسرا.
0: نعم.
1: تكلم معي الأخ محمد مانجو.
0: نعم.
1: نوجه له كل التحيات والتقدير، اللي هو إداري المنتخب.
0: نعم.
1: وسألني على التعديلات وسألني وديت له إياهم. تمام.
0: جميل.
1: لأنه بدي أشرحهم للاعبين بطريقة معينة. كمان هذا دور إداري
0: جدا مهم. فعلا.
1: نروح للأندية ونرجع لوين؟ نرجع لدورينا.
0: نعم.
1: اليوم دورينا قبل ما تنطلق المسابقة والبطولة، الأندية تطلب لأنه الآن أصبح من متطلبات الترخيص
0: نعم
1: أنه يكون في عندي محاضرة بالتحكيم، محاضرة طبية، محاضرة تتعلق في الماتش فيكسينج أو تلاعب بالنتائج إلى آخره.

0: فهاي المحاضرة امبارح كنا نحكي مع الأخ أحمد الخلالي في برنامج النشامة، محاضرة واحدة إن جود لا تكفي
1: فعلا
0: بصراحة. يعني إحنا اليوم عندنا الموسم كم؟ 9 أشهر. الموسم الكرمي 9 أشهر،
1: نعم،
0: ذهاب إياب وعندك راحة معينة، وبالتالي أنا بعتقد أنه لازم يكون أكثر من محاضرة تحكيمية.
1: نعم،
0: ومش بس للفريق الأول، أنت في عندك عدة فرق الآن تلعب بالأندية، فيصل، وحدات، رمثة إلى آخره، جزيرة، هدول الفرق الناشئين الشباب الفريق الأول. ممكن أجيب أنا الكادر التدريبي
1: فعلاً.
0: أجيبه وأعطيه محاضرة بالتحكيم لمدة 40 دقيقة، وهي مهمة جداً. يعني ممكن بعض الأندية ما عندهاش الإمكانية يكون في عندها مدرج أو يكون عندها قاعة وتكون في عندها شاشة إلى آخره، لكن أنا بعتقد أنه لازم يعني نشتغل على هذا الموضوع وننشر الثقافة التحكيمية قد ما نستطيع. يعني أنا شخصيا على صفحتي على الفيسبوك دائما بكتب إلى أمور إلها علاقة بالقانون والتفسيرات،
1: إذا صار حتى في جدل تحكيمي بشيء معين
0: بالضبط
1: كمان،
0: يعني أمور يعني إلها علاقة في الجدل التحكيمي في القرارات المهمة، حتى الناس تعرف إيش اللي بيصير.
1: هلا بال 2010 صار في جدل تحكيمي جدا كبير، هذا الشيء اللي خلى ممكن القائمين او الفيفا انه يسرعوا بانه لازم ندخل تكنولوجيا يعني بالنسخات القادمه. فيعني بال 2010 كان بلش الجدل التحكيمي، وعلى ما اذكر اخذتها اسبانيا كاس العالم، ويعني متذكر كان في كثير هناك مباريات كان في عليها علامات استفهام
0: يعني
1: من خلال بعض النتائج.
0: بالضبط، يعني شوفي نعم. احنا بنرجع بنقول انه القرارات المهمه المفقوده نتيجه أخطاء حكام أو كانت
1: هو بني آدم
0: مقصودة غير مقصودة، إحنا نقول إنها غير مقصودة وهو بشر، لكن الناس مرات تؤول وتفسر بطريقتها. إذا بنرجع لمسة اليد اللي تم إحراز هدف فيها من مارادونا في بيتر شيلتون مباراة الأرجنتين وإنجلترا، سجل هدف بالإيد، تمام، والكل بعرف القصة، والأرجنتين تأهلت وراحت لبطولة. الآن لو في فار ممكن يروح للمراجعة ونتفادى هذا الشيء.
1: نعم.
0: منروح لمباراة فرنسا، تيري هنري أخذ الكرة في إيده من نص الملعب، نعم، انفرد وسجل جول تأهلت فرنسا.
1: نعم.
0: تمام. في أهداف دخلت ما دخلت خط المرمى إلى آخره. نعم. فاليوم التكنولوجيا كانت لابد أنها تيجي لكرة القدم، واليوم نحن نتكلم في الحداثة.
1: نعم.
0: اليوم نقول مودرن فوتبول، كرة قدم حديثة.
1: نعم.
0: وبالتالي مودرن ريفري.
1: نعم.
0: الآن مودرن كوتش، مودرن بلاير، الآن كرة قدم حديثة، لاعب حديث، تحكيم حديث.
1: نعم.
0: التحكيم الحديث وكرة القدم الحديثة الآن في إلها إحصائيات.
1: نعم.
0: وفي يعني إذا واحد يسألني بقول لي هذا الزلمة شو بيحكي، بقول له أنا بقول لك إنه اليوم القدرات تفحص من خلال أجهزة.
1: نعم.
0: اليوم البولارد ووتش، اللاعب بيلبس على صدره البلت،
1: نعم،
0: وبكون موصول مع الداتا، أنا بعرف اللاعب قديش جرى، كم كيلو، كم متر، الهارت ريت
1: تقنيات، نعم،
0: وين وصل، شو مطلوب منه بالسرعات الانفجارية، شو مطلوب منه في بعض الأمور تتعلق في الـ في الـ في اللياقة البدنية. نفس الشيء الحكم. فالآن كرة القدم الحديثة اختلفت عن أول. فمنروح إحنا منقول إنه تقنية الفار
1: هاي دخلت الآن في 2018.
0: تقنية الفار 2016 طبقت في كأس العالم،
1: نعم،
0: عفوا 2018
1: 18.
0: طبقت،
1: نعم،
0: في كأس العالم في روسيا،
1: نعم،
0: تمام. وبالتالي
1: محك إجاها انتقاد،
0: إجاها انتقاد طبعا، نعم، أكيد إجاها انتقاد،
1: يعني مثلا بطلوا الناس يسبوا على الحكم، صاروا يسبوا على التقنية للأسف. نعم.
0: صحيح.
1: نسمع،
0: مع أنهم كانوا جماهير أول شيء يقولوا VAR،
1: نعم،
0: VAR كانوا دائما يطلبوا بتقنية الفار،
1: نعم،
0: لكن بعدين لما شافوا أنه بعض كمان لسه ما زالت الأخطاء موجودة، برجع، نعم، بقول لك إن جود الحكم إنسان،
1: نعم نعم نعم،
0: مهما كان لا يصل إلى 100% في القرار التحكيمي.
1: ولا وحتى مثلا لو كان قرار التحكيم مثلا صائب بجهة، الفريق الخصم بالنسبة له هذا مش صائب، نعم،
0: المستفيد.
1: نعم، هاي، نعم، هي، هاي.
0: وبالتالي الآن نرجع ونقول إنه، نعم، في المادة 5 في قانون كرة القدم،
1: نعم،
0: اللي هي الحكم،
1: نعم،
0: ما تغيرت الصلاحيات ولا المسؤوليات، ما زال حكام الفيديو،
1: نعم،
0: تحت بند الحكام الآخرون، الحكام الآخرون اللي هو حكم الفيديو، الحكم،
1: نعم،
0: المساعد، الحكم الإضافي إلى آخره. وبالتالي الآن كلهم تحت سيطرة الحكم. من هو صاحب القرار؟ الحكم وفق القانون،
1: نعم،
0: هذا قانون،
1: نعم،
0: موجود في المادة 5. حتى الحكم الفار لما بده يراجع شغلة معينة ويغير قرار الحكم في الملعب،
1: برجع له،
0: بطلب الحكم بقول له اون فيلد ريفيو،
1: نعم،
0: تعال في عندي حالة، تعال راجعها،
1: نعم،
0: مين برجع بالقرار؟
1: الحكم،
0: الحكم. وبالتالي
1: الحكم
0: المادة،
1: نعم،
0: 5 ما زالت هي التي تعطي الصلاحيات،
1: نعم،
0: بقبول القرار أو البقاء على القرار أو تغيير القرار للحكم.

0: هي زي مبدأ، يعني أنا بدي أسميها زي مبدأ، هي توضيح الصورة. يعني
1: نعم
0: لما يكون في هناك مثلا شيء، يعني في شكوك، هذه التقنيات، يعني حتى مثلا بال22 تم إدخال تقنية التسلل الشبه الآلي واستخدام الذكاء الاصطناعي في يعني في التسلل. اليوم حتى إحنا ممكن المتابع لمباراة كرة القدم، مش الخبير او مثلا اللي متعود على مباراة كرة القدم، مرات في حالة بنحكي تسلل، يعني
1: صحيح
0: بدون ما يكون الحكم
1: صحيح
0: يعني انت كمتابع
1: مية
0: كجمهور
1: بالمية
0: بتحكي تسلل. فاليوم حتى هاي التقنيات هي جاءت لحتى تساعد الحكم انه ياخذ القرار الصحيح، هي ما بتغير قرار الحكم.
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح. يعني شوفي هلا الموضوع تقنية الفي ار
0: نعم
1: بشكل عام لها علاقة في أربع محاور مهمة جدا. المحور الأول
0: نعم
1: اللي هو جول نو جول سيتويشن، هدف أو ليس هدف.
0: نعم
1: المحور الثاني البطاقة الحمراء المباشرة
0: نعم
1: أو البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة
0: بطاقتين
1: صفراء
0: صفراء
1: ثانية
0: نعم
1: خاطئة
0: خاطئة
1: وليس
0: نعم
1: مفقودة،
0: نعم
1: تمام. وعندك الشغلة الثالثة اللي هي
0: البلنتي
1: خنقول لا الهوية الخاطئة،
0: نعم
1: تمام، الهوية الخاطئة للاعب. يعني الحكم أنذر اللاعب رقم 4 كان لازم ينذر اللاعب رقم 5،
0: نعم
1: فهون الفار بيدخل ولكلا الفريقين،
0: نعم
1: أوكي، وركلة الجزاء. هذول أربع شغلات مهمة جدا بالتدخل بالنسبة للحكم الفار، غير عن هيك ما بيقدر يدخل. اليوم
0: فعلا
1: توسع
0: نعم
1: الفار، الحكم الآن إذا اتخذ قرار بركلة ركنية خاطئة،
0: نعم
1: الحكم الفار بشيك الركلة الركنية وبقول له لا هاي مش ركلة ركنية، هاي ركلة مرمى،
0: نعم
1: فبتدخل، تمام. لكن الحكم لو كانت الركلة ركنية وحسبها ركلة مرمى
0: نعم
1: ما بتدخل،
0: ما بتدخل
1: عرفت كيف؟ فإذا هو يتدخل في الركلة الركنية الخاطئة،
0: الخاطئة
1: تمام.
0: نعم
1: وبالتالي الآن أصبحت صلاحيات الفار شوي أوسع.
0: التسلل
1: اليوم الفار كذلك بتدخل بموضوع الاستئناف الخاطئ،
0: نعم
1: تمام. الاستئناف أول ما كان يدخل فيه الفار، اليوم الآن إذا في استئناف خاطئ أدى إلى هدف يتدخل فيه الفار،
0: نعم
1: تمام. الآن نرجع لموضوع اللي هي سيمي أوتو أوف سايد تكنولوجي، اللي
0: نعم
1: هي تقنية التسلل شبه الآلي.
0: شبه الآلي نعم
1: أخت نجود، تقنية التسلل شبه الآلية بالسابق كانت ترسل الإشارة لغرفة الفار،
0: نعم
1: الآن ترسل الإشارة في حال حدوثها إلى الحكام
0: لحكم الساحة ممكن هو
1: والحكم
0: نعم
1: المساعد،
0: نعم
1: فأصبحت ترسل مباشرة إليه.
0: مباشرة
1: الآن هذا التعديل المهم جدا، ليش؟
0: نعم
1: لأنه الآن لما بكون في عندي أنا تقريبا ملايين من النقاط الإلكترونية المحددة بين الكرة وجسم اللاعب
0: نعم
1: باستخدام الذكاء الصناعي،
0: نعم
1: الحكم المساعد بيقدر يحدد من خلال هاي التقنية أنه في عندي لاعب في موقف تسلل،
0: تسلل أو لا
1: تمام أو لا،
0: نعم
1: حتى لو كانت بسنتيمترات. تخيل لوين الدقة ولوين
0: نعم
1: الصعوبة.
0: نعم
1: الحكم بالسابق المساعد لما كان يكون في عنده شك يقول ديلي ديلي، يأخر الراية ما يرفعها وينتظر ويتم تسجيل الهدف مثلا،
0: يحسبوا
1: ومن
0: تسلل
1: ثم
0: بعدين
1: يحسب تسلل، ومن ثم يشيك حكم الفار،
0: نعم
1: وبعدين حكم الفار بيقول لا والله ما في تسلل احسب الجول.
0: نعم
1: احتساب الجول بهاي الطريقة له برضو طريقتين أو
0: نعم
1: شقين.
0: نعم
1: الشق إذا كان فاكتشوال واقعي تسلل وتم تسجيل الهدف بتم إلغاء الهدف
0: إلغاء الهدف
1: مباشرة ما بين الفار وما بين الحكم،
0: نعم
1: لكن إذا كان قرار تفسيري هنا يجب على الحكم العودة إلى الأون فيلد ريفيو مكان
0: نعم
1: المراجعة
0: نعم ويراجع
1: ومراجعة الحالة ومن ثم الرجوع في القرار.
0: نعم طب كابتن شو الفرق ما بين الفار وما بين التسلل الشبه آلي؟ يعني يعني
1: هو
0: كتقنيات أو
1: تقنية
0: مكملات
1: التسلل
0: ممكن
1: بالضبط،
0: لبعض؟
1: وهي
0: نعم
1: إحدى الأوبشنز،
0: نعم
1: واحدة من الأوبشنز المظلة الفار،
0: نعم
1: تمام، ويتبعها من ضمنها تقنية التسلل شبه الآلي.
0: نعم طب ممكن نحكي إنه التكنولوجيا قضت على الأخطاء التحكيمية؟
1: هلا ما بنقدر نقول قضت بنسبة 100%،
0: نعم
1: وهذا طبعا الكلام تكلمنا فيه لأنه التكنولوجيا أنا برأيي تساعد
0: نعم
1: بأن يكون القرار التحكيمي مكتمل
0: ودقيق ممكن
1: ودقيق وأنه يصل إلى درجة الكمال،
0: نعم
1: تمام. فإذا يعني هي تقنية موجودة لتحقيق العدالة،
0: نعم هي
1: وأنا
0: تساعد
1: شخصيا
0: الحكم لا تستبدل الحكم
1: أنا شخصيا مع وجود تقنية الفار في المباريات، وشفنا لأنه شفنا شغلات كثيرة في بعض الحالات
0: نعم
1: بجيبها الكاميرا الموجودة خلف المرمى،
0: نعم فعلا
1: فمستحيل الحكم يكون موجود خلف المرمى يخرج
0: فعلا
1: حتى يشوف الحالة.
0: فعلا فعلا
1: فإذا هي تساعد،
0: مساعدة
1: وبنرجع نقول كرة قدم حديثة تطورت الأمور وأصبحت الآن التقنية فعلا. والتكنولوجيا
0: نعم.
1: لها علاقة في كرة القدم لتطويرها ولا مزيد من العدالة.
0: نعم، زي ما تفضلت يعني إحنا

0: ممكن شفنا انه الفيفا كيف وازنت ما بين التقنية وما بين العنصر البشري، زي ما تفضلت انه بيتم المراجعة، حتى بيتم ممكن استدعاء الحكم لحتى هو يشوف، نحكي عن حكم الساحة لحتى هو في الاخير يعطي القرار.
1: صحيح
0: فهون في موازنة ما بين انا
1: صحيح
0: التقنية شو بتعطيني وما بين الحكم
1: صحيح
0: العنصر البشري.
1: صحيح
0: طب لو بدنا نحكي الان بتفصيل عن ابرز التعديلات المنتظرة، يعني صلاحيات الفار،
1: نعم.
0: وقت
1: يعني
0: معين. نعم
1: الآن التعديلات اللي راح تكون في 2026 2027 على
0: نعم
1: قانون اللعبة،
0: نعم
1: واللي راح تطبق في كأس العالم في أمريكا،
0: نعم
1: طبعا هي تعديلات لها علاقة بثلاث شغلات مهمة جدا.
0: فعلا
1: أول شيء العنصرية، محاربة العنصرية.
0: أهم شيء
1: يعني
0: فعلا.
1: قانون كرة قدم موجود حتى تكون كرة قدم عادلة
0: نعم
1: للجميع، وما يكون في عنا خلينا نقول مزيد من التصرفات اللي
0: نعم
1: هي تؤجج موضوع العنصرية.
0: نعم خاصة
1: واحنا بنعرف
0: التحدث.
1: العنصرية،
0: نعم
1: العنصرية أخت نجود
0: نعم
1: لها أشكال كثيرة،
0: فعلا.
1: تمام. الشغلة الثانية اللي هي إظهار صورة جيدة عن كرة القدم.
0: نعم
1: كرة القدم الآن مشاهدة جوا بيتك وجوا بيتي،
0: فعلا
1: أنا قاعد بحضر مباراة، لازم تكون مباراة بيور،
0: فعلا
1: مباراة
0: فعلا
1: أسمعها، أسمع الجمهور، ما يكون في شتائم خارجة عن النطاق
0: فعلا
1: العام إلى آخره.
0: فعلا.
1: الشغلة الثالثة اللي هي الاستمتاع بلعبة كرة القدم والفيرنس.
0: نعم
1: اليوم التعديلات أجت، أول شيء موضوع العنصرية نتكلم فيه، والكل بتذكر المباراة اللي صارت
0: لاعب فينيسيوس.
1: بالضبط، فينيسيوس لاعب ريال مدريد، واللي صار في موضوع تغطية الفم.
0: نعم مثلا
1: الآن
0: الحديث.
1: تغطية الفم له ثلاث أوجه،
0: نعم
1: تغطية الفم بالكف أو بالذراع أو بالتيشيرت،
0: نعم
1: هذول الثلاث شغلات ممنوع على
0: ممنوع.
1: اللاعب أنه يستخدمهم في حال كان هناك صراعات ومواجهات.
0: نعم
1: يعني أنا ممكن أغطي أمي وأتكلم مع المدرب أو أتكلم مع الحكم فريندلي،
0: نعم
1: ما في إشي،
0: نعم أو لاعب من
1: بالضبط، من
0: فريقي.
1: نوع من الأدب من كذا. يعني
0: نعم
1: ممكن تعرف اللاعب خلال 90 دقيقة نفس اللاعب إلى
0: فعلا.
1: آخره،
0: نعم
1: وبالتالي هذا لا يعاقب. فإذا هنا الحكام مطلوب منهم يكون في عندهم فوتبول أندرستاندينج عالي، فهم لعبة كرة القدم بطريقة مهمة جدا، وردود الأفعال وتصرفات اللاعبين.
0: نعم
1: هذا اللاعب غطى أمه بسبب، أغطى فمه بسبب إيش؟ فهون إذا كانت تغطية الفم بسبب صراعات
0: أثناء ممكن صراع أو
1: ومواجهات،
0: جدال مع لاعب
1: الآن
0: آخر
1: هذا يتلقى البطاقة الحمراء،
0: مباشرة. نعم نعم
1: لأنه أكيد هذا ما غطى أمه إلا بده يعمل شيء غلط،
0: صح.
1: تمام؟
0: نعم
1: فهون القانون أجا وتم التعديل، لأنه هذا يتعلق بتصرفات اللاعبين،
0: نعم
1: تمام، وإشي له علاقة بالأخلاق والقيم.
0: فعلا فعلا.
1: وهون حوكمة القانون بتوقف هذا التصرف الخاطئ ويعاقب في البطاقة
0: حتى
1: الحمراء.
0: يعني اعطيتنا هون انه يعني نكون اكثر وعي انه لازم يكون مغطي اثناء صراع او جدال
1: بالضبط،
0: مع لاعب اخر،
1: مواجهات.
0: مش يكون الوضع طبيعي.
1: أيوة،
0: نعم نعم
1: هاي
0: نعم
1: نقطة مهمة، يعني طبعا شرحناها والكل
0: نعم
1: لازم يعرفها. الآن النقطة الثانية تتعلق بهذا الشيء اللي هو الانسحاب من الملعب.
0: نعم
1: اليوم الانسحاب من الملعب أو التشجيع أو الطلب من اللاعبين الانسحاب من الملعب، البطاقة الحمراء.
0: مباشرة.
1: الخروج من الملعب للاحتجاج على قرار الحكم، برضو بطاقة حمراء،
0: نعم
1: تمام. فهذا هو نتكلم الآن بموضوع التصرف اللاعبين وردود الأفعال
0: نعم
1: وحوكمة هذا الموضوع. تعديل آخر له علاقة بالتبديل.
0: نعم
1: اليوم التبديل
0: هذا على أعصابنا خاصة بيكون
1: بالضبط،
0: آخر
1: التبديل
0: دقائق.
1: لازم يكون سريع حتى إن أنا
0: نعم
1: أعطي كمان صورة كرة قدم أفضل
0: نعم
1: وساعات أو وقت لعب يعني فعلي.
0: نعم
1: اللاعب اللي بده يخرج من ميدان اللعب يجب أن يخرج خلال 10 ثواني،
0: 10 ثواني. إذا
1: تمام؟
0: كان فريقه فائز بيكون بيقصدر.
1: أيوة. فعشان أنا أحد من هاي
0: نعم
1: التصرفات،
0: نعم
1: فمجرد ما الحكم الرابع رفع اللوحة
0: مباشرة.
1: مباشرة خلال 10 ثواني هذا اللاعب لازم يخرج من ميدان اللعب، تمام؟ الحكم بيعد له آخر 5 ثواني من العشرة،
0: نعم
1: عد تنازلي، تمام؟ 5 4 3 2 1، لازم يكون خارج من ميدان اللعب. إذا ما خرج الحكم بيطلب منه الخروج. تجاوز ال10 ثواني، الآن اللاعب الاحتياط ما بيقدر يدخل ميدان اللعب إلا
0: مباشرة.
1: بعد دقيقة.
0: يا الله يعني انت بتحرم
1: سيبقى دقيقة
0: الفريق،
1: خارج ميدان اللعب،
0: بكون ناقص الفريق.
1: وممكن الدقيقة تصير دقيقة ونص، ممكن تصير دقيقتين.
0: نعم
1: ليش؟ لأنه القانون بيقول لك لا يمكن دخول هذا اللاعب إلى ميدان اللعب إلا بعد أول توقف،
0: هتشوف انت
1: وممكن ما
0: تتوقف
1: تتوقف الكرة،
0: فعلا فعلا
1: ما تخرج من
0: صح،
1: اللعب.
0: وبضل الفريق ناقص.
1: شفتي كيف؟
0: بحسها عقوبات كمان رادعة
1: طبعا
0: اليوم.
1: عقوبة
0: نعم
1: رادعة، أنت
0: نعم
1: تلعبي ب9 لاعبين
0: نعم
1: لمدة دقيقة، أو ممكن تلعبي ب8 لاعبين.

0: مش خصم، صح.
1: مع أنها هي في القانون مكتوبة opponent،
0: نعم
1: تمام،
0: خصم،
1: ترجمتها
0: نعم
1: خصم،
0: خصم
1: لكن أنا اليوم أنا بقول منافسة
0: كروح رياضية، نعم
1: كروح رياضية وإظهار
0: نعم.
1: صورة جيدة لكرة القدم.
0: نعم.
1: كرة القدم بالمناسبة هي اللعبة الأولى في العالم،
0: نعم
1: اللعبة رقم واحد. ليش؟
0: حتى بتعلمنا على المشاركة، على الروح الرياضية
1: بالضبط.
0: فعلا يعني لازم ناخذ
1: بالضبط.
0: منها هاي المبادئ
1: بالضبط.
0: القيمة فعلا.
1: بالضبط. اليوم كرة القدم تنظيم، تعليم، لعبة
0: بتجمع
1: جماعية،
0: الشعوب، بتوحد الشعوب،
1: تجمع ولا توحد،
0: يعني حتى
1: ضد
0: كابتن
1: العنصرية.
0: تتفق معي بموضوع
1: فوتبول فور اول،
0: نعم يعني
1: فوتبول
0: تتفق
1: فور
0: معي
1: اول
0: حتى
1: اصبح
0: احنا لو محليا، احنا محليا مثلا بالدوري ممكن نختلف، ومثلا مجموعة مع الفريق الفلاني، مجموعة مع النادي الفلاني، بس لما يعني نرى منتخب النشامة احنا مصير أردن واحد،
1: طبعا طبعا. احنا
0: فعلا يتوحد الشعوب
1: المجتمع الأردني أكيد خلف الراية، خلف العائلة الهاشمية،
0: نعم.
1: خلف المنتخب الوطني،
0: نعم.
1: تارجت كبير. يعني اليوم ما بعرف يعني إذا بتسمحي لي نتكلم على آخر مقابلة عملها
0: نعم.
1: صاحب السمو
0: سمو ولي العهد،
1: ولي
0: نعم
1: العهد
0: نعم
1: الأمير حسين، يعني كانت مقابلة رائعة جدا جدا جدا وإلها بعد كبير،
0: فعلا
1: خاصة فيما يتعلق في الدعم، الدعم النفسي
0: نعم نعم
1: للنشامة، انه يعني ننسى النتائج اللي صارت في المباراة الودية وننطلق الآن 12 مليون خلف 11
0: خلف
1: لاعب.
0: 11 لاعب فعلا قديش
1: وكانت
0: مهم.
1: الرسالة مش بس انه كأردنيين، يعني احنا اليوم منتخبنا الوطني الأردني
0: نعم
1: يمثل بلاد الشام،
0: فعلا
1: هو المنتخب الوحيد، يعني
0: في
1: انت
0: بلاد
1: بتحكي
0: الشام
1: فلسطين،
0: فعلا
1: سوريا، لبنان، الأردن،
0: نعم
1: وبالتالي منتخبنا الكل وراه، ملايين
0: نعم
1: من الملايين وراء المنتخب الأردني.
0: فعلا.
1: والحلو كمان كان إنه ندعم المنتخبات العربية الأخرى.
0: نعم نحكي عن يعني حتى هي يعني مشاركة تاريخية، ثمان
1: بالضبط،
0: منتخبات عربية
1: منتخب
0: بهذا
1: ثمان
0: المونديال،
1: منتخبات
0: نعم
1: عربية، وطبعا يعني كانت رسالة رائعة جدا، وتكلم على موضوع إنه مراكز الأمير علي للواعدين.
0: نعم
1: وشوفك يعني مثلا يزن انعماد في له صورة أيام الجوهري
0: فعلا سبحان الله
1: ملبسه الميدالية في أحد البطولات،
0: نعم
1: يعني كان
0: نعم
1: بعده من الأشبال.
0: نعم
1: فإذا هاي المراكز الموجودة اللي أنا من حقي كشخص عايش بالمفرق، كشخص في الكرك، كشخص في العقبة،
0: نعم
1: في الشمال، في الرمثة، في إلى آخره، ألعب كرة قدم،
0: يعني إذا كان
1: ألعب
0: عندي
1: كرة قدم
0: شغف
1: بدون
0: وعندي
1: كوست،
0: موهبة فعلا صح
1: بدون ما تكلفني، بتكون
0: أدفع
1: مكلفة
0: فلوس فعلا
1: في ملعب، في بنية تحتية، في مدربين، في متابعة.
0: نعم
1: أنا ألعب كرة قدم في عمر معين، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، من خلال كرة القدم تعزز الوطنية، تعزز القيم،
0: فعلا
1: تعزز الثوابت،
0: فعلا
1: تعزز المبادئ. هاي كلها مهمة جدا. نبتعد عن العنصرية.
0: نعم
1: الآن الأندية أوكي ممكن أنا بشجع نادية،
0: بأجواء تنافسية
1: هاي هاي
0: نعم
1: هاي بالآخر 90 دقيقة
0: نعم تنتهي
1: وبتنتهي،
0: نعم
1: تمام، وهاي موجودة في كل العالم،
0: فعلا
1: تمام، فيصل، وحدات، رمثة، جزيرة، حسين إلى آخره،
0: نعم
1: هاي كنوع من أنواع التنافس الشريف في كرة القدم موجودة، لكن ما بدنا إياها تروح كردود أفعال خارج ميدان اللعب وتأخذ
0: فعلا
1: أبعاد بالمجتمع. لا،
0: فعلا فعلا
1: الرياضة أكبر من هيك.
0: نعم
1: إحنا عندنا الرياضة المفروض تكون منتج رياضي يروج للأردن، يروج لكرة القدم الأردنية،
0: فعلا فعلا
1: يروج للسمعة الطيبة. إحنا كأردنيين إلنا دور كبير في نشر كرة القدم في الخليج،
0: فعلا
1: كرة القدم في الأردن من 49 تأسس الاتحاد، وبالتالي الآن
0: كان تاريخ.
1: أنت بتتكلم عن تاريخ، ممكن هناك دول ما كانت مخدي استقلال.
0: نعم
1: فإذا
0: نعم ما كان في دول
1: إحنا ككرة قدم أردنية هي عبارة عن إرث ولازم
0: نعم
1: نحافظ عليه. كرة القدم الأردنية لما تكون مباراة مبثوثة على التلفزيون الأردني، مين بيشاهدها؟ بيشاهدها ملايين،
0: ملايين نعم.
1: داخل الأردن وخارج
0: خارج
1: الأردن.
0: الأردن فعلا.
1: فإذا أنا لازم أكون حريص على أني أعطي صورة جيدة عن كرة القدم الأردنية.
0: نعم يعني من خلال هذا الحديث يعني إحنا اليوم أمام جيل من التحكيم بيعتمد على بيانات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى، ومن خلال حديثك الطيب عن قوانين كرة القدم واحترامها، شو تعلمنا اليوم من قوانين لعبة أو تعلمنا من احترام القانون في في في كرة القدم؟ يعني تفضلت أنت اليوم كرة القدم مدرسة للأخلاق، للانضباط، فممكن أنا منها أنطلق حتى ممكن كسلوك حياة ممكن يتغير.
1: 100% صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. يعني شوفي هلا موضوع أنه لما الحكم بيطبق القانون،
0: نعم
1: تطبيق القانون لازم يكون عبارة عن شيء في شخصية الحكم.
0: نعم.
1: يعني أنا لازم أكون في حياتي خارج
0: نعم.
1: الميدان اللعب منظم،
0: نعم.
1: وحقاني، وما عنديش أي مشاكل، حتى أن أكون أنا مدرب وعندي يعني خلينا نقول جواتي بالمنتاليتي تبعي
0: فعلا.
1: أني أطبق القانون بشكل صحيح.
0: نعم.
1: ما يتأثر بأي أمور، خلينا نقول ضغوطات معينة.

0: ممكن يكون جمهور، ممكن ضغوطات إعلامية، ممكن ضغوطات مجتمعية إلى آخره. وبالتالي العدالة مهمة جدا على كلا الفريقين. القانون ترى يعني هو يعني مش صعب ومش سهل، احنا بنقول عنه السهل الممتنع.
1: نعم نعم،
0: بجوز انت يعني قانونية وبتعرفي انا ايش بتكلم، خاصة في موضوع المواد. مواد القانون بتتكلم على 17 مادة.
1: نعم.
0: ال 17 مادة يجب على الحكام انهم يفهموا ال 17 مادة.
1: نعم.
0: مش مطلوب انا احفظهم عن ظهر قلب.
1: صح، روح القانون.
0: روح القانون.
1: نعم.
0: بالضبط، لانه اليوم عندنا القانون، عندنا روح القانون، عندنا حسن التصرف.
1: نعم.
0: الكومون سنس، انا كيف اتصرف. وفي شيء مهم جدا اللي هو التارجت، ما تقبله لعبة كرة القدم.
1: نعم.
0: فاذا كل هاي الامور انا دائما بقول براكتس ميك بيرفكت، كلها بتيجي بالخبرة، بتيجي بالممارسة.
1: نعم.
0: بتيجي ستيب باي ستيب، لانه احنا شوفي مثلا عمر الحكام عندنا الاردنيين لما بيبدا الحكم بعمر معين بال 23 22، مرات عندي حكام 19 سنة بيبدا.
1: نعم.
0: وفي حكام بال 18 سنة بيبدا، انا عندي في الاردن.
1: نعم.
0: هون حكام.
1: نعم.
0: بدا من 18 سنة. تمام. ادهم خادمي بدا بهذا العمر تقريبا.
1: نعم نعم.
0: وتدرج. وادهم خادمي لما اجى على الاتحاد.
1: نعم.
0: كان جاي مرافق لأخته دكتورة نهاد مخادمة، من حيها كل التحية.
1: نعم، وحي من حيها.
0: معروفة.
1: نعم،
0: طبعا في جامعة.
1: نعم.
0: اليرموك كانت هي حكم سيدات في
1: الأردن. نعم نعم.
0: وكان معها، ومن هناك انطلق، وبالتالي شوفوا وين صار.
1: نعم.
0: فقانون كرة القدم برجع بقول لك إنه قانون يجب أن يفهم.
1: نعم.
0: يجب أن يطبق بعدالة على الفريقين، يجب على اللاعب إنه يعرف إنه الحكم لما أخذ القرار هذا قرار لا رجعة عنه.
1: فعلا، هو نوع من أنواع إنه يعني حتى القانون جاء حتى الفيفا ممكن حماية لنفس الحكم إنه هذا القرار.
0: نعم، هي حوكمة للعبة. إذا أنا تركت المباراة 90 دقيقة 11 لاعب ضد 11 لاعب بدون حوكمة معينة،
1: نعم،
0: بالآخر كل اللعبة بيطلعوا مصابين.
1: نعم نعم.
0: وبالتالي لازم يكون في حوكمة. ليش؟ لأنه إحنا لما نقول اللعب العادل، التنافس العادل، اللاعب.
1: نعم.
0: بيعرف أنه الآن بقدر أستخلص الكرة بعدالة.
1: فعلا،
0: في سرعة، في قوة، لكن ما في مخالفة.
1: فعلا.
0: وبالتالي الآن هاي الأمور يعني الحكام إحنا بنبلش معهم طبعا ستيب باي ستيب، من حكم مستجد إلى حكم درجة ثالثة.
1: نعم.
0: ثانية، أولى، دولي،
1: ما شاء الله.
0: وضمن.
1: نعم.
0: ضمن مدة معينة
1: ومعايير.
0: وضمن عدد من. نعم. المباريات
1: كمان.
0: يعني.
1: نعم.
0: لازم أنا في الدرجة أخذ عدد معين من المباريات الموجهة، مباريات قوية، حتى أنتقل. وبعدين في عنا فحوصات ترقية.
1: فعلا.
0: وفي عنا فحوصات لياقة بدنية، في عنا فحوصات اللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: في عنا فحوصات القانون، في عنا برزنتيشن معين. يعني الحكم لما أنا بصنعه، يعني لما نيجي نقول 12 مليون، لكن تعالي شوفي قديش عدد الحكام في الأردن.
1: نعم.
0: تتكلم على تقريبا 200 حكم، 250.
1: نعم.
0: حكم.
1: نعم.
0: فإذا تتكلم على كريم وف كريم، يعني تتكلم على النخبة.
1: فعلا.
0: الموجودة. فعلا. كحكام لاعبين عندك ألوف مؤلفة من.
1: فعلا.
0: اللاعبين، لكن.
1: فعلا.
0: كحكام مش الكل موجود. عشان هيك إحنا هاي النخبة هدول إحنا بنشتغل عليهم،
1: نحافظ عليهم.
0: عنا تارجت.
1: نعم.
0: عنا تارجت اللي هم يكونوا سفراء للتحكيم الأردني فيما بعد.
1: جدا, جدا مهم فعلا.
0: وبرجع بقول لك، وانت قلت يعني كلمة جوهرية، احنا عنا منتخبين، حكام
1: فريقين.
0: زائد منتخب النشامة.
1: نعم.
0: او منتخب النشامة اولا والحكام ثانيا. تخيلي العالم الأردني برفرف في امريكا، وممكن يروح للمكسيك، لانه ممكن حكمنا.
1: نعم.
0: يروح للمكسيك.
1: فعلا.
0: ممكن حكمنا ينتقل لكندا.
1: نعم.
0: لانه.
1: نعم.
0: هذا حكم بتنقل، وين في عنده مباراة تعيين
1: بتنقل
0: لها.
1: فعلا فعلا.
0: هو مش موجود، راح يضل في البيس في امريكا في ميامي. الان هم موجودين كلهم في ميامي.
1: نعم.
0: لكن بعدين راح يتنقلوا، وبالتالي الان الحكم الاردني بيطلع على التلفزيون، ملايين شايفين العلم.
1: نعم، العلم الاردني
0: كاردني.
1: نعم.
0: فاذا هذا كله
1: واذا
0: قبل
1: بلاء حسن يعني بيكسب حتى سمعه دوليه.
0: بالضبط.
1: يعني جيده. نعم
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط. بتعرف يعني في ناس لما بشوفه ويرز جوردن بقول لك. تمام. بيضطر لما بشوف انا في عندي حكم اردني او منتخب الاردني موجود، هذا الشخص ممكن يبحث.
1: فعلا.
0: تمام. من خلال بحثه شاف البترة.
1: فعلا.
0: شاف إشي ثاني معين، سياحي،
1: وترويج
0: جرش
1: سياحة
0: كذا.
1: فعلا فعلا. هو يعني يخدمنا.
0: أنت من خلال كرة القدم ستيب باي ستيب أنت شفته وين صرتي.
1: نعم.
0: فرسالة مهمة جدا.
1: فعلا.
0: بالعكس،
1: حتى يعني من خلال حديثك اليوم، حتى الروح الرياضية داخل الملعب تنعكس على مجتمعاتنا.
0: 100%.
1: لما نشوف الفريقين.
0: البيهيفير.
1: نعم.
0: بيهيفير اللاعبين. يعني.
1: نعم.
0: امبارح كنا نتكلم ودائما نتكلم إنه.
1: نعم.
0: ممكن الحكم الحكم يصفر.
1: نعم.
0: قرار.
1: نعم.
0: بتلاقي اللاعب ما تقبل القرار.
1: نعم.
0: ردة فعل اللاعب في الملعب
1: بتبناها
0: الجمهور.
1: نعم. نعم.
0: الجمهور أخذ نوع معين من الهتافات.
1: نعم.
0: أو ممكن بعد المباراة هو خارج الجمهور.
1: فعلا.
0: وبالتالي. فعلا. برضو الانضباط مهم جدا من المدربين، مهم جدا من اللاعبين.
1: جدا مهم.
0: ويعني إحنا دائما نتمنى إنه تكون كل مباراة تعطي الصورة الحقيقية.
1: نعم.
0: الصورة الصحيحة، الصورة الجيدة عن تراث

0: حياتنا وعن وضعنا الاجتماعي
1: فعلا
0: وإلى
1: فعلا
0: آخره.
1: نعم. لو هيك بنهاية اللقاء بدنا رسالة بتوجهها للشباب الأردني، سواء نفسه يكون لاعب، نفسه يكون حكم، للجمهور اللي نفسه مثلا الأردن يحقق شيء في مجال كرة القدم.
0: شوف يعني أنا متأكد كل التأكيد
1: نعم
0: إنه حب الأردن يعني في الدم، وأكيد أي شخص بده يروح لأي مكان من خلال كلاعب أو كحكم أو كمدرب أو كإعلامي أكيد راح يحط هذا الشيء بين
1: نعم
0: عيونه.
1: صح.
0: هذا واحد. اثنين، أنا بتمنى طبعا بالنسبة لموضوع ممارسة لعبة كرة القدم أو
1: نعم
0: أي رياضة أخرى تكون موجودة في كل عائلة أردنية،
1: نعم نعم
0: لأنه فعلا الرياضة هي تعمل ضبط
1: بتجمع
0: لكل
1: كمان.
0: شيء.
1: نعم
0: يعني اليوم الإنسان الرياضي تفكيره مختلف،
1: فعلا
0: تعامله مع الناس مختلف، يتقبل الآخر، بفهم الآخر.
1: نعم
0: فأنا أتمنى طبعا من الجميع والعائلات، المنظمات، الشركات، الهيئات الحكومية إلى آخره، إنها تتبنى هذه الرياضة وتدعمها.
1: نعم
0: تمام. وطبعا أكيد إحنا شفنا في عنا لاعبين منتخبات وطنية موجودين في هيئات حكومية إلى
1: نعم
0: آخره، وعندهم تفريغ سواء
1: نعم
0: كان في الأمن أو في الجيش، وهذا كنوع من الدعم
1: فعلا.
0: حتى نروح لكرة قدم أردنية في أعلى المستويات إن شاء الله.
1: أنا بدي أشكرك، شرفتنا اليوم على هذا الطرح الطيب، وفعلا اليوم أنت يعني فهمتنا أشياء ممكن كانت غايبة عن الذهن. فعلا قديش مهم أنه نكون أمام، نحكي كرة قدم أوكي هي لعبة، أوكي هي بتسلي، بس نحكي عن منظومة قوانين وتعليمات لازم نلتزم فيها. أنا بدي أشكر الكابتن إسماعيل الحافي، العربي الوحيد ضمن فريق تطوير التحكيم في الفيفا لمنطقة غرب آسيا والخليج العربي، ويعني وخبير التحكيم الدولي. بدي أشكرك على هذا الطرح، شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافية.
0: أشكرك نجود، وطبعا يعني أنا بعتز وبفتخر في الإذاعة الأردنية، وأعتز وأفتخر فيك أكثر، لأنه أنا أتمنى هاي البرامج تكون موجودة
1: نعم
0: دائما، وكل الاحترام والتقدير لكم.
1: شكرا كابتن. يعني من بطاقة صفراء كانت من عام 1970 لليوم تقنية التسلل شبه الآلي والذكاء الاصطناعي بال26، هاي القوانين مش بس مواد تكتب في كتب، هي رحلة مستمرة لحتى نبحث عن العدالة داخل المستطيل الأخضر. اليوم منتخبنا بيستعد لأول ظهور له بكأس العالم، بنفتخر أيضا بأنه إحنا عندنا كمان طاقم تحكيمي في كأس العالم 2026. بتمنى التوفيق للنشامة سواء حكام أو حتى كانوا لاعبين. بتمنى أيضا نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميلنا محمد عبادات رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء بالسوشال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الديوان النفيس في إيوان باريس.
2: نحن اليوم في لقاء آخر ومع الديوان النفيس في إيوان باريس للشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، والذي تضمن كتابه فصولا في الخروج من مصر إلى دخول ثغر الإسكندرية، وفيما كان من دخول مرسيليا إلى مدينة باريس. وفي هذا يقول:
1: في دخول باريس ذكرنا جميع ما شاهدناه من أحوال باريس وأطنبنا فيها غاية الإطناب، وإن كان جميع هذا لا يفي بحق هذه المدينة، بل هو تقريبي بالنظر لما اشتملت عليه.
2: في تخطيط باريس ووضعها الجغرافي ومزاج إقليمها كتب الشيخ الطهطاوي الكثير، فكان يتحدث بلغة الخبير العارف للتاريخ والجغرافيا، واتفق يهيم بهذه المدينة ويقول:
1: لئن طلقت باريسا ثلاثا فما هذا لغير وصال مصر، فكل منهما عندي عروس، ولكن مصر ليست بنت كفر.
2: وقال أيضا:
1: لقد ذكروا شموس الحسن طرا وقالوا إن مطلعها بمصر، ولكن لو رأوها وهي تبدو بباريس لخصوها بالذكر.
2: وفي الكلام عن أهل باريس كان الشيخ يقول: إن الباريسيين يختصون من بين كثير من النصارى بذكاء العقل ودقة الفهم، وليسوا أسر التقليد، بل يحبون دائما معرفة أصل الشيء والاستدلال عليه، حتى إن عامتهم أيضا يعرفون القراءة والكتابة ويدخلون مع غيرهم في الأمور العميقة، كل على قدر حاله. ونسمعه وهو يميز أهل باريس عن غيرهم من الناس فيقول:
1: ليست العوام بهذه البلاد كعوام أكثر بلاد المتبربرة، وكل صاحب فن من الفنون يجب أن يبتدع في فنه شيئا لم يسبق به أو يكمل ما ابتدعه غيره. ومما يعينهم على ذلك زيادة عن الكسب حب

السمعة ودوام الذكر، وكأنهم يتمثلون بقول الشاعر: لعمري رأيت المرأة بعد زواله حديثا بما قد كان يأتي ويصنع، فحديث الفتى لا بد يذكر بعده، فذكره بالحسنى أجل وأرفع.

0: لفت الشيخ من خصال أهل باريس محبة الغرباء والميل إلى معاشرتهم، ومن طباعهم الغالبة وفاء الوعد وعدم الغدر وقلة الخيانة، كما استوقفه تدبير شؤون الدولة الفرنسية، حيث إن باريس هي كرسي بلاد الفرنسيين، وهي محل إقامة ملك فرنسا وأقاربه وعائلته المسمات البوربون، فتحدث عن الإدارة والقانون والوزراء والقضاة. أفرد الشيخ رفاعة أكثر من فصل في سياسة صحة الأبدان بمدينة باريس، وقال:
1: اعلم أن مدينة باريس هي أعظم مدن الإفرنج التي يرحل إليها الغرباء لتعلم العلوم، خصوصا العلوم الطبية. تلك العلوم تسمى أيضا علم الحكمة، وهي علم الطب والجراحة والتشريح وفن الفيسيولوجيا ومعرفة داء الإنسان من حالته.
0: استفاد الشيخ رفاعة الطهطاوي في الحديث عن الطب والعلاج والأدوية المجربة ونصائح الأطباء والوصايا العامة في معالجات العلل والأمراض، وختمها وهو يقول:
1: هذا ما أردنا شرحه من النصائح النافعة للصحة، فالصحة جوهر نفيس عن سائر ما عداه، إذ بسلبها لا تنفع زينة الحياة، فما ثمرة الأموال لعليل لا يتمتع منها بشفاء الغليل.

0: وتابع الشيخ الطهطاوي كلامه عن باريس:
1: مدينة باريس من أعمر المدن وأكثرها صناعة، فلذلك كثرت مارستاناتها وجمعيات فعل الخير بها لتدخلك شح أهلها وبخلهم، فهم بمعزل عن الكرم من العرب، فليس عندهم حاتم طيء ولا ابنه عدي، ولم يخرج من بلادهم معن بن زائدة الشهير بالحلم والندى، والذي قال فيه الشاعر: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ إذا حال حول لم يكن في دياره من المال إلا ذكره وجمايله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو كان ما في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.

0: توقف الشيخ الطهطاوي طويلا عند الحديث عن أعظم التجارات وأشهرها في باريس ومعاملات الصيرفة، وعن التعمير والبناء وما تقدم به أهلها في العلوم والفنون والصنائع واللغة التي وصفها باللغة السهلة والتي لا تحتاج إلى معالجة كثيرة، وذكر مجامع العلماء والمدارس المشهورة وخزائن الكتب، وقال:
1: في باريس سائر ما أمكن الفرنساوية تحصيله من الكتب في أي علم كان بأية لغة كانت مطبوعة أو منسوخة، وفيها مبلغ عظيم من الكتب العربية الخزائنية التي يندر وجودها بمصر أو بغيرها، وفيها عدة مصاحف لا نظير لها أبدا. وأعظم خزائن الكتب في باريس الخزانة السلطانية وخزانة الأرسنال، ومعنى أرسنال ترسانة، وبها نحو 200 مجلد مطبوعة وعشرة آلاف منسوخة، وهناك العديد من الخزائن المتخصصة بالكثير من العلوم.
0: إذن الخزائن أو المكتبات كانت عديدة كما ذكر شيخنا الطهطاوي، وقد أورد أسماء بعضها وتحدث عنها، فذكر دار العلوم وخزانة بستان النباتات وخزانة مكتب الحكمة وغيرها. إلا أن أغرب ما استوقفني هو ذكره أن لكل إنسان من العلماء أو الطلبة أو الأغنياء خزانة كتب على قدر حاله، ويندر وجود إنسان في باريس من غير أن يكون تحت ملكه شيء من الكتب.

0: في رحلتي إلى باريس تعلمت أصول اللغة الفرنسوية وكيف أشتغل بالإعراب النحوي والمنطقي، يعني تطبيق الكلام على قواعد النحو وقواعد المنطق، وبالإملاء والإنشاء والقراءة، وتعلمت التاريخ وقرأت كتبه، وكذلك الحساب والهندسة والجغرافيا. أما في الترجمة فقد قمت بترجمة 12 مترجما.
1: أما فن الكتابة فقد وصفه بأنها صناعة شديدة النفع عند سائر الأمم، وقال:
0: هي روح المعاملات وإحضار الماضي وترتيب المستقبل ووصول المراد ونصف المشاهدة. وقد أشار السيوطي في كتابه الأوائل إلى تفضيل القلم على السيف، حيث قال: الكتب عقل شوارد الكلم، والخط خيط فرائد الحكم، الخط نظم كل منتثر منها وفصل كل منتظم، والسيف وهو بحيث تعرفه فرض عليه عبادة القلم.
1: كثيرون هم الذين قاموا بمدح رحلة الشيخ الطهطاوي، ومنهم شيخ الإسلام الشيخ العطار شيخ الجامع الأزهر، نقتطف هنا بعض ما قاله:
0: سبحان من أظهر عجائب مصنوعاته في اختلاف أوضاع مخلوقاته وتباين أنواع العالم واختلاف هيئاته، يرى ذلك بعين الاستبصار من ولج في البحار واقتحم القفار، فإن السفر مرآة الأعاجيب وقسطاس التجاريب. وقد أودع في هذه الرحلة مؤلفها الأديب الأريب والفاضل الذكي اللبيب ما شاهده من عجائب تلك البلاد وأحوال هؤلاء العباد، ما يحرض العاقل على الأسفار والتنقل في الأمصار حتى يزداد بذلك علما يقينا.
1: إلى هنا مستمعين الكرام وينتهي لقاؤنا، فإلى الغد بإذن الله مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا

أولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون

الصابرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

تَأْلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قال

يضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.